0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9

0: حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة.

0: الدف ام على هواك
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول أحد أهل العلم: غريزة حب النفس أصيلة في بني آدم، ولا معدى عن الاعتراف بها ثم مراقبة سيرها في الحياة حتى لا يشرد عن سواء الصراط. ليست هذه الغريزة شراً محضاً كما يبدو للنظر العاجل، فإن نشاط العمران على ظهر الأرض يعود قبل كل شيء إليها. والقانون النفساني العتيد القائم على حب اللذة وكره الألم، القائم على طلب المنفعة الخاصة ورفض الضرر، هو سر الاتصال الدائم في مواكب الحياة والاتساع المستمر في دائرتها، بل لعله سر التقدم العلمي المضطرد والكشوف التي نقلت العالم من طور إلى طور. وحب النفس إن يكن طبيعة الناس في الدنيا، فعليه التعويل كذلك في إحراز الآخرة والزحزحة عن النار ودخول الجنة. ليس طاعة بالمرء كما يزعم الزاعمون أن يعبد الله ابتغاء جنته أو خشية ناره، إن ذلك كمال عظيم ومسلك كريم. إنما تحذر هذه الغريزة وتتقى عواقبها عندما تمرض وعندما تتورم، ويعاني صاحبها منها العنت، ويعاني الناس منها الظلم والبطر. إحساس المرء بنفسه إذا زاد عن حده يحجبه عن الآخرين ويحصره في عالم خاص به، ولا يزال ماضيا في تكبير شأنه وتهوين غيره، ولا تزال نفسه تعجبه وتنسج حول فكره هالة عظيمة من الغرور والشراهة، ولا تزال الأنا تنمو فيه،

ويتضاعف ورمها وتضخمها حتى يقول: أنا ربكم الأعلى. إن حب الذات والعيش في إفرازاتها، ولو كانت حريراً كالذي تفرزه دودة القز، منتهٍ حتماً إلى الاختناق. هو اختناق أدبي، وإن وصل صاحبه إلى قمة المجد والسلطان. والأنا دائماً شارة القصور الأدبي، والأنانيون في كل مجتمع لعنة ماحقة تحترق في سعيرها الفضائل والمصالح، وتذوب في مرضاتها الأفراد والجماعات. ولا بأس أن نستطرد قليلاً هنا لنذكر أن كلمة أنا قد تكون آية على تحمل التبعات الضخمة، وقد تكون مقصودة لذكر حقيقة يجب أن تتقرر في الأذهان، وهي في هذه المجالات أقرب إلى الإيثار منها إلى الأثرة. لا بأس أن نستطرد قليلاً هنا لنذكر أن كلمة أنا قد تكون آية على تحمل التبعات الضخمة، وقد تكون مقصودة لذكر حقيقة يجب أن تتقرر في الأذهان، وهي في هذه المجالات أقرب إلى الإيثار منها إلى الأثرة، بل لا صلة لها بالمعاني الضيقة التي تعرف بها. وذلك كما في الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا في هذه المناسبات صيحة القوة لنصرة الحق، وفاتحة العمل لدعم الإيمان والتعهد بأداء الواجب وإن نهضت تكاليفه، والشعور الحاد بأن المرأة قبل غيره مفروض عليه أن يقوم بما ندب إليه. جاء في الحديث أيضا: إن أخشاكم وأعلمكم بالله أنا. أنا هنا ليست ترجمة غرور واستعلاء، ولا يمكن بتة أن تومئ إلى هذه المشاعر، وإنما هي تحديد للمصدر الذي يؤخذ منه الحق وتقتبس منه الأسوة الحسنة، وينظر إلى ما عداه على أنه تنكب والتواء. أنا التي يقولها امرئ في مجال الطمع غير أنا التي يهتف بها رجل في مجال الفزع، وبين الاثنين بعد المشرقين. الواقع أن الأثرة يجب أن تعالج منذ الطفولة المبكرة حتى تنبت الناشئة وهي تنظر إلى نفسها وإلى غيرها نظرة لا جنف فيها ولا قصور. إن الإسلام جعل الأخوة العامة نظاماً عادلاً تصان به الحقوق والواجبات، ويتم فيه تبادل العاطفة على نحو يرقى بالإنسان، ويجمع ما بين ما ينشده لنفسه وبين ما يجب عليه للآخرين. ولعل من خير ما قيل في آداب الأخوة ما نقله صاحب قوت القلوب، حيث قال: ليكن صاحبك من إذا خدمته صانك، وإذا قعدت بك مؤونة مانك، وإن مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك، وإن قلت صدق قولك، وإن تنازعتما آثرك. إن صديقك هو من يسد خللك ويستر زللك ويقبل عللك، ومن حق الصديق عليك أن تتجاوز له عن ثلاث: عن ظلم الغضب،

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

حي على الصلاة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في

قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا

فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء.

فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ

ونرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.

قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا

وكلاً جعلنا نبياً ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا

ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا

الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا.

وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟

فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً.

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي،

قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

نها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

0: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
4: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة،
5: كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
6: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
7: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
8: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم
2: في مونديال فرنسا 1998 الذي رفع فيه شعار حماية الموهوبين، طبق الفيفا لأول مرة قانوناً صارماً يعتبر العرقلة من الخلف خطأ يستوجب الطرد المباشر بالبطاقة الحمراء، في قرار اعتبره الرياضيون تاريخياً لمنحه النجوم أماناً داخل المستطيل الأخضر، وفتح الباب لبطولة هجومية غزيرة الأهداف.
1: كأس العالم
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على

0: جدة اف ام على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة
1: في صبح ومساء. نفتح لكم

0: لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: صباح الجمال، صباح السعادة، صباح الخير، صباح الإنجاز، صباح التفاؤل، صباح كل شيء جميل في حياتكم ويومكم أكيد في ابدأ صح. ابدأ صح وفريق عمل ابدأ صح بيوجه لكم أجمل التحايا وبيقول لكم صباح مليء بالخير. أجمل التحايا من الإعداد علياء الهدلي وفاطمة شرف، من الإخراج المبدعة سارة خوجة معانا من الآن وحتى ما بعد ابدأ صح. أجمل تحية أكيد مني مغلفة بأجمل وأنقى وأزهى ورود العالم لكم متابعينا، متابعي إذاعة جدة ومتابعي برنامج ابدأ صح وكل اللي انضم يسمعنا في هذا اليوم. لكم مني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحية. اتفقنا سارة وأنا نعمل شيء جديد اليوم وكذا يعمل لكم حركة اللي نبغاكم مصحصحين معانا من الصباح. قلنا نسمع تصبيحاتكم من أصواتكم، يعني تتصلوا على 012-647-7154 أو 012-649-5154 وتسمعونا تصبيحاتكم لايف. قولوا لنا صباح الخير كده، نبغى الأجواء تكون حماسية معاكم في ابدأ صح. كل اللي حابب يشاركنا أكيد على الواتساب رسائل نصية فقط 800-244-2828. كعادتنا برنامجنا يمتد من الآن وحتى العاشرة صباحا، حنكون معاكم في عدة فقرات متنوعة. نبدأها بالتصبيحات وقلنا نبغى نسمع أصواتكم الحلوة، شاركونا كلمونا، وبعد كده حندخل في فقرات برنامجنا من طقس اليوم لللغز لسؤال تفاعلي. لكن اليوم كمان ممكن تشاركونا في سؤالنا التفاعلي.

0: التفاعل. اليوم اخترنا لكم سؤال انه احيانا ننضغط في حياتنا واحيانا نشعر انه خلاص نبغى وقت للراحة، نبغى وقت لنفسنا، نبغى نهرب من كل شيء، نبغى نهرب من كل شيء ونتخبى في مكان او نروح مكان نشعر فيه بالراحة. اليوم بنسأل عن المكان اللي لما تتضايق ولا لما تبغى وقت للروقان والهدوء، وقت لنفسك، أكثر مكان تذهب له فين؟ وهل لوحدك ولا مع مين؟ هذا المكان نبغى نعرفه اليوم، وممكن تشاركونا من الآن على هذا السؤال على 012-6477-154 012-6495-154 سمعونا أصواتكم، سمعونا مشاركاتكم من بدري، نبى حماس ماني بنوم. صحصحوا. سارة تقول ما شاء الله معنا أول اتصال، إيش الحماس الواو؟ مين؟ وائل. صباحك ورد يا وائل.
1: صباحك كله يا سمين.
0: يا شيخ أنت حنديك شهادة شكر وتقدير باعتبارك أسرع مشارك معانا اليوم.
1: الله يبارك لك، أنا طبعا صديق البرنامج كل يوم.
0: أحلى من يسمعنا يا وائل. وائل من فين تكلمني؟
1: أكلمك من الرياض.
0: من الرياض، تحية للرياض وأهل الرياض. طيب وائل، أول شيء سمعنا تصبيحتك، تبي تقول صباح الخير لمين؟
1: أول شيء أقول صباح الخير لنفسي، وثاني شيء لأسرتي الكريمة، والتصبيحة الثالثة للأجمل إذاعة اللي هي إذاعة جدة.
0: صباحك ورد.
1: بكامل طاقمها، بكامل العاملين اللي فيها، حتى مكاتبهم.
0: الله عليك، حتى المكتب بتقول له صباح الخير؟
1: حتى المكتب.
0: يا شيخ ما أجملك، صباحك ورد وسعادة وطاقة جميلة يا رب.
1: وعندي تصبيحة خاصة الفقرة اللي ما قبل الرياضة، اللي هي فقرة الأخت أمينة العبدالله، برضو أصبح عليها بالخير.
0: صباحك خير.
1: أي بالنسبة للغز، وما اللغز
0: المكان اللي تحب تروحه الحين. احنا عندنا لغز اليوم، بنسأل المكان اللي لما تبي تهرب من كل شيء وزحمة الحياة والصداع والمسؤوليات، في وقت لنفسك كده، فين تهرب يا وائل؟ لمن؟ لأي مكان؟ مكان مش أشخاص، مكان.
1: أي أنا عندي غرفة متواضعة في البيت.
0: حلو.
1: طبعا بمجرد ما أدخل الغرفة هذه أنسى كل شيء وراء.
0: الله عليك، الغرفة أي. السرية حقت وائل،
1: يعني تقدرين تقولين على قولهم يعني الخلية مع الناس.
0: يا سلام يا وائل، إن شاء الله يا رب كل أيامك سعادة، ونتمنى لك الخير. سعيدين جدا إنك سمعتنا صوتك، ونتمنى يا رب دائما تكون في هذا النشاط والفرح، وكل يوم سمعنا صوتك، خاصة إحنا فاتحين باب الاتصالات من أول دقيقة في البرنامج.
1: وأنا أشكرك يا أستاذة إيمان.
0: شكرا لك،
1: شكر خاص جدا جدا برضه.
0: شكرا، تحية الوائل. شكرا شكرا على رأسي يا أخوي. تحية الوائل، وتحية لكل اللي بيسمعنا اليوم وكل اللي متحمس يشاركنا. 012-6477-154 012-6495-154. أفراح يا هلا وسهلا.
2: صباح الخير يا أحلى إيمان.
0: صباحك ورد يا أفراح.
2: كيف حالك؟
0: كيفك؟ إيش أخبارك؟
2: الحمد لله، أنت أخبارك؟
0: نشيطة ما شاء الله، وصباحك جميل.
2: الله يسعدك يا رب، مبسوطة والله اليوم كمان ما شاء الله، فتحت ولادة من بدري.
0: بين أنت ولكم الوقت كله يا أفراح.
2: الله
0: يلا
2: يسعدك يا رب.
0: ما نبغى التليفون يهدأ.
2: طيب شوفي، أنا ثلاثة أماكن أروح عليها.
0: مين؟
2: أول مكان الحرم.
0: ما شاء الله. طيب. تبارك الله، الله يبلغنا جميعا يا أفراح
2: يا رب. الله,
0: الله يبلغنا جميعا. طيب
2: المكان اللي بعده حديقة كذا يعني، بس كل الأماكن ترى ما حروحها لحالي، مع أختي أخويا زي كذا.
0: تمام.
2: حديقة كذا قريبة من بيتنا، نجلس فيها نشرب قهوة، نبعد

0: اوقات نقعد لين الفجر.
1: حلو.
0: طيب المكان الثالث منتزه كذا معروف نروح ننبسط فيه، يكونوا فيه كذا عوائل.
1: يعني تحبي دائما الخروج للبرا يعني الطبيعة. أيوة الحديقة. والغريب انه انت حتى في وقتك اللي لك اللي بنقول فين تاخذ نفسك وتروح لفين لما تكون مضغوط، انت ايضا مع الاهل يعني. أيوة انت دائما الأهل. سعادتك مع العائلة.
0: مع العائلة أكثر حاجة، مع العائلة.
1: الله يخليكم لبعض.
0: وروحتي للحرم ترى أوقات أنا أكون في الحرم في الفجر، يعني من قبل الفجر نكون في الحرم عشان نصلي الفجر هناك، نجلس شوية ننبسط.
1: الله عليك يا أفراح، إن شاء الله دايما مبسوطة. طيب صباح الخير تقوليها لمين اليوم؟
0: أقولها لك ولسارة وكل فريق العمل، وأقولها للأستاذة نوال الله يعطيها العافية يا رب.
1: نوال أحلى صباح من أفراح، ولك مننا أجمل صباح أنت يا أفراح وكل اللي بيسمعنا. شكرا لتواصلك معنا، إن شاء الله يومك حلو. هلا وسهلا بعلي.
2: إيمان السعادة، صباح الخير والسعادة.
1: يا هلا وسهلا بعلي، يا هلا وسهلا بأهل جازان.
2: عيش حياتك بكل تفاصيلها الجميلة وابتعد عن كل شيء يؤذي.
1: الله عليك هادي، يعني اليوم كلمة من علي لكل اللي بيسمعنا، حتى لو واحد صحي شوية ما هو في المزاج الجيد ولا في المود المضبوط، نقول له إيش نقول له يا علي؟
2: عيش حياتك بكل تفاصيلها الجميلة.
1: الله عليك علي. تقول صباح الخير لمين؟
2: لإيمان بحيد الرقم واحد.
1: شكرا شكرا.
2: وصار خوج المايسترو أكيد.
1: شكرا، تسلم عليك سارة وترد لك.
2: وكافة من يسمع إذاعة جدة،
1: أحلى إذاعة لأحلى متابعين.
2: يسعدك ربي يا إيمان. أما بالنسبة لسؤالك اللي طرحتيها إيمان، سؤال جدا يعني فيه تخيل جميل صراحة.
1: طيب فين تروح لما الدنيا نقول تضيق بيك، لما خلاص تقول أبغى وقت لنفسي، فين تروح؟
2: أشوف إذاعة جدة رقم واحد.
1: طيب.
2: صراحة.
1: طيب تسمعنا؟
2: الله.
1: طيب حلو، شكرا لوقتك.
2: اذا شفت نفسي يعني كذا مثلا متضايق مثلا يا ايمان مثلا، واذا مثلا كنت مثلا بعيد عن الاذاعه او شيء مثلا،
1: نعم
2: احب اسمع مسلسل كذا معين يعني خلاص بعدها خلاص الزعل يروح.
1: يعني التلفزيون.
2: التلفزيون اليوتيوب زي كذا يعني زي ما.
1: طيب مثلا. طيب يا علي شكرا يا علي،
2: لانه فيه مسلسلات، بعض المسلسلات يعني ايمان تعطيك كذا نوع من من التفاؤل ومن المناسبة لما تتابعها يعني.
1: علي المتفائل الله يجعلك دائما سعيد ومبسوط. شكرا شكرا يا علي. طيب فاصل وراجعين معاكم نكمل يومنا، لكن لا تنسوا أرقامنا دائما 012-6477-154-012-6499-5154. نسمع تصبيحاتكم ونعرف فين المكان اللي تروحوا له لما الدنيا كلها تضغطكم. كلمونا وشاركونا أيضا على الواتساب 800-244-2828.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: توقعات الطقس ليوم الثلاثاء 30 يونيو في المملكة. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البراد على أجزاء من مناطق جازان عسير والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثير للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران الشرقية، الرياض والمدينة المنورة، تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيرا حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام. سعيدين اليوم بسماع أصواتكم، ونقول لكل اللي حابب يشاركنا ويسمعنا تصبيحاته أو يشارك في سؤالنا التفاعلي. بدنا من أول اليوم، المكان اللي تحب تهرب إليه، تلجأ إليه، تحب تجلس فيه وقت ما الحياة تضغطك وتحس إنك بحاجة لوقت لنفسك، يا ترى فين هذا المكان؟ على 012-64-77-154 012-64-95-154. وأكيد كل اللي حابب يشارك على الواتساب 800-244-282-8. ونبغى نسمع تقولوا صباح الخير لمين؟ يا هلا بعاقل.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، هلا وسهلا.
3: كيف الحال؟
2: كيف حالك عاقل؟
3: الحمد لله.
2: أمورك تمام؟
3: نحمد الله.
2: عاقل ومروق كده وحياتك حلوة وأجواءك
3: يا ربي لك الحمد.
2: من فين تكلمني عاقل؟
3: من جدة.
2: من جدة. عاقل تقول لمين صباح الخير؟
3: أصبح على زوجتي الغالية أستاذة حنان.
2: أستاذة حنان جنبك، نصبح عليها. أيوه. احنا كمان
3: الله يسعد صباحك.
2: صباحها ورد.
3: إجازة سعيدة إن شاء الله.
2: يا رب إن شاء الله.
3: وأصبح على فريق العمل وعلى أختي إيمان، الله يحفظك.
2: شكراً، ربي يحفظك ويكرمك عاقل.
3: الله يسعدكم يا رب.
2: طيب المكان اللي تهرب لي دحين حنان جنبك، طيب كيف حتقول المكان السري؟
3: أنا ما عندي مكان
2: عادي ما في كله على المكشوف.
3: والله أنا أحب المدينة منورة بكل تفاصيل.
2: اللهم صلي على سيدنا محمد.
3: بكل تفاصيل المدينة أحبها.
2: الله يبلغنا يا عادل.
3: بأماكنها، بجميعها، بحدائقها، بكل شيء فيها.
2: الله يبلغنا جميعا زيارة.
3: آمين يا رب. آمين يا رب. مكان جميل في راحة نفسية.
2: صحيح. طيب يا عاقل سعدنا بسمع صوتك.
3: وأنا أسعد.
2: صباحك ورد أنت وأستاذ حنان. شكرا لكم. هلا وسهلا. هلا وسهلا. هلا يا عبد الله. عبد الله تسمعني؟
4: يا مرحبا.
2: يا هلا وسهلا.
4: يا هلا بك.
2: هلا بك عبد الله، من فين؟
4: من الجبال.
2: من الجبال، يا هلا وسهلا باهل الجبال واهل الشرقية.
4: يا هلا بك.
2: لمين تقول صباح الخير عبد الله؟
4: نصبح عليكم اذاعتكم ونصبح على جميع المشاهدين بالخير.
2: تسلم تسلم. طيب المكان اللي تروح له تلجأ له وقت ما تضغطك الحياة، وين؟
4: والله الصراحة من ضغوطات العمل الواحد وده يختلف بمكان ما فيه بشر أصلا.
2: إيه طيب الجبال، الجبال عندك ساحل طويل عريض، اختلي زي ما تبغى.
4: لا الصدق أنا ما البحر ما قدرت أتأقلم معه، أنا ما قدرت أختلي إلا في بر.
2: الله عليك الله عليك.
4: وده مع نفسه في مكان يسمع نفسه فيه، ما يسمع أي شيء.
2: معك.
4: الله الله
2: الله عليك.
4: البر افضل شيء، افضل مكان للخلوه.
2: هذه حقيقه
4: نفسك فيه يعني صوت اعضائك تسمعها فيه
2: بالفعل. الجلوس الجلوس في البر ومشاهده النفود صراحه راحه نفسيه ما بعدها راحه.
4: صحيح.
2: يلا ان شاء الله كشتة مع النفس لك يا عبد الله. حلو.
4: الله.
2: لا تأخذ ولا أحد ولا تعلم ولا أحد.
4: لا لا الحال يا حلالي.
2: شكرا يا عبد الله، أسعدتنا بسمع صوتك.
4: هلا ومرحبا.
2: يا هلا وسهلا. هلا بحمود.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا.
5: الله يحييك يا إيمان، نصب عليك وعلى سارة وبقية طاقم البرنامج.
2: صبح عليك بالخير والسعادة يا رب.
5: ونصبح برضو على أسرتي وعلى أصدقائي وزملائي في العمل.
2: كل تحية لهم. قل لي
5: بالنسبة للمكان، فأنا ايه؟ أتجه للمزرعة دائما.
2: حلو ده. كمان فيها روقان.
5: إيه روقان وريح أعصابي فيها، زي ما تقول أخذ فيها خلوة شوية.
2: طيب أنت يا حمود يعني فين أقول إنك في القصيم مثلا؟
5: إن شاء الله
2: في القصيم.
5: شاء الله.
2: تتهنى يا رب. شكرا يا حمود.
5: عفوا عفوا يعني.
2: يا هلا وسهلا وتحية لأهل القصيم. فؤاد يا هلا.
6: يا هلا والله يا باز.
2: صباحك ورد وسعادة.
6: صباح الدور حياك.
2: صباح الخير وصباح الخير على كل أهل الشرقية.
6: يلا
2: يس. على مين تصبح؟
6: والله صبح عليكم طبعا إيمان، صبح عليك وسارة ومستمعين طبعا إذاعة جدة، بصبح على المدام.
2: صباحكم ورد. إلى أين تهرب يا فؤاد؟
6: ما أهرب، أنا ما أهرب، أنا أحب أنا الشماعي.
2: طيب إلى أين تروق يا فؤاد؟
6: أروق أروح البحر.
2: الله عليك يا شرقاوي يا أصيل.
6: طبعا شباب إذا ايه؟ خلاص مرة قفلت معايا
2: ايه؟
6: طبعا أروح ناخذ شباب قط قطية وروح العجير عندنا البحر ايه؟ قريب عند الحاسة 50 كيلو.
2: طيب أنا سؤالي الآن، لما تكفل معاك وتحس إنك تبغى خلوة مع نفسك كمان تاخذ الشباب؟ ما تقعد لحالك أبدا؟
6: لا أقعد حال، أكتب شعر أو أغدي. أغدي يعني.
2: طيب يا فؤاد
6: تعالي إيمان
2: قل لي،
6: أبي بس بيتين أصبح على زوجتي.
2: طيب كده على السريع، يلا
6: على السريع. أجل يلا
2: يلا على السريع.
6: يلا يقول يلا أختار لكم شيء بسيط.
2: يلا
6: يقول صوتك صباح وطلتك طلة الخير، أصلا صباح الخير قيلت عشاني، الشمس وأوراق الشجر والعصافير يشاهدونك في دفاك وحنانك، لا تهمك الغيرة ولا تفكر تقيل، ولا يشغلونك بالحكي في زمانك، هنا مكانك لا يهمونك الغير، تموت خلق الله ما تأخذ مكان.
2: الله الله الله الله يا فؤاد، تحية لك والأهل الأحساء. صباحكم ورد.
6: الله
2: سلام. طيب احنا هنروح فاصل، قبل لا نروح فاصل حابة أذكر بأرقام التواصل 0-2-6-4-7-7-1-5-4 و 0-1-2-6-4-7 و 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. والآن سننتقل للفقرة اللي الكل يتحمس فيها، وسارة أكثر واحدة ترى تتحمس فيها. على فكرة أنا ما أقول لسارة إيش حل اللغز، ما أقول ولا لأحد غير لدينا، إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة، لكن نبغى نسمع اتصالات. حتى اللي شاركنا في التصبيحة مو غلط إنه شاركنا في اللغز، أكيد على الرحب والسعة الجميع. حننتقل لفقرة اللغز، استعدوا بعد الفاصل.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، حياكم من جديد، مكملين المشوار، مشوار ابدأ صح اللي ما يحلل بيكم ومعاكم. اكيد وصلنا للفقرة الاجمل والاقوى، فقرة اللغز. اكيد طبعا كل فقرات ابدأ صح قوية، لكن اللغز ليه؟ لانه كده يعني نحب كده نعقدكم فيه شوية، نحب نختبر صلابتكم وقدرتكم وصبركم، وما شاء الله صراحة كلمة حق الاختبار انتوا بتتفوقوا فيه بنجاح باهر. طيب على 012-647-7154، على 012-649-5154. اكيد نستقبل اتصالاتكم، حتى اللي كلمونا يقدروا يكلمونا، يعني ليش لا، البرنامج ليكم، وحابين نشوف قدراتكم الفتة في حل اللغز. كمان أنا حابة أقول لكل اللي بيشاركنا على منصة إكس، موجود عندنا اليوم هاشتاغ برنامج ابدأ صح، تقدروا تشاركوا من خلاله. وأيضا كل اللي حابب يشوفنا صورة ويسمعنا صوت من خلال منصات التواصل الاجتماعي، على منصة إكس عندنا بث حي، وأيضا على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، حملوه على جوالاتكم من أي مكان، تقدروا تشاركونا وتشوفونا وتسمعونا. أيضا اللغز اليوم كائن، يعني حي، يعني يتنفس. أنا كائن مميز باختلافي، تعددت أشكالي بتنوع بيئتي، يحبني صغاركم، وأحافظ على صغاري جيدا في نفس المكان عدة مرات، أهرب من الخطر بثبات، وأهاجر مسافات طويلة، فمن أنا؟ مرة ثانية، أنا كائن مميز باختلافي، تعددت أشكالي بتنوع بيئاتي، يحبني صغاركم، وأحافظ على صغاري جيدا في نفس المكان، أهرب من الخطر بثبات، وأهاجر مسافات طويلة، فمن أنا؟ حابين نسمع مشاركاتكم أكيد على أرقام التواصل 012-647-7154، 012-649-5154. وما شاء الله بدأت تجيني مشاركات، شو السرعة دي يا جماعة؟ كم مرة أقول لكم أسألوا قبل أن تضعوا إجابة سريعة، يعني طيب شو رأيكم؟ نعيد اللغز. اللغز يقول أنا كائن مميز باختلافي، تعددت أشكالي بتنوع بيئتي، يحبني صغاركم، أحافظ على صغاري جيدا، وأهرب من الخطر بثبات، وهاجر مسافات طويلة، فمن أنا؟ أول اتصال عبد العزيز، يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز.
2: الجواب هو البطريق.
1: البطريق؟ كده بدون إيه؟ أسئلة، بدون ما تبي تعرف ولا شيء.
2: لا أنا متأكد من البطريق.
1: شفت البطريق في الحياة الحقيقية؟
2: لا.
1: ما شفته. تعرف إنه البطريق يعيش في درجات تحت الصفر؟
2: إيه أدري.
1: يعني يوم ما تبي تروح تشوفه ألبس جاكيت ثقيل.
2: طيب هل موجود هنا عشان أشوفه؟ ما أقدر.
1: مو موجود، إن شاء الله نجيب لك بطريق.
2: يلا إن شاء الله.
1: شكرا يا عبد العزيز. شكرا يا عبد العزيز. اللغز مرة أخرى، أنا كائن مميز باختلافي، تعددت أشكالي بتنوع بيئاتي، يحبني صغاركم، أحافظ على صغاري جيدا في نفس المكان، أهرب من الخطر بثبات وأهاجر مسافات طويلة، فمن أنا؟

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، كمل معاكم اكيد الان.

0: تشوفونا اليوم صوت وصورة. لغزنا يقول: أنا كائن مميز باختلافي، تعددت أشكالي بتنوع بيئاتي، يحبني صغاركم وحافظ على صغاري جيدا في نفس المكان، أهرب من الخطر بثبات وأهاجر مسافات طويلة، فمن أنا؟ هلا يا زين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
1: عليكم جميعا فرجاً فرجاً.
0: وإحنا كمان بنسبح عليك يا زين.
1: الله يبارك فيكم.
0: طيب
1: أقولك هذا الطاير تربى في البيت هنا.
0: أنا لحظة يا زين عشان نتفهم، أنا قلت طائر، أنا قلت كائن يعني يتنفس. هذا الكائن أنت تسأليني طائر أقولك إيوة ولا لا؟ أسأليني
1: إيوة. أنا شو أقولك؟ أقولك طائر؟
0: لا مو طائر.
1: مطاير؟
0: لا. ايش رايك؟ يتربى في البيت؟ ممكن يتربى في البيت.
1: طيب نقول ان شاء الله.
0: ايوه.
1: الغنم.
0: الغنم احطهم معي في البيت واربيهم. حاضر يا زين، متاكده؟
1: او الدجاج. الدجاج
0: اديني يا غنم يا دجاج. صح، هم كلهم نقدر نربيهم في حوش البيت واليفين، وايضا اليوم الكائن اليف فعلا.
1: الدجاج، خلي الدجاج.
0: خلاص نثبت على الدجاج.
1: ايوه.
0: طيب صينيه بطاطس بالدجاج اليوم.
1: انت قلتي مو طاير.
0: انا ايش
1: قلتي؟ مو طاير.
0: طب شو قولي لنفسك؟
1: لا انا قلتك طاير، لو يعني قلتي طاير بقول لك الحمام.
0: لا ما هو طائر.
1: خلاص الدجاج.
0: الدجاج دحين. الدجاج ما هو طائر. طيب يا زين.
1: لا الدجاج ما يطير.
0: الدجاج ما يطير. طيب يا زين.
1: لا يمشي في الارض.
0: لا يطير شوية وينزل على الأرض، ما يطير كثير. صح، بس هو يطير.
1: أيوة أيوة.
0: يطير شوية.
1: لا ما يطير.
0: طيب ما يطير. خلاص يا زين صباحك ورد.
1: الحمام.
0: الحمام يطير فعلا يا زين، لكن اليوم كأنه ليس بطائر. هذا سؤال زين. مين معانا؟ محمد الحربي. محمد الحربي.
2: صباح النور.
0: صباح الورد والسعادة. يا هلا وسهلا. عليكم السلام
2: جميع المستمعين إذاعة جدة. من يسمع؟ محمد الحربي.
0: طيب محمد الحربي، الدجاج تطير ولا لا؟
2: أحيانا تطير وأحيانا.
0: طيب عشان نسمع زين، بس أحيانا تطير وأحيانا لا. طيب محمد عندك أسئلة؟
2: بالنسبة لي أنا توقعت هي طائر ولا يعني
0: ليست بطائر. الكائن ليس بطائر.
2: أنا أقول ممكن يكون الكنجر. ممكن
0: الكنجر.
2: نعم
0: الكنجر. شكرا يا محمد الحربي.
2: لا يا ماني.
0: هلا وسهلا. هلا وسهلا بحصة.
3: اهلا اهلا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. صباح الورد يا حصة.
3: صباح النور يا حلوة.
0: صباح الخير والسعادة. عندك أسئلة؟
3: انا اقول ان شاء الله الارنب.
0: الارنب حلو.
3: ايه لان الارانب يحبون الاطفال الصغار.
0: في أشياء كتير يحبوها الأطفال الصغار غير الأرانب. خلاص الأرنب نثبت لحصة؟
3: طالما هو يتربى في البيت الأرنب كمان في البيت.
0: الأرنب في البيت. صح، شكرا يا حصة. صباحك ورد وسعادة. شكرا لوقتك الحلو اللي بتسمعينا فيه أنت وكل اللي بيتابعونا. طيب كل اللي حابب يشاركنا 012-64-77-154 و012-649-5154 8-00-24-282-88 لمشاركات الواتساب وفقط رسائل نصية. ممكن نمر على الواتساب ونشوف إجاباتكم في الواتساب. سامي حسن مصطفى من الرياض بيقول القطة. طيب يا سامي. رودينا تقول نقدر نربيه في البيت؟ نعم نقدر نربيه في البيت. أعتقد أنه يطير بما أنه يهاجر. مش كل الحيوانات والكائنات اللي تهاجر تطير يا رودينا. في منه ألوان وأحجام مختلفة؟ نعم في منه ألوان وأحجام مختلفة. رودينا تقول بما أنه مو طائر يتربى في البيت وأليف، أعتقد أنه القطة. هذه إجابة رودينا الشهري. أيضا عندنا اتصال. الجوهرة يا هلا.
4: أهلين.
0: هلا ومرحبا. عليكم السلام.
4: كيف الحال؟
0: سعد لي صباحك وتفاعلك الحي. من فين تكلميني الجوهرة؟
4: أنا من منطقة تبوك ضباء.
0: هلا بك يا الجوهرة.
4: يا
0: طيب
4: هلا يا هلا.

0: جوهرة عندك أسئلة ولا حابة تسمي؟
1: أنا بعرف إيش السؤال. أنت جالسين جاوبين.
0: السؤال: أنا كائن مميز باختلافي، تعددت أشكالي بتنوع بيئاتي، يحبني صغاركم وأحافظ على صغاري جيدا في نفس المكان، أهرب من الخطر بثبات وأهاجر مسافات طويلة، فمن أنا؟ قلنا ما هو طائر، جات أسئلة أنه طائر، لا ما هو طائر. أليف؟ نعم أليف. ألوان وأشكال طبعا متعددة؟ نعم.
1: طيب القط،
0: القطة،
1: بغبغان، ببغاء،
0: لا ثبتي،
1: لا مو طائر،
0: مو طائر. مو طائر. صح مو طائر. القط،
1: القط
0: أكيد.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله، إن شاء الله. لو في تغيير على الواتساب يا الجوهرة.
1: أوكي تمام، شكرا،
0: شكرا يا الجوهرة، تحية لك الأهل تبوك. هلا وسهلا، شكرا لك. طيب معانا مين؟ أمين. معانا مين؟ أمين.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا أمين.
2: ما شاء الله تبارك الله، حييكم وحيي داع الجد الفتية.
0: الله عليك وعلى كلماتك الحلوة.
2: اللي تولدت بأسنانه والله.
0: كيف؟
2: اللي تولدت بأسنانه.
0: كيف يعني تولدت بأسنانه؟
2: يعني قامت وهي قوية.
0: يعني من وهي مولودة قوية.
2: أيوة.
0: أنت عارف إذاعة جدة كم لها؟ كم لها عمر؟
2: أدينا ما كتير، لكن
0: كتير جدا، كتير جدا. من قبل أظنك لا تنولد.
2: لا والله،
0: والله العظيم.
2: ما شاء الله تبارك الله. بس أيوة أنا أتابع قبل يعني ما كتير، 5-6 سنين أنا أتابع.
0: يا شيخ أجمل من يتابعنا، وحياك وحيا السودانيين كلهم، يا أهلا وسهلا.
2: تحية لكم وتحية لكل الشعب السعودي والله.
0: الله يسلمك. بس عجبتني كلمة ولدت بأسنان، لو نبغى نتكلم صفة لأحد قوي جدا من صغره أو من عمره الغرة الفتي، صح؟ عبيت. طيب يا أمين، عندنا سؤال اليوم لغزنا يقول: كائن مميز باختلافي، تعددت أشكالي، تنوعت بيئاتي، يحبني صغاركم وأحافظ على صغاري جيدا في نفس المكان، أهرب من الخطر بثبات وهاجر مسافات طويلة، من أنا؟
2: أنا أتوقع الأرنب.
0: نقول الأرنب. نقول الأرنب.
2: الأرنب.
0: تحب الملوخية بالأرانب؟
2: أكيد طبعا،
0: بالهنا والشفا. طيب يا أمين شكرا لك، حياك
2: الله.
0: هلا وسهلا. طيب هنطلع فاصل، لكن يسعدنا أنكم تشاركونا على الواتساب رسائل مكتوبة 800-244-2828 وعلى الاتصال نسمع أصواتكم الحلوة 012-6477-154 012-6495-154 ومحبي وسائل التواصل الاجتماعي أكيد موجودين في إكس، موجودين أيضا على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. كلمونا شاركونا في لغز اليوم اللي يقول: أنا كائن مميز باختلافي، تعددت أشكالي بتنوع بيئاتي، يحبني صغاركم وأحافظ على صغاري جيدا في نفس المكان، أهرب من الخطر بثبات وهاجر مسافات طويلة، فمن أنا؟

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معاكم حماسنا اللانهائي في اللغز. لغزنا اللي يقول: أنا كائن مميز باختلافي، تعددت أشكالي بتنوع بيئتي، يحبني صغاركم وأحافظ على صغاري جيدا في نفس المكان عدة مرات، أهرب من الخطر بثبات، أهاجر مسافات طويلة. فمن أنا يا جماعة؟ في أسئلة مفيدة وبتسأل يؤكل أو لا. لا يؤكل، وجاتني إجابات كتير إنها القطة. أحب أقول لكم ليست القطة، مع إني أحب القطة جدا. شوفوا عاد القطة تعددت مسمياتها بين اللهجات المختلفة، فليست القطة. حاولوا إنكم ترجعوا تغيروا إجاباتكم قبل أن ينتهي الوقت. عبد المحسن، يا هلا عبد المحسن.
3: ايوه اهلا وسهلا.
2: هلا وسهلا. اول شيء استنى، انت من فين بتكلمنا؟ صباح الورد.
3: من السعودية.
2: من السعودية؟ من فين؟ من السعودية.
3: من القصيم.
2: من القصيم، حياك انت واهل القصيم. عبد المحسن، فكرت في اللغز؟
3: ايش؟
2: فكرت في اللغز؟
3: ايوه فكرت كثير.
2: طيب يلا، ايش الاجابة؟ عندك اسئلة قبل الاجابة؟
3: حسيت ان الاجابة لا، ما عندي اسئلة. حسيت ان الجامع الصوت
2: العصفور. إيه؟ واحنا قايلين ما هو طائر.
3: اوكي، ممكن اللبوبو او السكس سيفن.
2: سيارات، هذه موديلات سيارات اللي بتقولها.
3: ايوه
2: لبوب. هو في حقيقي في كائن اسمه لبوبو؟ هذه لعبه اخترعوها وانت فكرتها كائن. يا عبد المحسن، يا عبد المحسن، شيء يعني اليف، كائن اليف، ايه يتنفس كده أليف، ممكن تربيه في البيت بس ما يطير.
3: مو الأرنب. اللي قبل يجاوب الأرنب. مو أرنب.
2: مو أرنب. إيش تبغى طيب غير الأرنب؟ شكلك ما تحب الملوخية بالأرانب، أهل القصيم ما يأكلوها. طيب غيره، إيش في شيء أليف تربيه في البيت ممكن يكون جواب للغزنا اليوم؟
3: همستر.
2: الهامستر. أثبت على الهامستر.
3: أيوة ثبت.
2: طيب يا عبد المحسن، شكرا لك.
3: عفوا.
2: هلا وسهلا. عادل، يا هلا.
4: الو، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك يا عادل،
4: كيف حالك؟ طيب ان شاء
2: خير.
4: الله
2: خير، عساك ان شاء الله بالف خير.
4: الله يسلمك.
2: في اسئله؟
4: والله هو في سؤال او سؤالين.
2: يلا تفضل.
4: الكائن هذا ما اتوقع انه ياكل لحوم.
2: لا.
4: مفترس او من الجوارح؟
2: لا، يتربى في البيت. كيف من الجوارح؟ ممكن يعني يربيه في البيت.
4: البسة تاكل مثلا لحوم، تاكل اسماك.
2: ايه بس ال- ال- ال- البسة تاكل لكنها أليفة، ما تاكل الإنسان. أكيد. ما تأذيه.
4: أكيد أكيد أكيد.
2: طيب لا، نباتي فعلا. يعني أحيانا يكون يأكل حيوانات وليس بنباتي، لكن أشياء بسيطة. قلنا مو البسة. أنا... بعد عن البسة.
4: لا بعدنا عنها خلاص.
2: إيه بعد عن البسة.
4: أنا دينا أصلا ما لها في البسات، ما تحبهم نهائي.
2: دهين إيش دخل دينا؟ دهين إيش دخل دينا؟ المغزل اللي حطته. بس تمتحنوا الآدمية حتى وهي مو موجودة. أجمل تحية لدينا سعد، وحشتنا. دينا ما تحب البسة، أنا أحب البسة.
4: أنا ما عندي مشكلة، أنا ما عندي مشكلة، بس هي أنا عارف ما أجيب اللغز هذا، لأن الجامعية موجودة ممكن يجي اللغز.
2: أيوة لقطة ذكية، لقطة ذكية. طيب
4: طيب أنا أقول السلحفات.
2: تقول السلح؟ والله تفكيرك غريب بس عجبني التفكير. طيب
4: البيت وهذا انا اقرب شيء يعني حسبه.
2: طيب يا عادل، اسعدتنا بصباحك الحلو، ان شاء الله يومك كله سعاده. خليك على السمع، لا تتركنا انت وكل اللي بيسمعنا. هلا يا عبد الهادي. هلا وسهلا بعبد الهادي، صباحك ورد وسعاده.
5: الله يشبه النور والرضا.
2: سلامك وصل. قل لي يا عبد الهادي، صوتك عليه شويه لانه مو واضح كثير.
5: ما هو طائر صح؟
2: ليس بطائر وأليف ولا يؤكل. وقلنا بعده عن القطة.
5: لا يؤكل؟
2: لا يؤكل وأليف.
5: في منه بري و... ويعني بري منه صاحي؟
2: في
5: حجمه كبير ولا صغير؟
2: في أنا أحجام.
5: أحجام؟
2: أحجام منه.
5: والله أنا قبل متوقع على الأرنب.
2: قلنا لا يؤكل.
5: لا يؤكل؟
2: لا. تبغى تثبت على الأرنب؟
5: وربي في البيت يعني؟
2: ممكن يتربى في البيت. أيوه.
5: لا إيش رأيك؟ لا يوكل. يعيش في الماء ويعيش في الجنة.
2: يعيش في عدة بيئات.
5: الماء يعيش
2: في عدة. يعيش في عدة بيئات. يعني من ضمن البيئات المختلفة عندك الماء، عندك الغابات، عندك يعني هذه كلها بيئات مختلفة ويعيش في بيئات مختلفة.
5: خلاص ثبتوا لي على السلحفة.
2: أثبت على إيه؟
5: السلحفة.
2: الحين كلكم عادل قال السلحفة كلكم وراء. طيب أثبت على السلحفة خلاص.
5: طبعا قلت ما يوكا بتعيش الماء وتعيش الغابات. مين؟
2: أي طيب في أشياء كتير كذا. عموما لو تبي تغير غير على الواتساب إيش رأيك؟ بس لا انتبه أنا ما بدي أثر على أحد لا يقولوا إيمان تأثر علينا وإيمان تضيعنا وإيمان تلخبطنا. طيب يا عبد الهادي صباحك سعادة كمل معنا للآخر. شكرا لك. هلا وسهلا بمحمد النجار.
6: صباح الورد صباح الإبداع صباح الجمال يا أستاذ إيمان.
2: صباح الخير يا محمد النجار.
6: يلا. أول شيء بشارك الموضوع الأول اللي هو فين المكان اللي بتروح عنده. أنا
2: مكان.
6: بالنسبة لي لو ضايقت ولا شيء أجلس ألعب مع سوسو. سوسو اللي هي القطة حقتي.
2: تونسني
6: وتفرحني والله قسم بالله.
2: الله يسعدك ويسعدها ويحمي لك هي ويبارك لك ويأجرك.
6: بالنسبة للغد
2: أي
6: الفقر الخروف لا.
2: ليش الخروف لا؟
6: البسة لا.
2: لحظة لحظة ليش الخروف لا؟ إحنا قلنا لا يؤكل لكن الخروف يؤكل.
6: الخروف يؤكل هذا ما يؤكل.
2: هذا ما يؤكل صح.
6: أكرمك الله كلب كنتي.
2: طيب شكرا يا محمد النجار تسلم.
6: مع السلامة. شكرا لك.
2: مع السلامة. هلا وسهلا. حبيت الأخبط بس ما شاء الله ذهنه صاحي. برافو عليك محمد النجار وسعيدة بكل المشاركات الجديدة اللي بدأت تجي على الواتساب وعلى الاتصالات. اليوم لغزنا يقول أنا كائن مميز باختلافي تعددت أشكالي بتنوع بيئاتي بيئاتي مختلفة. يحبني صغاركم وأحافظ على صغاري جيدا في نفس المكان عدة مرات. أهرب من الخطر بثبات وهاجر مسافات طويلة فمن أنا؟

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معكم اللغز اللي بيقول انا كائن مميز باختلافي، تعددت اشكالي بتنوع بيئاتي، يحبني صغاركم واحافظ على صغاري جيدا في نفس المكان عدة مرات، اهرب من الخطر بثبات وهاجر مسافات طويلة. فمن أنا؟ نشوف جوابكم على الواتساب. صالح السفياني يقول السلحفة، سامي حسن يقول القط، محمد الحربي الكونجر، أم جمانة القط، عبد الرحيم الثبيتي القط، أصيل يقول القطوة، الأرنب يقولها أبو نواف، هنو الجهني القطة، وبما أنه طايرو يتربى بالبيت وأليف، رودينة تقول القطة، عبد الله بركات يقول الكنجر، وطبعا تصبيحتك جميلة يا عبد الله بركات، شكرا لك. خالد خرجاوي يقول القط، والهامستر يقولها الجريح، عماد يقول الكلب وأنتم بكرامة، إبراهيم أبو محمد يقول السلحفاة، فضل السنيدي صباحك ورد وشكرا على تصبيحاتك الحلوة يا فضل، والإجابة فضل مختارها القط، شكرا لإجابتك. شروق تقول الكلب أجلكم، والهامستر يقولها كريم. هلا وسهلا بنها.
4: هلا بك.
3: هلا وسهلا.
4: الجواب هو الضفدع.
3: استني يا نها، خلينا نتحكى، كيف حالك أول؟
4: الحمد لله.
3: انت فين بتكلميني؟ من فين؟ من السعوديه؟
4: من القصيم.
3: من القصيم، حياكي وحيا اهل القصيم. طيب نهى، الضفدع؟
4: ايوه.
3: انت تحبي الضفدع تربيه في البيت؟
4: يعني هو
3: والله اجابه ذكيه يا نهى صراحه، اجمل تحيه لنهى، يعني فعلا اجابه ذكيه. الضفدع لنهى. خلاص نهى، اكيد نثبت.
4: اكيد.
3: شكرا نهى، شكرا لك. أمين علي حسن حاج سوداني يقول ممكن أجلكم الكلب، كله بدأ يقول الكلب، أبو مقرن نفس الشيء قال القط بعدين غير للكلب، فهد قال ممكن القطوة أو القطو، وسؤال هل هو مذكور في القرآن؟ لا، ليس بمذكور في القرآن. شكرا على تصبيحتك الحلوة أخونا سليمان الدبيان من بريدة، تحية لك، وتروح وترجع بألف سلامة وتتهنى في إجازتك في الطائف وفي مكة بإذن الله. هذه كانت إجابات الواتساب. نرجع نعيد السؤال، يقول أنا كائن مميز باختلافي، تعددت أشكالي، تنوعت بيئاتي، يحبني صغاركم وأحافظ على صغاري جيداً في نفس المكان عدة مرات، أهرب من الخطر بثبات وهاجر مسافات طويلة. فمن أنا؟ أمين العتابي يقول القط، وأبو المؤيد يقول الإجابة القط، يقول إيش إجابة أمس؟ إيش كانت إجابة أمس؟ إجابة أمس كنا نتكلم عن جماد وكان الميكروفون. يا جماعة القط ليست الإجابة الصحيحة، أنا آسفة يعني أني أصدمكم بس ما هي الإجابة الصحيحة. تعرفوا أنه القط في ناس يسموه البسة، إحنا نسميه البسة، وفي ناس يقولوا القط والقط والقطو والقطاوة والبزونة، أهل العراق يسموها البزونة وأهل لبنان يسموها البسينة، ويعني تنوعت أسماء القطة، ما أجملها القطة صراحة، لكن ليست القطة. مقرن يقول الطير، قلنا يا مقرن ليس بطير، أليف لا يؤكل. هلا بعاطف.
5: هلا والله، حياك
3: حياك يا عاطف، يا هلا وسهلا.
5: يا مرحبا، صباح الخير.
3: مرحبا بك يا عاطف، صباحك وين؟
5: الله حقيقي والله الحمد لله، سعد الله صباحكم بكل خير.
3: وصباحك يا رب ان شاء الله يومك كله خير. عاطف فكر مليا، ليست القطة ولا الأرنب، وهناك العديد من الكائنات اللي تنوعت بيئاتها وأشكالها وأحجامها، ولا تؤكل وليس بطير.
5: أنا أقول الكلب.
3: أيوة طيب طيب، وصفوه بالوفاء، وفي لصحته.
5: هو الكلب
3: ما تخاف منه؟
5: لا ما أخاف منه،
3: بس هو أليف أحيانا يتربى في البيت، صح عليك. بس يعني حنثبت عليه؟ ثبت على هذه الإجابة؟
5: نعم أكيد.
3: شكرا يا عاطف. مقرن كمان غير إجابته.
5: تسلموا يا غالي.
3: شكرا شكرا عاطف. مقرن غير إلى الكلب أعزكم الله. اللي حابب يشاركنا أكيد 012-64-77-154 012-64-95-154. وخالد خرجاوي غير إجابته إلى الكلب أعزكم الله. دحين الكلب يهاجر مسافات طويلة كده يعني بيننا وبينكم. هلا بمحمد السهلي.
6: السلام عليك.
3: عليكم السلام ورحمة الله أخوي محمد.
6: هلا
3: وسهلا.
6: صباح عليك وجميع السهرة وجميع طلاب.
3: صباحك ورد وخير وفرح وإن شاء الله يومك كله سعادة. محمد السهلي أنت من مكة صح؟
6: أنا من جدة.
3: من جدة. طيب فكرت في السؤال؟ نفسي مرة تفكر لوحدك بعيد عن المجموعة.
6: فكرت طيب. إن شاء الله. أنا أقول الكلب إن شاء الله.
3: برضو.
6: كيف
3: ما أدري يعني متأكد؟ تحاول تفكر أكثر. حاول تفكر أكثر.
6: الله أنا ما عندي غير الكلب.
3: الله يعزك. شكرا يا محمد السهلي. شكرا لك. شكرا لك طبعا، وكل اللي متحمس يشاركنا صراحة إجاباتكم كثير وحماسكم لما تغيروا من إجابة لإجابة، هذا الشيء يخليني أحس إنه أنتم متفاعلين معايا، ممتنين إحنا لوقتكم اللي بتعطونا هو وكل أفكاركم الحلوة. بس أحب أقول لكم إنه مو الكلب برضو. يلا فاصل وراجعين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، حياكم من جديد معانا ومكملين معاكم لغزنا لليوم. يا ترى ما هو الكائن المميز باختلافه المتعددة اشكاله وانواعه بتنوع بيئاته، يحبه الصغار ويحافظ على صغاره جيدا في نفس المكان عدة مرات، يهرب من الخطر بثبات، يهاجر مسافات طويلة؟ جيتني شوية اجابات ذكية بطريقة وينطبق عليها الكلام إلى حد ما، ولكن ما هي؟ ناخذ أصيل. هلا أصيل.
2: هلا.
1: هلا وسهلا. كيف حالك أصيل؟
2: طيب.
1: أصيل فكرت في اللغز؟
2: إيوة.
1: إيش الحل؟
2: هل كائن يتسلق؟
1: يتسلق؟ لا.
2: إيوة.
1: لا.
2: لا. هل هو السلحفاة؟
1: لا، أنا ما حقول إيوة ولا لا، أنت تسمي لي أثبت السلحفاة لأصيل، إيش رأيك؟ نثبت السلحفاة لأصيل. استنى، ربيت سلحفة في البيت؟
2: لا لا.
1: عمرك جبتها في البيت؟
2: والله ودي يعني، بس لا.
1: بس ماما مو راضية، ماما جيبي لي سلحفة تسليه في الصيفية. شكرا أصيل، تحية لوالدة أصيل. هلا يا سعود.
3: أيوة. سلام يا إيمان.
1: عليكم السلام، هلا ومرحبا.
3: كيف حالك؟ طيبة؟
1: بخير، عساك إن شاء الله بألف خير. قل لي.
3: أظني أقول حاجة، بس في صفة ما هي مطبوقة.
1: إيش هي؟ طب تعال نفكر سوا، إيش الصفة اللي أنت شايفها منها؟
3: الصفة بقول لك السلحفاة، السلحفاة كل الحيثيات القوتية موجودة فيها.
1: طيب.
3: إلا تناب أطفالها.
1: إلا إيش؟
3: إلا أنها ما تتني بأطفالها، ما تتني بدأ توضع البيض في الرمل وتتركه وتروح سيبه، وبعدين هم يجوا يتفكس والبيض يجي وده يفكس.
1: طيب يمكن هي فعلا لما حطته في الرمل خافت عليه، وهذا بحد ذاته
3: كل الحيثيات القوتية.
1: اسمعني، لما بتحطه في الرمل وبتخبيه هذا بحد ذاته عناية.
3: طيب ده هنا خلاص نقول السلحفاة.
1: أنا بس بوضح لك
3: مرة. خلاص سجل عندك السلحفاة
1: خلاص، وبعدين ما تقول إيمان لخبطتني، أنا غير مسؤولة يا سعود.
3: لا لا خلاص ما أنت مسؤولة.
1: طيب السلحفاة لسعود، ومعاه إن شاء الله لما نفتح باب الهدايا حنجيب لك سلحفتين هدية.
3: طيب ماشي، ما أنت مشكلة، وأنا أجيب لك هدية كمان.
1: جيب لي سلحفاعات، جيب لي بس. يلا شكرا يا سعود، أسعدك الله بهذا الصباح الحلو، شكرا لك. هلا يا أيوب.
4: هلا
1: وسهلا. يا هلا ومرحبا أخويا.
4: هلا ومرحبا.
1: تسمي لي
4: ايش؟
1: تسمي الجواب؟
4: ما اعرف ايش السؤال اصلا.
1: طيب السؤال عندنا لغز اليوم بيتكلم عن كائن مميز باختلافه اشكاله متعدده، يهرب من الخطر بثبات، يحافظ على اطفاله في مكان واحد عده مرات، يهاجر مسافات طويله. سمي لي كائن حي.
4: اتوقع الصقر.
1: الصقر. شكرا يا أيوب. أيوب إجابته الصقر، يعني يمكن هو ما كان سامعنا من الأول، إحنا قلنا ما في طيور، لكن مو مشكلة، شكرا لإجابتك. نرجع لإجاباتكم على الواتس. سعيد، صباحكم سعيد، من محمد الغامدي، يقول السمك. إجابة حلوة يا محمد الغامدي. مسمى تقول السلحفاة. وحل ثاني من أمين علي حسن حاج، غير إلى النعامة. إجابة جدا ذكية وعجبتني جدا جدا، بس إحنا قلنا ما يؤكل والنعامة لحمها يؤكل. مين؟ محمد المري يقول لي الجواب السلحفاة. يا سلام يا محمد، متأكد 100%، ثقة منقطعة النظير عن محمد، أحلى تحية لمحمد المري. نشوت تقول القرد، وإحنا قلنا ما يتسلق. ما يتسلق. غير الإجابة من القط إلى الكلب أبو مؤيد. هتان من جازان، أنا كثير أحب اسم هتان. يقول السلحفة، شكرا يا هتان من جيزان، بس ما أعرف بنت ولا ولد. عموما تحية لك والأهل جازان، سواء كنت بنت أو ولد أجمل التحايا. كده إحنا خلصنا إجاباتكم على الواتس أب، ونجي نقول الإجابة، نجاوب على لغزنا. القط، آخر إجابة من يحيى القط. سؤالنا كان يقول: أنا كائن مميز باختلافي، تعددت أشكالي بتنوع بيئاتي، يحبني صغاركم، أحافظ على صغاري جيدا في نفس المكان عدة مرات، أهرب من الخطر بثبات، أهاجر مسافات طويلة، من أنا؟ الإجابة هي السلحفة. فعلا كائن مميز، مختلفة، مختلفة البيئات، بر، بحر، أيضا في الغابات. عندنا السلحفاة ممكن تمشي على الرمل، ممكن تسبح في الماء، وعلى فكرة السلحفاة اللي بيئتها مائية تظل في الماء دائما، تطلع فقط من أجل إنها تأخذ شمس. تصف نوصفها بإنها ذوات الدم البارد، وهذا يعني إنها تغير درجات حرارتها حسب البيئة الخارجية لها. مميزة باختلافها لأنها لها صدفة عظمية كبيرة جدا، مختلفة عن بقية الحيوانات اللي تمشي على أربع قوائم أعزكم الله. تعددت أشكالها زي ما قلنا بتعدد بيئاتها، في منها الكبير والصغير، يحبوها الصغار كثير في البيت خصوصا اللي حجمها صغير جدا. نباتية، تأكل النباتات، اللي يأكل الحيوانات اللي تعيش في الماء، ولكن أيضا تأكل أمور حيوانية بسيطة. يعني لما أحد المتصلين قال لي هي تحط البيض في الرمل وتروح، هو برأيه أنه هذه ما هي عناية، لكن هذه عناية لأنها تدفنهم في الرمل من أعين الآخرين، ومن أنه أحد يجي يفترسهم وتغطيهم بالرمل، وهذا المكان ترجع له عدة مرات لما بدها تحط صغارها البيض لين ما يفقس، فهذه أيضا بحد ذاتها عناية. تهرب من الخطر بثبات، تثبت في مكانها، تدخل داخل صدفتها ولا تتحرك، ثابتة جدا وقت الخطر، وأيضا تمشي مسافات طويلة في الهجرة. هذه كانت السلحفاة. شكرا لك يا صفوان، يعني أنت قلت الإجابة وقت ما إحنا خلاص، ولكن كيف يقول لي، كيف تقول السلحفاة تهاجر مسافات طويلة؟ تهاجر مسافات طويلة، أبحث عن المعلومة وتأكد منها. وعبد الرحيم إجابتك جاءت بعد ما قلنا الإجابة. اللي جاوب اليوم من خلال الواتساب كانوا مين؟ كان عادل، وكان عبد الهادي، وأصيل، وسعود، هم فقط من جاوبوا السلحفاة على الواتساب، لا عفوا على الاتصالات، فعلا هذول اللي كانوا على الاتصالات. شكرا سارة، سارة نبهتني. اللي جاوبون على الاتصالات هم عادل، عبد الهادي، أصيل، وسعود، اللي جاوبوا على الواتساب صالح السفياني. يعني تحية كبيرة لصالح السفياني لأنه جاب الإجابة من الساعة 7:03. ما شاء الله عليك يا صالح، لسه الناس ما سألت، لسه ما وضحنا أكثر، ولكن جبتها صح. بعد كده جاوبها أبو محمد إبراهيم، وبسمة، ومحمد المري. شكرا لإجاباتكم اللي بالفعل كانت صحيحة. شكرا جزيلا لكل اللي شارك معانا. كده خلصنا فقرة اللغز، نكملين معاكم، نرجع لسؤالنا اللي نتفاعل فيه اليوم بعد الفاصل. سؤالنا يقول: المكان اللي تحب تروح له وقت ما تضيق الدنيا بيك وتحب تختلي بنفسك. هتان من جيزان، اعتذر، هتان من جيزان فعلا جاوب السلحفاة وكانت إجابته صحيحة، اعتذر أني ما قلت اسمك يا هتان، تحية لك أنت وأهل جيزان. فاصل وراجعين.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM، مكملين مشوارنا الحافل بكم ومعاكم أجمل متابعين وأصدقاء، سواء سمعنا أصواتكم سواء قرأنا مشاركاتكم الحلوة وتصبيحاتكم الأحلى. نتمنى لكم صباح مليء بالسعادة والفرح، وأكيد نجدد التحايا من سارة خوجة ومني أنا إيمان بحيدرة ومن علياء الهذلي ومن فاطمة شرف أجمل التحايا. مكملين في سؤالنا لليوم، سؤالنا التفاعلي اللي حابين نسمع إجاباتكم فيه، اللي هو يقول: لما تضيق الدنيا بيك أو تحس إنك محتاج وقت لنفسك خلوة مع ذاتك، كثرة الأمور المسؤوليات الزحام، وتبي تسرق نفسك لمكان لك لوحدك، إلى أين تتجه؟ إلى أين تلجأ؟ إلى أين تذهب؟ أكيد كل اللي حابب يشاركنا على منصات التواصل الاجتماعي في منصة إكس هاشتاج برنامج ابدأ صح، وعلى سعودي راديو بلس تطبيق الإذاعات السعودية، حملوه على جوالاتكم تقدروا تشوفونا وتسمعونا وتشاركونا أيضا من خلاله. على الواتساب 800-244-2828، وعلى الاتصال 012-6477-154 و012-649-5154. عندنا الجريح من الطايف يقول: المكان اللي أحب أروح له أروح لجدة، أم الرخاء والشدة تنور يا الجريح وكل اللي بيزور جدة. فهد يقول: أنا من ناحيتي أروح للبر، إذا تضايقت أجلس كذا ساعة أرجع الأمور طيبة. أهنيك على هذا الحل يا فهد، لأنه بالفعل البر والجلوس وسط الطبيعة ومشاهدة الرمال على المدى البعيد مريحة جدا للنفسية. إن شاء الله تتهنى بجلساتكم. هادي سيف من اليمن يقول: ما سمعت لغزكم اليوم، البث ما كان تمام، لغزنا اليوم كان يتكلم عن السلحفاة، وحياك يا هادي سيف من اليمن. فضل السنادي: قطع الانترنت في جواب اللغز، جاوبنا اللغز، تحية لك يا فضل السنادي. أيضا في أحد راسل لي بس للأسف مكاتب اسمه، أكتب اسمك لو تكرمت: المكان اللي يحب يروح له هو منتزهات الهدى ومنتزهات الشفا والردف بالطائف، ونشوفك هناك إن شاء الله إيمان. إن شاء الله طبعا الطائف من المحطات الجميلة جدا، وأنا كثير أحب فواكه الصيف في الطائف وأحب الهدى والشفا فعلا. معانا خالد، يا هلا يا خالد.
2: يا وسهلا بإيمان، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا خالد، هلا ومرحبا.
2: هلا بك والله.
1: يا خالد من فين تكلمني؟ شكلك قصيمي.
2: لا كنت من الخرج يا اختي إيمان.
1: من الخرج، تحية لك ولأهل الخرج.
2: الله يسلمك. طيب الخرج يا اختي إيمان منطقة زراعية وعاصمة الألبان.
1: جميل.
2: نعم.
1: يعني تنصحنا لما نبي نروق نروح الخرج؟
2: أكيد، تعالي يا اختي إيمان، شرفنا والله. شكرا. زي مهرجان التمور، مهرجان الألبان عندنا في الخرج.
1: جميل جدا جدا. نعم. تحية لك
2: برضو العيون يا اختي إيمان.
1: العيون مشهورة بها، صحيح.
2: أكيد.
1: طيب
2: أنا بالنسبة للعزل أنا أخت إيمان، طبعا أنا عندنا مزرعة، أنا يوميا أنا في المزرعة يوميا
1: ما شاء الله.
2: أخرج بالدوام الساعة 4 العصر، يعني نص ساعة بين نص ساعة كده أخرج نص ساعة من
1: الدوام للمزرعة.
2: المزرعة طبعا أكيد بدس لحد 11 الليل بكون هناك. مثلا ما كنت بضايق مثلا من الأهل أو مثلا من أي شيء بدش المزرعة.
1: خلاص دحين كلهم سمعوا فين مكانك السري، تلاقيهم ضايقوك وجري وراك على المزرعة، ما في فكة. شو رأيك؟
2: والله شوف ترى بالعكس المزرعة هدوء سكينة. صحيح. صف العصافير.
1: صحيح.
2: الموية عندك لما تسير في المزرعة يعني حاجات حلوة مرة.
1: تتهنى يا خالد، تتهنى. تحية لك
2: وياك إن شاء الله.
1: سلام عليكم. سهلة. أبو مقرن يقول أروح عند الإبل في البر وأنبسط. الله يبارك لك ويزيدك. وفعلا البر جمال ما بعده جمال، اللي ما جرب جلسات البر

0: الحقيقية والعزلة مع النفس، هذا موضوع ما نختلف فيه علي العامري. احنا اليوم نقول اكيد لما الانسان يكون متضايق ما في اجمل من الجلوس مع الله، الصلاة، الروحانيات، هذه خارج المنافسة. احنا نتكلم مكان اخر لما تحس انك تريد ان تختلي بنفسك تذهب اليه يا علي العامري، وبارك الله لك وبأوقاتك. عندنا الله الله يفهيدة من حايل رسلت لنا صور التين والرمان واللومي والعنب، الله يبارك لكم يا فهيدة وصباحك خير وسعادة وأمل. أنتي أيضا هلا وسهلا، مين معانا؟
1: أبو عبد الرحمن، الله يسعد صباحكم.
0: أبو عبد الرحمن يا هلا،
1: كيف الحال؟ أحييكم أجمل تحية من أبها البهية.
0: تحية لك والأهل أبها وجمال أبها ومرتفعات أبها، وأبها طبعا وجهة صيفية بامتياز، أعتقد بدأتوا تستقبلوا السواح والزوار.
1: إحنا نستقبل طوال العام
0: ما شاء الله،
1: شعار عسير السياحة على مدار العام إن شاء الله بإذن الله.
0: سياحة تول؟
1: ما أحتاج.
0: طيب يا
1: الأجواء جميلة
0: طبعا،
1: والعسل والحليب
0: ما شاء الله، ما شاء الله. الله يبارك، الله يبارك في عسير وفي أبها وفي كل مناطق المملكة الغالية. أبو عبد الرحمن، إلى أين تذهب في استقطاع وقت لنفسك؟ أنت تارك كل شيء وتبغى وقت لك، فين تروح؟
1: والله السؤال هذا مفروض أنا ما أجاوبه.
0: ليش؟ عشانك في أبها؟ طيب يمكن أبهاوي وتحب البحر، تسيب أبها وتجي جدة.
1: لا لا، طيب البحر بيني وبين البحر 70 كيلو من أبها.
0: يا سيدي تعال.
1: أي والله،
0: تعال اجلس على البحر،
1: كل شيء جميل في أبها. الواحد ممكن ياخذ يطلع السودة، يروح الحبلة، يروح يتمشى. أنا عندي والله مزرعة خاصة،
0: ما شاء الله،
1: أخذ بنفسي كذا ومع العائلة
0: حلو.
1: والأسرة، ونقفل الجوال ونقفل السناب وكل شيء.
0: أهنيك على
1: يعني نستعمل
0: أبو عبد الرحمن، أهنيك على أنك بتضع فعلا هذه القواعد، أنك تأخذ أسرتك وعائلتك وتقفلوا جوالاتكم وتنقطعوا عن الإزعاج وتستمتعوا بجمال الطبيعة. ربي يبارك لكم.
1: لا بعد نسوي هايكينج، ولازم ممارسة ورياضة.
0: حلو.
1: أنا
0: حلو.
1: أحب الرياضة والهايكينج والمشي
0: حلو. حلو يا أبو عبد الرحمن، أجمل الله. تحية لك ولعائلتك.
1: الله يسعد صباحك، شكرا لك والله.
0: شكرا لك وصباحك أسعد أنت وكل اللي بيسمعنا. عبد الهادي عمران يقول أنا صراحة منعزل دائما، لأنه عبد الهادي عايش في البر، ولكن المكان اللي يفضل ويرتاح فيه هي المدينة المنورة. ربي يكتب لك والسامعين، وإحنا زيارة يا عبد الهادي عمران، وتحية لمشاركتك. في هنا جواب جميل جدا من علي العامري يقول اذهب الى مكان اخضر وسيع مثل المزرعه او الصحراء، لانه يحب اللعب في الرمال. جميل جدا اختيارك يا علي العامري، شكرا لك. فهيدا، فهيدا جايبت لنا عش وفي بيض. هذا يا فهيدا اكيد لعصفور لطائر، يعني إن شاء الله ربي يبارك لك في أجوائك الجميلة. عندنا فهد بن فايز يقول أنا من أهل العلا، ولكن بصراحة أجي جدة إذا طفشت. جدة أحب مدينة لي بالعالم والله، وبيثبت. يا جمالك يا فهد، ويا جمال العلا أيضا، وإحنا أكيد إن شاء الله لنا زيارة للعلا، وحياك أنت وكل حبايب جدة، يا هلا فيكم. إبراهيم أبو علي يقول صباح الأنوار، أحب أعتزل وأشتغل في سيارتي. عنده ميول وحب للميكانيكا، يعني متخيلة أنت كيف موهبتك وهوايتك هذه بتحب تستفيد فيها، وإن شاء الله أوقات جميلة لك يا إبراهيم أبو علي. صباح الخير من البر، بس ما قلت لنا أنت فهيدة. فهيدة اليوم صور جميلة من البر، فهيدة لو تشاركينا بيها أيضا على هاشتاج ابدأ صح، وتشاركي كل متابعينا بهذه الصور الجميلة. سلمت يداك على هذه الصور. نقول يا هلا وسهلا بنوال.
2: يا
0: صرنا ننام متأخر، أخذنا التقاعد وقاعدين نصحى متأخر، ما عاد في صحيان بدري. الله يهنيك في حياتك.
2: أول شيء اليوم أنا تفاجأت من الاتصالات من 6:30.
0: خلاص سارة قررت تفتح لكم الاتصالات من بدري.
2: أنا حتى كنت بتصل قلت لها

0: خلي شوي، خلنا يمكن في موضوع ثاني، خلنا ننتظر شوية. استغربتك شو صاير في الدنيا اليوم.
1: لا لا، سارة شافت انه بدها تترك لكم المساحة الأكبر، وطبعا أكيد البرنامج لكم وبيكم ومعاكم أجمل، فالمساحة مفتوحة لكم سواء اللي حابب يشارك بالصوت أو بالكتابة.
0: احسن عشان اللي عندهم دوامات يقدرون يشاركون.
1: بالضبط بالضبط، شفتوا كيف ساره محبه، ساره صاحبه القلب الكبير.
0: روعة روعة روعة روعة روعة.
1: اجمل تحيه لساره خوجة.
0: يلا صدقي لها.
1: ها
0: اي تستاهل.
1: يلا نوال
0: قولي
1: اجمل مكان تحبي تروحي لما تحسي انك بس تبي تجلسي مع نوال، فين تروحي؟
0: والله اغلب اكثر شيء عندنا انا اطلع عن شيء، يعني امشي اتمشى او اخذ لي فر السير، عندنا مزارع في جهات احنا، قاعد اخذ لي فر دور كذا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه.
1: حلو.
0: بس افش الضيق اللي فيني،
1: افش خلقي افش خلقي
0: افش خلقي. اي نعم. او اقعد في غرفتي امسك لي كتاب واقرا.
1: جميل، يعني لكي وقتك.
0: إيه لي وقتي بس ما يخلوني. ايمان
1: اختاري مكان سري وقفلي الباب وقولي هذا المستخدم غير موجود حاليا.
0: والله اقفل الباب ويشفعون تصفيق.
1: دليل على انهم يحبوك يا نوال. الله يا ربي ان شاء الله ما يحرمك حبايبك.
0: انا يعجبني ذا الشيء لانه ما يخليني افكر.
1: صح،
0: لان انا معروف عني اني يقتلني التفكير، فاستانس لما عيال اخوي عيال خواتي يجون ويقعدون، حتى لو يقعدون معي ما بيقولون شيء بس يعفسون المكان وفي صوت، انا ما افكر خلاص.
1: يا شيخة والله أنها نعمة، الله يديمها عليك وعلى الكل، أنه بيوتنا حية بحبايبنا بأولادنا بأخواننا طبعا بأهالينا والدينا، الله يحفظهم ويرحم من غادرنا منهم.
0: الوالدين طول في عمر والدين.
1: اللهم آمين اللهم آمين. شكرا نوال، شكرا على مشاركتك، تحياتي لك. شكرا لك. فهيدا يا هلا.
2: هلا والله، صباح الخير.
1: يا هلا ومرحبا، صباحك. تسلم ايدك على الصور الحلوه.
2: تسلم عيونك يا حبيبي.
1: طيب وهذا العش، هذا ايش؟ طائر؟
2: هذا بيض للقمري.
1: للقمري، غرد القمري في الطايف شدا.
2: ايوه انا شدا عندي في المزرعه هاي.
1: الله عليكي ما شاء الله، ربي يبارك لك يا فهيدة ويبارك لك في كل مالك.
2: ايوه الصوره الاخيره اللي فيها الاغنام على يعني الجبل.
1: لا ارسلي لي الاغنام ما شفتها.
2: لا هذه على الصوره الاخيره فيها.
1: اي دحين ارجع اشوفها لانه انا قدامي مشاركات كثير، حرجع لها. تسلم ايدك.
2: طيب والله يسلمك يا عمري، بس انه انا احب احلى شيء يحب البر، يعني
1: البر
2: البر يعني الجبال والجهول صحفه كله احب البر. البر يعني ترى مو بس يعني بر يعني مختلف الانواع، مختلف عندنا بحيل مختلف التضاريس، في جبال في صحراء في رمال في وديان في منحدرات في مرتفعات، يعني البر يعني شاسع. تلقين في الخضرة في داخل النخيل الأشجار كم عدد، يعني لو تعدين الأشجار اللي في داخله تقريبا يعني بالألاف الأشجار.
1: بالفعل بالفعل ما شاء الله، الله يبارك لنا في هذا الوطن المتعدد والمتنوع، ويبارك لكل شخص فين وجهته اللي يحب يجلس فيها، الله يهنيه.
2: امين يا ربي. بس انا نبه الهواس البر خصوصا الحياه، انا برسل لك صوره حيه قبل 3 ايام لقيتها،
1: مره اخاف منها. يعني انت فعلا هذا تنبيه جميل منك، اللي بيطلع البر ينتبه من هذه الدواب، ينتبه من هذه الامور لانها مؤذيه بالتاكيد.
2: اكيد يعني خصوصا
1: الله يحفظكم
2: في الصباح الباكر، تجي وقت البراد وفي المساء، في المساء في الليل يعني الحياة مرة يعني
1: تطلع تدور البراد.
2: دور البراد، دور الفريسة قبل البراد.
1: يا ربي خوفتيني فهيدة، خلاص دخت.
2: أنا برسل لك ولكن أنا ما
1: ترسلي لي ليه فهيدة، ليه العنف ده؟ أرسلي من باب العلم بالشيء ومن باب فهيدة تقول لكم انتبهوا وانتبهوا كونوا محتاطين. شكرا يا فهيدة، ربي يحفظكم.
2: شكرا يا
1: حبيبتي. شكرا لك، هلا وسهلا. طيب غازي شولان يسلم على الجميع ويصبح علينا، صباحك جميل، ويقول احنا من اهل الجنوب، اهل العلم والكرم واهل الفل والياسمين، ويحب منطقته ويرتاح في ارضه، وبيحيي اهل جدة، تحية لأهل الجنوب وكل اهل المملكة، تحية لهم يا غازي شولان. فاصل ونرجع نكمل معاكم. ابدأ صح.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم، مكملين معكم مشوارنا الصباحي. اليوم مختارين لكم خبر جميل بيخلينا نشعر بالسعادة، بيخلينا نشعر بالفخر في هذه الكوادر الوطنية. مستشفيا قوى الأمن بالدمام ومكة المكرمة يحصلان على شهادة معايير سلامة المرضى. حصل مستشفيا قوى الأمن بالدمام ومكة المكرمة على شهادة معايير سلامة المرضى الصادرة من المركز السعودي لسلامة المرضى، وذلك ضمن الدورة الأولى لإطلاق البرنامج على المستوى الوطني. حقق مستشفى قوى الأمن بالدمام المستوى الفضي على شهادة معايير سلامة المرضى، ونال مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة المستوى البرونزي، وذلك ضمن التزام منشأة الإدارة العامة للخدمات الطبية بتعزيز منظومة الجودة والسلامة وفق أعلى المعايير المهنية. يأتي هذا الإنجاز النوعي في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى امتداد لجهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في تعزيز ثقافة سلامة المرضى وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية ودعم جودة الخدمات الصحية وتحسين مخرجات الرعاية المقدمة للمستفيدين.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام، اكيد مكملين معاكم اجمل مشوار بسماع اصواتكم بيكم ومعاكم على 012-647-7154 012-649-5154. كمان موجودين على منصات التواصل الاجتماعي في منصة اكس وهاشتاغنا هاشتاغ برنامج ابدأ صح، وكمان على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، نزلوه حملوه على جوالاتكم وتابعونا صوت وصورة. سؤالنا اليوم التفاعلي يقول: يا ترى لما تبغى تهرب من كل شيء وتختلي بذاتك وقتك لك لوحدك إلى أين تذهب؟ كثير جاتنا إجابات حلوة سمعناها وقرأنا إجابات أيضا مكتوبة، لكن حابين نسمع أكثر، كلمونا وشاركونا. حابة أرجع لتصبيحاتكم الحلوة ورسائلكم الأجمل، شكرا لكل الكلمات الحلوة اللي شاركتونا بها. بدينا من رسالة نوار العتيبي، صباحك ورد يا نوار، وكمان الصادق آدم العاقب علي بيهديكم أجمل تحية للمستمعين ولطاقم العمل، وإحنا بنهديك أجمل

تحية. سعيد القحطاني من أبها يصبح علينا ويسلم عليكم وبيقول أسوأ مسافة بين شخصين هي سوء الفهم، أخطر متاهة بينهم هي سوء الظن، فبين مقصود لم ينطق ومنطوق لم يقصد تضيع سبل المودة. معاك يا سعيد 100%. أيضا تصبيحة حلوة من علي النجعي وعلي بركات، صباحكم كل خير ويومكم أجمل. عبد العزيز عسيري بيصبح عليكم وبيقول يسعد لي صباحكم ويسعد لنا صباحك. أيضا فؤاد القطان من الأحساء بيقول عندما يكره الإنسان نفسه يظن أن الجميع يكرهونه، فكثير مما تراه في الآخرين ليس إلا انعكاس لما تشعر به تجاه نفسك. بالفعل يا فؤاد، وأسعد الله صباحك وصباح المستمعين بكل خير ورضا. أجمل تحية صباحية من سعيد البيشي من الدمام، أيضا نهديك أجمل التحايا وصباحك ورد يا سعيد البيشي، صباحك كما تحب يا يزيد. خالد القطافي بيقول لكم صباحكم رضا من رب كريم، ابتسموا ابتسموا يا جماعة، ما انتوا خسرانين شيء، ابتسموا. البشاشة صدقة، التفاؤل عبادة، الله يجعل يومكم أخف وأقرب إليه وأجمل مما تتمنون. صباح الفل، صباح الخير من أخونا سيف ذياب المغبش ابن الريف من اليمن، وصباح خير من روبن، صباحك أجمل. السؤال اليوم يقول يا ترى لما تضيق بيك الدنيا أو خلاص تنضغط كثير من الحياة وما فيها من مسؤوليات، أكيد بيكون لك في مكانك السري، إلى أين تذهب في هذا المكان؟ كلمونا وشاركونا على 012-6477-154 012-6479-154.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم، واكيد جمال الصباح ما يكمل الا بيكم اجمل متابعين واصدقاء لبرنامجنا واصدقاء لاذاعتنا الغالية اذاعة جدة، مكملين معاكم.

ونقول يا هلا وسهلا بكل اللي انضم للموجة الغالية سواء كان عن طريق الراديو أو عن طريق تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، يسمعنا ويشوفنا صوت وصورة. حنقرأ فقرة تحبوها أكيد زي كل يوم حدث في مثل هذا اليوم اللي هو 30 من يونيو. في 30 من يونيو عام 1934 إطلاق أول فيلم سينمائي في أمريكا طويل ملون بتقنية التكني كولر. في عام 1956 التطبيق الواسع للقاح شلل الأطفال في الولايات المتحدة بعد نجاح التجارب السريرية. عام 1974 استخدام أول ماسح ضوئي في المملكة المتحدة لقراءة الرموز الشريطية الباركود في المتاجر الكبرى. في عام 1997 النشر الأول لرواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف في بريطانيا إيدانا ببدء سلسلة أدبية شهيرة. في 2005 إجراء أول عملية جراحية ناجحة لزراعة وجه جزئي في فرنسا. 2017 افتتاح المهرجان الدولي للفنون الرقمية والموسيقى في شرق كندا مونتريال.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، حياكم من جديد، مكملين معاكم برنامجنا اليومي. وصلنا لفقرة نسعد اكيد بيها لانها اليوم بتخص مملكتنا الغالية. فقرة ترند بنختار فيها دائما وسم أو هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة إكس بالتحديد أكيد. فالوسم اللي اليوم بنتكلم عنه أو الهاشتاج هو مؤشر الأمان ووطن آمن. هذه هاشتاجين تصدرت منصة إكس بعد إعلان المملكة العربية السعودية أخذت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمان لعام 2025. في موجة تفاعل واسعة عكست حجم الاهتمام الشعبي بهذا الإنجاز اللي أكيد نحمد الله عليه، نحمد الله على هذا الأمن والأمان في المملكة العربية السعودية. تداول المستخدمون بشكل لافت أرقام نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، خصوصا نسبة 97.7% لمن يشعر بالأمان أثناء السير ليلا، إلى جانب نسب الأمان المرتفعة بين السعوديين والنساء وكبار السن، معتبرين أنها مؤشرات حقيقية على جودة الحياة والاستقرار. أيضا فقط مش بس السعوديين شاركوا في هذا الاستطلاع، المقيمين من كل دول العالم شاركوا أيضا بهذا الاستطلاع وقالوا أنه هم يشوفوا أن السعودية من أكثر الدول أمانا في المملكة العربية السعودية وفي العالم. تنوعت ردود الفعل بين الإشادة بجهود الجهات الأمنية ودورها في ترسيخ بيئة آمنة، وأيضا بين إبراز دور المجتمع في تعزيز هذا الشعور من خلال الالتزام بالقيم واحترام الأنظمة. ربط عدد كبير من المغردين في منصة إكس أن هذا التقدم بمستهدفات رؤية السعودية 2030، وأكدوا أن ما تحقق هو نتيجة تكامل العمل الحكومي وتطور الخدمات في مختلف القطاعات. في المقابل برزت مشاركات تستعرض تجارب شخصية تعكس الإحساس بالأمان في الحياة اليومية، سواء في الأحياء السكنية أو الأماكن العامة، وفيما أعاد آخرون نشر الرسائل الإعلامية الرسمية مع تعليقات داعمة، مما ساهم في اتساع دائرة التفاعل. اعتبر كثيرون أن هذا التصدر لا يمثل مجرد رقم إحصائي، بل يعكس واقع يعيشه الجميع ويعزز من صورة المملكة عالميا كوجهة آمنة للعيش والعمل والزيارة والسياحة، مؤكدين أن الأمان أصبح أبرز عناصر القوة الناعمة للمملكة.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام. مكمل معاكم صباحكم الاجمل بيكم اكيد. وكنا بنتكلم عن موضوع فتحناه اليوم للنقاش وجاتنا عليه تفاعلات كبيرة وجميلة. واكيد كل اللي حابب يشارك في موضوعنا 0126477154. وكمان اللي حابب يشارك عن طريق رسائل النصية المكتوبة على رقم الواتساب 800-244-8228. كنا بنتكلم عن لما نضغط أكثر في حياتنا. أكيد كلنا عندنا مسؤوليات وعندنا زحمة في حياتنا، سواء رجال نساء كبار صغار، كل واحد شايف إنه عالمه مليء بالفعاليات، مليء بالضغوطات، مليء بالمسؤوليات باختلاف أعمارنا، باختلاف مشاغلنا. ولكن نتفق جميعا لأنه بالفعل نحتاج للاختلاء بالذات، الاختلاء بالنفس، هذه الخلوة اللي نسميها خلوة إيجابية، لأنه بنعيد فيها شحن طاقتنا، بنهدأ مع أنفسنا، بنفكر بهدوء. أحيانا ممكن نفكر في معضلة، في مشكلة في يومنا في حياتنا، وما حنقدر نلاقي لها حل إلا بالهدوء وبهدوء الذهن، ونبعد عن المشتتات، سارقي الوقت، المشتتات الرقمية، الجوالات، الرسائل، منصات التواصل الاجتماعي، الألواح الرقمية، كل هذه الأمور تعد مشتتات في حياتنا. عشان نفهم مشاعرنا وعشان نشحن طاقتنا من جديد، أكيد بحاجة إننا نجلس مع نفسنا. هذا الجلوس مع النفس ممكن نعيد في ترتيب ذاتنا، ترتيب أهدافنا، ترتيب أولوياتنا، ندور حل لمشاكلنا. أيضا عشان تكون هذه الخلوة الإيجابية أو هذا الجلوس مع الذات صح، لازم رقم واحد إحنا نحدد إيش نبغى من هذه الجلسة في هذا المكان اللي اخترناه بعيدا عن الضجيج، نحدد إيش نبغى منه. رقم اثنين، نبتعد عن كل ما يشتتنا، كل ما يهمنا، كل ما يزيد ضغطنا. وأيضا نمارس، أحيانا تسمع بعض المختصين يقولك مارس التأمل، كون هادئ، تنفس بعمق، هذه أيضا حلول مفيدة عشان نرجع لاتزاننا الداخلي. نمارس هواية بنحبها، نعمل شيء بنحبه. أحيانا البعض قال لي أنه إحنا حتى في خلوتنا نبغى نكون مع حبايبنا. مو غلط، مو غلط تدور وتتصل وترسل رسالة لأحد من زمان ما كلمته، أو شخص يعز عليك كثير فبتلاقي السعادة لما ترجع تتواصل معاه مرة ثانية. أيضا مشاعرنا، أفكارنا، البعض يفضل أنه يدونها لأنه يحب يفكر على ورق، يعني تلاقي كل ما بداخله من خلال الورقة والقلم طلع في هذه الخلوة الإيجابية. سؤالنا كان عن المكان اللي تلجأ له أو تذهب إليه أو تهرب إليه في وسط هذه الزحمة والتشويش العالي اللي أنت بتشعر به. اختيار المكان الملائم يا جماعة من أهم الأمور اللي حتخلي هذه الخلوة الإيجابية ناجحة وفي مكانها. كثير مننا اختار المزرعة، اللي اختار البر، اللي اختار البحر، اللي اختار انه يذهب للمرتفعات، واللي اختار انه يكون في بيته ولكن مخصص في هذا البيت جزء وغرفة خاصة في يرتاح لما بيكون بداخلها. في عندنا أبو لارين يقول

إذا ضقت مرة مرة أذهب إلى عالمي. تخيلوا إيش هو عالمه؟ أمه. الله يحفظ لك الوالدة يا أبو لارين، ويقول الجلسة معاها تهون الدنيا وما فيها. الله يحفظ لك هي ويحفظ كل الأمهات والأباء، ويرحم من غادرنا منهم. بالفعل الأم جنة وعالم آخر، الأم والأب. مكملين معاكم أكيد، ومع المكان اللي تسعدوا بالوجود فيه ويكون فيه خلوتكم وذاتكم والجلوس مع أنفسكم. أكيد حابين نسمع مشاركاتكم على 012-6477-154، وعلى الواتساب 800-244-2828.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم، مكملين مشوارنا الصباحي معاكم. وصلنا لفقرة محليات اللي بنستضيف فيها ضيوف مميزين أكيد في مواضيع تهمنا كلنا. اليوم هنتكلم عن إطار دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز التخصصات القانونية. شهدنا مؤخرا احتفاء معهد الإدارة العامة بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية برعاية معالي وزير العدل، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتأهيل كوادر قانونية قادرة على مواكبة التطورات، رفع جودة العمل القانوني في المملكة. اليوم حنسلط الضوء على هذا البرنامج وعلى أثره ونرحب

0: المخرجات النوعية وأهميتنا. يسعدنا أنه يكون معنا الأستاذ سلطان المطيري المتحدث الرسمي لمعهد الإدارة العامة. حياك أستاذ سلطان.
1: حياك الله أستاذ إيمان، وأسعد الله صباحكم وصباح المستمعين والمستمعات بكل خير.
0: حياك الله وصباحك أجمل، ومبارك تخريج الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية اليوم من معهد الإدارة العامة. لو أردنا سؤالك أستاذي الكريم عن البرنامج، ماذا يمثل للمعهد معهد الإدارة العامة؟
1: طيب، البرنامج يمثل الدبلوم العالي للعلوم القانونية أحد البرامج النوعية التي حقيقة يعتز بها معهد الإدارة العامة. هذا الدبلوم يحظى برعاية معالي وزير العدل واهتمام اللجنة التوجيهية للبرنامج.
0: نعم.
1: ويأتي امتدادا لدور المعهد في إعداد وتأهيل الكفاءات القانونية الوطنية. منذ انطلاق هذا البرنامج يركز البرنامج على بناء معارف ومهارات قانونية متخصصة وفق أحدث المعايير بما يواكب التطورات المتسارعة التشريعية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية.
0: جميل جدا. هذا الشيء أيضا يخلينا نتساءل عن تميز هذا البرنامج، برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، عن غيره من البرامج القانونية. أستاذ سلطان،
1: يتميز البرنامج بتقديمه تأهيلا قانونيا متخصصا يجمع بين الجانب العلمي والتطبيق العملي. أيضا يغطي هذا البرنامج عددا من المسارات القانونية المتخصصة. أيضا مخرجات هذا البرنامج تؤهل الدارس للحصول على رخصة المحاماة وفق الأنظمة ذات العلاقة، وهذا يعطي بعدا مهنيا عالي جدا.
0: نعم.
1: وهو ما يجعله من البرامج النوعية حقيقة التي تسهم في إعداد كوادر قانونية تلبي احتياجات القطاعين، سواء القطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص.
0: طيب، يمكن اليوم البعض بيسمعنا متحمس جدا للانضمام، هل هو مختص لفئة معينة أو تخصص معين أم مفتوح للجميع وشروط الالتحاق به؟
1: طبعا هذا البرنامج مفتوح للأفراد وأيضا للموظفين في الجهات الحكومية لجميع التخصصات باستثناء تخصص القانون.
0: نعم، استثناء تخصص القانون، يعني القانون ما يجي ينضم لي.
1: نعم بالضبط.
0: طيب، أشرت إلى أنه الحكومية، الوظائف الحكومية يعني.
1: صحيح.
0: اللي في القطاع الخاص لا يستطيع الانضمام لكم.
1: لا، يستطيع من خلال الدخول على الأفراد. لما حكيت عن الأفراد،
0: نعم،
1: أتكلم عن القطاع الخاص والقطاع الحكومي من خلال الوظائف الحكومية.
0: جميل جدا، يعني باستطاع الجميع باختلاف تخصصه إذا انطبقت شروط معينة. هل هناك اشتراطات معينة أستاذ سلطان؟
1: لا، هو ليس هناك اشتراطات، هو مفتوح زي ما قلنا جميع التخصصات باستثناء تخصص القانون.
0: نعم.
1: والأنظمة أيضا فيه اختبار خاص بالكفايات يستطيعون التقديم عليه، وبعد ذلك فيه مقابلة من خلال المسؤولين عن البرنامج، والتقديم متاح للجميع.
0: جميل جدا. تخريج الدفعة الخامسة من البرنامج ماذا تعكس؟ كيف اليوم تشوفوا هذا التطور الإيجابي من خلال الدفعات المتتالية؟ اليوم نتحدث عن الدفعة الخامسة، مبارك لهم.
1: صحيح أستاذة إيمان، الدفعة الخامسة يعني بالتأكيد تعكس استمرارية البرنامج في تحقيق مستهدفاته، أيضا نجاحه في رفد الوطن بكفاءات قانونية لمؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة والتميز. أيضا تعكس حرص المعهد معهد الإدارة العامة على الاستثمار في رأس المال البشري سواء القانوني أو غيره حتى من التخصصات، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات القانونية ودعم منظومة العدالة في المملكة.
0: بالتأكيد هذا البرنامج يساهم أستاذ سلطان في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. حابين نعرف منك بشكل أوضح كيف ممكن يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
1: بلا شك أستاذ إيمان، البرنامج يتواءم ويتوافق بشكل كبير جدا مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تنمية القدرات البشرية. المملكة العربية السعودية ومنذ انطلاق الرؤية تمر بتحولات وتطورات تشريعية وتنظيمية كبيرة جدا. هذا البرنامج جاء ليساهم في إعداد كفاءات قانونية وطنية قادرة على مواكبة مثل هذه التحولات والإسهام في رفع كفاءة المنظومة العدلية وأيضا تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية.
0: لفت انتباهي موضوع البرنامج أستاذ سلطان، ويمكن حتى لو لم

0: الملتحق بهذا البرنامج يريد أن يتخصص أو يكون عنده رخصة محاماة مثل ما ذكرت، أنه يرفع المستوى الوعي. يعني اليوم المنتمي لهذا البرنامج مستوى الوعي بالقوانين وبالتشريعات وبالقوانين الحديثة أو الأمور اللي بتكون حديثة، فيستطيع من خلال الالتحاق به أنه يفيد عائلته، أصدقائه، محيطه في العمل، وعيه بيزداد. تعليق.
1: صحيح صحيح بالضبط، وهذا يعني دور مهم. حتى لو حتى زي ما قلتي، لو ما كان يعني التوجه لجانب المحاماة والحصول على رخصة المحاماة، وإنما جانب الوعي والتثقيف، هذا البرنامج يؤهله إلى الحصول على معلومات كافية جدا في الجانب القانوني بشكل كبير، ويرفع من نسبة الوعي لديه بشكل كبير، سواء لنفع نفسه وحتى نفع الناس الآخرين حوله بشكل كبير.
0: يستطيع الالتحاق به طبعا نساء ورجال.
1: صحيح صحيح، البرنامج مفتوح للنساء والرجال.
0: هل تشترط عمر معين لشهادة البكالوريوس أو الثانوية العامة؟
1: لا، هو طبعا البكالوريوس، طبعا اشتراط البكالوريوس، لكن ليس هناك عمر معين.
0: جميل جدا صراحة، سعيدين بهذه المعلومات اللي بنعرفها منك، وأكيد المستمعين الكرام استفادوا. كلمة أخيرة حابب تشارك فيها أستاذ سلطان المطيري؟
1: أنا دائما أشارك بأنه عملية العلم والمعرفة لا تنتهي، والإنسان دائما يحرص بشكل كبير جدا على الاستفادة من وقته بشكل يعني دقيق جدا، حتى يحصل على الفائدة في مستقبل حياته. لذلك نغتنم الفرصة. وأيضا المعهد، معهد الإدارة العامة، يقدم مجموعة من البرامج المفيدة في هذه الجوانب، سواء في الجانب القانوني أو حتى البرامج الإدارية.
0: جميل.
1: الأخرى التي تفيد الأفراد وتفيد حتى الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص.
0: بس للمتسائلين، هل هو يعني هناك مادة الاشتراك
1: بالنسبة للأفراد
0: مالية؟
1: بالنسبة للأفراد
0: نعم.
1: نعم، لكن بالنسبة للجهات الحكومية تستطيع
0: نعم.
1: الجهات الحكومية نعم. من خلال الإيفاد أن تتحمل التكاليف.
0: نستطيع من خلال مواقع التواصل الوصول لكم أستاذ سلطان المطيري للالتحاق بهذه البرامج؟
1: نعم، للمعهد حسابات خاصة في منصة إكس، وأيضا موقع المعهد المعروف لدى الجميع، وأيضا للدبلوم هذا صفحة خاصة به على منصة إكس بعنوان الدبلوم العالي للعلوم القانونية. بإمكان المستمعين والمستمعات الاستفادة من كل هذه المنصات.
0: له توقيت محدد في حين أراد أحد الالتحاق به؟
1: والله هو غالبا يبدأ بداية السنة.
0: نعم.
1: طبعا السنة نتكلم بداية السنة التدريبية، لذلك نحن الأيام هذه بدأ عملية التقديم على هذا الدبلوم.
0: جميل جدا، نتمنى التوفيق للجميع ولكل اللي حابب أنه يلتحق. اليوم أستاذ سلطان المطيري أفدتنا بمعلومات جدا مفيدة، نتمنى التوفيق لكم، عساكم على القوة في كل ما تقدموه، وألف مبروك للمتخرجين، وإن شاء الله من الدفعة الخامسة إلى الدفعة اللانهائية
1: بإذن الواحد الأحد. شكرا أستاذ إيمان، وشاكر على الاستضافة. والله
0: شكرا لك أستاذ سلطان المطيري المتحدث الرسمي لمعهد الإدارة العامة، حدثتنا عن تخريج الدفعة الخامسة وعن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية. شكرا لك.
1: بأمان الله.
0: هلا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: مكملين معاكم مشوارنا الصباحي اللي جماله ما يحلى لبيكم ومعاكم. شكرا لكل اللي بسمعنا وشكرا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة. هذه أجمل تحية لكم، وفي تحية جميلة وصباحية جميلة من خالد الخلف. خالد الخلف يقول: رسالة شكر للذين يتركون بنا أشياء رائعة تجعلنا نبتسم حين تبدو الحياة صعبة. كلماتهم بلسم تجعلنا ننفض غبار الحزن والكآبة، تملأنا بالأمل، فلطف الكلمات يخلق الثقة، ولطف التفكير يحل كل الصعاب، ولطف العطاء يخلق الحب، وكلما كنت راقيا يطيب الحديث معك. شكرا خالد الخلف، وشكرا كمان لأبو مرام. أجمل تحية لك يا أبو مرام، صباحك سعادة وفل ورد وخير. أبو مرام يقول: بعض البشر كالعمر لا يعاد ولا ينسى ولن يتكرر. يا رب نكون في حياة بعض فعلا لا نعاد ولا ننسى ولا نتكرر. اللطف يا جماعة، اللطف مطلوب مهما كنا مطحونين، زعلانين، متضايقين. خلوكم مكان الآخرين، ما نحب إنه نزعل، ما نحب إنه نتضايق، ونحب نسمع كلمة حلوة لو صغيرة. وما في أجمل من كلمة صباح الخير تقولها وإنت مبتسم وإنت سعيد. أكيد كلنا عندنا الكثير والكثير، لكن مو غلط إنه إحنا نكون بشوشين، حبوبين، لطفاء. يعني ما أقول طيبين، لأنه كلنا نقول إحنا طيبين، بس للأسف في بعض الأحيان الطيبة تنقلب لما نقف عند مواقف معينة. مو غلط، إحنا أكيد بشر، ولكن نحرص على الكلمة وردة الفعل اللي تصدر مننا. خلونا دائما ذكرى حلوة في حياة بعض. أعتقد أنه سارة بتقول لي: خلاص وصلنا على الدقائق الأخيرة. صراحة كانت حلقة جميلة بيكم ومعاكم من أول 6:30 ما بدينا لغاية دحين، وإحنا سعيدين بمشاركاتكم سواء كانت مكتوبة أو سواء كانت بالاتصالات المباشرة. حلقتنا كانت اليوم متنوعة، بدينا اتصالاتكم من أول دقيقة في البرنامج، وأعتقد أنه حنعتمدها خلاص طالما أنتم متحمسين ومتفاعلين معنا. وأكيد ساعدنا بتصبيحاتكم المكتوبة، قرأناها خلال الحلقة، وكان عندنا لغز تحمستوا وتفاعلتوا معاه، جاوبتوا إجابات صحيحة وتفاعلكم كان رائع جدا. شكرا لكل اللي تواصل معنا بالاتصال، شكرا لكل اللي كتب لنا على الواتساب. لغزنا كان السلحفة، بكرة إن شاء الله أكيد عندنا لغز جديد أستعدوا له جيدا. كمان كان عندنا سؤالنا التفاعلي اللي هو: المكان اللي نهرب ونلجأ إليه لما نحس إنه الحياة ضغطتنا كثير. تنوعت الأماكن بين المزارع والبر والغرفة الخاصة بيك أو الهواية اللي أنت تحب تعملها في وقت خلوتك، وكانت يمكن إجاباتكم كلها جميلة، لكن أجمل إجابة كانت اللي قال: أنا أختلي في عالمي وهو أمي. حفظ الله لك أمك ورحمة لنا والداتنا الغاليات اللي غادرونا. أكيد دائما الاختلاء بالنفس اتفقنا أنه إيجابي جدا، لأنه بيعيد توازننا من أول وجديد، بيعيد صحتنا النفسية وسلامنا الداخلي. أحرصوا من وقت لتاني وحددوا وقت زمني، مو غلط 5 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، أنتوا حرين، لكن أحرصوا أنه يكون يوميا إذا استطعتوا، لأنه حيفرق معاكم كثير جدا. وصلنا للختام، كانت حلقة رائعة بيكم، شكر كبير جدا لكم لتفاعلكم. جمال برنامج ابدأ صح ما يكمل إلا بيكم ومعاكم، لأنه أكيد إذاعة جدة وبرامج إذاعة جدة موجودة عشانكم ومن أجلكم. أجمل تحية أيضا أنقلها وأشكر فريق العمل في الإعداد، زميلاتي علياء الهذلي وفاطمة شرف. شكر أيضا كبير لسارة خوجة اللي بتتحملنا فترة طويلة وبابتسامة جميلة ورقي. شكرا سارة خوجة، أسعدتينا بمحطاتك الغنائية اللي جزء كبير أنا متأكد أنك أنت أخذتها من الآيباد حقي. صح أنا دوبي مالي شهر معاكم، بس برضو مصرة لأنه بتسعدينا بهذه اللمسات الحلوة في هذا الصباح وبتصنعي سعادتنا. يعطيكي ألف عافية سارة. أتقبلوا مني أنا أشمل التحايا، إيمان بحيدرة سعيد بيكم من 6:30 وإلى الآن ما يقارب الساعة 10. بكرة يتجدد بينا الموعد بإذن الله مع ابدأ صح، وأكيد برامج إذاعة جدة الإبداعية مستمرة معاكم. تحية لكم ولكل زملائي اللي هيجوا من بعد برنامج ابدأ صح. كونوا بخير، أسرقوا أوقات حلوة لكم ولنفسكم، ولا تكونوا قاسيين على الآخرين، كونوا دائما لمسة حلوة في يوم الآخر وفي حياتنا بشكل عام. تحياتي لكم.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الطاقة على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أف أم. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، وراح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. طبعا أدوية التنحيف صارت حديث الناس في الفترة الأخيرة، حديث الأطباء، وفي الوقت نفسه أيضا ما صارت يعني تستخدم فقط لخسارة الوزن، بدأ تأثيرها يمتد إلى ملفات صحية عديدة، من بينها طبعا الخصوبة وتأخر الإنجاب، وبين قصص نساء أيضا حملنا بعد فقدان الوزن وتحذيرات من استخدام هذه الأدوية أثناء الحمل. تزداد الأسئلة وتختلط المعلومات الصحيحة بالشائعات. هل تساعد هذه الأدوية على تحسين فرص الحمل؟ هل يستفيد منها الرجال كما تستفيد منها النساء؟ ومتى تكون خيارا علاجيا؟ ومتى قد تصبح خطرا على الحمل أو على رحلة أطفال الأنابيب؟ وهل أصبحت خسارة الوزن بالأدوية جزء من خطة علاج العقم لدى بعض المرضى؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر يسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور بندر العبد الكريم، استشاري العقم وأطفال الأنابيب ورئيس قسم العقم وأطفال الأنابيب في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، والحاصل أيضا على البورد السعودي في طب النساء والتوليد، والزمالة الفرنسية من جامعة مومبلي في طب العقم وأطفال الأنابيب. حياك الله دكتور بندر وصبحك الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور ورضو العافية، حياك الله.
1: يا هلا وسهلا بالدكتور بندر، وسعيد جدا بتجدد اللقاء معك مرة أخرى يا دكتور، هلا فيك.
2: أنا سعد والله.
1: طيب دكتور، ليش صار هذا الموضوع محل اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة؟
2: حقيقة مع انتشار حالات العقم والزيادة في السنوات الأخيرة وبرضو تواكبها مع تغير نمط الحياة عند المجتمع، أصبح هناك زيادة في معدلات السمنة عالميا ومحليا. فإذا تحدثنا عالميا فمعدلات السمنة في العالم تتجاوز 17%، في الشرق الأوسط تتجاوز 40%، وحالات العقم من مجمل حالات السمنة من حالات العقم تتجاوز 25%، لأن السمنة بحد ذاتها تؤثر على بعض العمليات الهرمونية في الجسم، فبالتالي تؤثر على خصوبة الرجل والمرأة، فبالتالي يمتد تأثير السمنة إلى الإنجاب.
1: ممتاز. يعني كل زيادة وزن دكتور في الوزن تؤثر على الإنجاب، ولا هناك درجات معينة؟
2: لا، هناك درجات معينة. طبعا زيادة الوزن تعرف بأنها كتلة الجسم أكثر من 30، معدل كتلة الجسم أكثر من 30. عندما يكون هناك، طبعا تعريفنا للسمنة يختلف، يعني لما نطلق على السمنة فقط نربطها بالوزن هو تعريف ناقص حقيقة.
1: أوكي.
2: لأنه يختلف الوزن عن معدلات الدهون في الجسم. تجد شخص وزنه 90 كيلو ولكن معدلات العضلات، كثافة العظام عنده عالية جدا، كمية الدهون قليلة، وتجد شخص بنفس الوزن ولكن كميات الدهون عنده كبيرة. الدهون هي من تؤثر في عملية الخصوبة، وهي من تؤثر في العمليات الهرمونية التي تؤثر على الإباضة وعلى إنتاج الحيوانات المنوية سواء عند الرجال أو النساء.
1: يعني دكتور، أنتم قبل ما تبدأون بأي خطوات علاجية لناس تأخر عندهم الحمل بشكل عام، هل تصون دائما بخفض الوزن قبل بدء العلاج؟
2: ليس في كل الحالات. يعتمد على السبب الرئيسي في التأخر.
1: طب كم النسبة دكتور اللي تخلي الوزن أو تحسين فرص الحمل من فقدان الوزن؟ يعني 5 ولا 10% مثلا ولا أكثر؟
2: منظمة الصحة العالمية أجرت دراسات عديدة ووصلت إلى أنه انخفاض الوزن بمعدل من 10 إلى 5% قد يزيد فرص الحمل، خصوصا لدى النساء التي يعانين من متلازمة تكيس المبايض.
1: يعني في هناك مرضى حملوا بمجرد انقاص الوزن دون اي علاج للعقم، انا اقصد مريضات يعني.
2: نعم صحيح، عندما يكون السبب الرئيسي لتاخر الانجاب هو وجود خلل هرموني وعدم انتظام في الاباضه الشهريه نتيجه متلازمة تكيس المبايض.
1: طيب خلينا نفتح ملف الأدوية، أدوية التنحيف الحديث اللي صار عليها حديث في الفترة الأخيرة. وش وكيف تعمل هي داخل الجسم دكتور؟
2: حقيقة أدوية انقاص الوزن هي أدوية بسيطة جدا، هي عبارة عن جلوكاجون لايك بيبتايد 1. هي أدوية تشتغل على أماكن الشبع، فتعطي المريض إحساس بالشبع، كذلك تقلل معدلات أو سرعة الهضم، فبالتالي يحس المريض طول اليوم بالشبع والغثيان والامتلاء. كذلك تشتغل على المراكز الحسية المركزية المتعلقة بالرغبة في الأكل والإحساس بالجوع. بكل مسمياتها، من جارو وزومبك، كلها تشتغل بنفس الأسلوب تقريبا.
1: يعني نقدر نقول أنها حققت نتائج ما كانت موجودة قديما؟
2: نعم صحيح. الأدوية القديمة للإنقاص الوزن كانت تشتغل على المناطق المركزية، ولكن كانت كفاءتها أقل وأثارها الجانبية كانت أكثر. كانت مثلا تتلازم مع خروج الفضلات بشكل دهني، وهذا كان يؤذي المرضى كثيرا. الشيء الآخر كانت الأعراض الجانبية لها سواء على الجهاز العصبي المركزي أو على الجهاز الهضمي أشد، ونزول الوزن فيها أقل. مع الأدوية الحديثة أصبح نزول الوزن أكبر، وفي نفس الوقت الآثار الجانبية جدا خفيفة ومحتملة من قبل المستخدمين. فبالتالي أصبحت أخذ الخيارات التي نلجأ إليها، لأنه في بعض الحالات يكون الوقت عامل مهم. طيب لما يأتي زوجين مثلا، والزوج والزوجة عندهم زيادة في الوزن، ونرى أن زيادة في الوزن هي سبب رئيسي في تأخر الحمل أو في تحسين معدلات نجاح العلاج الذي سنقوم به، نطلب منهم إنزال الوزن. لنفرض أن أرسلنا المريض لإجراء عملية جراحية كالتكميم مثلا، سنضطر إلى تأخير المريض سنة كاملة قبل أن نجري أي إجراء حسب التوصيات العالمية. فإذا كان معدل الأعمار عاليا لدى الزوجة والزوجة، سيكون هذا يضعف فرص نجاحنا مستقبلا، فنستخدم الأدوية لإنقاص الوزن وتعجيل العملية.
1: ممتاز. يعني يقرر الطبيب هنا وصفها المريض أول ما يجي راجع مثلا، بحيث أنه خلاص هي تعتبر السبب الرئيسي إذا كانت هي السبب الرئيسي، ولا تحددون أسباب أخرى مثلا؟
2: لا، ندرس الأسباب الأخرى كلها. أوكي. جميعا ندرس الأسباب الأخرى كلها جميعا، وإذا كان السبب الرئيسي هو زيادة الوزن وخلل هرموني أدى إلى ضعف الإبادة أو ضعف إنتاج الحيوانات المنوية، هنا يتعاون طبيب العقم مع طبيب الغدد الصماء لإعطاء العلاج المناسب.
1: ممتاز جدا. طيب خلنا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا اليوم الدكتور بندر العبد الكريم، استشاري العقم وأطفال الأنابيب، رئيس قسم العقم وأطفال الأنابيب في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الرياض. دكتور، الآن نتكلم على موضوع تأثير هذه الأدوية على خصوبة المرأة تحديدا. هل تحسين الخصوبة الآن سبب الدواء ولا هو بس بسبب خسارة الوزن؟ عشان نعرف بس هو السبب، هي سبب مباشر ولا هي سبب غير مباشر؟
2: لا حقيقة هي سبب غير مباشر. لما يكون لدى المرأة متلازمة تكيس المبايض، في الفترة الأخيرة تم تغيير الاسم، كانت تسمى بوليسيستيك أوفري سيندروم، وفي الفترة الأخيرة غيروا الاسم عالميا لارتباطها بالعمليات الأيضية والعمليات الميتابوليزمية، فتم تسميها ملتي متابوليك أوفيريان سيندروم، يعني متلازمة الأيض والمبيض. عندما يكون هناك مشكلة في العمليات الهرمونية تؤدي إلى عدم انتظام الإباضة أو ضعف الإباضة، إعطاء أدوية انقاص الوزن تؤدي إلى تقليل الكتلة الدهنية، تقليل الكتلة الدهنية يؤدي إلى تحسين العمليات الأيضية والعمليات الهرمونية، يعيد عملية الإباضة لوضعها الطبيعي فيحسن من القدرة الإنجابية. فعلاج انقاص الوزن بحد ذاته ليس هو من يعمل على زيادة فرص الحمل. يعني لو أتت مراجعة لديها انغلاق في قنوات فالوب وأخذت الإبر لإنقاص الوزن، لن يحدث الحمل، لأن السبب مختلف تماما عن زيادة الوزن وحدوث خلل في العمليات الهرمونية.
1: يعني له علاقة بالتبويض مباشرة صحيح؟
2: نعم، عند في حالات زيادة الوزن. هنالك حالات أخرى لضعف التبويض، مثلا تأتي مراجعة لديها ضعف في مخزون المبيض، لديها قلة في عدد البويضات، هذه لو استخدمت أدوية التنحيف لن يكون هناك أي فائدة.
1: ممتاز، هذه ما لها علاقة بزيادة الوزن يعني؟
2: لا، هي لها حالات معينة. يزيد الوزن، تزيد ممانعة الإنسولين في الجسم، يرتفع هرمون التستوستيرون لدى المرأة، يقل هرمون الأستروجين لدى المرأة، تصبح عملية الإباضة عملية غير مكتملة أو متوقفة تماما، البويضة لا تستطيع أن تصل الحجم المطلوب. كذلك نجد نحن الأطباء مشكلة في علاج هذه الحالات، لأنه حتى عند استخدام الأدوية الهرمونية قد تكون الاستجابة غير جيدة، إما مفرطة أو قليلة، ونجد صعوبة في استحداث البويضات. فإنزال الوزن في هذه الحالات يساعدنا في ناحيتين، زيادة فرص الحمل الطبيعي لدى المرأة، وكذلك زيادة فرص نجاح العلاج الذي نستخدمه لاحقا، سواء كان بتنشيط المبايض أو في عملية أطفال الأنابيب.
1: طيب النساء المصابات بتكيس المبايض يعني ساعدهم هذه الأدوية دكتور، في خاصة إذا خسروا وزن، يساعدهم أيضا في فرص الحمل؟
2: نعم صحيح، على عدة مستويات. المستوى الأول تخفيف الكتلة الدهنية، فزيادة فعالية الهرمونات الأنثوية والإباضة لديها. المستوى الثاني زيادة حساسية الإنسولين، فبالتالي يقل الإنسولين في الجسم، فبالتالي تتحسن عملية الإباضة لديها بشكل مباشر. بالفعل إذا تحدثنا عن أدوية إنقاص الوزن فنحن نتحدث 90% عن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، لأن هم بالفعل من يستفيدون من هذه الأدوية، وهم من قالت عنهم التقارير أنهم حدث حمل أثناء استخدام هذه الإبر.
1: أوكي، يعني ارتفعت حالات الحمل عندهم بعد انتشار هذه الأدوية دكتور، خاصة بعد استخدامها؟
2: نعم صحيح،
1: بنسبة كبيرة.
2: نعم.
1: طيب ليش نسمع حالات حمل غير مخطط لها أثناء استخدام هذه الأدوية دكتور؟ شو السبب؟
2: ليس في العلاج في حد ذاته، تكون المرأة أصلاً استخدمت الأدوية لإنقاص الوزن لأن لديها سمنة أو زيادة في الوزن، فلديها ممانعة في الإنسولين، ممانعة الإنسولين تؤدي إلى خلل هرموني، الخلل الهرموني يؤدي إلى ضعف الإباضة، ضعف الإباضة يؤدي إلى تأخر الحمل. فعندما تستخدم هذه الأدوية وهي غير مخططة للحمل دون أن تشعر مع نزول الوزن وزيادة حساسية الإنسولين، ترجع عملية الإباضة شكلها الطبيعي بشكل كبير، فبالتالي يحدث الحمل. ننصح المريضات بشيء واحد، إذا حدث الحمل أثناء استخدام هذه الإبر توقف عن استخدامها مباشرة، لأنه لا توجد دراسات تثبت سلامة استخدامها أثناء الحمل وليس قبل الحمل.

0: تحويل التستوستيرون إلى استروجين من الهرمون الذكوري إلى الأنثوي. فبالتالي انخفاض هرمون التستوستيرون وزيادة هرمون الاستروجين يؤدي إلى ضعف الرغبة وضعف إنتاج الحيوانات المنوية وقلتها. كذلك السمنة بحد ذاتها قد تؤدي إلى زيادة مستوى درجات الحرارة في المنطقة التناسلية نظراً لضخامة الفخذين، فبالتالي الحرارة بحد ذاتها تؤدي إلى خلل في الحيوانات المنوية وضعفها وتشوهها وقلة حركتها.
1: معناته تتحسن جودة الحيوانات المنوية بعد خسارة الوزن يا دكتور؟
0: نعم صحيح 100%.
1: في دراسات حديثة دعمت هذا الموضوع؟
0: نعم، هناك دراسات أجريت على مرضى لديهم زيادة في الوزن وتم التأكد من عدم وجود أي خلل آخر، مثلا عدم وجود دوالي في الخصيتين، عدم وجود التهاب في البروستاتا، وكانت يعني الضعف في الحيوانات المنوية ليس له سبب مفسر إلا زيادة في الوزن. فعند إعطائهم أدوية إنقاص الوزن أو العمليات الجراحية لإنقاص الوزن، نزول الوزن بحد ذاته أدى إلى تحسن الحيوانات المنوية وحدوث الحمل الطبيعي في نسبة 30% من المرضى.
1: طب التحسن دكتور يحتاج عدة أشهر ولا فترة قليلة يعني؟
0: لدى المرأة فترة قليلة قد تتحسن، يعني لو استطاعت المرأة إنقاص 5 كيلو مثلا، وزنها 100 كيلو مثلا، 5 كيلو هذه 5% خلال شهر قد تتحسن. لدى الرجل مختلف الوضع، تصنيع الحيوان المنوي يأخذ 90 يوم. فأي تحسن مرجو لدى الرجل نحتاج فترة أكثر من 3 أشهر لنلاحظ هذا التحسن أو بحدوث الحمل.
1: يعني باختصار دكتور بندر، تنصح الرجال أو الرجل المصاب بالسمنة بتأجيل علاج العقم حتى يخسر وزنه تماما؟
0: أنصحه بمراجعة طبيب الذكورة، وطبيب الذكورة يدرس الحالة، هل يوجد سبب آخر لضعف الحيوانات المنوية لديه؟ هل يوجد لديه مثلا دوالي؟ هل يوجد لديه التهاب في البروستاتا؟ هل يوجد لديه خلل هرموني مثلا ارتفاع هرمون الحليب مثلا يؤثر على جودة الحياة المنوية؟ هل يوجد خلل في الغدة الدرقية؟ إذا تأكد الطبيب أن جميع الأسباب غير موجودة ولا يوجد تاريخ مرضي عائلي لضعف الحيوانات المنوية، وربط الطبيب سبب الضعف بالسمنة فقط، فنعم أنصح المريض بأنه يحاول في إنقاص الوزن عن طريق العمليات الجراحية أو بشكل أسرع أدوية إنقاص الوزن، قد تساعده كثيرا في عملية الحمل والإنجاب.
1: طيب أنت كطبيب اختصاصي في علاج العقم دكتور، هل أنت من يصف هذه الأدوية ولا تحول على دكتور آخر هو اللي يكتب له هذه الأدوية؟
0: لا بالتأكيد ليس أنا من أنصف الأدوية، أنا أشخص الحالة وأضع هدف للحالة. الآن وضعت هدف للزوجة والزوجة إنقاص الوزن. من يقوم بصرف هذه الأدوية هو طبيب الغدد الصماء، هو الأفضل في وصفها، لأنه هو من يستطيع أن يتعامل مع زيادة الجرعات، مع الآثار الجانبية، مع فهو الطبيب المخول لصرف هذه الأدوية.
1: طيب أنا ما بسألك عن دراسات، بسألك عن أنت الممارسة الطبية، هل فعلا وجدت حالات عندكم شهدت تحسن واضح بعد استخدام أدوية التنحيف وصار حمل بعدها مباشرة؟
0: نعم صحيح،
1: في عدد كبير
0: لدى النساء في حالات التكيس، ولدى الرجال في حالات اللي هو ضعف الحالات المنوية الغير مفسر. لا نستطيع أن نقول عدد كثير أو قليل، لأنه نحتاج إلى دراسة مقننة لنستطيع أن نخرج نسبة معينة، ولكن عدد منحوف.
1: ممتاز جدا. طيب نتوقف أيضا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات

0: نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
0: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
0: صحة ولياقة على جدة FM.
2: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا طبعا الدكتور بندر العبد الكريم استشاري العقم أطفال أنابيب ورئيس قسم العقم أطفال أنابيب في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب. طبعا بس أذكركم برقم الواتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور، أنت طرقت قبل شوي أنه ما في دراسات تثبت أمان هذه الأدوية خاصة على السيدة الحامل. طيب ماذا لو اكتشفت السيدة أنها حامل وهي تستخدم هذا الدواء؟ إيش اللي ممكن يصير؟
3: هذه من الحالات التي تأتي فيها المراجعة في حالة من الارتباك الشديد، ودائما ما يكون يعني تأثيرها النفسي عالي جدا. حقيقة لا توجد دراسات تثبت مأمونية استخدام هذه الأدوية أثناء الحمل، ولكن المبشر أنه لا توجد أيضا دراسات تثبت حدوث تشوهات في الجنين عند استخدامها أثناء الحمل، نظرا لقصور الدراسات. نحن لا ننصح بأي علاج أن يستخدم أثناء الحمل إلا عند إجراء دراسات كافية تثبت المأمونية. الأدوية تصنف أستاذ محمد على أثناء الحمل على درجات، مأمون جدا ومتوقع الأمان، خطورة ضعيفة، خطورة عالية. أدوية التنحيف إلى الآن لم تصنف. فنحن ننصح المريضة بشكل بسيط، إذا اكتشفتي أنك حامل أوقف العلاج فورا، توجهي إلى الطبيب النساء والولادة، ولو كان طبيب متخصص في طب الأجنة والحمل العزيز لكان أفضل. تحتاجين فقط للمتابعة، الطبيب هو الأدرى، سيتابع بالأشعة الصوتية، سيكتشف أي خلل لا سمح الله في فترة مبكرة. ندعو لعدم القلق، وغالبية المرضى حتى الآن من ملاحظة شخصية أمورهم طيبة، ولا يوجد أي حالات اكتشفت عن وجود تشوهات.
2: الحمد لله، هذا شيء يطمن أنه ما في مخاطر مثبتة على الجنين الحمد لله لحد الآن، ولكن هو من باب السلامة الأفضل أنه يتجنبونها أثناء فترة الحمل. طيب
3: نعم.
2: هي بمجرد ذهابها للطبيب بعد يعني إيقاف هذا الدواء، طبيب النساء والولادة اللي ذكرته يا دكتور، يبين عن طريق الأشعة إذا كان في حدث الضرر، ولا الضرر ممكن يحدث لاحقا لا سمح الله؟
3: هناك ضرر يعتمد. تأثيرات الأدوية بشكل عام جميع الأدوية قد يكون تأثيرها تكويني، وجود خلل في تكوين القلب، وجود خلل في تكوين العظام، الأطراف، الأصابع، هذه نعم تضح بشكل مبكر. من الأسبوع 12 يستطيع طبيب المختص بطب الأم والجنين والحمل العزيز اكتشافها، وأطباء هؤلاء مدربين بشكل ممتاز على تفحص الجنين بالأشعة الصوتية ومعرفة كل التفاصيل. إذا كنا نتحدث عن مستوى آخر اللي هو مستوى الذهني، كحالات التوحد، كحالات وجود خلل في القدرات على البصر، على السمع، هذه يستحيل اكتشافها أثناء الحمل بالأشعة الصوتية أو بأي فحص آخر، هذه لا تكتشف إلا بعد الولادة.
2: طيب فيما لو سيدة استخدمت هذا الدواء دكتور وخلاص ما صار حمل، ولكنها قررت أن تحمل، كم شهر من الحمل يجب إيقاف الدواء؟
3: حقيقة ينصح ما بين 8 إلى 4 أسابيع. أربعة أسابيع يعتقد أنها كافية لإزالة أي خطر من هذا الدواء قبل العلاج.
2: ممتاز، يعني ما يحتاجون أشهر يعني طويلة لل...
3: لا ليخرج. لا لا لا لا يحتاجون.
2: طيب خلينا نتكلم على أطفال أنابيب دكتور، أيضا هو في صميم تخصصك. هل يطلب أطباء العقم أحيانا أيضا خفض الوزن قبل أطفال أنابيب، ولا ليس له علاقة؟
3: يعتمد على حالة المريضة. عندما تحضر المريضة للعيادة هي وزوجها، احنا ننظر للحالة من جميع التفاصيل. يستحيل ان اطلب من مريضة ان تنقص الوزن وهي في عمر متقدم، لانه تقدم العمر يؤثر على جودة البويضات، على مخزون المبيض، على النجاح الكلي للاجراء. ففي حالات انه يكون العمر متقدم دائما نضع هذا الجانب جانبا، ونهتم بسرعة الاجراءات لزيادة فرص الحمل. إذا كان عمر المريضة ليس متقدماً، كانت في العشرينات أو بداية الثلاثينات، ندرس الحالة بشكل كامل. هل هذه المريضة العقم لديها مرتبط بالسمنة أو غير مرتبط؟ هل يوجد أسباب أخرى أو لا يوجد؟ إذا كان مرتبط بالسمنة، نعم، سنطلب منها أن نخفض الوزن قبل أن نبدأ أي إجراء. إذا كان غير مرتبط، هل السمنة هذه هم سمنة مفرطة جداً؟ لأنه حتى في عملية أطفال أنابيب، عندما نقوم بعملية سحب البويضات أو عملية إرجاع الأجنة، إذا كانت السمنة مفرطة جدا، السمنة القاتلة، فهذا يؤثر علينا في إجراءنا، لا نستطيع أن نسحب البويضات بكل سهولة، سيكون هناك صعوبات في السحب، وأيضا سيكون لدينا صعوبات في إرجاع الأجنة، ولدينا صعوبات في استخدام الأدوية، سنستخدم جرعات عالية جدا للوصول للاستجابة المطلوبة. فيفضل في هذه الحالات أن نهتم بإنزال الوزن قبل أن نبدأ.
2: بس عموما نسب النجاح للأطفال الأنابيب ترتفع مع الوزن المثالي، صحيح؟ مع فقدان الوزن
3: بنسب بسيطة إذا كانت غير مرتبطة بمتلازمة تكيس المبيض حقيقة.
2: طيب، هل يمكن استخدام حقن التنحيف أثناء برنامج أطفال الأنابيب، ولا توصون بإيقافها أفضل؟
3: لا، قبل البرنامج نعم، إذا بدأنا بالبرنامج أو بدأنا بالإبرة التنشيطية يجب أن تكون المريضة متوقفة أقل شيء قبلها بأسبوعين.
2: هي تؤثر على جودة البويضات يا دكتور؟
3: لا، ليس لها تأثير، ولكن لا نعرف مأمونيتها مع الحمل.
2: طيب، في بطانة الرحم، بالنسبة لبطانة الرحم في لها تأثير مباشر؟
3: لا توجد لها تأثير مباشر أبدا، هي لا ترتبط ببطانة الرحم
2: أبدا،
3: بالعكس قد تحسن منها، لأنها تزيد من هرمون الاستروجين وتقلل من هرمون التستوستيرون. ولكن المأمونية كما تحدثنا قبل قليل سيد محمد نحتاج من 4 إلى 8 أسابيع. عندما نبدأ بأطفال أنابيب إحنا خلال أسبوعين سنعيد الأجنة.
2: أوكي.
3: فلا يجوز استخدامها أثناء العلاج.
2: في أخطاء بتشوفها يقع فيها كثير من المرضى خلال هذه المرحلة؟
3: نعم، استخدام أي علاج دون استشارة طبية،
2: هذه أكبر مخاطرة تعتبر.
3: هذه أكبر مخاطرة، سمعت صديقة لي استخدمت وحدث، خصوصا أدوية التنحيف. أدوية التنحيف صحيح هي أدوية آمنة، ولكن طبيب الغدد الصماء هو من يحدد النوع والجرعة والارتفاع بالجرعة ومن يعطي ومن لا يعطي. يوجد مرضى لديهم مشاكل في الغدة الدرقية مثلا، مشاكل معينة، ليست كل أمراض الغدة الدرقية، مشاكل معينة. طبيب الغدد الصماء لا ينصح باستخدام هذا الإبر فيها، لأنها تزيد من المشاكل سوء، وقد تؤدي إلى مشاكل أو خطار صحية مستقبلية. فيجب على أي مريض بجميع الأدوية أن لا تستخدم العلاج إلا بعد استشارة طبية والتأكد. يعني من الأمثلة مريضة خاضعة لعملية أطفال أنابيب،
2: نعم،
3: وتأخذ الأدوية المنشطة، ونجد أن الاستجابة غير جيدة، فنكتشف لاحقا أن المريضة تستخدم عشبة شعبية استخدمتها صديقتها وحدت حمل، فهي حبت أنها تزيد الخير خيرين يعني.
2: وش صار بعدين؟
3: ما الاستجابة كانت ضعيفة وتم إلغاء الإجراء.
2: يا الله. طيب، خلنا نتوقف إذن مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة فهم.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة FM.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، نكمل معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا طبعا الدكتور بندر العبد الكريم، استشاري العقم اطفال الانابيب ورئيس قسم العقم اطفال الانابيب بمستشفى سليمان الحبيب بالرياض. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور بندر، الان نشوف موضوع الـ يعني عشان نقارن بين الفائدة والمبالغة، متى تصير النحافة فعلا هي نفسها سبب في ضعف الخصوبة وليس زيادة الوزن؟
3: طبعا حقيقة الإفراط في الاتجاهين سيؤثر على الصحة العامة وسيؤثر على الخصوبة. لدى المريضات مثلا الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالأكل كالوسواس القهري للأكل، أو لدى المريضات الذين يتبعون حميات جدا قاسية، أو الرياضيات مثلا عندما تشاهد أستاذ محمد على قنوات التلفزيون رياضية من الرياضات الشديدة كرياضات مثلا الجري الشديد 100 متر بسرعات، تجد أن جسم المرأة لا يوجد لديه أي تكوين أنثوي.
2: صحيح.
3: تكوين الصدر مثلا مختفي تماما. عندما تنخفض نسبة الدهون في جسم المرأة إلى حد قوي جدا ينعكس الوضع، يرتفع الهرمون الذكوري، تصبح الإباضة إما ضعيف أو متوقفة تماما. فالنحافة الزائدة نعم تؤدي إلى تأخر الإنجاب ولا ينصح بها. لابد أن يكون الجسم لدى الرجل والمرأة في كتلة دهنية معينة بحدود مقبولة، النزول عنها سواء بالإفراط في الرياضة أو الإفراط في الحمية سيؤدي بالتأكيد إلى تأخر الإنجاب.
2: كم كتلة الجسم المثالية قبل تخطيط الحمل يا دكتور؟
3: يفضل تحت 30. في الشرق الأوسط تحت 30 تعتبر مناسبة جدا للحمل.
2: تختلف التوصيات بين المرأة والرجل ولا كلاهما سيان في هذا الموضوع؟
3: كلاهما، كل الاثنين.
2: طيب بالنسبة لل، هل ممكن يتحسن الوزن بينما لا تتحسن الخصوبة احيانا يا دكتور؟ بس عشان نقدر نفرق انه ما هي حل سحر يعني.
3: اي نعم، اذا كان هناك سبب اخر لعدم الخصوبة ولم يتم علاجه، نعم حتى انقاص الوزن لن يحسن. يجب ان نفرق بين الوزن وبين الدهون. الوزن عندما نتحدث عن الوزن كما تحدثنا في أول اللقاء، شخصين وزنهم 90 ولكن واحد لديه كتلة الدهون عالية جدا والآخر لديه كتلة العضلات واللياقة جيدة جدا. نحن نتحدث عن وزن، نحن نتحدث عن كمية الدهون، معدل توزيع الدهون، حتى معدل توزيع هذه الدهون، هل هي في الخصر، هل هي في الأرداف، هل هي في الجزء العلوي من الجسم، أينما كان توزع هذه الدهون. الشيء الثالث اللياقة، يعني تجد شخص وزنه 120 ولكنه شخص رياضي لديه كتلة عضلية قوية جدا، كمية دهون متوازنة ولياقته ممتازة جدا وخصوبته عالية جدا. وتجد شخص وزنه 100 ولكن كمية الدهون عالية، شخص كسول لا يتمرن، ليس لديه أي نشاط بدني، تجمع الدهون في المنطقة التناسلية وحوالين الأرداف في منطقة أسفل البطن، وتجد أن نسبة الخصوبة لديه منخفضة. يجب أن نفرق بين الوزن وبين الصحة العامة للمريض.
2: ممتاز. بتشوف يا دكتور أن بعض المرضى يؤخرون علاج العقم بسبب انشغالهم بخسارة الوزن ويأخذون وقت طويل عشان يخسرون وزن مثلا؟
3: نعم صحيح. ولا يكون السبب المباشر لتأخر الحمل أصلا له علاقة بالوزن. يعني يكون لدى الرجل دوالي في الخصيتين ويعتقد أن الوزن هو المؤثر الأساسي.
2: طيب خلينا نتكلم عن

0: الأدوية. بعضهم يقول أن أدوية التنحيف تسبب العقم وتأثر على مخزون المبيض، هذا صحيح دكتور ولا ليس له أصل؟
1: لا توجد أي دراسة طبية أو ملاحظة طبية حتى الآن، حتى ملاحظة طبية تثبت أن استخدام إبر التنحيف تؤثر على مخزون المبيض أو على تؤثر عليها بالسلب أو على الحيوانات المنوية أو حتى على الهرمونات. بالعكس، إن لم يكن هناك مع استخدام هذه الأدوية وإنزال الوزن تحسن في المستوى الهرمونات وفي معدلات الإبابة، لن يكون هناك شيء عكسي. حتى اليوم لا توجد أي دراسة أو حتى ملاحظة كلينيكية.
0: طب ما لها تأثير على الرغبة الجنسية دكتور؟
1: بالعكس، خصوصا لدى الرجال الذين يكون لديهم كتلة دهون عالية جدا، عندما تنخفض كتلة الدهون سيزيد معدل التستوستيرون في الدم سواء الحر أو المرتبط، سيقل كمية الاستروجين، ستزيد الرغبة عند الرجال. قد يحدث لدى بعض الناس نقص في الرغبة، ولكن هذا النقص غير مرتبط بالأدوية بحد ذاتها، قد يكون يعني شيء نفسي، لأنه معظم المرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية يكونون من المرضى الذين لديهم زيادة في الوزن. زيادة الوزن في الأساس أتت من حب الشخص للأكل،
0: صحيح،
1: لنتكلم بشكل صريح. لما يستخدم الأدوية، سواء كانت الأدوية انقاص الوزن أو حتى عمليات التكميم، تجد كثير منهم لديه حالة نفسية، خصوصا في بدايات الأمر، حالة نفسية غير جيدة. الرغبة الجنسية لدى المرأة والرجل تعتمد على الحالة النفسية. فعند حدوث حالة نفسية أو اضطرابات نفسية أو إحساس بالضغط أو إحساس بعدم الراحة، أكيد بالتأكيد ستقل الرغبة. كما لو كنت في عمل ولدي مثلا مشاكل في العمل شديدة جدا، لن يكون لدي رغبة في العلاقة الجنسية.
0: طيب إذا رجع الوزن يا دكتور بعد إيقاف الدواء، تعود مشاكل الخصوبة مثل ما كانت ولا تتعالج خلاص؟
1: لا تعود،
0: ترجع
1: إذا كان، نعم. ولذلك نحن نقول لكل المرضى، سواء الذين يجرون عمليات النحافة كالتكميم وغيرها أو حتى من يستخدمون الإبر، اغتنم الفرصة وعند نزول الوزن لنعمل تغيير سلوكي، لنغير السلوك، لنستفيد من انقاص الوزن في تغيير السلوك. يعني عندما يستخدم الإبر لانقاص الوزن سيحس بالامتلاء، سيحس بعدم الرغبة في الأكل، سيتقل كمية الوجبة التي يأخذها لفترة 3 أشهر 6 أشهر أيا كانت مدة الاستخدام. رغب في إيقاف الأدوية لنحافظ على المستوى، لنحافظ على الرياضة، هذه ستساعدنا كثيرا في الحفاظ على الوزن، فبالتالي حفاظ على الخصوبة.
0: جميل.
1: إيقاف الأدوية سيعيد بالوزن كما كان وستعيد المشكلة كما كانت.
0: طيب ممتاز جدا، خلينا نتوقف مع فاصل دكتور، فاصل أخير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة. طبعا واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا.

0: الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: يا اهلا فيكم مستمعينا في الجزء الاخير من حوارنا مع الدكتور بندر العبد الكريم، استشاري العقم واطفال الانابيب ورئيس قسم العقم واطفال الانابيب بمستشفى الحبيب في الرياض. طيب، في كثير من الاسئله دكتور، في سؤال لفتني صراحه، تقول انه انا ام لشابه لم يسبق لها الزواج، كنا جالسين فجاه و حست بألم ونقلناها إلى المستشفى، وبالتالي عندما تم تشخيصها صار في انفجار في المبيض رغم أنها لم تكن تعاني من أي أعراض. ما تعليق الدكتور؟ كيس على المبيض بحسب الكلام أنه كيس على المبيض وانفجر.
4: حقيقة لدى جميع الفتيات، خصوصا بعض الفتيات أثناء فترة الإبابة، الطبيعي جدا، هذا ما يحدث في جسم المرأة طبيعيا، تكبر الحويصلة أو الفوليكل نطلق عليها باللغة الإنجليزية، وهي التي تحتوي على البويضة. البويضة هي عبارة أو العج هي عبارة عن خلية صغيرة جدا داخل هذه الحويصلة، كبلونة داخلها خرزة صغيرة. المفترض طبيعيا أن تنفجر هذه الحويصلة فعليا وتنطلق هذه البويضة لتدخل قناة فالوب. الانفجار هذا غالبا في نسبة 99.99% يكون بدون ألم، بدون إحساس، مجرد انطلاق البويضة، وإذا كان في نغزات بسيطة كحد أعلى. لكن في بعض الحالات وفي بعض لدى بعض الفتيات دون سبب مفسر، تمر عليها بعض الشهور، قد يكون انفجار هذا الحويصلة أو البويضة بشكل قوي جدا، يؤدي إلى حدوث حتى بعض النزيف داخل تجويف البطن. تجويف البطن أستاذ محمد جدا حساس، سبحان الله.
3: بس هي كاتبة كيس يا دكتور اللي انفجر، ما هو بويضة.
4: سأشرح لك الكيس.
3: أوكي.
4: وجود نقطة دم داخل تجويف البطن يعطي المريض إحساس بألم غير طبيعي. الله سبحانه وتعالى يعني في خلقه إبداع غريب. الجزء الداخلي من منديل البطن المغلف للبطن عندما يحس بأي قطرة ماء حتى يحس المريض بألم شديد. الذي حدث كالتالي: هذه الفتاة أصبح لديها إبابة قوية، انفجرت البويضة. عندما تنطلق البويضة يتكون شيء اسمه الجسم الأصفر أو الكوربس ليوتيم. هذا الجسم الأصفر مسؤوليته تزويد الرحم بهرمون البروجسترون للتهيئ للحمل لو تلقحت البويضة، لو كانت هذه الفتاة متزوجة. الجسم الأصفر هذا المفترض أنه يبقى 14 يوم وبعد ذلك يختفي. في بعض الحالات لدى الفتيات الذين لديهم إبابة قوية كما شرحنا وهم ندرة وشهر عن شهر تختلف، عندما يتكون الجسم الأصفر يكون مليء بالدم لأن الانفجار كان قوي جدا. هذا الدم يتجمع داخل هذا الجسم الأصفر أو الحويصلة وتعيد الانفجار مرة أخرى، فيكون مؤلم جدا وحالة طارئة وتنقل إلى المستشفى. طيب، إيش الحلول في لعدم تكرار مثل هذا الشيء؟ الشيء الأول، إذا قد يكون هذا مصادفة وقد لا يتكرر مرة أخرى ونحب نطمنها، لو حدث مرة أخرى أو تابعت ولاحظت أنه الجسم الأصفر الكوربس ليوتيم لدى الفتاة بالأشعة الصوتية عن طريق البطن نستطيع أن نرى الجسم الأصفر. الجسم الأصفر لديها في الأشهر دائما حجمه كبير، يتكون على تكتلات دموية داخله. يفضل لهذه الفتاة أن تستخدم وسيلة منع للحمل وهي غير متزوجة، لنثبط عملية الإبابة ولنقلل فرص تعرضها

0: للانفجار بنفس الطريقة وتكون الكيس وحدوث الحالة الطارئة. هي حالة ليست حالة يعني لم نرها قبل، هذه تحدث، هي نادرة صحيح لكنها موجودة. وحب أن نطمئنها أنه يعني ليش لا يدعو للخوف أو القلق، يحتاج متابعة مع طبيب متمكن يستطيع أنه يوصل الفتاة إلى مرحلة الأمان حتى يحدث الزواج مستقبلا بإذن الله عز وجل، وبعدها بإذن الله تنحل الأمور كلها.
1: الحبوب منع الحمل دكتور في هذه الفترة ما تأثر على الهرمونات أو تسبب لها عقم لا سمح الله مستقبلا، وهي خاصة لها؟
0: لا، هي تستخدم بطريقة معينة. هي تستخدم دائما الفتيات، أول شيء نقيس مستوى الهرمونات ونتأكد أنها غير معرضة لتلازمة تكيس المبايض، ونطلب من المريضة كذلك متابعة الكوليسترول والمستويات هذه، وننصح كذلك المريضة بالحفاظ على الوزن. نرجع للوزن مرة أخرى، للحبوب منع الحمل قد تزيد الوزن، وزيادة الوزن تؤثر على التبويض. استخدامها يكون بشكل غير متواصل، يعني تستخدمها مثلا لمدة 6 أشهر، تقوم بإيقافها لمدة 2-3 شهور، بعدين ترجع عليها لمدة 6 أشهر وكذلك.
1: يعني في لها بروتوكول لازم يكون مع دكتور فاهم الحالة ومتابع معه.
0: أي نعم.
1: تنصحهم يتوجهون فين دكتور؟ مين متخصص دكتور؟
0: في أي مدينة هي؟
1: في جدة أعتقد، هي مكتب جدة.
0: أي طبيب متخصص بالعقم وأطفال أنابيب سيستطيع أن يساعدها.
1: ممتاز. طيب نأخذ مشاركة من أم فهد تقول: يا دكتور أنا سويت 4 محاولات أطفال أنابيب، وكل مرة أعيش الأمل نفسه، في النهاية يطلع تحليل حمل سلبي، والله تعبت نفسيا وصرت أخاف من كلمة المحاولة القادمة، يا ريت الدكتور يعطيني ما هي الطريقة والحل.
0: الطريقة التشخيص السليم يؤدي إلى بإذن الله علاج سليم. يجب أن نتأكد هل الزوج أجرى تحليل السائل المنوي في مركز متخصص وتحليل تكسر الحمض النووي للحيوانات المنوية. للأسف الشديد كثير من الحالات يجرون عملية أطفال أنابيب مرة ومرتين وثلاث وأربع دون النظر للزوج. الزوج أحيانا يكون تحليل السائل طبيعي جدا، ولكن تحليل تكسر الحمض النووي للحيوانات المنوية سيء جدا. في هذه الحالات يحدث فشل غير مفسر، تخصب البويضة، تنقسم تصل إلى مراحل متقدمة، قد احنا كأطباء نثني على البويضة ونقول انه جنين من الدرجة الاولى وكذا، ولكن هذا لا يمنع ان يكون لدى الزوج مثلا حالة تكسر الحمض النووي للحيوانات المنوية. كذلك لدى الزوجة، هل الزوجة لديها توسع في قنوات فالوب، لديها سوائل في قنوات فالوب لم تجرى لها جراحة لإزالة هذه المشاكل، هل يوجد لديها لحميات داخل البطانة، هل يوجد لديها تليف في الرحم يضغط على بطانة الرحم، هل يوجد لديها أجسام مضادة لم تكتشف. في أشياء عديدة أستاذ محمد، ولكن أنصح المريضة في بعض الحالات لا تكون الفحوصات بشكل دقيق ولا يكون التشخيص دقيقا. أنا أقول للمرضى دائما كلمة واحدة: حالات تأخر الحمل الغير مبرر بأحسن أحوالها تكون 10% من الحالات. وأنا أؤمن أنه لا يوجد تأخر حمل غير مبرر، هو تأخر حمل نحن كأطباء لم نكتشف السبب أو لم نصل حتى الآن علميا إلى فحوصات أو تحاليل توصلنا للسبب. لابد قبل العلاج أن يكون هناك تشخيص، التشخيص نصف العلاج. طيب. إذا شخصنا السبب الرئيسي سنستطيع أن نحل الموضوع وتكون إن شاء الله عملية ناجحة بإذن الله.
1: طيب أبو سليمان من القصيم يسأل يقول: يا دكتور صرفنا مبالغ كبيرة على العلاج ومع ذلك ما نجحت أي محاولة، كيف يعرف أو كيف أعرف أن الوقت حان أني أروح للدكتور، وهل لو جيناك يا دكتور بلاقي عندك حل؟ أرجو الإجابة على سؤال الأهمية.
0: والله هذا سؤال صعب يعتمد على التشخيص. نعود للتشخيص أبو سليمان. لابد أن نتأكد أننا أجرينا جميع الفحوصات الممكنة ونصل إلى تشخيص. التشخيص نصف العلاج. يعني في بعض الأحيان أستاذ محمد العلاج ليس في أطفال أنابيب، يكون هناك علاج أبسط ولكن التشخيص هو المهم. فأنصح أبو سليمان أنه يتأكد من سواء لدي أو لدى أحد الزملاء، كلنا خير وبركة. المهم أن يكون الطبيب يبحث في الأسباب ويضع التشخيص قبل العلاج.
1: على فكرة دكتور أنتم أحيانا تحتاجوا تثقيف نفسي للمرضى، لأنه قد تواجهون كثير من الحالات اللي تواجه يمكن ضغوط نفسية شديدة بسبب هذا الموضوع، الله يعينكم. يعني
0: جدا وحقيقة يجب أن يكون الطبيب

0: طبيب يعني قدر الإمكان في العيادة لطيف مع المرضى، يحاول أن يحتويهم، يشرح لهم بشكل مفصل، يعطيهم الأريحية في الكلام، يحاول أن أحيانا بعض النفوس تحتاج إلى الطبطبة.
1: صحيح.
0: ولكن في جزء مهم وأشكرك على السؤال، نحن نحتاج إلى أخصائيات نفسيات واجتماعيات في جميع مراكز تأخر الإنجاب. هذا شيء أساسي، المرضى بالفعل يحتاجون إلى دعم. مهما قدمت أنا كطبيب الدعم، لن أكون كمثل الأخصائية النفسية والأخصائية الاجتماعية في تقديم الدعم. فأشكرك على السؤال، هذا سؤال مهم جدا.
1: تسلم يا دكتور، وسعد جدا بالحديث معك اليوم، ما قصرت. الدكتور بندر العبد الكريم، استشاري العقم وأطفال أنابيب ورئيس قسم العقم وأطفال أنابيب في مستشفى دكتور سليمان الحبيب بالرياض. شكرا يا دكتور بهذه على هذه المعلومات، وهذه الحلقة إن شاء الله اللي تكون مفيدة للجميع.
0: شكرا لك، وأنا دائما سعيد معكم بإذن الله.
1: تسلم يا دكتور، بارك الله فيك. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم في كل مكان ونرحب فيكم. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. كالعادة مستمعينا نرحب بمشاركاتكم معنا بالتواصل على الأرقام 012-64-77-154، كمان على 012-64-95-154، وعلى 012-64-78-544. على الواتساب كمان نستقبل مشاركاتكم على 800-244-28-28. أكيد مستمعين حلقتنا فيها مجموعة من المواضيع الأسرية، وكمان عندنا سؤالنا اللي حنطرحه عليكم بعد قليل، ولكن حنروح لهذا الفاصل ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: وهم كملين المشوار معكم مستمعينا في صبح ومساء، ووصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم بنتكلم عن حاجة ممكن تمر على كثير من البيوت في لحظات أحد الزوجين بيشعر بالحاجة إن هو يتكلم أو إن هو يفضفض أو إن هو يطلع شيء في داخله متضايق منه من الطرف الثاني. مين بيكون المستمع الأول؟ يكون الابن أو الابنة. تبدأ الأم تشتكي من الأب لأبنائها، أو الأب بيشتكي من زوجته لأبنائهم، وهنا طبعاً بتكون المشكلة. كثير بنسمع أم بتشتكي من تصرفات الأب للأبناء أو العكس يعني، وبيقولوا أنه هذا من باب الفضفضة أو محاولة لتوضيح الموقف، يعني مو أنا الغلطان، شوف مثلاً أبوك إيش سوى هو الغلطان، ويبدأوا يقنعوا الأبناء بهذه الفكرة. أو مثلاً الأب نفس الشيء يبغى يدافع عن نفسه، فيبدأ يشتكي ويقول إنه مثلاً أمكم غلطانة سوت كذا كذا كذا، أو مو أنا الغلطان هي الغلطانة، فعشان إيه يوضح الموقف. يعني هذا نوع من التصرف بنشوفه وبيحصل من كثير من الآباء والأمهات. هل هذا الشيء يختلف إذا كانوا الأبناء صغار ولا كبار ولا في أعمار معينة مثلاً؟ يعني في ناس يقولوا انه خلاص يعني اذا كانوا الابناء كبار وفاهمين فهم حيقدروا يتقبلوا هذا الكلام ويقدروا انهم هم يسمعوا ويخلوا الاب او الام يفضفضوا، ممكن حتى يكونوا في دور المصلح بينهم. هل تشوفوا ان هذا من الشيء الطبيعي، انه من الطبيعي انه يشارك الوالدين ابنائهم ببعض التفاصيل لخلافاتهم سواء كانوا صغار ولا كبار، ولا تشوفوا انه في حدود يجب انه عدم تجاوزها في العلاقات الأسرية، انه لا الأم مهما حصل ومهما صار ما تشتكي للأبناء ولا الأب كمان يشتكي للأبناء. احيانا ما يعني مو بالضرورة انها هي تكون شكوى بمعنى شكوى، ولكن نوع من الفضفضة كده البسيطة، انه شفت ايش صار كده كده كده، او لما عمل كده، او هذاك الموقف اللي صار فيه كده. هل تشوف انه هذا الشيء عادي وطبيعي ولا لا؟ اليوم نبغى نتناقش في هذا الموضوع، نتكلم عن هذه الفكرة، ننتقدها ونشوف إيش المناسب فيها أو غير المناسب. تقدروا تشاركونا مستمعينا حول موضوعنا وتكلمونا بالاتصال على الأرقام 012-64-77154، كمان على 012-64-95154 و 012-64-78-544، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: اسكت. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن شكوى الأب من الأم أو شكوى الأم من الأب لما تكون للأبناء كنوع من الفضفضة. هل هذا شيء طبيعي؟ وهل يختلف رأيكم إذا كان الأبناء بالغين مثلا، ولا عمرهم ما يغير في هذا الموضوع أي شيء؟ نروح لاتصالاتكم ومشاركاتكم. أكيد اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-647-95154. معنا مشاركة واتصال من محمود. يا هلا ومرحبا.
2: أسعد الله صباحك آلاء وسارة والمستمعين الكرام.
1: يا هلا ومرحبا فيك وصباحك سعادة وسرور.
2: الله يحفظك أختي الكريمة. هذه الأمور تحصل، يعني شيء طبيعي بين الزوج وزوجته، يعني لا سمح الله يصير بينهم يعني اختلاف فضفضة أو لكن خلي الأبناء في منع عن هذه الأمور، يعني بأي حال من الأحوال يعني ما خلي الأبناء يعني يكونوا على علم أو ألمح لهم أو إلى آخره أنه سهر بيني وبين أمك وكذا كذا، لأنه هذه الأمور أختي تنعكس على حياتهم النفسيه، وقد لا سمح الله بعض الابناء فيهم حساسيه زايده، فقد يدفع الثمن لا سمح الله الوالد او الوالده.
1: طيب لو كانوا الابناء كبار شويه يعني ممكن يعني يكونوا واعيين وفاهمين، هل هذا الشيء كمان مقبول ولا لا؟
2: شوف اختي الكريمه، لو كانوا كبار او صغار في كل الاحوال يعني امر، يعني صدقيني أنا أرى إنه من العقلانية يعني للأب والأم يعني إنه يتركوا الأبناء في أحوالهم، ولو صارت بينهم يعني لا سمح الله مشادة كلامية يكون الكلام ما يكون يعني شوية في غلظة في شدة عشان لا يتأثروا الأبناء.
1: أكيد.
2: بعض الأبناء هذين يعني يتربت في الرواسب عندهم في أفكارهم في شخص منه أبوي دائما لا سمح الله يشد على أمي أو العكس. فنحن ليش شوفي، نحن ما نقول نعم مجتمع يعني على ما قالوا كامل، تحصل هذه أمور طبيعية بين الزوج والزوجة.
1: بالتأكيد الأمور اللي بين الزوج والزوجة دي طبيعية وإحنا عارفين لازم حتحصل.
2: نعم.
1: بس
2: نعم.
1: هنا التصرف لما يكون تبدأ الفضفضة للأبناء.

0: الآخر من أفراحي. هلو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حالك أستاذ علاء؟
0: الحمد لله تمام. كيف حالك يا أفراح؟
1: الحمد لله الله يسلمك. والله أستاذ علاء يعني أقول لك من صراحة شكرا شكرا شكرا الله يعطيك العافية. يعني صراحة بتطرح مواضيع يعني بتلامسنا وبتلامس كثير من الله يعطيكم العافية يا رب.
0: واجبنا أكيد يا أفراح. الله يعافيك. شكرا لك وشكرا لمشاركاتك كمان في المواضيع.
1: الله يسعدك يا رب العفو. والله
0: شوفي
1: انا
0: افضل
1: واشوف يعني
0: كلهم
1: تعبانين كلهم
0: صوتك يا افراح يقطع ليش ما اسمعك بوضوح. ايوه
1: حبيبتي
0: افراح للاسف ما نقدر نسمعك بوضوح. انا اشوف انه نرجع نتواصل معك مره ثانيه عشان نسمع رايك. يعطيك العافيه. مستمعينا اليوم بنتكلم عن فضفضة الآباء والأمهات لأبنائهم عن بعض المشاكل أو بعض الأمور اللي ممكن تمر بين الزوجين. هل تشوفوا أن هذا الشيء طبيعي أن الأم تروح تقول لابنتها أو ابنها شوف أبوك إيش سوى ولو بشكل بسيط يعني ولو بشكل فضفضة؟ هل تشوفوا أن هذا الشيء طبيعي أو حتى الأب يبدأ يشتكي أو يلمح أو يوضح موقف لأبنائه من موقف حصل بينه وبين زوجته؟ هل هذا الشيء مقبول أو لا؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا بالتواصل على 012-647-7154 كمان على 012-649-5154 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: ومكملين معكم المشوار مستمعينا، وزي ما بنقول ونتكلم اليوم عن موضوع الفضفضة من الآباء والأمهات حول بعض المواقف اللي ممكن تحصل مع بينهم للأبناء. يعني الأم تروح تشتكي أو تفضفض لبنتها أو ابنها، ونفس الشيء ممكن يعمله الأب. وهذا الشيء هل بتشوفوا أنه يختلف إذا كانوا الأبناء صغار ولا كبار، ولا له نفس التأثير؟ خلينا نروح لمشاركاتكم. معنا اتصال من فهيدة. يا هلا ومرحبا.
5: هلا والله، صباح الخير. صباح فهيدة، أنا أصبح عليك وعلى سارة جميل من إسلام.
4: يا هلا ومرحبا فيكي وصباحك سرور يا فهيدة، تفضلي.
5: هلا والله، شوف أنا من وجهة نظري لا، يعني ما يسبسبون للأبناء
4: نهائيا مهما كان عمرهم،
5: مهما كان عمرهم، يعني ما يدخلونهم، يعني سواء كان مشاكل أو فضفضة، يعني عن طريق يعني الكلام، مو كل بينهم مشاكل للزوج والزوجة. يعني عند الأولاد صعب، أنا أشوف إنها ما هي حلوة، يعني لا تستحي، ما أجد إنهم يتكلمون.
4: طيب لو واحد فيهم بدأ واتكلم، يعني مثلا الأم بدأت تفضفض لأولادها، هنا هل يتكلم الأب عشان يوضح موقفه ويبدأ هما الاثنين يصيروا يتكلموا، ولا لا؟
5: لا، يعني ما أشوف إنه يكرد فعل، يعني جاي ما تكلم أمك وما أنا بتكلم، لا يعني لازم ياخذ بعقلية. لو أحد يعني الأب ولا متكلمه، لازم الواحد يعني يحاول إنه يسكت، يعني سواء كان يعني سواء كان الأب أو الأم، كل واحد يعني يبدأ يشتكي ويفضفض، أمكم سوت
4: تقولوا، ويلاقوا الأولاد نفسهم في دور المصلح أو الدور اللي بيحاول يشوف مين الغلطان، يعني ياخذوا دور الأخصائي الأسري.
5: يا ليت بعد كذا، لا الأولاد يعني ما بينه وبين، يعني أحيانا يزعلون على يعني شغلهم، يعني يشوفوا وجهة نظر الأب ليش سوي كذا،
4: أو يشوفوا واحد يعني فيهم هو الظالم وواحد هو المظلوم.
5: أيوة، يعني يعني على غلطنا، يعني ما أدري ضايعين بين هذا وهذا، يصير مشاكل، يعني مشاكلنا، يعني هذا موضوع حساس مرة، ويجب إنه يعني اللي يتكلم فيه مختص، يعني أنا يعني من وجهة نظري إنه ما يتكلموا أبدا، حتى أو يعني الأولاد يعني كبروا يكشفون سواء كان يعني مشكلة وهذا، حاولون يخفونه، فما بالك وين يجون يتكلمون يفضفضون. خطأ يعني، والله هذا أنا ما أشوف إنه يعني فيه سرية، فهمت؟ يعني الأولاد يشتتون، يصير فيه مشاكل، يصير فيه رد فعل، يعني هذا الزعل حتى يعني يصير بينهم قطيعة، يعني للأب أو للأم، يعني يقول الأولاد ولا يكون فيه احترام ولا يكون فيه تقديره، ليش سوى أمي كذا وكذلك، ليش سوى أبونك كذا، يعني شوف مشاكل.
4: صحيح، يعني هذا الشيء ترى يعني شائع أكثر مما نتخيل.
5: أيوة شائع أكثر مما نتخيل، ولا هو حل أبدا أنك تفضل، ما هو حل أنك تفضل الأبناء.
4: جميل، يعطيك العافية فهيدة، شكرا لمشاركتك واتصالك.
5: طيب.
4: مع السلامة. نروح كمان لاتصال مشاركة من أفراحي. هلا ومرحبا.
6: ايوه هلا والله استاذه لا الله يعطيك العافيه.
4: اهلا يا افرح. ايوه كده نسمع صوتك.
6: ايوه لا انا عشان كنت برا فانقطع الارسال، فلما وصلت البيت خلاص لا كله تمام.
4: تمام يلا قولي لنا رايك.
6: والله شوفي انا اشوف الابناء يعني اذا اخذوا فصلوا لابنائهم الكبار سواء البنت الكبيره او الولد الكبير فانا اشوف انه هنا حيساعدوهم حيهدوهم حيحلوا مشاكلهم. لكن انه اصغر من كذا لا، اذا كانوا مراهقين واصغر لا. فمع الاسف من جهه ثانيه حتى الابناء الكبار هذولا يعني اذا جو قعدوا معاهم فضفضوا لهم احس كذا يعني لاحظت انا بالفتره الاخيره ما يعني ما في صبر، ما حد يبغى يصبر، ما حد يبغى يسمع الله يصلحهم شيء زي كذا. فالام والابو يعني بيكونوا تعبانين يعني ما يبغوا يفصوا ويبغى أحد يسمع لهم، لا بيجي من شغله تعبان بتحصل مشاكل حسب ما يعني بيكون في المنزل متواجد فيبغى أحد ما يقعد مع ولد الكبير بنت الكبيرة حصل كذا وزي كذا. بس لا خلاص يعني إذا تكلم أو إذا تكلمت الأم لا أنت الطرف الثاني ما يصير تتكلم، خلي كل واحد يشوف إيش عنده وخلاص يعني كله مع بعض يعني عشان يسكت الطرف الثاني لا ما يصير.
4: جميل يعطيك العافية أفراح، شكرا لاتصالك.
6: العفو يا هلا،
4: مع السلامة. كملين معكم المشوار مستمعين، اللي حاب يشاركنا على 012-647-7154 012-649-5154 وعلى الواتساب على 800-244-2828.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا في صبح ومساء، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية. يتكلم عن فهم الأبناء في مرحلة المراهقة، هل الأمور مرتبطة بالهرمونات ولا فيها عناد؟ في كثير من البيوت بيبدأ السؤال نفسه يتكرر مع دخول الأبناء مرحلة المراهقة، إيش الشيء اللي صار لابني، إيش الشيء اللي صار لابنتي؟ كان مثلا الطفل يستجيب بسهولة، صار كثير النقاش، سريع الانفعال، ينسحب لغرفته، يرفض التدخل في خصوصياته، يتقلب مزاجه بشكل يربك الأسرة.

دي الأوقات كثير من الآباء يعتقدوا أنه أبنائهم صاروا عنيدين، ويعتقد آخرون أنه السبب كله في الهرمونات، لكن الحقيقة العلمية أكثر تعقيداً. المراهقة ما هي مجرد تغير هرموني، وليست أيضاً مرحلة للتمرد، ولكن فيها أبعاد كثير مختلفة. هل الهرمونات هي السبب الحقيقي؟ الهرمونات بتلعب دور مهم، لكنها أكيد ليست المتهم الوحيد. مع بداية البلوغ بترتفع مستويات هرمونات مختلفة، وهذه الهرمونات ما بتأثر فقط في النمو الجسدي، ولكن أيضا بتأثر في المزاج والحساسية للمواقف الاجتماعية والانفعالات. لكن الدراسات الحديثة بتشير إلى أن الجزء الأكبر من التغيرات السلوكية ما بينتج عن الهرمونات وحدها، ولكن من التغيرات اللي تحدث داخل الدماغ نفسه، واللي تستمر حتى بداية العشرينات تقريبا. دماغ الابن أو الابنة المراهقين ما بيكون دماغ مكتمل تماما. من أهم الحقائق اللي بيجهلها كثير من الآباء إنه دماغ المراهقين ما زال في مرحلة البناء، المنطقة المسؤولة عن التخطيط وضبط الانفعالات وتقدير العواقب واتخاذ القرارات. هذه بتكون موجودة في الفص الجبهي الأمامي، وما بيكتمل نضجها إلا في أواخر مرحلة المراهقة أو بداية العشرينات. في المقابل بتكون المناطق المسؤولة عن المشاعر والمكافأة والأمور هذه أكثر نشاطاً. عشان كده بنلاقي المراهق بيتخذ قرارات متسرعة، يبالغ في ردود أفعال، يشعر أنه الجميع يراقبه أو يحكم عليه، بيبحث عن التجارب الجديدة، يندفع وبعدين يندم. وهذا ما يعني إنه هو شخص غير عاقل، ولكن نظام المشاعر عنده بيسبق نظام التحكم في النفس. نقطة كمان مهمة تتعلق بالمراهق، إنه بنشعر إن المراهق بيكون حساس جدا، وممكن الأب والأم بيفسروا أي كلمة على إنها شيء عادي أو ملاحظة عادية، لكن بيستقبلها المراهق وكأنها هجوم عليه. بتشير أبحاث تصوير الدماغ إلى أن المراهقين بيستجيب بقوة للنقد والمديح الصادرين من الوالدين، حتى لو أظهروا عكس ذلك. وعشان كده الكلمات الجارحة أو السخرية أو المقارنات ممكن تترك أثر عميق فيهم، وعشان كده عبارات ممكن تكون عادية يشوفوها الأهل عادية، ما يسمعها المراهق كنقد لسلوك معين، ولكن يسمعها كحكم على قيمته كشخص. طيب بنلاحظ كمان انه المراهق بيبتعد عن والديه، ومن الاخطاء الشائعه انه بيشوفوا انه هذا دليل، الاهل بيشوفوا انه هذا دليل على انه ابنهم او ابنتهم ما بيحبوهم. لا، الواقع انه الاستقلال النفسي جزء طبيعي من النمو. المراهق يبدا في تكوين هويته الخاصه، اختبار ارائه، بناء شخصيته، توسيع دائره اصدقائه، وعشان كده بيحتاج مساحه اكبر من الاستقلال. لكن في الوقت نفسه ما زال يحتاج الى شعور الامان داخل الاسره، يعني هو يحتاج الحريه، لكنه ايضا يحتاج يعرف انه في شيء او في احد دائما وراه يكون معاه ويساعده اذا كان محتاج للمساعده. كمان خلينا نتكلم عن جزئية مرتبطة بالمراهقين اللي هي كثرة الجدال. هل هذه علامة سيئة أو إيجابية؟ الجدال في كثير من الأحيان مع الوالدين مو بالضرورة أنه هو رفض لهم، ولكن محاولة لاختبار الحدود وتكوين رأي مستقل. المشكلة مو في وجود الحوار، ولكن في تحوله إلى صراع دائم. الأسرة اللي تسمح بالنقاش باحترام بتساعد أبنائها على تعلم التفكير واتخاذ القرار، وهذا الشيء طبعا بيبدأ من حتى من قبل مرحلة المراهقة، بيبدأ من هو طفل صغير. الأسرة اللي بتعتمد فقط على الأوامر ممكن تدفع المراهق هذا إلى الكتمان أو التمرد. إيش الأشياء اللي يحتاجها المراهق فعلا؟ يحتاج أن أحد يسمع له من غير ما يحكم عليه، وكمان يحتاج أن أحد يحط له حدود من غير إذلال، يعني الحدود كمان مهمة، وكمان احترم خصوصيته لكن من غير إهمال، ما نسيبه يعني يسوي اللي يبغاه بدون اهتمام. نثق فيه، ولكن أيضا يكون فيه متابعة، نشعره بأنه الخطأ ما يلغي محبة الأسرة له، وهذا الأمان العاطفي لا يعني غياب القوانين، ولكن يعني أنه الابن يعرف أنه قيمته ما تتغير بسبب أي خطأ ارتكبه. وفي أخطاء خلينا نقول كثير من الآباء بيقعوا فيها في هذه المرحلة، يعني مرحلة المراهقة، يفسروا كل تصرف سيء من الأبناء على أنه سوء تربية،
وممكن يكون في سخرية من هذا المراهق بشكل أو بآخر، المقارنات، التحقيق معاه بدل ما نفتح معاه حوار نبدأ نحقق معاه، نحول كل جلسة معاه إلى محاضرة، نراقبه بشكل يشعر بعدم الثقة، نركز على الأخطاء ونهمل الإنجازات. وهذه الأساليب ممكن تزيد المسافة بين الآباء والأبناء، والهدف الحقيقي طبعا هو الحفاظ على هذه العلاقة. خلينا نقول يعني كنصيحة للآباء، اختاروا وقت مناسب للحوار، ما يكون الحوار في وقت غضب، أسألوا أكثر من أنكم يعني أنتوا اللي تتكلموا، حاولوا أنكم أنتوا تعرفوا أكثر، استمع للنهاية قبل ما تقدم حلول، وامدح امدح الجهد حتى لو كان جهد بسيط، حاول أنك تمدح، ضع قواعد ثابتة واضحة، واسمح له بالمشاركة في اتخاذ القرارات، وكن قدوة في احترام الآخرين وضبط الانفعال. وفي النهاية خلينا نقول يعني فترة المراهقة ما هي حرب بين الآباء والأبناء، ولا هي مجرد هرمونات تفسر كل شيء، ولكن ولا هي مرحلة كمان خلينا نقول عناد لازم نكسره، هي مرحلة انتقالية بيعاد فيها تشكيل الجسد والدماغ والهوية في وقت واحد. وكل ما فهم الوالدين طبيعة هذه المرحلة قلت الصراعات وزادت فرص أنه يخرج هذا المراهق وهو أكثر نضج وثقة بنفسه. الابن المراهق ما يحتاج إلى والدين مثاليين، ولكن يحتاج إلى والدين يفهموا ويفهموا أنه خلف مثلا الغضب أو الصمت أو الجدال في شخص قاعد يكبر وقاعد يحاول يفهم هو مين. كان هذا موضوع من مواضيعنا مستمعينا، يتكلم عن فترة المراهقة واللي بيحصل فيها، هل هو بسبب العناد ولا بسبب الهرمونات ولا شيء ثاني.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم مستمعينا. اليوم بنتكلم عن شكوى الآباء والأبناء عن بعض المشاكل اللي ممكن تحصل بين الزوجين للأبناء. يعني تبدأ الأم تشتكي أو يبدأ الأب يشتكي للأبناء ويفضفض عن بعض الأمور اللي ممكن تكون حصلت بينهم. ممكن يكون هذا من باب الفضفضة، ممكن يكون له أسباب ثانية، ممكن يكون محاولة للتأثير على رأي الأطفال أو استمالتهم بطريقة معينة. كثير من الأمور ممكن تكون مرتبطة بهذا التصرف، واليوم نحن بنتكلم عن هذا الموضوع. وهل تشوفوا أن الطفل إذا كان في عمر معين ممكن يكون قادر على استيعاب هذه الأمور، ولا تشوفوا أنه هذا الأمر مرفوض مهما كان كبير أو هذا الإبن كبير أو صغير؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعنا اتصال من نوالي. أهلا ومرحبا.
3: يا مرحبا اختي آلاء، كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام. يا هلا ومرحبا فيك.
3: العافيه.
2: الله يعافيك يا رب. تفضلي.
3: اول مره اشارك معك انا،
2: وانا سعيده بمشاركتك. واكيد رايي ننتظر. تفضلي.
3: حياك الله. طبعا في مثل احنا نقال عندنا هنا في الشرقيه ويمكن في الخليج كله يتكلموا، ما ادري بعد، يمكن نتوقع موجود في جده بس يمكن بمفرده اخرى. اللي هو اذا كبر ولدك خاوه.
2: صح.
3: يعني صادقه. فشوفي أختي ألا، يعني أحيانا الطفل أو الولد أو البنت يصير واحد من الأبوين صديق لهم، يعني قد يكون الولد صديق لأمه وقد تكون البنت صديقة إلى أبيها.
2: صحيح.
3: فتشوفينهم يعني يفضفضون، يعني مثلا الآن إذا صارت العلاقة بين الولد أمه، تشوفين كل شيء يقول لما ما يقول لأبوه. ربما يكون الأب شوي يعني جامد شوي في المشاعر، فشوفين الولد لا يروح لأمه أقرب شيء، ودائما الأم هي تصير أقرب شيء أختي آلاء.
2: صحيح.
3: باعتبار يعني إن هي الحضن الدافي لأولادهم، مربتهم من صغرهم وعارفة أمورهم يمكن أكثر من الأب بسبب ارتباطاته وشغله. بس هذا ما يمنع بعد إن نعطي الأب إن عذر إن أنت بسبب انشغالاتك ما تهتم بأولادك. فإذا تقرب الأب من أولاده من صغرهم، يعني شارك الأم التربية والاعتناء بهم والاهتمام بهم، صدقيني أختي آلاء إن هذا الولد أو هذا البنت يعني بيكونون قريبين وايد من أبويهم.
2: بس لدرجة نوال فضل. يعني نحن نتكلم عن فضفضة الأم للأبناء، يعني هي بتروح بتقول شوفوا أبوكم إيش عمل وإيش سوى، أو الأب كمان يروح لأبنائه ويشتكي مثلا من أمهم بشكل ممكن يبان كنوع من الفضفضة، وأحيانا ممكن يبان كنوع من التأثير أو محاولة الظهور بمظهر معين أو تصحيح فكرة معينة. يعني ممكن يكون وراء هذا السلوك عدة أسباب، لكن هل هذا السلوك مقبول إنه الأم تبدأ هي بما إنه زي ما أنت بتقولي يعني يصير الابن صديق لوالدته أو الابنة صديق لوالدتها أو العكس؟
3: صحيح.
2: فهنا بيصير العلاقة يمكن أكثر من إنها بس ابن وابنة، في فضفضة.
3: اي فضفضة، انا قلت صداقة تصير بينهم من بداية
2: كلام. بس هل مقبول انه الام هي تفضفض عن مشكلة حصلت او شيء او موقف، يعني او شوفوا ابوكم ايش سوى؟
3: ربما شيء يعني، بس مو يعني مثلا في اشياء خاصة بين الزوجين، يعني بين الام والاب، يعني ما تقدر الام ان هي تجي تقول لاولادها عنهم، ولا يقدر الاب يجي يقولها عن اولادهم. يعني في امور احنا لاحظنا اختي آلاء، يعني شفنا امهاتنا وابائنا في أشياء إحنا ما درينا عنها، ما تو ما درينا عنها. يعني يمكن حاجات بسيطة مثلا يزعلها في حاجة أو تزعله في شيء، يجي يفضفض إلى أولاده. بعض الأمهات أنا ما أقبل صراحة، يعني صارت مشكلة يعني بين الأم بين الزوج وزوجها، أجي أقول لولدي أو لبنتي ترى صار كذا وكذا، ممكن أزعل تصرف حصل من الزوج، أزعل من أجي أقول لبنتي أو أقول لولدي ترى كذا كذا صار. وش رأيكم؟ لأن أحيانا ما هو عيب بعد أن نحن نستشير الأصغر منا. لا
2: يعني هل في عمر معين ممكن يكون مقبول في هذا النوع من الفضفضة؟ يعني مثلا إذا كانوا الأبناء كبار عادي إيه نحن نبدأ نكلمهم؟
3: ممكن أنا أقول من 15-16 سنة، لأن بدأوا يدركون نوعا ما، مو يعني وصلوا، لأنهم بعدهم مراهقين. بس في أطفال أو في أبناء وبنات ما شاء الله عليهم من عمرهم 6-7 سنوات تحسين عقولهم كبيرة.
2: صحيح.
3: فتتكلمين معاهم ويفهمونش، لأن من كثر ما أنتي ملتصقة فيهم وعلاقتش فيهم قوية وتتكلمين إياهم. لأن كيف الولد أو البنت تجي تتكلم أو تسمع يا أختي آلاء لما أنا أظل أتكلم معاهم وأعلمهم كيف يتحاورون مع الآخرين؟
2: صحيح.
3: إيه صحيح. لما يتحاورون مع الآخرين يقدرون يتحاورون معاي. في أبناء وبنات لا يتكلمون يا الأم ولا يا الأخوان والأخوات، معزولين، فصعب الأم تجي تقول لمشاكلها أو اللي صاير لها في البيت. مثلا أبوك صار ما يقعد في البيت، ما أدري وش صاير فيه، صار يتأخر عن البيت. يعني مثل هذه الأمور تقدر تتكلم إياهم.
2: جميل.
3: يقعدون سوون طاولة دائرية ويتناقشون فيها مع الأب، تعالي قاعد تقول إنه وش فيكم كم عاد معرفة.
2: وبالعكس ممكن يكون الأبناء كمان لهم دور إيجابي في تقريب وجهات النظر في هذه النقطة.
3: إيه هذا نقول شغوش يعني مو عيب إحنا ناخذ من آرائهم، ترى أحيانا يكون حتى أفهم منا.
2: جميل.
3: ما شاء الله عليهم تكنولوجيا كبيرة يعني الآن. صحيح. هم فاهمين أحسن منا.
2: صحيح. كلامك جميل جدا نوال، أنا أشكر مشاركتك، يعطيك العافية. حبيب. شكرا لك.
3: ترى أختي آلاء يعني إيمان بحيدرة قالت لي لا تتركيني دعت جدة.
2: والله نحن يسعدنا أنك تكوني معانا في كل البرامج، وإحنا فعلا ننتظر مشاركتك في الحلقات الجاية.
3: شكرا حبيبي.
2: شكرا نوال، مع السلامة. نروح لاتصال مشاركة كمان من مشاعل. يا هلا ومرحبا.
4: ألو.
2: أهلا. ألو. يا مشاعل.
4: مساء الورد، الأحلى وردتين في إذاعة جدة.
2: يا هلا ومرحبا فيكي، ومسائك ورد وسرور يا مشاعل.
4: الله يسعدك. مساء الورد أستاذ علاء وأستاذة سارة ومستمعين صفحة مصر الجميع، يعني يعطيكم العافية.
2: الله يعافيكي.
4: استفزتيني جدا موضوع اليوم.
2: طيب يعني احنا كده ننتظر الاراء الجدلية منك يا مشاعل، والجميلة كمان.
4: حبيبتي الله يسعدك جمالك. طيب انا شوف، انا ببدأ بقصة، يعني انا قصة سمعتها ما صراحة ما تخصني، بس سمعتها من واحدة قبل فترة تتكلم عن والدتها. والدتها طبعا كبيرة، ما ادري والله كم عمرها بالضبط، بس انه حياة زوجية استمرت لأكثر يمكن 30 أو 35 سنة. تقول لي عمرنا في حياتنا، يعني عمره ما صار في أي خلاف بين والدي ووالدتي، عمره ما أحد رفع صوته على الثاني، عمرنا يعني ما شفناها مثلا طالع برا البيت زعلانة. يعني كانت طول هذه المدة فترة استقرار وحياة طبيعية جدا زي أي أسرة، حياتهم طبيعية. فجأة كذا تقول لها هي بدون أي مقدمات، خيلي شايلة شنطتها وتعطيهم خبر انه انا والله طلبت الطلاق من ابوكم، طلقتي وانا طالع من البيت. تقول لي احنا عشنا فتره صدمه، يعني ايش اللي وصل الموضوع لهالدرجه؟ ايش ليه ما في مقدمات؟ هذا نتيجه التراكمات، نتيجه الكبت، انه يعني هي تقول انا اعرف ومقدرين وفاهمين، كلنا ناضجين وواعين ونعرف انه احيانا الانفصال يكون حل، احيانا الواحد فعلا يكبت وياخذ تراكمات في داخله ويضغط على نفسه وينفجر في لحظة، هذا نفهمه. لكن لو كنا دخلنا في الموضوع، لو كانت قالت لنا أعطتنا خبر، في حلول كثير يعني غير الانفصال في هذه المرحلة. تقول إحنا مش ضد الانفصال قرارها، إحنا ضد إنه في المرحلة هذه هي جدة وعندها أحفاد وهو جد وعنده أحفاد وحياتهم طول الوقت كانت طبيعية وهادئة، ليه فترة كذا انفجروا؟ ليه فترة كذا قرروا قرار هذا القاسي؟ مش بس على أنفسهم، حتى على أحفادهم، على أبنائهم، على يعني على الأسرة كاملة.
2: يعني فاهمة الفهم اللي أنت تتكلمين، تفضلي.
4: فأنا اللي بقوله أنه أحيانا يعني أنا مع أنه الواحد يشرك أبنائه، بس في مرحلة معينة. الأطفال أنا ضد تماما الواحد يشركهم أبدا، بعد الأطفال قد ما تقدرون عن مشاكلهم، لأن الطفل في هذه المرحلة ما يفهم ولا يستوعب. يعني أحيانا ممكن يشوف منظر قدامه أو يشوف تصرف الأم تبكي، الأب يرفع صوته، الأم تنضرب، الأم ترفع صوتها. بالنسبة للأب والأم هذا موقف وينتهي خلاص، إحنا بنتصالح وانتهى الموضوع. بس بالنسبة للطفل في مرحلة الطفولة هذه اللي
2: أثاره أثار نفسية كبيرة فعلا
4: جدا. ممكن
2: طيب العمر اللي تشوف إنه مقبول في دخول الأبناء أو مشاركتهم في هذا الوضع؟
4: والله أنا ما يعني أنا ما أقدر أحدد عمر مناسب. أحيانا ترى على فكرة أحيانا الفضفضة مو بمشكلة، أحيانا تكون بس إن الواحد يفكر بصوت عالي. بس حتى لما تفكر الأب والأم بصوت عالي، حتى لما تشركهم في قرار خص الأسرة، لو في موضوع مثلا قرار بتتخذه، لو في شغلة معينة في أنا ما أبغى أعمل، بس ترى في بعض الأبناء يوصل مرحلة عمرية حتى كبير ناضج وواعي، بس التنشئة كانت غلط. يعني من الصغر كان في بيئة مثلا والده ووالدته احنا ترى فريقين، من اللي مع الأب ومن اللي مع الأم، ففي مشاحنة في مشاكل من الصغر. فالأب الأبناء يتربون على هالشيء، فحتى لو أعطاك نصيحة حتى لو أشركته هو كبير حيولع الموضوع زيادة. بس لا، أنا في مرحلة معينة لما يكونون الأبناء هادين وراكزين ومستوعبين وفاهمين، والأب والأم يثقون برأيهم وشايفين انه والله ممكن يكون عندهم حل، وحتى لو ما يكون حل زي حاله الام هذه اللي قلتها، يعني اذا هي حتى ماخذ قرارها ومنتهيه، بس برضو الفضفضه هذه ترى تريح، ممكن يكون في حلول ثانيه، ممكن يوسعون افقك، يعطونك حلول، يعطونك اشياء مو بالنظره او صاحب المشكله. ترى احيانا نظرته ما ابغى تكون قاصره بس تكون يعني محدوده، يكون في نفس المشكله يفكر. بس الناس اللي من برا الأسرة أو الأبناء ممكن أحيانا ينظرون لأشياء ثانية، عندهم اعتبارات ثانية، فممكن يساعدون. أنا أقول إنه الفضفضة هذه مش غلط أبدا، بس للأبناء في عمر معين لما تحس إنهم باكزين وهذين تشركهم في مواضيع كل
2: طيب هل في شروط مثلا كده وانت بتفكر فيها وبتتكلم وتشاركينا في هذه المشاركة مشاعل، في شروط لهذه الفضفضة انه مثلا تكون حول مواضيع معينة، او انه يكون ما فيها خلينا نقول اسلوب انه الطرف بيكره الثاني في الاب او الام؟ يعني في بعض الاحيان تدخل الامور في بعض شوية، يعني هي تبدأ فضفضة وبعدين يبدأ انحياز
4: شكوى وتصير فريقين صدق فعلا. لا شوف، الفضفضة اللي هو بمعنى أو حتى أنه تشركينهم بالرأي وحتى التفكير بصوت عالي، قد تكون في مشكلة مثلا أو شغلة تخص الأسرة كاملة، هذه ممكن تكون مثلا في شغلة قرار الواحد بيتخذه مثلا. بس أنه فعلا أحط يعني خطأ على طرف معين، أو أشحن مثلا البنات على أبوهم، أو أشحن الأم الأبناء على أمهم، أو أبين أنه أنا موقفي أنا صح ضد هذا، مش ضد الأب والأم بس، هذا حتى ضد الأبناء، ضد العلاقة الأسرية، ضد الأسرة كاملة، وحتشوف نتائج يعني هتبان بعدين. يعني المشاحنات هذه حتصير ضد الأبناء نفسهم بينهم وبين بعض، حتصير الأسرة مفككة، حيكون في انحياز لطرف، حيتحول البيت كأنه ساحة حرب. يعني صحيح. الأم في طرف والأب في طرف، ومن القوي اللي حيشد الثاني لطرفه، الحياة تكون مستحيلة وصعبة نهاية، أكيد ما حتكون سعيدة للأسرة. لكن في الأشياء البسيطة، الأشياء اللي تتعلق مثلا قرارات الأسرية، الأشياء اللي تتعلق مثلا بطرف معين عنده مشكلة معينة، الأشياء البسيطة حتى في المشاكل الخاصة، أحيانا الأم ممكن تكون البنات أقرب لها، فممكن تأخذ رأيهم حتى تستفيد منهم. يعني الأجيال تختلف، خبرات تختلف، الأشياء الجديدة برضو تفرق ترى. يعني حلول الماضي، الأشياء القديمة ممكن ما تنفع في الحياة الجديدة الآن. الأبناء برضو ممكن يكونون عين كذا لأبوهم، الأشياء الجديدة ممكن يتبعها، تزيد الحياة جمال، تزيدها يعني بهجة، تكون الأسرة أكثر سعادة، أكثر تفاهم فيما بينهم،
2: استقرار. أكيد أكيد
4: استقرار.
2: كلامك جميل مشاعل كالعادة يعني طبعا. احنا نشكر مشاركتك واتصالك، يعطيك العافية.
4: شكرا لكم، يعطيك العافية حبيبي.
2: شكرا يا مشاعل، مع السلامة. كملين معكم المشوار مستمعين، اللي حاب يشاركنا في موضوعنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و 012-649-5154.

على منصات التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة FM على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وعيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة

0: أدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.

ومكملين المشوار معكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن موضوع الفضفضة اللي ممكن يلجأوا لها بعض الآباء والأمهات لما يبدأوا يتكلموا مع أبنائهم عن بعض المواقف أو المشاكل اللي حصلت بينهم وبين أزواجهم. يعني الأم تشتكي من الأب عند الأبناء أو الأب يشتكي من الأم عند الأبناء. هذا التصرف اليوم نتكلم عنه، هل هو تصرف مقبول؟ هل هو تصرف طبيعي؟ هل هو في فضفضة طبيعية؟ ولا الأمور لا ممكن يعني ناخدها بشكل مختلف، إنه ممكن يكون في تأثير على تفكير الأبناء، ممكن يكون في انحياز لبعض الأبناء لطرف على حساب طرف ثاني، أو إنه يكون في تشويه لصورة الطرف الآخر بشكل أو بآخر. عموما خلينا ناخذ موضوع يتكلم حول هذا الجانب. علم النفس الأسري بيقول إنه الأبناء ما بيتعاملوا مع الأب والأم كطرفين منفصلين، ولكن كأساس واحد. يعني الأم والأب بيشوفوهم شيء واحد، وهذا الشيء بيمنحهم الشعور بالأمان والاستقرار. عشان كده لما يدخل أحد الوالدين أو يدخل أحد الوالدين الأبناء في خلافاته مع الطرف الآخر، هنا القضية ما تنتقل أو ما تكون مجرد نقل حديث أو فضفضة، ولكن بتتحول إلى عبء نفسي ممكن يضع هذا الابن في موقف لا يمتلك فيه الأدوات العاطفية للتعامل معه. ليش بيلجأ بعض الآباء والأمهات لهذا النوع من التصرف، الشكوى أمام الأبناء أو الشكوى لهم؟ هذا مو دائما بيكون بقصد الإساءة، ممكن يكون وراءه دافع مختلف تماما أو مجموعة من الدوافع. ممكن يكون شعور بالوحدة وعدم وجود شخص قريب للاستماع، ممكن يكون في نوع من البحث عن التعاطف والتقدير من الأبناء، ممكن يكون محاولة تبرير موقف معين أو الدفاع عن النفس، أو الرغبة في تخفيف الضغط النفسي كمان، أو أحيانا يكون محاولة كسب الأبناء إلى صف أحد الطرفين أثناء الخلاف. المشكلة مو أنه الداعي أو الدافع يكون مفهوم، ولكن النتيجة لهذا التصرف ممكن تكون مؤذية للأسرة. إيش ممكن يحصل داخل نفسية هذا الإبن أو الإبنة؟ بتشير الدراسات في علم النفس التنموي والعلاج الأسري إلى أنه الإبن لما يسمع أحد والديه يشتكي من الآخر بيدخل غالبا في حالة تسمى صراع الولاء، وهذه معناها أنه بيشعر أنه وكأنه عليه أنه يختار بين شخصين هو بيحبهم مع بعض. هذا الصراع ممكن ما يظهر بشكل مباشر، ممكن يؤدي إلى الشعور بالذنب، القلق المستمر داخل المنزل، فقدان الإحساس بالأمان الأسري، الغضب المكبوت تجاه أحد الوالدين أو كليهما، كمان الإرهاق النفسي نتيجة محاولة إرضاء الجميع، وهذه نقطة مهمة. عشان كده المختصين بيقولوا أن الطفل أو حتى المراهق ما ينبغي أنه يتحول إلى مستشار في الزواج أو وسيط بين الوالدين. طيب، هل يتأثر الأطفال فقط بهذا الموضوع؟ الكثير بيظن أن المشكلة بتنتهي لما يكبر الأبناء، لكن الواقع أكثر تعقيدا. يعني في ناس بيقولوا عادي نكلم الأبناء إذا كانوا أكبر. الأبناء البالغين بيمتلكوا قدرة أكبر على الفهم، لكنهم بيفقدوا احتياجهم لرؤية والديهم كمصدر للاستقرار. لما يسمع الابن البالغ تفاصيل الخلافات الزوجية بشكل مستمر بين أمه وبين أبوه، بيشعر أنه أصبح مسؤول عن إصلاح هذه العلاقة، أو أنه مطالب باتخاذ موقف، أو أنه فقد الصورة الآمنة اللي اعتاد عليها عن أسرته. وهذا الشيء يعني خلينا نقول بيأثر، والنضج العمري ما بيعني أنه الشخص أصبح مؤهل لتحمل كل هذه التفاصيل الزوجية. هل في عمر معين ممكن يكون مقبول في هذا الأمر أو لا؟ ما في عمر محدد بتقول عنه العلوم النفسية والاجتماعية والأسرية إنه الشكوى بين الزوجين أمام الأبناء تصبح صحية في هذا العمر، لكن في فرق كبير بين مشاركة الأبناء بعض الحقائق العامة

يحتاجوا لمعرفتها، يعني ممكن يكون عندهم تفاصيل عامة، وبين تحميلهم تفاصيل الخلافات والانفعالات والمشاعر السلبية تجاه الطرف الآخر. ممكن الوالدين يحتاجوا أحيانا أنهم يفسروا موقف معين للأبناء، يعني خلاص هم مثلا الأبناء عارفين أنه في مشكلة، هنا بيكون في نوع من التفسير. إذا كان الخلاف هذا طبعا يأثر في حياتهم اليومية، وإذا كان في مشاكل هنا ينبغي أن يكون في توضيح وبهدوء وبأقل قدر ممكن من التفاصيل، يعني ما نقول لهم كل شيء، ما نعطيهم تفاصيل دقيقة، لا نحاول نعطيهم صورة عامة بدون ما نشوه صورة الطرف الآخر، وهذه يعني نقطة أساسية. هل تتحول هذه الفضفضة إلى عبء نفسي؟ ممكن إذا خرجت عن حدودها الصحية يبدأ أحد الوالدين في انتقاد الطرف الآخر بصورة متكررة أمام الأبناء، يكشف أسرار الحياة الزوجية، يطلب رأي الأبناء في الخلاف، إيش رأيكم، إيش تصرف، إيش أعمل، يبدأوا يفكروا كيف هو ممكن يتصرف ضد الطرف الثاني، أو مطالبتهم مثلا بالوقوف مع أحد الطرفين، يا تكون معايا يا تكون معاه، اختار أنت أحد الطرفين، أو استخدام الأبناء كمان لنقل الرسائل بين الأب والأم، وهذا كثير يسووه، روح قل لها أو روح يقولي له، هنا يصيروا المرسال بينهم، أو إشعارهم بأنهم مسؤولين عن حل هذه المشكلة، يعني إحنا أعطيناكم المشكلة يعني أنتوا لازم تحلوها، وهذه كلها ممكن تحول يعني الأمر هذا إلى عبء نفسي كبير على الأبناء. هنا الأبناء حيصيروا جزء من المشكلة، ما هم مستمعين فقط، ولكن فعلا الموضوع يمسهم، فبالتالي حيكونوا جزء منه. في مفهوم مهم في العلاج الأسري، الابنة أو الابن الشريك العاطفي. بيحذر علماء النفس من ظاهرة تعرف باسم التورط العاطفي، وهي أنه تحول الابن تدريجيا إلى الشخص اللي يعتمد عليه أحد الوالدين عاطفيا بدل من شريك الحياة. يعني يبدأ الابن بالاستماع وبالتهدئة وبتحمل الأسرار وتقديم النصائح ومساندة أحد الوالدين نفسيا. هذا الشيء طبعا ينطبق، لما نقول الابن ينطبق على الأبناء والبنات. أحيانا مو بالضرورة يكون هذا دليل على قرب العلاقة، أحيانا يعني الآباء أو الأمهات يعتقد أنه هذا دليل على قرب العلاقة بينهم، ولكن في الحقيقة هذا الشيء بيحمل الابن دور أكبر من قدرته الطبيعية، وبيحرمه من حقه في أنه هو يكون ابن فقط. هل في استثناءات لهذا الكلام اللي احنا قلناه؟ أكيد في استثناءات، الحياة يعني مو أبيض ولا أسود. ممكن يمر الأب أو الأم بظروف قاسية، ممكن يلاحظ الأبناء وجود مشكلة واضحة داخل البيت، هنا يكون من المناسب تقديم شرح بسيط يطمنهم ويمنعهم من تخيل سيناريوهات أسوأ. المختصين بيوصوا بأنه يكون الحديث صادق من غير ما نعطيهم تفاصيل مؤذية، أن يكون في تطمين أكثر من يكون في شكوى، يكون في كلام مناسب لعمر الأبناء وخالي من الاتهامات والإهانات لأحد الطرفين، ويكون بعيد عن طلب التأييد أو الانحياز، يعني ما نطلب أنك هل أنت تتفق معايا في اللي أنا سويته، هل أنت موافق على اللي أنا عملته، هذا النوع من الكلام يعني مرفوض. الأبحاث العلمية بتقول، الأبحاث العلاج الأسري بتقول إنه إقحام الأبناء في الصراعات اليومية أو عفوا في الصراعات الزوجية بيرتبط بارتفاع مستويات القلق والاكتئاب والضغوط النفسية عندهم، وهذا الشيء ممكن يأثر في جودة علاقتهم المستقبلية حتى بالزواج وبالثقة بالآخرين، يعني فكرتهم عن الزواج حتكون مختلفة. ولا يعني هذا الشيء إنه كل فضفضة ممكن حتأدي إلى هذه النتائج، ولكن تكرار هذا النمط وتحويل الأبناء إلى طرف في الخلاف هو العامل اللي بيكون أكثر خطورة. الفضفضة أكيد شيء طبيعي، حاجة إنسانية، لكن اختيار الشخص المناسب للفضفضة كمان مسؤولية. الزوج أو الزوجة يحتاجوا لشخص يستمع لهم، لكن الأبناء ما هم البديل عن الصديق أو عن المستشار أو عن المختص. الأبناء مفترض يكونوا آخر شخص ممكن يتكلموا معاه. النضج الأسري من أهم صوره أنه يحرص الوالدين حتى في أوقات الخلاف على حماية أبنائهم من أنهم يحملوا هموم أكبر من أعمارهم، وأنه يحافظوا على حقهم في أن يبقى كل من الأب والأم مصدر للأمان وليس سبب للصراع الداخلي. هذا كان يعني موضوع علمي يتناقش السؤال اللي طرحناه عليكم مستمعينا، ونحن أكيد لسه مكملين معكم المشوار في صفحة مساء.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
1: سوبر بيرفكتو، يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: مستمعينا، اليوم كان موضوعنا اللي بنتكلم فيه عن الفضفضة اللي ممكن يلجأ لها بعض الآباء والأمهات ويشتكوا من بعض أمام الأبناء. كل واحد يفضفض بشكل معين للابن أو الابنة عن الأشياء اللي تحملها أو الأشياء اللي يعاني منها أو السلوكيات اللي تصدر من الطرف الثاني. هل هذا الشيء تقدر تشوفوه تصرف طبيعي ولا لا؟ وهل يختلف باختلاف الأعمار ولا لا؟ تعرفنا على كثير من المعلومات حول هذا الموضوع. مشاركاتكم كانت جميلة ورائعة كمان، يعطيكم العافية. شكرا لكل من أدلى برأيه وشاركنا في حلقتنا اليوم، وكمان شكرا لكل من استمع لنا. في النهاية مستمعينا، هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معاكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. نلتقيكم في حلقة جديدة غدا إن شاء الله، وإلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: الرياض تتصدر المشهد العقاري العالمي بقمة البروبتك لترسيخ ريادتها في ابتكارات القطاع العقاري. من قلب جامعة القصيم وكاوست، انطلاقة النسخة 5 من حاضنة ابتكار ب60 مشروعاً طموح. المتحف الوطني يطلق مخيمه الصيفي تكتك لعبتك لتمكين النشء من صناعة ألعاب بلمسات الذكاء الاصطناعي. إسطبلات الجوف تعيد إحياء التراث بروح عصرية، فاتحة أبوابها لزوار يبحثون عن أصالة الخيل وجمال الريف. وأخيراً، المملكة تتوج كالأكثر أماناً بين دول العشرين بنسبة 98%، مع شعور 95% من النساء بالأمان التام ليلاً.
0: ريادة الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم وبكل اللي تابعنا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام. أهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة ومع الوقت تحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأه، فبرنامج ريادة أكيد هو المكان المناسب لكم. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعا قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-64-77-154 و012-64-95-154 وأخيرا 012-64-78-544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج أكيد ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج على صفحة إذاعة جدة على منصة X @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كمان لا تنسوا تحملوا تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستمعينا الكرام، طبعا عودة جديدة في برنامج ريادة على جدة اف ام. اليوم حنتعرف على موضوع مهم وهو ريادة الأعمال في مجال التصميم الداخلي في المملكة العربية السعودية. طبعا ريادة الأعمال في هذا المجال بتشهد طفرة غير مسبوقة بفضل المشاريع التنموية الكبرى مثل رؤية 2030، واليوم بيدمج رواد الأعمال بين الفن الاستثماري، التقنية وإدارة المشاريع، كل هذا طبعا عشان يلبوا الطلب المتزايد على المساحات التجارية والسكنية الفاخرة. لو نتكلم على موضوع الفرص الاستثمارية للقطاع، طبعا في طلب متزايد في السوق بسبب الطفرة العمرانية ضمن المشاريع الضخمة أو الميجا بروجكت مثل مشروع نيوم، البحر الأحمر، كل هذه بتولد طلب ضخم على المصممين وعلى شركات التجهيز الداخلية. وطبعا بتشهد قطاعات مثل الضيافة، العقارات، الفنادق، المشاريع السياحية توسع هائل، مما يخلق فرص كبيرة للمصممين المستقلين وشركات النشأة المتخصصة في الفلل والمطاعم والفنادق. شيء آخر، الاندماج مع الهوية السعودية، طبعا يوجه رواد الأعمال تصاميمهم لدعم رؤية هيئة فنون العمارة والتصميم عن طريق إبراز الثقافة السعودية العريقة والمستدامة في الهوية البصرية لمشاريعهم. كمان أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم برامج ومبادرات لدعم الممارسين وتطوير المحتوى وحماية الملكية الفكرية. أخيرا طبعا صار في توجه متزايد لتبني التقنيات الحديثة تجاه أيضا الاستدامة ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في طبعا لتجربة العملاء. ورواد الأعمال اليوم صاروا يعتمدوا على أدوات متطورة مثل برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد أو 3D Modeling، كل هذا طبعا لتقديم تجربة غامرة للعملاء قبل التنفيذ. ولو حنتكلم عن أبرز تحديات رواد الأعمال، حتكون طبعا إدارة سلاسل الإمداد. طبعا الشركات الناشئة في الغالب بتواجه تحديات في توريد مواد التشطيب والأثاث بجودة عالية وأسعار تنافسية. الشيء الآخر، المنافسة والاحتفاظ بالعملاء، طبعا هذا الشيء بيتطلب يكون في تميز في بناء الهوية وهوية تجارية فريدة أو البراند ايدنتيتي، طبعا اللي بتوثق أعمال الفنان أو رائد الأعمال وتبرز لمساته الخاصة في السوق. طبعا اليوم في استوديو إذاعة جدة بتواجد معنا ضيفات البرنامج، ورح نفتح ملف يجمع بين الإبداع والابتكار وفرص الاستثمار. حنتكلم عن ريادة الأعمال في مجال التصميم الداخلي والأثاث، وكيف قدر هذا القطاع أنه يساهم في صناعة مساحات أجمل ويعكس هويتنا ويرفع من جودة الحياة في المملكة. خلونا نتعرف أكثر على الفرص والتحديات وقصص النجاح في هذا المجال. ضيفة حلقتنا اليوم متواجدة في استوديو إذاعة جدة، راح نتكلم معاها بتفصيل أكثر ونناقش موضوع ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية في مجال التصميم الداخلي والأثاث ودوره في تعزيز جودة الحياة. ضيفتنا هي أستاذ مساعد، رئيسة قسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية علوم الإنسان والتصاميم في جامعة الملك عبدالعزيز. نرحب بضيفتنا الدكتورة علا عباس خياط. أهلا وسهلا فيك دكتورة علا، نورتينا في برنامج ريادة على جدة FM.
2: يا هلا ومرحبا ويعطيكم العافية، سعيدة بوجودي معاكم اليوم وشكرا لكم على حسن الاستضافة.
1: الله يسلمك، إحنا طبعا الأسعد بوجودك.

0: وفعلا إن شاء الله اليوم الحلقة تكون خفيفة وموضوع جدا مهم. طيب في البداية دكتورة، كيف توصفي لنا اليوم واقع ريادة الأعمال في مجال التصميم الداخلي والأثاث في المملكة؟
1: طيب واقع ريادة الأعمال في مجال التصميم الداخلي والأثاث، إحنا اليوم في المملكة بنمر بمرحلة استثنائية، خصوصا مع توجهات المملكة 2030 والتوجهات المستقبلية للمملكة والمشاريع الموجودة بمختلف أنواعها، سواء سكنية، تجارية، مقاهي، مشاريع مطاعم، مشاريع الضيافة، زي ما تفضلتي في البداية. فالتصميم الداخلي مو بس ديكور أو حاجة جمالية، لا، هو حاجة أعمق من كده بكثير.
0: طيب طبعا في كثير من الشباب يحبوا التصميم، ولكن يعني هل فعلا ممكن يتحول هذا الشغف إلى مشروع ناجح؟
1: طيب بالنسبة للشباب المختصين ولا غير المختصين، يعني الشغف حاجة ممتازة، لكن ما هي الحاجة الأساسية اللي إحنا ممكن نعتمد عليها. خلينا نقول إنه الشغف هي بداية الشرارة، لازم يكون عنده طموح أكبر أبعد من الشغف، يكون على علم أكثر، يدرس، يكون عنده احترافية، يتعلم كل خلينا نقول المهارات اللازمة عشان يكون مصمم ناجح، سواء كانت المهارات، خلينا نتكلم على السوفت سكيلز او الهارد سكيلز. احنا لما نتكلم على سوفت سكيلز يعني يكون عنده المهارات التواصل الفعال، مهارات إدارة الوقت، القدرة على العمل ضمن فريق والعمل الجماعي، حل المشكلات،
0: حتى العمل تحت الضغط اتوقع.
1: يس، حتى العمل تحت الضغط. بالنسبة للهارد سكيلز طبعا هو يكون عارف انه هو كيف ياخذ العلم الصحيح من المكان الصحيح، مو فقط الاطلاع على مجلات او كتب او ويب سايتس، لا، يعني يكون عنده
0: حتى خبره في البرامج،
1: خبره في المجال، يعرف يفكر how to create بطريقه ابداعيه صحيحه، يكون عنده الكريتيكال ثينكينج، التفكير النقدي البناء الصحيح، كيف يدرس المجال بطريقه الصحيحه ويدمج، يعني الشغف لوحده ما
0: طبعا اكيد ما يكفي،
1: يدرس كل المجالات.
0: طيب في ظل رؤيه المملكه 2030، ايش هي ابرز الفرص اللي تشوفيها اليوم امام رواد الاعمال في مجال التصميم الداخلي والاثاث؟
1: طبعاً الآن مع النمو المتسارع الكبير اللي موجود في الدولة، في فرص مرة كبيرة للمصممين. الفرص مرة متنوعة، يعني زمان كان أوكي مو بس بيوت، ما هو فقط على المنازل، لا، الآن صار التوجه أكبر، أي مجال، يعني حتى المستشفيات، حتى المطاعم، المقاهي، الفنادق، أي مكان إندور ما هو أوتدور
0: داخلي،
1: يحتاج أنه في يكون مصمم داخلي، أنه هو يصمم لمسات إبداعية، هذا مو فقط لمسات إبداعية، اللمسات الإبداعية ما هي لوحدها كافية. أنا لازم أدرس المكان
0: مدروسة
1: بطريقته الصحيحة عشان الشخص اللي بيكون متواجد داخل المكان هذا لازم يكون مرتاح، إنتاجيته أعلى، تزيد في المكان.
0: نعم. طيب لما نقول جودة الحياة دكتورة علا، إيش هو الدور اللي يلعبه التصميم الداخلي في تحقيق هذا المفهوم؟
1: طيب بالنسبة لجودة الحياة، لما نتكلم على جودة الحياة مفهومها كبير، ما هو بسيط. مفهوم جودة الحياة في التصميم الداخلي، أنت كنت بتقول التركيز على الإبداع، الإبداع لوحده ما هو كفاية، الجمال لوحده ما هو كافي، جودة الحياة معناته أن أنا أعمل أو أصمم مكان يليق بالمستخدم، يكون سعيد فيه، يكون مرتاح فيه، يكون إنتاجيته عالية فيه،
0: يكون عملي،
1: يكون صحي كمان، ما في يعني انبعاثات أو حاجة تضرني، أو أجلس بعد فترة طويلة أتعالج من مرض معين بسبب إنه المكان هذا سبب لي أمراض معينة. فجودة الحياة هذه مرة مهمة من الناحية النفسية، من ناحية الصحة، من ناحية السعادة، الهابينس، إنه أنا أزيد سعادة الإنسان. فجودة الحياة دور المصمم إنه هو يدرس كل هذه النواحي ويشتغل عليها.
0: جميل. طبعا اليوم هل نقدر نقول إنه العميل صار بيهتم بجودة التصميم أكثر من مجرد يعني الشكل الجميل، وكيف أتغيرت هذه التوقعات؟
1: طيب العميل اليوم مرة عنده وعي كافي، يعني السوشيال ميديا ما خلت حاجة، كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها صور أو غيره أو السوشيال ميديا اللي احنا كلنا نعرفها يعني. فاليوم العميل عارف هو إيش يبغى، يقول لك أنا أبغى أستغل المساحة اللي أنا موجود فيها، صممي لي مكان مريح مدروس، صار عنده متطلبات خاصة، لا أنا ما أبغى حاجة مثلا تكلفني صيانة مستقبلية بعد كده
0: يصير. مين بتحسي مثلا في وقت الجلسات هذه متطلب، أو مثلا ما حقول متطلب ولكن عنده هذه الشروط وحابب إنها تتحقق، المرأة ولا الرجل؟
1: والله depends، عادي الاثنين يعني، في مرات يكون الرجل هو المتطلب وفي مرات تكون المرأة هي المتطلبة، يعتمد في الأخير على نوع المشروع. يعني إحنا لما نقول المشاريع السكنية
0: مختلفة
1: مختلفة عن المشاريع التجارية أو الكوميرشل أو الإدارية حتى أو السياحية أو الترفيهية بغض النظر عن نوعها يعني. لكن يوجولي في المشاريع السكنية بتكون السيدة هي المتطلبة أكثر، لأنه هي اللي
0: حتعيش، يمكن
1: حتعيش أكثر داخل المكان أكثر.
0: طيب لو نتكلم عن أبرز الأخطاء اللي ممكن بيقعوا فيها رواد الأعمال الجدد وقت إطلاق يعني مشاريع التصميم أو الأثاث الخاصة فيهم، إيش هي طيب أبرز هذه الأخطاء؟
1: الأخطاء sometimes إنه الواحد ما يكون عنده الخبرة الكافية، فبيعتمد على الموهبة والإبداع اللي هو عنده، هو ممكن يعني ما يكون كافي الموهبة والإبداع لوحدها.
0: يعني ممكن قصدك الموهبة والإبداع اللي موجودة أيام الجامعة؟
1: أيوة يعني ممكن خلاص يتخرج يقول خلاص أنا عندي موهبة وعندي تالنت وعندي إبداع،
0: أفتح مكتب.
1: لا، ما هو صحيح، يعني ما هو the best option، لازم يأخذ خبرة كافية في المجال.
0: يعني نقول خبرة كافية مينيمم كم سنة؟
1: يعتمد على الشخص، ما أقدر أحدد برضو رقم، لأنه في أشخاص يحتاجوا يبنوا الخبرة دي في ممكن في سنتين ثلاثة أربعة، في ناس لا ممكن 10 سنين. عادي يعني it depends على مدى.
0: فما في شيء غلط،
1: ما في شيء غلط، بس لازم يكون عنده مو بس الموهبة والإبداع، عنده الإدارة الجيدة، يعرف يدرس السوق بطريقة مرة صحيحة، يعرف يدرس المنافسين، يدرس طريقة التسعير، time management، كل هذه الأشياء. يعني إذا هو اعتمد على مهارته وعلى إبداعه it's not enough، يعني ما هيكون كافي.
0: جميل. طيب كيف ممكن رائد الأعمال يعني يبتكر هوية مميزة لمشروعه في وسط هذه المنافسة الكبيرة؟
1: طيب كيف يبتكر هوية؟ طيب إحنا usually يقول لك الهوية، طب هل هو concept، هل هو identity معين أو theme معين أنا أمشي عليه،
0: فكرة
1: معينة. أوكي، كل مشروع لازم يكون مبني على فكرة معينة، بس في الأخير الهوية اللي بيعتمد عليها المصمم الناجح خلينا نقول اللي هي التجربة المتكاملة، إني أنا أخلق تجربة متكاملة صحيحة مدروسة مع الكونسبت مع الايدنتيتي. يعني لو ناخد على سبيل المثال لما الناس بتروح ديزني لاند ولا بتروح على M&M ستورز برا مثلا، حنلاقي انه it's not about only the design، it's about the scenario والتجربة من يوم ما بيدخل،
0: مو بس حتى الاكسبيرينس
1: كلها متكاملة، مو بس بلوجو ولا بشعار ولا بلون ولا بماتيريال، لا يعني هي كلها تكاملية في الأخير من الإكسبيرينس، وكل مشروع بتخلقي له هويته بناء على نوع المشروع.
0: يعني مثلا لو ناخد كشخصيات كيف لهم بصمتهم الخاصة، نتكلم في الديزاين، يعني مثلا زها حديد أو مثلا نتكلم لو كوربزيه مثلا أو نتكلم فرانك غيري، معروف إنه خلاص مثلا زها حديد يمكن هي المهندسة المعمارية الفنانة الوحيدة كامرأة عربية اللي لها بصمتها بمشاريع مجنونة. نفس الشيء مثلا فرانك غيري، انه لو ما كان في التقنية الحديثة من أيام زمان
1: صحيح
0: ما كان أتوقع، يعني أتوقع أنه كان حصلت مشاريعه
1: صحيح. سو هذا اللي أنت بتتكلمي عنه، هذا التوجه هذا التوجه غير عن الهوية. التوجه إنه هي يكون عندها sharp lines، يكون في عندها انسيابية في التصميم، هذا التوجه بس. الايدنتيتي والهوية أكيد ما

0: مطاعم أو غيره يعني على سبيل المثال.
1: هل الاستدامة في التصميم أصبح مطلب حقيقي في السوق السعودي ولا مثلا ما زالت خيار إضافي؟
0: لا طبعا هي حاجة أساسية.
1: وإيش إيش يعني لما نقول الاستدامة بشكل مبسط للمستمع اللي ما عنده خلفية عن الموضوع؟
0: طبعا الاستدامة هي ما هي حاجة اختيارية, هي حاجة أساسية. وإحنا دائما يعني في الجامعة نوجه طلابنا إنه يكون الاستدامة ما هو حاجة اختيارية, لازم يكون هو قرار تصميمي أنا أبني عليه, يعني أبني عليه اختياراتي. إني أنا أستخدم مواد صديقة للبيئة, أقلل من الهدر, كفاءة للطاقة, يعني على حسب التوجه في المشروع نفسه أنا أبدأ أحط كل يكون مستدام, يعني بمعنى يكون مستدام لفترة أطول بطريقة جيدة.
1: جميل. يعني مثلا ممكن يكون الانتجريشن بين مثلا استخدام ضوء الشمس في النهار ومثلا في المساء استخدام الألواح الشمسية لتوليد مثلا طاقة نظيفة.
0: طبعا طبعا أكيد أنا أني أنا أستخدم لوكال براندز, أني أنا أستخدم مواد صديقة للبيئة ما يكون فيها انبعاثات كربونية. ف يعني كل هذه حتى في اللايتنج مثلا زي ما تفضلتي, أنا لما أستخدم إضاءات من نوع معين أني أنا أقلل من هدر الطاقة وما يكون فيها استهلاك عالي للطاقة, حتى لو تكلفتها كانت أعلى شوية بس على المدى البعيد هي أفضل من أشياء كثير.
1: جميل. طيب هل ممكن تتوقع أن التقنيات الحديثة مثلا مثل الـ AI والذكاء الاصطناعي أو التصميم ثلاثي الأبعاد أنه يساعد رواد الأعمال في مجالهم؟
0: طبعا الـ AI الآن يعني حاجة ما له مفر, لكن هو ما يغني عن الإنسان. يعني هي أداة بتساعد الإنسان بس ما تقدري تستبدلي الإنسان. الـ AI الآن بيساعد إنه هو يسرع الأعمال, تقدري تخرجي حاجة معينة بطريقة سريعة, تقدري تضبطي إضاءة معينة عن طريق الـ AI بسرعة, بس أنت في الأخير الـ AI ما حيفكر عنك. الـ AI ما حيصمم, ممكن يصمم إيوة بس ممكن ما يفكر بنفس التفكير اللي يفكر
1: الإنسان
0: في الإنسان. يعني ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم, فربنا خلقنا يعني بأحسن حال. فإحنا دائما يعني حتى في الجامعة نعلم طالباتنا كيف ومتى يستخدموا الـ AI, لأنه استخدام الـ AI الآن هو يعني ما تقدري الآن, يعني هذه يعني خلينا نقول ثورة كده موجودة, وما حتقدري تقولي لا ممنوع تستخدمي, بس متى وكيف تستخدمي
1: التقنين هنا يجي.
0: هنا التقنين.
1: طيب من خلال خبرتك الأكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز وطبعا سابقا أيام الدراسة, إيش أهم المهارات اللي تشوفي يحتاجها طالب أو طالبة التصميم يعني حتى يكونوا اليوم مستعدين لسوق العمل ولريادة الأعمال؟
0: طيب في مهارات مرة كثير, يمكن إحنا ذكرناها شوية في بداية اللقاء. في المهارات المهنية, إنه هو يعرف يرسم, يعرف يصمم, يعرف يبدع, يعرف كيف يفكر, يعرف كيف يخلق جو مريح في المكان, كيف يستخدم التولز الـ 3D Max, الأوتوكاد, الأدوات البروفيشنال دروينجز الخاصة بالتصميم. غير إنه هو كمان المهارات الخاصة خلينا نقول المهارات المهنية, اللي هو يعرف زي ما ذكرنا سابقا إنه كيف يدير الوقت, كيف
1: يتعامل مع العميل,
0: يتعامل مع العميل بطريقة.
1: طبعا مو كل عميل حيجي لطيف
0: بالضبط.
1: ممكن يعني العميل قرر على شيء معين وبعدين فجأة لا نبغى نغير.
0: طبعا أكيد. فهو العميل هذه حاجة مرة مهمة, أنت بتتعاملي معاه كأنه كأنك بتجلسي معاه كأنك دكتور نفسي عشان تقدري تفهمي العميل أصلا بالطريقة الصحيحة يعني. فإحنا في الجامعة أساسا خلينا نقول إحنا في عندنا كل مقرر أو كل كورس في مخرجات تعلم معينة. تمام. لكن لما يجي الطالب على سنة التخرج يكون جمع كل الـ learning outcomes هذه اللي على مدى السنوات كلها, واللي هي بتشمل المعارف والمهارات يعني يكون عنده knowledge، يكون عنده معرفة كافية بكل الأساسيات الخاصة في التصميم وأدوات التصميم، وبعدين المهارات كيف إنه هو يطبقها.

0: مهاريا أو تطبيقيا خلينا نقول. والشيء الثالث القيم، القيم القيم الريادية، إنه هو كيف يكون عنده الإثكس خلينا نقول، الأخلاقيات المهنية، القيم، كيف إنه هو كمان يتعلم إدارة الوقت في نفس الوقت.
1: طيب هل تشوفي أنه التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص بيساهم في صناعة رواد أعمال يعني أكثر نجاح وكيف؟
0: طبعاً القطاع الخاص جزء مرة مهم وجزء تكاملي، إحنا ما نقدر نستغنى عنه أبداً. يعني إحنا في حتى في الجامعة يعني الآن الطلاب والطالبات لما بيجوا يدرسوا القطاع الخاص موجود معانا في أشياء مرة كثير. القطاع الخاص موجود معانا في لجان استشارية، إنه إحنا لو نبي نطور برنامج، لأنه في الأخير الطالب ده اللي حيتخرج حيروح لسوق العمل. فأنا لازم أجلس مع سوق العمل أفهم منه هو إيش محتاج، إيش الأشياء اللي أنا محتاج أني أنا أطورها في البرنامج الأكاديمي اللي عندي، وأسمع منه. أنا بستضيف خبراء من سوق العمل، بيجوا يعملوا lectures، بيجوا يحكموا على مشاريع طلابية، بيجوا يزورونا في المعارض السنوية عندنا. غير كده برضو عندنا المنتورشيب بروجرام، بحيث انه سوق العمل هو حاجة مرة أساسية، التدريب، بندرب طالباتنا
1: قبل التخرج،
0: قبل التخرج بيتدربوا، لأنه احنا بندرسهم جزء اكاديمي اكاديمي. فانت طالب لو ما طبق الاشياء اللي هو تعلمها بطريقه عمليه ما حيكون يقدر يمارس في سوق العمل عمله بالطريقه الصحيحه. فقبل التخرج، بعد التدريب في سنه التخرج الاخيره، بنشارك سوق العمل بحيث انه هو يكون في بروجرام، منتورشيب بروجرام، يكون مشرف على الطلاب الخريجين على مشاريعهم، عشان يشوفوا امكانية تطبيق هذه المشاريع مو بس اكاديميا، لا اكاديميا، وامكانية تنفيذها على ارض الواقع. حلو. عمليا.
1: حلو. طيب يعني السؤالين الأخيرة، هل في توجه متزايد نحو التصميم وتصنيع أثاث سعودي بيحمل الهوية المحلية، وإيش أهمية هذا الموضوع سواء اقتصاديا أو ثقافيا؟
0: طيب طبعا في توجه متزايد أكيد. إحنا ما شاء الله تبارك الله مدن المملكة عندنا مرة كثيرة، 5 مناطق مختلفة، وكل منطقة ما شاء الله ثرية وغنية وبثقافات مختلفة. يعني تجي طالعي المنطقة الجنوبية very rich ومختلفة تماما عن المنطقة الغربية، عن الشرقية، كل منطقة لها مميزاتها. طبعا لما نجي نتكلم على تصميم الأثاث، فتصميم الأثاث عندنا يعني مرة مهم انه يصير فيه ذا التوجه. احنا الحمد لله يعني حتى احنا يمكن التخصص الوحيد في على مستوى المملكة اللي اسمه تصميم داخلي وأثاث، لانه احنا ما بنركز فقط على التصميم الداخلي ولكن حتى على تصنيع الأثاث. الأثاث هذا بيكون مستلهم من المناطق التراثية اللي موجودة عندنا في المملكة، وما بيكون مستنسخ. يعني it's not copy and paste وبتنسخ بزخرفة معينة وتحطيها، لا، بيكون في بما يتلائم، يعني في ترجمة لقيمة هذه سواء كانت القطعة أو الزخرفة أو whatever، يعني الاستلهام اللي أنت أخذتيه وبتطبقيه بطريقة حديثة معاصرة بما يتلائم مع العصر الحالي اللي إحنا موجودين فيه.
1: جميل. طيب لو طلبنا منك تلخيص سر النجاح في ريادة الأعمال بمجال التصميم الداخلي في 3 كلمات فقط، إيش حتكون؟ ونختم بهذا السؤال.
0: طيب إبداع، ابتكار، واترك أثر.
1: أترك أثر. الله يعطيك العافية، فعلا يعني عدى الوقت مرة بسرعة ما شاء الله معاكي.
0: الله
1: بنشكرك.
0: الله يعافيك، تشرفنا بوجودنا يعني معاكم اليوم وسعيدين باللقاء.
1: يعني البرنامج استوديو إذاعة جدة، بنشكرك دكتورة علا عباس خياط، أستاذ مساعد رئيسة قسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية علوم الإنسان والتصاميم في جامعة الملك عبدالعزيز. شكرا لك، مع السلامة.
0: يعطيك العافية، شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً الثامنة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستمعينا الكرام، عودة جديدة في برنامج رياضة على جدة اف ام. طبعا اعظم الانجازات تبدا بحلم، وبيكبر الشغف لين يصير واقع بيلهم الآخرين. من مقاعد الدراسة ومن شغف بالفن وتفاصيل المكان بدأت رحلة ضيفتنا اليوم، رحلة جمعت فيها بين الدراسة الأكاديمية المتخصصة والخبرة العملية، قدرت تكون رؤية تصميمية تؤمن فيها أن المساحات ما هي مجرد جدران وأثاث، ولكن بيئات تنبض بالحياة وتحكي قصة اللي يسكنها. بفضل الله صار مكتبها اليوم بيترجم الأفكار لمساحات متقنة بيتلاقى فيها الجمال بالوظيفة وتنسجم فيها التفاصيل عشان تعطي كل مكان هويته وروحه. اليوم نستضيفها عشان نسمع منها قصة حلمها اللي بدأ بخطوة وأتحول لمشروع ناجح لبصمته المميزة في عالم التصميم الداخلي. خلونا نرحب في ضيفتنا اللي نورت استوديو إذاعة جدة، رائدة الأعمال السعودية، مؤسسة ومدير عام مكتب مآب ديزاين، الأستاذة شذا أحمد باجويبر. أهلا وسهلا فيك أستاذة شذا.
2: يا أهلا وسهلا فيك، وحقيقي أنا مبسوطة أني معاكم اليوم، ويعني إن شاء الله أكون إضافة حلوة يعني
1: بإذن الله تعالى. إحنا الأسعد طبعا بوجودك. طيب في البداية كذا قبل ما نبدأ، خلينا نقول مين هي مؤسسة مكتب مآب للتصميم بعيد عن العمل، وكيف بدأت علاقتك بالتصميم الداخلي؟
2: طيب أول شيء زي ما تفضلتي، أنا شذا باجويبر، تخصص تصميم داخلي، بكالوريوس جامعة الملك عبد العزيز، وماجستير من بوستن أركيتكتشر كوليج.
1: ما شاء الله.
2: طبعا يعني أنا كان عندي التصميم الداخلي يمكن شغف، يمكن حب الفن، حب العمارة، يعني من أيام يمكن نقولي الثانوي أو المتوسط. فهذه هي كانت نقطة بداية وانطلاق لي. يعني ممكن كتأسيسي، خطوة تأسيسي للمكتب ما جات يعني وليدة لحظة أو بين يوم وليلة. كانت لا، عن طريق يعني من بداية تخطيط حلم إلين أتحول لواقع.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب متى كانت اللحظة اللي قلتي فيها أبغى أحول هذا الشغف لمشروع حقيقي؟
2: شوفي، هو أنا زي ما قلت لك، هو يعني كان حلم من البداية، وأنا رسمته من البداية وخططت لحد ما أنا وصلت له وأصبح اليوم عندي مآب ديزاين.
1: ما شاء الله. طب ليش اخترتي تأسيس مكتب تصميم خاص بدل مثلا من العمل في وظيفة؟
2: والله شوفي، يعني أنا بدأت أكيد يعني زي أي أحد عشان أكتسب الخبرة، عملت في مكاتب هندسية، اشتغلت في الجامعة، اشتغلت في محلات أثاث عشان يعني أحاول أحصل على القدرة الكافية اللي هي في النهاية تخليني أقدر أرسم

0: طريقي لتحقيق حلمي، وهو إنه يكون عندي المكتب.
1: طيب هل تذكري كيف كانت أول خطوة في تأسيس المكتب؟ إيش اللي شجعك مثلا على اتخاذ يعني هذا القرار وهذه الخطوة؟ هل كانت سهلة ولا كانت مليانة بالتحديات؟
0: وأكيد يعني ما كانت سهلة ومليئة بالتحديات، ويمكن التحديات مستمرة إلى اليوم. بس يعني كيف الواحد يحاول إنه هو يتخطى هذه التحديات، أو إنه هو كيف يعالج هذه المشكلات، هو اللي يعني بيخليه يستمر في إنه يكمل، أو بالنسبة لي أكمل الحلم تبعي.
1: طيب طبعاً أكيد يعني واجهتك مواقف صعبة في البداية، كان في تحديات، كان في صعوبات، إيش أكثر تحدي أتعلمتي منه وكيف قدرتي تتجاوزيه؟
0: طيب هو أكيد حيكون في البداية تحديات مالية، تحديات كيف يكون عندي قاعدة عملاء قوية، كيف أنتشر، كيف الناس بتعرفني، كيف أترك أثر زي ما قالت الدكتورة، أكيد كيف أترك بصمة في المكان، كيف أخلي الورد أوف ماوث تنتقل بين الناس، وأن هم بيذكروا أنه أنا مثلا مصمم عملت الشيء الفلاني، عملت الشيء الفلاني. أكيد ما كان شيء سهل. يمكن تحديات يعني كثيرة جدا، يعني ممكن في بداية تأسيس المكتب أتوجه لمين، أروح لمين، إيش أعمل، كيف أبدأ،
1: فريق العمل اللي معاك،
0: فريق العمل كيف أنا أقدر أكوم، كيف أحصل عليه. ممكن عن طريق أنه أنا كنت بأزور دائما الجامعات، بأحضر الجوريز، بأشوف يعني مخرجات الجامعات، يعني الناس اللي ما شاء الله يعني يكونوا تالنتد موهوبين، أكيد يعني بحاول أستقطبهم عندي في المكتب. تحديات كثيرة، بس يعني إحنا بنحاول قد ما نقدر إنه إحنا ندرس هذه التحديات ونحاول إنه إحنا كيف نواجهها بطريقة صحيحة.
1: طيب تفتكري كيف حصلتي على أول عميل؟ وقولي لنا إيش هي الشروط والمتطلبات عشان يقدر يبدأ يعني الواحد يمارس شغله مثلا في البداية، نقدر نقول مثلا كعمل حر أو فريلانسر، بعدين كيف يكون فعلا رائد أعمال عنده البزنس الخاص فيه؟
0: طيب أول عميل يمكن كانوا هما ثلاثة ولا أخوات كانوا.
1: أوكي.
0: عميلات بالضبط. اشتغلت على فللهم الثلاثة، وكان هذا يعني هو نقطة انطلاقة بي، يعني لي للمكتب. حاولت قد ما أقدر إنه أنا أحسب يعني ميزانية الموضوع هذا كله، هل هي worth it إنه أنا خلاص أبدأ فيها وأفتح فيها المكتب وأترك العمل ولا لا. حاولت أعمل حساباتي وتوكلت على الله وبدأت فيها.
1: ما شاء الله.
0: فيعني موضوع ما أقول لك كان سهل، بس يعني كان يحتاج مغامرة، كان يحتاج مخاطرة، كان يحتاج يعني أحط أول ستيب على درجة الحلم عشان أقدر أحققه.
1: الله.
0: أيوه.
1: طيب بالنسبة للمتطلبات أو الشروط، إيش هي مثلا في البداية؟ خلينا نتكلم، يكون مثلا عندك رخصة، يكون في عندك غير الشهادة، إيش المتطلبات؟
0: طيب هو أكيد يعني كبداية لازم يكون عندك تفتح السجل التجاري، لازم يكون عندك رخصة أو تكوني مرخصة من هيئة المهندسين لأنه تفتحي مكتب تصميم داخلي. بعد كده أكيد لازم يكون عندك مقر، لازم يكون في عندك موظفين أكفاء، وأهم نقطة لازم يكون عندك قاعدة عملاء قوية، لأنه أنت من غير العملاء ما راح تشتغل في المكتب.
1: أكيد طبعا. يعني مثلا ممكن أفتح المكتب بس أنه ما حد يعرفني.
0: يس، وهذا أكبر غلط، هذا أكبر غلط.
1: يعني في مثلا يمكن من الأهالي اللي يا بنتي أفتحي مكتب، خلاص أنت درستي أفتح مكتب.
0: وللأسف هذا موجود بكثرة. تخرجت من الجامعة ما كملت سنة، ما أخذت خبرة، يلا إحنا نفتح لك مكتب. لا، هو مو مسألة إمكانيات مادية، مو مسألة إيجار فراغ أو مكتب معين وخلاص يلا إحنا حنفتح مكتب. لا، تفتحي مكتب لازم يكون عندك بزنس بلان، لازم تبدأي تخططي وتدرسي لكل شيء، قاعدة العملاء اللي عندك كيف حتجيبي دخلك، الموظفين اللي عندك رواتبهم هل تقدري تكفي رواتبهم ولا لا. ففي خطوات أو يعني زي ما بنقول خطة أنت تضعيها قبل ما أنت تبدأي تفتح المكتب. وطبعا أكيد عنصر الخبرة جدا مهم. يعني أنا ما قررت أنه أنا أفتح المكتب إلا يمكن بعد 14 سنة
1: ما شاء الله.
0: خبرة ودراسة. فيعني يمكن هو كان يعني خطوة صعبة بالنسبة لي. وغيري يعني ممكن يكون كان عندهم أسهل الموضوع بعد 5 سنين، بعد 6 سنين، بعد 4 سنين. بس لا، أنا حبيت أخذ خبرة كافية بحيث أنه أنا أكون متأكدة في كل شيء يعني بأعمله عندي في المكتب.
1: حلو. طيب خلينا نتكلم عن خبرتك في هذا المجال، كم سنة ما شاء الله لك في هذا المجال، وإيش هي جهات الدعم اللي توجهتي ليها أو ساعدتك في شغلك الخاص؟
0: طيب بالنسبة لسنوات الخبرة، أكثر من 16 سنة خبرة في المجال. اشتغلت في المجال المعماري واشتغلت كمان في مجال التصميم الداخلي. بالنسبة لل

0: الجزء الثاني او الشق
1: اللي هي
0: الثاني
1: جهات
0: من
1: الدعم.
0: السؤال، جهات الدعم اكيد يعني جهات الدعم، يعني الجهات الحكوميه في كثير بتدعمنا، الهيئات الفنيه، هيئات المهندسين، كمان هيئات المنشات كلها بتدعمنا، المكاتب الناشئه وبتقدم تسهيلات جدا كبيره.
1: حلو. طيب هل تفتكري كم كان راس المال اللي بداتي به في البدايه، وكيف قدرتي تحطي الاسعار لشغلك بطريقه صحيحه؟
0: تمام. يمكن أول رأس مال أنا حطيته عندي كان مبلغ يعني يعتبر بسيط، كان يمكن 30,000. أيوة. بدأت بي وبدأت حاولت أقسم المبلغ بحيث أنه أنا أقدر يعني أوفر الاشتراطات، أخذت مكتب صغير، كنت في البداية بأشتغل لوحدي، كان يمكن بدأت بعدها بموظفة واحدة، حاولت شوية شوية لما بيزيدوا عنده العملاء بأبدأ أضخ في المكتب، إلى الحمد لله وصلنا للي وصلنا له اليوم.
1: ما شاء الله تبارك الله. اليوم كم ما شاء الله عندك موظف وموظفة؟
0: تقريبا عندي 6.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب في رأيك الشخصي إيش الشيء اللي بيميز التصميم الداخلي اليوم في المملكة عن قبل السنوات الماضية؟
0: هو أكيد يعني حاليا إحنا في نقلة نوعية مع المشاريع المختلفة الموجودة، مع الرؤية القادمة هذه حقيقي فتحت لنا مجال جدا كبير وخلت الطلب ممكن أقول يعني في ازدياد، يعني ما شاء الله تبارك الله بالمشاريع هذه. وعي الناس كمان اختلف لأهمية التصميم الداخلي، احتياج المصمم الداخلي للفراغ سواء لمشاريع سكنية سواء لمشاريع تجارية، يعني اليوم المصمم الداخلي يعتبر أساسي في أي مشروع.
1: طيب كثير من الناس يعتقدوا أنه التصميم الداخلي مجرد ذوق أو يعني لمسة كده تاتش جمالي، كيف تشرحي لهم أنه هو علم وعمل احترافي في نفس الوقت؟
0: طيب في البداية
1: في ناس تقول لك والله على قولهم 3D ضغطة زر
0: الاي اي يسوي كل حاجة الحين بالضبط. اكيد يعني ما كان يعني في تخصصات وبتدرس دراسات كاملة في التصميم الداخلي اذا هو تخصص غير مهم او بسيط او اي احد ممكن يعمله. لا، احنا عندنا التصميم ما هو مجرد فقط زي ما قلتي ذوق، اوكي يعتمد على الذوق، بس احنا عندنا بندرس وظيفة المكان، كيف نحقق او نترجم وظيفة المكان بطريقة صحيحة، كيف نقدر نجعل هذا المكان مريح، كيف نقدر نستغل الموارد الموجودة، كيف نقدر نفكر أنه هو يكون صديق للبيئة، كيف نقدر نفكر نستخدم نفس اللوكال الأشياء اللي هي موجودة المحلية عندنا في البلد والمحلية، بحيث أنه إحنا أكيد يعني نبغى يكون سستينبل، فهذه الأشياء كلها أكيد بتأثر عندنا.
1: طيب قولي لنا كيف تتعاملي مع اختلاف أذواق العملاء، وهل سبق مثلا أنه غير أحد العملاء فكرتك عن مشروع يعني بالكامل؟
0: شوفي هو في الغالب إحنا لما نبدأ مع عميل بنبدأ نجلس معاه كذا جلسة زي ما قالت الدكتورة، يعني جلسة نفسية بنبدأ ناخذ
1: المستشار النفسي
0: بنبدأ ناخذ منهم نشوف كيف بيفكروا، بناخذ منهم صور إيش هم شايفين، بعض الأحيان الإنسان ما يقدر يترجم بالكلام، بعض الأحيان بالضبط يشرح لي إيش عاجبه في الصورة هذه، إيش عاجبه هذه، لا الألوان هنا، لا ما نعرف إيه، لين ما نكون فكرة كاملة العميل هذا إيش في باله. بعد كده نبدأ بالمود بورد، نبدأ بالكونسبت تبع الديزاين ونبدأ نتناقش فيه إلين ما نوصل خلاص أنه هذا أوكي، نبدأ للمرحلة اللي بعدها هي نبدأ فيها في التصميم. فهذه المرحلة بتخلينا نتلافى كمية التعديلات الكبيرة والجهد المضاعف أنه إحنا بنغير بعد كده أو نوصل لأنه هو مو عاجبة فكرة المشروع.
1: حلو. طب هل في مشروع قريب لقلبك أكثر من غيره، وش اللي خلاه مميز؟
0: والله يعني هذا سؤال جدا صعب، يعني انا اعتبرهم عيالي، يعني يمكن بالضبط يعني العملاء عندي يمكن يعني والله لو تساليهم كل بين فتره وفتره اروح ادور عليهم في المشاريع، خاصه في المشاريع التجاريه، اشوف هذا ليه غيرته، ليه عملته، لا خلينا نرتب هذا، لا لا لا اكلمهم يجوا يسووا يضبطوا ما ادري ايه، لا خلاص يعني انا احسها يعني ما هي علاقه انتهت بمجرد فقط ايوه بالمشاريع، لا انا اعتبرها علاقه حقيقيه مستمره، واروح المكان واتامله يعني وصراحه وشوف قديش هم مبسوطين فيه، هذا بيخليني أنا مبسوطة.
1: وبتشوفي يعني في نفس الوقت يمكن أحس كيف التطور اللي حصل معاك من مشروع
0: من بداية لمشروع. أول مشروع إلى المشروع اللي بعده اللي بعده، المشاريع اللي قبلها بقول لا يعني ريت عملنا كده ريت عملنا كده، هذا بيخلينا أطول.
1: دحين السؤال يمكن إحنا دائما عندنا اللي هو الديزاينر إنه ما عنده إنه متى أوقف،
0: مستحيل
1: متى أوقف، لازم نعدل،
0: مستمر،
1: لازم نضيف،
0: مستمر، وطبعا هذا يعني

0: ما ينفع امشي كده في المكتب ولا هقعد فتحته على مشروع واحد طول السنة. لا اكيد
1: طيب
0: حاول قد ما نقدر نحد من الموضوع
1: أي.
0: ده.
1: طيب كرائدة اعمال كيف تقدري توازني بين الابداع في التصميم وادارة المشروع من الناحية التجارية؟
0: طيب طبعا هذا يعني ممكن اقول هو المعضلة يعني الى الان يعني ما في يعني اتوقع احد قدر وصل للتريك هذه انه هو كيف يوفق بينهم 100%. بس يعني انا دائما اقول انه الواحد لما يبدا يوكل الاعمال بطريقة صحيحة للأشخاص زي ما يقولوا أعطى الخبز خبازه والله الـ HR بيمسك تبع الـ HR، المحاسبة بتمسك المحاسبة، المهندس الفلاني شاطر في اختيار الكونسبت وفي أنه هو بيطلع مود بورد، لا والله هذا ممتاز جدا في الرسومات
1: التنفيذية. يعني هنا معناته
0: توكيل الأعمال.
1: أيوة الديليجيشن.
0: بالضبط الديليجيشن، هذا هو حقيقي يعني بيخلي الشغل بيمشي سموث أكتر، بيخلي الشغل يعني يتطور، بيخلي الشغل يعني وصلنا زي ما قلتي إنه إحنا خلاص نوصل لنقطة إنه إحنا خلاص قادرين نمشي الاثنين.
1: طب نرجع لحتة معينة عشان موضوع الديليجيشن أو توكيل الأعمال، كيف تبني العلاقة بينك وبين الموظفين اللي معاك على أساس يكون فريق العمل هذا فريق عمل ناجح وفي نفس الوقت بيوصل الروح والفكرة واللمسات الخاصة في شذا؟
0: تمام، شوفي هو مو سهل لأنه أكيد عيني لازم تكون في كل حاجة ولازم عيني مع كل موظف ولازم عيني في أي شيء أو أي مخرج يخرج في المكتب. وهذا يمكن شوية مرهق وشوية متعب. بس بحاول من البداية أنه الموظف أو الموظفة لما يجوا عندي بحاول يعني بأجربهم قيمت شهرين ثلاثة شهور أربع شهور لما أعرف مواطن القوة والضعف هذا الموظف، وبحاول قد ما أقدر أنه أنا أستغلها وأوجهها بالطريقة الصحيحة عشان أقدر أوصل لعمل متكامل أو منتج متكامل يطلع بعد كده للعميل.
1: حلو. طيب إيش أهم الصفات اللي يحتاجها أي شاب أو شابة يفكر يدخل مجال التصميم الداخلي؟
0: طبعا يعني
1: الآن إحنا بنتكلم إنه الثانوي حيدخل جامعة.
0: طيب أكيد زي ما تفضلت الدكتورة ما قالت إنه هو لازم يكون يعرف يرسم، يكون عنده قدرة على إنه هو يعني بيفهم الفن أكثر، بيكون عنده قدرة على إنه هو يسبند وقت طويل إنه هو يشتغل، يكون عنده شغف بهذا التخصص، مو يعني فقط مجرد انه انا يلا بكره بطلع واصير انتيريور ديزاينر او هذا وبضغطه زر كل شيء حيصير. لا احنا تخصصنا انا اشوفه بصراحه من التخصصات اللي ما هي سهله
1: صحيح.
0: وصعبه وبتاخذ وقت جدا طويل انه انت عشان توصلي لمنتج نهائي.
1: صحيح. طيب ايش الدور اللي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نجاح المشاريع الناشئه؟
0: أكيد يعني شيء جدا مهم. يمكن أنا في شوية عندي شوية حتة ندم أنه أنا أتأخرت فيها شوية، بس يعني كان دائما في التواصل الاجتماعي أو أني أنا أظهر في التواصل الاجتماعي أو أنا يكون عندي يعني أكتف بطريقة أكثر في التواصل الاجتماعي.
1: لا اليوم أنت معانا خلاص البرنامج
0: يعني حقيقي يعني هذا بيفرق، هذا بيعرف الناس عليا مين أنا، إيش مين مآب ديزاين، إحنا إيش بنشتغل، إحنا إيش المشاريع اللي اشتغلناها. يمكن كانت أنا فكرتي أخرت الموضوع بحيث أنه هو يكون عندي قاعدة عملاء قوية ويكون عندي مشاريع كبيرة أنا أقدر أظهر بها عند الناس وأقدر أعرف
1: عشان أقول أنا فعلا سويت
0: وأنا عملت هذا الشيء. بالضبط.
1: حلو. طيب هل تعتقدي أنه الذكاء الاصطناعي غير طريقة عمل المصمم يعني وكيف ممكن تستفيدوا منه اليوم؟
0: تمام، الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه وإحنا بنستخدمه أكيد عندنا في المكتب، بس طبعا إحنا الموجه والمحرك الأساسي لهذا الذكاء الاصطناعي هو أنا بعتبره أداة مساعدة أكثر من هو أداة هي بتفكر عننا وبتشتغل عننا وبتعمل عننا. لأنه مهما تعطيله الأوامر عمره ما يطلع بمنتج صحيح، عمره ما يطلع بمنتج يحقق مقاسات صحيحة، عمره ما يعني يقدر يفهمك أو أنه يترجم احتياجك في الفراغ هذا. فإحنا بنستخدمه في بعض الأشياء البسيطة، فيديوز، تعديل إضاءات، يعني الأشياء اللي هي بتطور العمل عندنا أكثر.
1: حلو. طيب إيش أكثر خطأ تشوفي المبتدئين بيقعوا فيه عند دخول مجال التصميم؟
0: أول شيء زي ما ذكرت سابقا أنه الواحد من يوم ما يتخرج يقولك يلا أنا حمسك مساريع مشروع كبير فريلانسر، لا والله أنا حمسك أفتح مكتب من بكرة. لا،
1: يعني أنا أفتكر يمكن قبل نتكلم 15 سنة سابقا كان في حتى معاهد معينة تاخذي دبلومة سنتين وفجأة صار
0: انتيرير ديزاينر وبتمسك مشاريع. لا هو مو كده أبدا، هي لازم يبنى على خبرة. أنت مهما أخذتي من العلم الأكاديمي ومهما وصلتي فيه مو زي لما تنزل أنت في السوق بتشوفي إيش الواقع، إيش الماتيريال بتستخدم، كيف بتنحط ده، فين بينحط ده، فين بأورد ده.
1: يعني أنا أفتكر يعني أيام الجامعة يعني أنا درست انتيرير ديزاين، دار الحكمة. فأفتكر لما يعني في مواد إحنا درسناها لما جينا على أرض الواقع، أجيت قلت له مثلا أنا أبغى بلاستر يطالع فيها يقول لي تبغي لصق
0: بالضبط، ولا حيقول لك مصطلح بالضبط، وعلى حسب العامل يقول لك لصق سلوتيب مش عارفة إيه، يعني كل واحد له مصطلح مختلف. فأكيد
1: فاللي في الجامعة شيء وفي
0: بالضبط. عشان كذا أنا أنادي دائما لا تبدأي أصلا أو تبدأ مشروعك أو تبدأ مكتبك بدون ما يكون عندك خبرة. لازم يكون في عندك خبرة. أنت لا تبدأي وتاخدي مشروع والله هو جاني مشروع وأفرح به، لا، أنت بكرة ممكن المشروع ده يكون فيه كمية أخطاء كبيرة لأنه ما عندك خبرة في المواضيع هذه، وبعد كده أنت بتحرق اسمك في السوق، هذا حرام. لا صح. أنت تبني اسمك خطوة بخطوة، مو لازم تطلعي على طول يعني توصلي للنهاية.
1: يعني حلو، يمكن هنا الرسالة اللي إني يمكن يعني استنبطها من كلامك إنه الواحد لا يخاف إنه يبدأ، واحد بالزبط. اثنين ياخذ وقته، يعني بالزبط. لا تقاري مثلا والله مثلا علا بدأت وفتحت المكتب بعد سنتين، طب أنا عديت خمس سنين أنا فيها شيء غلط بالزبط. لا ما فيك شيء غلط. غلط، أنت كل واحد يمشي في وقته
0: بالضبط، بتاخذي خبرة، إيش التارجت حقك، إيش شايفة، بس أطلع السلم درجة درجة، خذي خبرة، اتدربي، لا تفكري في أي مكاسب في أول السنين الأولى، هذا يعني أبداً لا تفكري
1: شيء مرة
0: فيه.
1: مهم. إحنا طبعاً حنيجي يعني نتكلم في السؤال الأخير، بقينا واحد سؤال وبعدين حنسألك كلمة ورد غطاها.
0: تمام.
1: طيب لو رجع بيك الزمن لأول يوم بدأتي في مشروعك، إيش النصيحة اللي كنت حتوجهيها لنفسك؟
0: يمكن والله شوفي يعني الحمد لله الحمد لله راضية باللي وصلت به اليوم،
1: الحمد لله.
0: بس
1: غمض عينك وافتكري،
0: أسأل أكتر، أعرف أكتر، أقابل ناس أكتر عندهم مكاتب.
1: يا جماعة يعني تسمعوا تستفيدوا
0: يعني حقيقي. فكيف أنتوا وصلتوا لهنا، إيش العقبات اللي واجهتكم؟ يعني أنا اليوم حقيقي أنا فاتحة مكتبي، أي أحد حابب يفتح مكتب أو يعني حتى الطالبات في الجامعة فاتحة دايما مكتبي لهم، أي أحد حابب يسأل يعني ما أبغاهم يمروا بالشيء اللي أنا مريت فيه، أي سؤال يسعدي. أي استفسار بالعكس والله يعني حأخدم، حقول الحقيقة يعني بالعكس، ما عندي، أنا أعتبره هذا الشيء دايما كمان بقول الدكتور هذه زكاة علم.
1: أيوة لسه الواحد لازم من زكاة بالزبط. العلم اللي احنا تعلمناه بالضبط، والعمل اللي احنا بنقدمه
0: بالضبط. طيب. هذا جدا مهم.
1: سؤال الأخير ليكي وبعدها حننتقل لحاجة حلوة، إيش هي رسالتك لكل شاب أو شابة عندهم شغف بالتصميم الداخلي لكنهم مترددين في إنهم يبدأوا مشروعهم؟
0: أكيد أنا أقول لهم لا تترددوا وأبدأوا وأخطوا أول خطوة، أسألوا، أستفسروا، أعرفوا، أجمعوا المعلومات، أعملوا بزنس بلان، أعملوا داتا، كونوا داتا، كونوا علاقات وأبدأوا، يعني ما في شيء يخوف. الحمد لله التسهيلات في الدولة عندنا يعني ما تطرق باب أو تروح جهة إلا تلاقي أحد يساعدك فيها.
1: ما شاء الله تبارك الله. يلا جاء دور الأسئلة السريعة.
0: طيب
1: كلمة ورد غطاها، أباك تجاوبي من غير تفكير. طيب. أول سؤال، التصميم الداخلي بالنسبة لك إيش؟
0: عشق.
1: حلو. مشروع تحلم في تنفيذه؟
0: أي مشروع ما قد نفذته قبل كده أو اشتغلت عليه.
1: صفة ما يستغني عنها رائد الأعمال؟
0: والله يكون عنده شغف، يكون قوي.
1: اللون يعبر عن شخصيتك؟
0: عشق كل الألوان أكيد.
1: بكلمة واحدة، مآب يعني إيش؟
0: مآب يعني شذا.
1: حلو.
0: مريب الوضع بس حقيقي هو مرتبط فيه حقيقي.
1: واسم مآب أصلا يعني جمع
0: مآب
1: فين؟
0: مأخوذ من حسن مآب. حلو. وعند الله يا حسن مآب.
1: الله ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك خير المكان وكفيك الشر
0: يا رب حبيبتي.
1: طيب رسم سكتش بالورقة ولا تصميم على مثلا آيباد؟
0: أكيد أكيد من غير ما تكمل السؤال حرسم سكتش على الورقة. أنا إلى الآن علاقتي مرتبطة بالورقة والمرسم.
1: أصلا أتوقع يمكن أغلب الديزاينرز لازم في عندهم مرسم مرتبط. أو قلم،
0: لأنه مرتبط يعني اليد مرتبطة بالدماغ مو زي لما أنت بتشتغل.
1: طيب تفضل الألوان الهادية ولا الجريئة؟
0: والله كل الألوان. أنا يعني ما يعني أنا كديزاينر ما حد يسألني عن الألوان، لازم يكون عاشق كل الألوان.
1: يعني شوفي مثلا يعني حنتكلم عن ريتشارد ماير، أنا كنت مرة influenced by ريتشارد ماير، يعني I love ريتشارد ماير، فكان بالنسبة لي glass white واو، يعني اللون الأبيض والقزاز I love it. وكيف استخدام ال يعني الأوبجكت، كيف الشيبس نفسها موجودة، فكان دائما أحب ريتشارد ماير. فعشان كده بسألك إنه
0: يعني حقيقي أنا ما أحس أنا عندي لون مفضل، أنا بحب كل الألوان. حتى تقريبا في لبسي يعني ما أحس اللون يقولك هذا مناسب، أحب كل الألوان.
1: لأن أفتكر يمكن حتى في كان في فترة من الفترات كان في صرعة معينة كان عن فئة معينة، يمكن كانت في يوروب وفي أمريكا، في نظارات كده مدورة صغيرة يعني تابعة لفئة معينة، اللبس دائما يعني قمصان سودة، بنطلونات سودة، خلاص أنت عارفة أنه هذا تابع للفئة
0: الفئة المعينة دي بحسب الألوان تبعهم. أيوه. أكيد.
1: لكن إحنا ما نحب التقييد
0: أكيد أبدا.
1: طيب القهوة ولا الشاهي؟
0: قهوة.
1: طيب وقت الإبداع الصباح ولا الليل؟
0: الابداع ما له وقت، عادي ممكن اصحى من النوم تجيني فكره، يجيني

0: شيء اكتبه وارجع انا طبيعي.
1: يعني انا افتكر يمكن حتى من الاشياء ممكن ساعات في احلامنا تجينا الافكار العظيم. اصحى من النوم يلا بسرعه
0: حقيقي عشان حقيقي الناس يعني تقول يعني مريبين انتوا ليش كده. لا هو حقيقي
1: يجي الالهام في محلات غريبه او في الحمام.
0: اكيد طبعا اكيد طبعا.
1: سؤال الاخير، عاده دخلتيها في حياتك وفرقت معك؟
0: عاده دخلتها بحاول قد ما اقدر انه انا اتخلص من القلق، وهذا يمكن دخلت عادة أنه أنا بأمشي، بحاول أمشي قد ما أقدر. حلو. أمشي أمشي أمشي في مكان مفتوح بحيث أنه أنا يعني أصفي ذهني.
1: الله حلو والله، يعني عد الوقت مرة بسرعة ما شاء الله، واستمتعنا وإن شاء الله يا رب نكون أفدنا. نورت برنامج ريادة ونورت استوديو إذاعة جدة، بنشكرك في نهاية هذا اللقاء، كل التوفيق لك يا رب وإن شاء الله، ومن نجاح لنجاح أكبر، ونشوف اسمك يا ربي زي زها حديد.
0: الله يسعدك
1: في السعودية إن شاء الله وفي العالم أجمع. الله يسعدك
0: حقيقي، أنا مرة انبسط معكم يعني في المقابلة.
1: تسلمي، شكرا. الأستاذة شذى أحمد باجويبر، رائدة الأعمال السعودية، مؤسسة ومدير عام مكتب مآب ديزاين، شكرا ليكي، يعطيك العافية.
0: العفو،
1: مع السلامة. طبعا بكذا مستمعينا نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ منكم. في الختام نقدر نقول إنه التصميم الداخلي هو الأداة الصامتة اللي تترجم طموح القيادة وتساهم في بناء بيئات عمل محفزة ومنازل تنبض بالحياة والإبداع. ونختم بهذه المقولة العظيمة للفيلسوف والمصمم ويليام موريس، اللي بيدعي للبساطة واختيار العناصر اللي تخدم وظيفة وتضفي جمال حقيقي. المقولة بتقول: لا تضع في منزلك شيئا لا تعرفه ولا تعتقد أنه مفيد أو جميل. تقبلوا تحية فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لضيفاتنا اليوم الدكتورة علا والأستاذة شذا. نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في نفس الوقت وفي نفس اليوم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: من المونديال.
3: ما بين صرخات أسود الأطلس التي هزت أرجاء القارة الأمريكية ودموع الفرح في شوارع أسونسيون، لا يزال مونديال 26 يكتب قصصه في صفحات المستحيل. نطل عليكم اليوم في وقت لم يعد فيه للمنطق مكان، حيث الأرقام القياسية تتحطم قبل الأرقام التهديفية. في ملحمة تليق بالتاريخ، انتزع أسود الأطلس بطاقة العبور إلى دور 16 مطيحين بالطواحين الهولندية بركلات الترجيح في مباراة حبست أنفاس الملايين. ليلة توجت عيسى ديو بلقب رجل المباراة ورسخت في الأذهان حقيقة لا تقبل التأويل. المغرب لا يكتفي بالمشاركة، بل يتصدر المشهد العربي والأفريقي بقيمة سوقية تلامس 488 مليون يورو، وعيون تتجه الآن نحو الموعد الكبير مع كندا السبت المقبل. كذلك الباراغواي تكتب اليوم تاريخا وطنيا بمداد الإصرار، فبعد إقصائهم لألمانيا بركلات الترجيح أعلن الرئيس عطلة وطنية احتفاء بالبيروخا، ليلة لن ينساها خوليو إنسينسو الذي أهدى دموع فوزه لجده، مؤكدا أن كرة القدم أعمق من مجرد مستطيل أخضر. محليا وفي قلب الرياض تتواصل الاحتفالات الكروية بزخم كبير، حيث حققت الوجهة الترفيهية رياض بانك فانزون باي سوليتير نجاحا باهرا وإقبالا جماهيريا منقطع النظير، متجاوزة حاجز 15,000 زائر في 17 يوما فقط، لتؤكد أن شغفنا بالمونديال لا يحده فارق التوقيت ولا المسافات. وفي أروقة المونديال يظل السيليساو البرازيلي وفيا لتقاليد العظمة، فبفوز مثير على اليابان يعلن رفاق السامبا أن الرحلة نحو اللقب السادس لم تبدأ إلا الآن. وفي الجهة الأخرى تترقب الجماهير مواجهة أصحاب الأرض، حيث تسعى المكسيك لمواصلة انطلاقتها المثالية أمام إكوادور في ليلة يتوقع أن تكون الأضخم جماهيرياً. وبينما يتجاوز كودي تشاكبو أرقام الأسطورة زيدان ويؤكد ناكسلمان لقائه على رأس الهرم الألماني رغم العثرة، تظل أرامكو السعودية حاضرة كشريك استراتيجي في هذا العرس الكروي لترسم بحضورها العالمي ملامح الإلهام والتواصل بين الشعوب عبر القارات. إلى هنا نصل إلى الحقيقة التي يفرضها الواقع، المونديال ليس مجرد مباريات، بل هو رواية لا تنتهي فصولها وتتجدد معها التوقعات. إلى اللقاء.
2: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة، كل ذلك في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر صوتا وصورة، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. بكل سرور يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. تحية من محدثتكم من أمام المايك نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين والمتابعين صوتا وصورة، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين نائب أمير مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة. نائب أمير منطقة المدينة المنورة يشهد تخريج 115 طالبا من كليات الريان الأهلية. رئيس الشؤون الدينية غسل الكعبة المشرفة يجسد عناية المملكة المستمرة ببيت الله الحرام. تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود الفريق البسامي يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأمن العام. السعودية تتصدر دول مجموعة 20 في مؤشر الأمان لعام 2025. الإحصاء بطالة السعوديين تنخفض إلى 6.4% في الربع الأول من 2026. الجوازات تدعو المواطنين للمحافظة على جوازاتهم والتأكد من مدة صلاحيتها قبل السفر إلى خارج المملكة. جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظم معرض أطياف الحرمين حول العالم. وزارة السياحة

0: تطلق رؤية الذكاء الاصطناعي السياحي وترسم ملامح مستقبل القطاع عالمياً. انطلاق فعاليات مهرجان أفلام السعودية في دورته 12 بإثراء.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: متابعينا الكرام، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو بناء قطاع سياحي أكثر ابتكارا واستدامة، أعلنت وزارة السياحة إطلاق رؤية الذكاء الاصطناعي السياحي التي تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات السياحية وتحسين تجربة الزائر وتمكين المستثمرين والعاملين في القطاع، بما يعزز تنافسية المملكة وريادتها عالميا في السياحة الذكية. للحديث عن أبعاد هذه الرؤية وأبرز مستهدفاتها، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لوزارة السياحة الأستاذ نصر الأنصاري. أهلا ومرحبا بكم أستاذ نصر.
2: أهلا وسهلا، وتحية لك وللسيدات والسادة المستمعين.
0: أستاذ نصر، يعني ما هي أبرز ملامح رؤية الذكاء الاصطناعي السياحي وما مستهدفاتها الاستراتيجية؟
2: أطلقنا في وزارة السياحة رؤية الذكاء الاصطناعي السياحي بالتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي. الرؤية طموحة، مستهدفاتها واضحة، بناء أحدث منظومة سياحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأكثرها تطور في العالم. طبعا لتحقيق هذا المستهدف تقوم الرؤية على 5 ركائز، هي الريادة العالمية عبر تطوير نموذج ومعايير جديدة، وأيضا الالتقاء بتجربة السائح الذي يزور المملكة وتخصيصها، أيضا تمكين المنشآت السياحية من تبني نماذج تشغيل أكثر ذكاء وإنتاجية، أيضا توظيف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وتمكين كامل المنظومة السياحية.
0: نعم دكتور. طب أستاذ نصر الأنصاري، يعني كيف ستغير منصة توريس ام اكس طريقة عمل المنشآت والعاملين في القطاع، ويعني أبرز الأدوات الذكية التي توفرها؟
2: توريس ام اكس هي المنصة الرائدة لهذه الرؤية، وهي المكون الأساسي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي السياحي. وخلينا نوضح للمستمعين والمستمعات، هذه المنصة تتيح للمنشآت والعاملين في القطاع أدوات عملية تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى حلول قابلة للتطبيق، وأيضا لتحسين الإنتاجية وجودة الخدمة. كما تضم المنصة في نسختها التجريبية مجموعة من الأدوات الذكية، منها المصمم الذكي للفنادق والمصمم الذكي للهوية، وأيضا المولد الذكي لإجراءات التشغيل القياسية للفنادق، والمساعد الذكي للمرشد السياحي.
0: نعم. طيب بالنسبة لتطبيق يعني سعودي ام تي، كيف سيسهم هذا التطبيق إلى جانب بوابة المطورين في تسريع التحول الرقمي وتحفيز الابتكار في القطاع السياحي؟ وتشرح لنا يعني هذا التطبيق سعودي ام تي.
2: هذا التطبيق هو تطبيق وزارة السياحة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. طبعا هو مزود بمرشدة سياحية ذكية سميناها نورة، تساهم في تقديم تجربة أكثر سهولة للمستفيدين من خلال إتاحة خدمات الوزارة بسهولة وسرعة، وكذلك أيضا توفير معلومات وإرشادات سياحية أكثر تخصيصا للسائح وكذلك للمشغلين. أما بوابة المطورين الخاصة بواجهات البرمجة فهي للتكامل الرقمي، برمجة التطبيقات، فمثلا يعني هي تساعد أنها تحفز الابتكار، وأيضا تفتح المجال أمام نقول المطورين والشركاء لبناء حلول رقمية جديدة ومتكاملة مع منظومة القطاع.
0: نعم. هل في ترابط ما بين المنصة توريس ام اكس وتطبيق سعودي ام تي؟
2: بالنسبة للتطبيقات، كل تطبيق هو مستقل، كلها تحت طبعا تنصب تحت رؤية الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. يعني في رأيك أستاذ نصر أنه سعودي ام تي هذا التطبيق يحتاجه الجميع، ليس فقط السائح، حتى الزائر يعني في محافظة مثلا جدة، في أي المستمع لنا في عسير، يعني يحتاج أنه يعرف إيش الأماكن، إيش المهرجانات، الفعاليات، يعني نفس الفكرة هذا التطبيق يعني؟
2: أي نعم، تقدرين تحملين التطبيق من متجر التطبيقات وتستخدمينه،

0: توصلين كل المعلومات اللي انت تحتاجينها، وايضا تقدرين تستعينين بالمرشد السياحي الذكي نوره للاجابه على كل استفساراتك.
1: جميل. طب ابرز التحديات استاذ ناصر يعني التي قد تواجه توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي، يعني ايش ابرز التحديات وكيف يعني استعدادات الوزاره للتعامل معها؟
0: يمكن من ابرز التحديات ضمان جوده البيانات، واحنا نهدف الى رفع جاهزيه المنشات ايضا لتبني الحلول الجديده وبناء الثقه في هذه الادوات الذكيه. يمكن هي ادوات جديده يعني تستخدم لاول مره، فاحنا نبغى نرفع او نبني الثقه في هذه الادوات. وايضا احنا مستعدين للتعامل مع هذه التحديات من خلال اطلاق ادوات عمليه وقابله للاستخدام مثل المفتش الذكي واداه التسكين الذكي، جربناها في الحج مؤخرا.
1: نعم. ختاما أستاذ نصر، كيف ستنعكس هذه الرؤية على تجربة السائح وجاذبية الاستثمار وطبعا تحقيق يعني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
0: طبعا هي راح تعزز إن شاء الله بإذن الله جاذبية الاستثمار عبر توفير أدوات تقنية ذكية سواء للمنشآت أو المستثمرين، تساعدهم على فهم الطلبات اللي توصلهم، أيضا تساهم في تحسين عملياتهم اليومية ورفع جودة الخدمة. على مستوى مستهدفات رؤية المملكة 2030، تسهم الرؤية في بناء قطاع سياحي أكثر تنافسية وابتكار قادر على مواكبة النمو الكبير للسياحة في المملكة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية تجمع بين التقنية والضيافة وتحافظ على دور الإنسان وتعزيز.
1: نصيحة أخيرة طبعا للسائح والزائر.
0: استخدموا التطبيق. التطبيقات
1: حنحمله الآن أستاذ نصر.
0: نعم. وتواصلوا مع نورة وهي المرشدة السياحية الذكية. نعم. للإجابة على كل الاستفسارات، وأيضا يتيح التطبيق يعني عدد من الخدمات التي يمكن يعني للجميع الاستفادة منها
1: بإذن الله تعالى. شكرا لكم أستاذ نصر الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، كل التوفيق.
0: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: متابعينا الكرام، تواصل المملكة ترسيخ مكانتها بوصفها مركزا متناميا لصناعة السينما من خلال شراكات نوعية تجمع بين القطاعين الثقافي والإبداعي. وفي هذا الإطار انطلقت فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية والذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء مبادرة أرامكو السعودية وبدعم من هيئة الأفلام، ليقدم منصة متكاملة لدعم صناع الأفلام وتمكين المواهب الوطنية وتعزيز حضور السينما السعودية على المستويين الإقليمي والدولي. للحديث عن دور صندوق إثراء لدعم الأفلام في تنمية القطاع السينمائي وإبراز أو يعني المبادرات والفرص التي يقدمها للمواهب الوطنية خلال مهرجان أفلام السعودية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس صندوق إثراء لدعم الأفلام الأستاذ فراس عبد الله المشرع. أهلا وسهلا بكم أستاذ فراس.
3: الجميع وشكرا على الاستضافة.
1: حياكم الله أستاذ فراس. يعني تحمل الدورة هذا العام شعار كل حكاية رحلة، كيف يجسد هذا الشعار رؤية المهرجان وبرامجه المختلفة؟
3: طيب، أولا المرة الثانية شكرا جدا على الاستضافة وتغطية هذا الحدث السينمائي واللي دائما يجمع صناع الأفلام عام بعد عام في بيتهم السينمائي الأول. نعم. يحتفلوا بأفلامهم و يجهزوا مشاريعهم القادمة. طبعا يعني الجميل، دائما نقول الجميل في الثيمات والشعارات انها تحمل اكثر من قراءة ومعنى على حسب من يعني على حسب تجربة وهوية ونظرة القارئ لهذا الشعار ونظرته لهذا الشعار. فطبعا في السينما بشكل عام لما نتكلم عن الرحلة احنا نتكلم عن أبطال خاضوا يعني تنقلوا من عبين العوالم، من رحلات جسدية عاطفية روحية.

0: فبالنسبة لي أنا يعني كفراس شخصيا لما أقرأ هذه الثيمة أرى أنه أرى رحلة البطل في الفيلم اللي مليئة بالصراعات والمواجهات والرحلات يعني زي ما قلنا الجسدية والعاطفية والروحية اللي تخليه يكتشف نفسه ويتغير في نهاية الفيلم. ولكن هناك رحلة بالنسبة لنا كجهات داعمة وهي الأهم وهي رحلة صانع الفيلم وهو البطل الحقيقي واللي يمر بنفس المصاعب واللي أحيانا تكون أكثر يعني فمن خلال رحلته في يعني صناعة الفيلم ومناضلته حتى يرى أو ترى فكرته هذا ترى فكرة النور أيضا يكتشف نفسه ويتغير في نهاية صناعة لهذا العمل الفني. وطبعا أخيرا وليس آخر هي رحلة المشاهد
1: أكيد.
0: كيف يبدأ في الفيلم وكيف ينتهي وكيف صانع الفيلم يجعله يسأل أسئلة في نهاية الفيلم وينظر إلى الداخل ينظر إلى قلبه ينظر إلى عقله فهذه كلها رحلات وكلها يعني قراءتي أنا الشخصية لهذه الثيمة. ونعم
1: نعم صراحة يعني أخذتنا في الرحلة أستاذ فراس وهذا الشيء جميل. هذه الدورة يعني يحتاجها كل إنسان مبدع سواء كان كاتب مخرج ممثل متابع ومشاهد يعني يتذوق الفن ورحلة الفن وإحساس الفن وللهواة كذلك وللمخضرمين. بالنسبة لأبرز الإضافات أو البرامج الجديدة التي تميز الدورة يعني 12 عن الدورات السابقة سواء لصناع الأفلام أو على مستوى البرنامج الثقافي المهني.
0: نعم طبعا كل سنة مهرجان أفلام السعودية يسلط الضوء على سينما الدولة محددة فهذه السنة تم تسليط الضوء على السينما الكورية لأنه تقديرا لما تقدمه هذه السينما من نموذج جميل جدا يحتذى به فهم يعني حددوا هويتهم الفنية بألوانهم وثقافتهم وشخصياتهم
1: صحيح.
0: حتى ملابسهم وصراعاتهم يعني الاجتماعية صنعوا منها أفلام سافرت للعالمية
1: صحيح.
0: وهذا الشيء يعني هو صلب السينما أن تصنع شيء من ثيابك ومن ألوانك
1: من ثقافتك وهويتك نعم
0: نعم هذا اللي يخلي القصة أصيلة وهذا اللي يخلي القصة تسافر للعالم لأنه في النهاية نحن كلنا بشر نمر بنفس المشاعر نفس الأسئلة الوجودية والسينما تسلط الضوء على هذه الأسئلة ولكن بثياب وبثقافات مختلفة وهذا الجميل كده توصل السينما لأنها من إنسان لإنسان وعن طريق كونك أصيل لإنسانيتك ولثقافتك ولمكانك توري العالم منظور آخر ما شافوه قبل كذا.
1: نعم.
0: فما نأخذ مثلا تسمحي لي أنا دائما في كل مقابلة لازم يعني أقول هذا أتكلم عن هذا الفيلم أنه فخر صراحة لنا الأجمعين أنه هو فيلم أيضا تم دعمه من قبل صندوق إثراء وهو هجرة فيلم هجرة للمخرجة شهد أمين. شهد أمين نجحت ولله الحمد فيلمها عرض أو بريميرد في مهرجان البندقية السينمائي وحاز على جائزة أفضل فيلم آسيوي وطبعا حصد الجوائز وهذا يعود إلى أن شهد رسمت ألوان هذه اللوحة الفنية واللوحة السينمائية بشخصية مستوحاة من جدتها أحداث تدور أو أحداث تدور في موسم الحج وصورت الفيلم في 8 أو 7 مناطق مختلفة بتضاريس مختلفة وكونه صور في موسم الحج والتضاريس المختلفة في المملكة ما كان مجرد خلفية لهذه الأحداث بل كانت يعني تعكس رحلة البطل
1: نعم
0: فهذا هذا هذا هذا جمال يعني في وهذا نضج يعني في صناعة الأفلام وصناعة السينما يعني نتمنى نشوفه في الأيام والسنين القادمة إن شاء الله
1: بإذن الله. طب أستاذ فراس يعني الآن فيلم هجرة طبعا تحية لشهد أمين يعني صاحبة هذا الفيلم بالنسبة للفيلم هو متاح في المنصات؟
0: هو الآن يعرض في مهرجان أفلام السعودية
1: نعم
0: ويعرض في السينمات التجارية عرض آخر أعتقد الشهر الفات في العراق والآن بدأ يسافر في السينمات التجارية وكمان هذه كمان نقطة جدا جميلة ذكرتيها، وهو أنه هو فيلم فني، لكن حتى يعني تفاجأ أنه حتى

0: خطوة. لما أقول لك فيلم لمخرجة ناضجة ومنتج حتى محمد دراجي والمنتج عراقي ومخرج أيضا عراقي، نضج في اختيار طريقة تمويل هذا العمل وكيف أنه فتح أبواب في كل العالم عن طريق الانتاج المشترك.
1: جميل.
0: نعم، فلم يكتفوا بس بالجانب الإبداعي والقصصي، لكن حتى في الجانب الإنتاجي كان هناك إبداع ونظرة ناضجة لكيف يوزع الفيلم وكيف حتى الإنتاج يؤثر على الكتابة والكتابة على الإنتاج. فهذه هي السينما في النهاية، ويعني خط كامل متكامل من الفكرة إلى الإنتاج، ومعادلة يعني لا تنفصل الإنتاج والتوزيع عن حتى الكتابة.
1: أكيد طبعا، الكتابة هي الأساس في الفكرة الناضجة والفكرة التي تستحق أنها تكون مرئية ومشاهدة ومسموعة، وكما تفضلت تكون رحلة لكل الأبواب ولكل العالم ولكل الدول. نتمنى بإذن الله تعالى أنه كل أفلامنا القادمة وكل يعني تجاربنا تكون في هذا المستوى وأعلى. يعني إحنا في خضم طبعا تطوير السينما وتطوير الإنتاج في كل المجالات الفنية. طبعا أستاذ فراس، يعني بيواصل مركز إثراء دعمه للحراك السينمائي السعودي، فكيف ينعكس هذا الدعم على تمكين المواهب المحلية وتعزيز حضور الأفلام السعودية في المحافل الدولية؟ يعني يمكن فيلم هجرة جاوب على هذا الجزئية.
0: نعم، ولكن حتى المهرجان صمم أن يعني ليس فقط كمكان لعرض الأفلام والاحتفاء باحتفاء صناع الأفلام بأفلامهم، لكن حتى جزئية سوق الإنتاج، الورش التطويرية لصناع الأفلام. فالورش دورها تؤهل الصناع والصندوق أو عفوا السوق دوره أن يمول هذه الأفلام ويساعد على تمويل هذه الأفلام. فهي يعني زي ما تقولي إثراء ومهرجان الأفلام السعودية لحد سواء، يعني دائما ما يفكروا في رحلة الفيلم ورحلة صانع الفيلم كاملة. فهذا نلاحظ عن طريق من بداية الورش لتطوير الفكرة وتحويلها إلى مشروع، من ثم انتقال المشروع إلى مشروع ناضج
1: يعني
0: يودع ويسوق في سوق الإنتاج.
1: يعني المهرجان هو اللي بيعمل بيتيح الفرصة للمشاركة الواسعة، وكما تفضلت يخلق الفرص ويوجدها للأفلام والمشاريع وسوق الإنتاج والتوسع وبناء طبعا الفرص والتعارف بين طبعا صناع الأفلام والمنتجين والخبراء. يعني هو منصة، هذا المهرجان منصة واقعية للثراء التعارفي والتشاركي المعرفي والسينمائي، ويعني يخلق هذه الفرص ويوجدها.
0: نعم، غيرا كمان يعطي جوائز في السوق ويتيح ويصنع بيئة يعني ملائمة للمنتجين للممولين وللمواهب وصناع الأفلام العربيين والسعوديين والعربيين.
1: نعم، جميل. طيب، في ظل كل هذه النجاحات أستاذ فراس التي حققها المهرجان عاما بعد عام، يعني ما الذي تطمحون إلى إضافته في هذه الدورة لتعزيز مسيرة السينما السعودية، وهي يعني في ظل أنه التوسع وظل هذه الفرص الكبيرة؟
0: طبعا صندوق إثراء لدعم الأفلام اللي يطلق في حفل الافتتاح هو أحد البرامج اللي تساهم في استدامة صناعة السينما في السعودية. وطبعا هو صندوق زي ما تقولي امتداد لما يعني تطمح له ويطمح له إثراء كمركز ثقافي يعني مهتم بنشر ثقافتنا للعالمية، وإيمانا منا أن السينما هي أحد الوسائل الأهم وأحد الفنون المهمة لتصدير الثقافة. وجد هذا الصندوق وجميع أهداف هذا الصندوق تكون تحت مظلة دعم الصناعة ونشر الثقافة السعودية في العالم.
1: كلمة توجهها طبعا للمهتمين بالمجال واللي هو مو عارف إنه هو مهتم بس يحتاج كلمة منكم.
0: مهرجان أفلام السعودية هو لجميع المستوى، يعني جميع صناع الأفلام سواء المهتم يستطيع حضور ندوات السينما في المهرجان، أو من له فكرة ويبحث عن ممول أو عفوا

0: يبحث عن منتج ويبحث عن كاتب. فالمهرجان أيضا يسهل هذه العملية في أنه يوفر البيئة المناسبة للصناع حتى يلتقوا. وإذا كان في مستوى المشروع الناضج ويبحث عن تمويل، المهرجان أيضا يعتبر بيت لصناع الأفلام بجميع مستوياتهم، من الشخص المهتم ويرد ويحب يجرب نفسه في المجال إلى المحترفين واللي يبحثون عن دعم وتسويق لأعمالهم المنتجة.
1: نعم،
0: المهرجان يحتوي الجميع بجميع اهتماماتهم السينمائية.
1: يعني أستاذ فراس، حتى صاحب الفكرة وحتى يعني مجرد فكرة ليس لم يكتبها.
0: نعم، يستطيع حضور المهرجان ويقابل الكتاب، يعني زي ما تسمى بعرض الأفكار أو البيتشينج. نعم. تجرب فكرتك، تجد كاتب تقعد معه وتناقشه بفكرتك، إذا أعجب فيها فدائما يكون في تواصل، تتحول الفكرة إلى ملخص ثم الملخص إلى نص. ولكن في نقطة جيدة، أنا دائما أنصح حتى وإن كان لديك فكرة، تستطيع طبعا ما يسمى نسميه البيتشنج، أنك تقابل المنتجين وتعمل بيتشنج لفكرتك أو عرض لفكرتك، هذا شيء. لكن أيضا الجميل أن يكون عندك صفحة أو نص صفحة ملخص لقصتك، حتى يعني اللي بيقعد معاك يكون عارف نظرتك للفيلم، يكون عارف أنت إيش تبغى. وهذا شيء كمان مهم جدا، أنك لما تجي المهرجان خل عندك هدف يعني في بالك.
1: نعم.
0: يعني تستطيع أنك تروح تشاهد الأفلام، لكن إذا دخلت السوق فخليك جاهز، خلي عندك مثلا، خلي عندك ليش انت بتعمل العمل هذا، ليش تبغى تسوي، ايش الرسالة اللي بتوصلها، بداية وسط ونهاية القصة او نعمل قصة. فهو صحيح ان لما نقول فكرة هي ليست مجرد سطر، بينما انت تكون عندك جاي بأقل ما هو يعني اقل شيء ملخص.
1: نعم، أكيد. الشخصيات، الأحداث العامة، يمكن صياغة الكلام الإنشائي اللي هو تعبيري يمكن مو قادر يوصل لها، لكن القصة في رأسه كاملة. طب دكتور أستاذ فراس، بالنسبة للشخص اللي هو القصة متكاملة ومكتوبة ومطبوعة، هل له فرصة أنه يشارك معكم؟
0: أكيد السوق الإنتاج وجد لهذا الغرض. حينما يكون عندك مشروع، وطبعا كمان إذا تسمحي لي أقول، قبل المهرجان بأشهر يفتح التقديم على سوق الإنتاج لعروض المشاريع. واللي يصير هنا أن المنتج والكاتب والمخرج يكونوا فريق ولديهم فكرة أو مشروع، تسمحي لي أقول مشروع وليس فكرة فقط، مشروع متكامل من الميزانية، القصة، حتى الرؤية الإخراجية. تقدم الملفات المشروع وتفلتر، وثم يتيح المهرجان فرصة أنهم يعرضوا هذه المشاريع قدام المنتجين والممولين، ويحاولوا يعني زي ما تقولي يعرض أفكارهم حتى يلقوا دعم خدمي أو مالي. وطبعاً يوم واحد إن شاء الله أو غداً سيتم إعلان جوائز سوق الإنتاج.
1: غدا
0: بعد الجلسات هذه.
1: نعم. في مجال للمشاركة أو انتهت الآن موعد المشاركة؟
0: هي انتهت الآن، هي تقديم على سوق الإنتاج كمشاريع معروضة.
1: نعم.
0: هذه قبل المهرجان بشهر.
1: نعم.
0: ولكن زي ما تقولي مهرجانات في العالم دائما هي يعني بيئة خصبة إنك تجي وتعرض أفكارك، وممكن ترى يعني بغض النظر عن يعني الجوائز سوق الإنتاج هي جوائز مجهز لها والليستة اللي بتقدم عليها جاهزة، ولكن في جزء آخر هو كأي سوق في العالم، يعني تستطيع أنك تقابل منتجين الشركات موجودة في بوثاتها، أو فممكن وبدون ما نحن حتى نعرف، لكن تعمل ديل مع موزع على سبيل المثال، لأنه المهرجان جلب موزعين في هذه البوثات حتى يلتقوا بصناع الأفلام.
1: نعم.
0: ويعملوا اتفاقات، فهذه زي ما تقولي ليست معلنة.
1: نعم.
0: لكنها
1: من
0: موجودة.
1: خلال أي نعم متيحت لها الفرصة. طيب. نعم. أستاذ فراس، يعني المهرجان هو واحدة مرة في السنة، مرة واحدة في العام. نعم. نعم. نتمنى لكم كل التوفيق، وطبعا هذا توجيه للشباب والشابات وأصحاب الأقلام والمهتمين في هذا المجال إنهم يتوجهوا طبعا لصندوق إثراء لدعمهم ودعم أفكارهم وأفلامهم، لتكون طبعا لها رحلة وحكاية تروى وتشاهد في كل البلدان. شكرا لكم الأستاذ فراس عبد الله المشرع، رئيس صندوق إثراء لدعم الأفلام، شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا. إذن متابعينا الكرام، وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في برنامج تجوال، وإليكم أبرز العناوين. وكالة الفضاء تطلق دليل برامج أكاديمية الفضاء، وطبعا الجيومكانية تؤكد ريادة المملكة في المسح البحري الهيدروغرافي. ونختم مع الأرصاد، توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، ورياح نشطة على نجران الشرقية الرياض والمدينة المنورة تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة خاصة الساحلية منها. طبعا متابعينا الكرام، وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في برنامج تجوال، شكرا لكم، وهذه تحيات فريق العمل. من الإعداد كان معكم الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، من التقديم كنت معكم بكل سرور نهم بارك الجديبي، ومن الإخراج هذه تحيات زميل المخرج معتز سمير بخش. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة. تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
4: الرياض تتصدر المشهد العقاري العالمي بقمة البروبتك لترسيخ ريادتها في ابتكارات القطاع العقاري. من قلب جامعة القصيم وكاوست انطلاقة النسخة الخامسة من حاضنة ابتكار بستين مشروعا طموح. المتحف الوطني يطلق مخيمه الصيفي تكتك لعبتك لتمكين النشء من صناعة ألعاب بلمسات الذكاء الاصطناعي. إسطبلة الجوف تعيد إحياء التراث بروح عصرية، فاتحة أبوابها لزوار يبحثون عن أصالة الخيل وجمال الريف. وأخيراً، المملكة تتوج كالأكثر أماناً بين دول العشرين بنسبة 98%، مع شعور 95% من النساء بالأمان التام ليلاً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم. وبدأت الإجازة الصيفية واللي أصبحت في السنوات الأخيرة تمثل تحدي نظرا لأنها أصبحت أقصر من السابق، وبالتالي تحتاج إلى تخطيط دقيق يوازن ما بين الترفيه وأيضا الاستراحة، استراحة محارب، والاستفادة من هذه الأوقات. ولذلك كل أفراد الأسرة معنيين بوضع خطة تراعي كل هذه الجوانب، وخصوصا بعد عام دراسي طويل. اليوم نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا، لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور سالم باشميل، الخبير المالي ومستشار مؤسسة ريالي غير الربحية. دكتور سالم، من منظور مالي وأيضا شخصي، كيف يمكن للأسرة بشكل عام استثمار الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع مستقبلا؟ خلينا نبدأ من تحدي التخطيط لستين يوما، وهي الإجازة الصيفية. لا شك أن التخطيط لها يمثل تحدي كبير، وخصوصا لاحتياجات مختلفة ومتنوعة لدى أفراد الأسرة ما بين الترفيه وأيضا الاستراحة، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه الإجازة.
1: أهلا وسهلا أستاذ عزام، وسعيد بهذه الاستضافة، وأجازة سعيدة للجميع بإذن الله عز وجل. الاستغلال الأمثل للأجازة الصيفية ينطلق من مفهوم الحاجات والرغبات. هذه الحاجات والرغبات هي ليست قاعدة عامة، يعني في كل الأوقات الحاجة ثابتة وفي كل الأوقات الرغبة ثابتة. تختلف الحاجات والرغبات باختلاف الزمان والأفراد. فأنا اللي أبغى أقوله اليوم، الآن في الأجازة الصيفية في طول السنة كنا نقول الدراسة هي حاجة ضرورية، والاستمتاع الزائد والألعاب الزائدة والسهر أحيانا مع أفراد الأسرة هذه رغبة نحاول نضبطها. الآن في الأجازة لا، بنقول الحاجات الأساسية في الأجازة هي الاستمتاع والترفيه والتلطيف على النفس والتوسعة على الأهل، هذه أساسية. الأشياء الأساسية في الأجازة هي الاستمتاع. لذلك لما عند خطة للأجازة يجب أن يكون 70% من فقراتها ممتعة للذين بذلوا 10 أشهر من الدراسة والتعليم. ما ينفع أنا كأب وأم نسوي برنامج الأجازة يعني تعلم وتطوير ودراسة وقراءة، لا، هي فترة نقاهة وأجازة لهؤلاء الطلاب والطالبات. فلذلك نسوي الخطة، أنا الأب والأم أجلس مع الأبناء أقول لهم الأجازة هي تكريما ويعني مقابلة لهذا الجهد اللي بذلتوه طول السنة، حددوا الأشياء اللي تستمتعوا فيها، أنا كرب الأسرة أحاول أوفر لها الميزانية اللازمة، ولكن هذا لا يعني أن تكون 100% للأجازة معناها استمتاع. زي ما كنا نقول أيام الدراسة، مو 100% دراسة، لا، في جزء 30% 35% للاستمتاع والترفيه في نهاية الأسبوع. فبشكل أساسي أركز على أمرين. الأمر الأول، من يضع خطة استمتاع بالأجازة الطلاب

0: المتطالبات، يمول هذه الخطة الأب ورب الأسرة. الأمر الثاني، يستحسن أن يكون فيها 30 إلى 35% من الوقت لتطوير المهارات وصقل الهوايات حتى يستمتعوا وأيضا يستفيدوا.
1: طيب رح نيجي لموضوع التطوير، لكن في كثير من الآباء الآن لأنه الإجازة أصبحت أقصر من السنوات الماضية عنده تحدي كيف يخطط لهذه الإجازة، وخصوصا أنه يحاول أنه يزامن إجازته مع إجازة أبنائه. هذا التحدي كيف يتغلب عليه الأب تحديدا اللي موظف؟
0: طيب أول حاجة يعني أنا أقول دائما لا تخلي الأعباء كاملة عليك رب الأسرة. أنت الآن في الأجازة، يعني أنا شفت تجربة أمس أحد الزملاء عرضها علي، يعني وشفتها تجربة ناجحة. هو أنا كأب عندي اهتمام معين، أبغى أهتم بقضية أنه في هذه الأجازة يعني يهتموا أولادي بأجسادهم بممارسة الرياضة، ويهتموا مثلا بالقرآن وحفظ القرآن وبعض الأشياء المهارية في تعلم اللغة الإنجليزية. حط أهداف وحط جوائز، قل لهم أنا حوفر لكم الأساسيات، هذه ما فيها كلام، تستمتع في الأجازة وهذه ميزانيتها. اللي يبغى شيء إضافي، مبلغ مالي إضافي، أسوي لكم مسابقة مثلا حسب أعمارهم، اللي يحفظ كذا كلمة في اللغة الإنجليزية أو كذا جملة، أو اللي يحضر هذا الكورس الأونلاين حياخذ هذه المقابل المالي، اللي حيواظب على ممارسة الرياضة حياخذ هذا المقابل المالي، اللي حيحافظ على حفظ جزء من القرآن أو تلاوة جزء من القرآن فأنت حط الأهداف. هذه الأهداف شكل أساسي، ليست البرنامج الأساسي للأجازة. الأجازة حتستمتع فيها يا أولادي، حطوا خطتكم للاستمتاع، أنا حمول هذه الخطة وادعمها. اللي يبغى زيادة، يبغى زيادة من التمويل وزيادة من المكافآت، هذه أشياء اختيارية. أنا أجزم لك أخوي عزام والمستمعين والمستمعات إنك حتحقق أهدافك بدون ضغط نفسي عليك، بدون ما أنت تقعد تتابعهم، هم حييوا يتابعوك. اللي غلق جزء، اللي حفظ، اللي وسوي شاشة في البيت أو لوحة في البيت أسماء أفراد الأسرة والإنجازات اللي صارت. هذا جزء من تسهيل التخطيط علينا. إحنا أحيانا كثيرة نتحمل عبء التخطيط والمتابعة ووضع الأهداف ووضع الحوافز، وهذا ضغط كبير على كل أفراد الأسرة. لذلك خلي جزء هم يحطوا أهدافهم، وهذا الآن ترى يعني ممارسة إدارية في كثير من الشركات. جزء من الأهداف حطها أنت يا موظف لك، أنا كرئيسك في القسم موافق عليها، وتصبح جزء من المؤشرات الأداء بالنسبة لك. فأظن هذا خيار جيد. أنت حدد المجالات يا رب الأسرة، أنت والوالدة، قل والله بهتم بالجسد وبالعلم كثقافة وقراءة، وبالإيمانيات كتلاوة قرآن ومحافظة على الصلوات، وبعد كده أنتوا يا أبنائي إذا حققتوا هذا الإنجاز لكم هذا الحافز. حتلاقي في منهم اللي يحققوا ويتحفز، وفي منهم اللي متوسط وفي أقل، لكن هذا لا يؤثر عن أساسيات المتعة في الأجازة اللي أنت وفرتها لكل أفراد الأسرة.
1: طيب التخطيط المالي للإجازة كيف يقدر رب الأسرة أنه يضع خطة مالية تراعي زي ما ذكرت الترفيه كأولوية، ومن ضمنه طبعا السفر وشراء بعض الكماليات؟
0: طيب أول حاجة يعني في يعني مفهوم أساسي في الحياة عموما هو المساواة. هذه المساواة هي اللي تخلق عندنا أحيانا ضغط نفسي. إيش المساواة المقصود فيها؟ يعني لما أجي أنا أقول الأجازة تساوي إيش، يعني ماذا تفهم أخوي عزام المستمع والمستمع الكرام من الأجازة؟ اللي يفهم إنه الأجازة تساوي سفر، فإن لم يسافر هيقول أنا ما استمتعت بالأجازة، الأجازة كانت سيئة، الأجازة ما كانت مريحة. خلي كل ما بعد كلمة يساوي حاجة أساسية في حياتنا. يعني أنا أظن أنه الأجازة تساوي المتعة. أنا أهم شيء أستمتع أنا وأسرتي وأبنائي في هذه الأجازة. هذه المتعة قد تتحقق من خلال السفر، من خلال النزهة، من خلال السهر مع بعض، نطلع مع بعض في الحديقة، في تجمع الأبناء الأصدقاء. ركز على أنه الأبناء يضعون خطة الأجازة ممتعة، لا تحط قيود لها تقول والله إذا ما سافرنا معناه أجازة سيئة. لا، إذا ما استمتعنا أجازة سيئة، فركز على الاستمتاع. قضية الإدارة المالية في الأجازة أول حاجة، وأنا بتكلم كثير عن موضوع الإدارة المالية والتخطيط المالي، أبغى أقول في هذه الأجازة احذر من الادخار، لا تدخر ماليا. يعني الآن في هذه الأجازة إذا عندك مبلغ مالي أنت حاطه للادخار وحاس إنه المتعة حتكون أقل، الأجازة الاستمتاع بيها الترفيه حيكون أقل، أقول لا تتدخر في الشهر هذا أو الشهرين، وخلي الميزانية تروح للاستمتاع والمتعة والترفيه في هذا الصيف، ونرجع إن شاء الله مع بداية الدراسة أبدأ أرجع للادخار. هذه من أسوأ الحالات، هذه ذكرني بالإنسان اللي يكون في الطيارة والكابتن يقول حنمر ببعض المطبات الهوائية يقوم يطلب شاهي، مو وقت الشاهي الآن. فأنا الآن بقول مو وقت الادخار الآن، هذه الأجازة لا تدخروا فيها أموالا، واستمتعوا وزودوا بند المتعة والترفيه في هذه الأجازة. الله يجعلها أجازة سعيدة لنا ولأبنائنا جميعا.
1: آمين. وسبحان الله اللي يوسع على عياله بالذات مثلا في الأعياد في الإجازات يكون فيها أول شيء جزء من الترابط، والشيء الثاني كثير من الناس لمسوا بركة في في في التوسيع على العيال، ويمكن في بعض الأحاديث أشارت إلى هذا الموضوع.
0: أكيد أكيد، بل إنه في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما معناه إنه شخص درهم أنفقه في سبيل الله، ودرهم أطعم به مسكين، ودرهم صرفه على أولاده خير الدراهم الثلاثة الذي أصرفه على أولاده. هذه قضية أساسية، بس أنا أركز على قضية إنه أحيانا الإنسان يعني يحط الأمر في غير مكانه. إحنا الآن الأولوية في هذه الأجازة إنه الأولاد يشعروا إنه والدهم في الأجازة يعني أنفق عليهم في الترفيه والاستمتاع أكثر من بقية السنة، فيترسخ عندهم إنه الوالد عنده توازن. أيام الدراسة الدراسة هي الأهم، وأيام الأجازة الاستمتاع هو الأهم. فلذلك الآن لو أنا أولادي قالوا لي نبغى نروح، هل نروح حديقة ونلعب ولا نروح مكتبة نشتري كتب، أنا أقول لهم الأفضل نروح حديقة نلعب في هذه الأيام. خلوا الدراسة والمكتبة والأشياء هذه في أيام أخرى. هذه الأيام أيام متعة، لازم نعلم أولادنا أنه كما قال الإمام الشافعي ليس من الحكمة الوقار في البستان، مو من الحكمة أنت في البستان وفي الحديقة وتكون وقور كذا لا، استمتع بكامل المتعة في أماكن وأوقات الاستمتاع.
1: نعم. طيب أستاذنك دكتور سالم، أستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. ضيفنا هو الدكتور سالم باشميل، الخبير المالي ومستشار مؤسسة ريالي غير الربحية. دكتور سالم، أيضاً في موضوع الوعي المالي، الإجازة كما ذكرت هي الأولوية فيها طبعا للترفيه والاستمتاع، لكن ممكن أنه تكون الإجازة فرصة للتوعية المالية أو لتعليم الأبناء الوعي المالي والادخار وأيضا ترتيب الأولويات؟
3: أكيد أكيد، يعني أنا دائما أقول الإجازة هي فرصة، يعني بين قوسين زي المعسكر التدريبي، معسكر الكورة التدريبي هو معسكر نتقبل فيه الأخطاء، فأنا أعتبر الأجازة هي فرصة لتدريبهم على إدارة الميزانية. إذا عندي أنا الآن في البيت شاب أو شابة في المرحلة الثانوية، أسلمه ميزانية الشهر الأول في الأجازة وأحط له الأسس وأخليه يمارس هذه الإدارة ويخطئ، وأنا عارف أنه حيخطئ، وأجمع الأبناء وأقول لهم أخوكم وأختكم يمسكوا الميزانية سووا كده، هذا الشيء لو سويته وأخليه يتدرب. مرحلة ثانوية أدرب على إدارة الميزانية، المرحلة المتوسطة أعطيه ميزانية تطلع نهاية الأسبوع، نبغى نطلع إن شاء الله البحر، هذه ميزانية حق البحر، سوي لنا خطة. خلي الأبناء وخلي في بالك أيها الأب والأم إنه مرحلة خطأ، يعني أنا أبغاه يتعلم ويخطئ. اللي يبغى أولاده من أول ممارسة لا يخطئون هذا يطلب حاجة محال. كلنا أول ما بدأنا نكتب في المدرسة كتبنا الألف وكتبنا الباء، ومن ذلك بدأ منا الشعراء والأدباء وكتاب القصص. إذن هذه أول حاجة، أدربهم على أشياء مالية محدودة. في الثانوية أعطي ميزانية الشهر، في الابتدائية دي ميزانية رحلة، وأدي فرصة لهم أنهم يتعلموا ويخطئوا ويتعلموا ويخطئوا. تأكد أنه لو مارست هذه أكثر من أجازة صيفية وفي بداية الدراسة، بإذن الله بعد سنة سنتين حيفرقوا كثير عن الشخص الذي ما تعلم وأتقن هذه المهارات. أمر آخر جيد في الأجازة، إذا عندك أهداف تبغاهم يحققوها، إنك تحط حوافز مالية. أنا دائما أقول لا تعطوا حوافز مالية على الأساسيات. ما ينفع أقول لابني إذا ذاكرت حديك مقابل مالي، أو إذا صليت حديك مقابل مالي، لا، هذه لا تعطي عليها. لكن في الأجازة إلا إذا حفظت كلمات إنجليزي، إذا أتقنت الدورة هذه في الكمبيوتر، إذا مارست الرياضة بشكل معين، إذا سويت هذا الإنجاز، في مكافآت مالية. فأعطوا أبنائكم مكافآت مالية معقولة ضمن جهد وإنجاز حبوا أنهم يحققوه في هذه الأجازة الصيفية.
2: طيب، أول ما تبدأ الإجازة يتفاجأ الآباء والأمهات أنهم قطعوا وعود طول العام، وحان الآن وقت سدادها. إذا نجحت بشتري لك آيباد، إذا نجحتي بشتري لك بلاي ستيشن، أو العكس. كيف؟ أنا ما أقول كيف أنه يقدر يتملص، لأنه مدام أنه وعد لازم يوفي، لكن كيف يقدر يعني يحط ميزانية يفرح فيها عياله بما وعدهم، والشيء الثاني ما تأثر على ميزانية الشهر الجاي؟
3: طيب، هذه القضايا قضية مهمة جدا. ترى الأبناء يعني أكثر تذكرا لوعودنا، حتى الوعود الآنية نهاية الأسبوع حوديك البقالة ما حيفوت لك إياها. لذلك نتعلم إحنا كأولياء أمور إنه لما نوعد بحاجة فعلا حنقدر نوفيها. أما وقد وصلنا إلى هذا الأمر وعدنا أولادنا بهدايا إذا حققوا إنجاز معين، إذا هذا الإنجاز تحقق يجب أن نحقق لهم الشيء اللي طلبوه. إذا وعدناهم بلعبة أو ايباد ايا كان، يجب ان نحقق لهم هذا الامر. ما عندنا قدره نتفاوض معهم نقول لهم والله انا وعدتكم بايباد الان، اذا ممكن نخليه مثلا بعد شهر او بعد شهرين واضيف لكم حاجه اخرى مثلا معها حاجه معقوله. واذا قالوا لا نبغاها الان، نصيحتي عشان ما يبداوا بعد كده يشكوا في وعودك، حقق لهم اللي وعدتهم به. ومعليش هذه دوره تدريبيه للاباء والامهات، اذا تبغوا توعدوا تاكدوا انك تقدروا تحققوا، لانه الاولاد تبارك الله عليهم ما شاء الله تبارك الله، اذا وجدوا فرصه وتحدي ينجزوا، يعني ينجزوا ويحققوا هذه التحديات. امر اخر، دائما لما وعدتهم بالنجاح بتفوق حيكون لكم هديه معينه اول السنه، انت حط في بالك انه حيحققوا، لانه انت تتمنى انه يحققوا، انت ما حطيت الانجاز هذا وتتمنى انه ما يحققوا. فدغري اذا القضيه هذه تساوي 1000 ريال قدامي 10 شهور، كل شهر احط 100 واجمع ال1000 واقول باذن الله، باذن الله انه ابني او بنتي يحققوا هذا الانجاز، وباذن الله اني اديهم ال1000 ريال. يعني انا ما احط الهديه والانجاز واقول يا رب ما يحققوا، لا اقول يا رب يحققوا وياخذوا ال1000 ريال. فاذا المره هذه نتعلم ايها الاباء والامهات انه اذا وعدنا نوفي ونخطط لهذا الايفاء من اول ما اصدرنا هذا الوعد.
2: نعم. طيب في الجانب الثاني الزوجات، فيها بعض الزوجات وهم الاغلبيه يراعون الجانب المالي والضغوطات بالذات في المواسم اللي تمر على أزواجهم، لكن في الجانب الثاني زوجات عندهم داء المقارنة، فلانة زوجها سفرها في الدولة الفلانية، وفلانة زوجها يعني اشترى لها الشيء الفلاني، بالذات في أوقات الإجازات. كيف يمكن للزوج يتعامل مع هذه الحالة دون أن يخل بسير سفينة الزوجية بسلام رغم هذه الأمواج العاتية؟
3: طيب أنا دائما أقول ما في مقارنة بين أمرين في هذه الحياة مكتملة. يعني أنا الآن لو جيت بقارن بين سيارتين أقول أي سيارة

0: في دراسة الأبناء. فأنت تبغى الباكج كامل يأخذه كامل، لا تيجي تقارن الجزء اللي أنا ضعيف فيه وتقارني فيه، لا قارني في كل الأشياء. ونفس الشيء أقول للزوجات، إذا هذه يسفرها زوجها في الصيف قارني بكل الأشياء، أنت ساكنة مثلا ممكن تكوني في بيت أوسع، أولادك يدرسوا في بيئة أفضل، عندك سفرياتين ثلاثة في السنة أماكن أقرب، عندك توسع مثلا في قضية الهدايا. دائما المقارنة بجانب واحد ظالمة. أنا الآن لو تجيب لي أحسن سيارة في الدنيا وأبغى أخليها سيئة، أبغى أقول لك ما توفر بنزين، أبغى أقول لك ما فيها كراسي كثيرة، تكفي بس 4 كراسي ما تكفي 8، الباص أفضل منها. أقدر أحط معيار وأخلي السيارة اللي في ذهنك ممتازة سيئة. لذلك المقارنة إذا باها بكل الجوانب في الغالب هي فيها نوع من العدل، ليست المساواة. أنت في جوانب متميز فيها أخويا عن أخويا الثاني، وأيضا في جوانب متميز فيها أخويا عزام عن أخويا الثاني. في بشكل عام لما نيجي ناخذ الكتلة كاملة هنلاقي أنه في بين المجموعة عدل، أخذ جوانب وفقد جوانب وهكذا. لذلك المقارنات هذه اللي تصير، أنا في ظني المعيار فيها أنه ما ينفع ناخذ معيار واحد. حياتنا بشكل عام متوازنة، الله أدانا نعم وأدى الآخرين أيضا نعم.
1: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور سالم باشميل، الخبير المالي ومستشار مؤسسة ريالي غير الربحية. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شكرا أخوي عزام، وشكرا للمستمعين والمستمعات.
2: نقاش على جدة اف

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
4: نقاش على جدة اف ام.
5: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن الطرق المثلى لاستثمار الإجازة لكل أفراد الأسرة. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ حسن الزهراني، مستشار التدريب والتطوير. حياك الله أستاذ حسن، كيف يمكن استثمار الإجازة بالنسبة للطلاب والطالبات لتنمية مهاراتهم دون أن يخلوا بالغرض الأساسي من الإجازة كمحطة لشحن الطاقة والاستمتاع؟
6: حياك الله أخوي عزام، أهلا وسهلا بك، ويسعدني أن أرحب بك وبإذاعة المتميزة الرائعة إذاعة جدة وبالمستمعين الكرام. الحقيقة نحن الآن في محك الإجازة الصيفية، اللي هي عادة ليست مجرد راحة فقط، بل هي تعتبر فرصة إنه الإنسان يستثمر في نفسه، يستثمر في بنائه. والشاب الحقيقي

0: حقيقة لابد في بداية الإجازة أن يضع له خطة تشمل هذه الخطط، مهارات جديدة مثلا قراءة كتب، الالتحاق ببرامج تدريبية، ممارسة رياضة، الاشتراك في الأعمال التطوعية. ولا شك أنه في مملكتنا الغالية نماذج كبيرة جدا للشباب الذين استثمروا إجازاتهم في تعلم مهارات مثلا مثل البرمجة، التصميم، التجارة الإلكترونية. كل هذه ربما لاحقا تحولت إلى مصادر دخل لهم وأصبحت مشاريع ناجحة في حياتهم.
1: بعض الأسر حتى الآباء والأمهات يقولون نحن منهكين من 10 شهور دراسة، فخلينا في هذا الشهرين نستمتع ولاحقين على التعب والدراسة والبرامج والتخطيط. كيف ممكن ترد عليهم أستاذ حسن؟
0: أتفق معك الحقيقة. ربما أحيانا بعض الناس يعتقد أن الإجازة الصيفية هي مجرد لهو ولعب ونوم أمام وسائل التواصل التي ربما ضيع كثير من الأوقات. لذلك نقول لهم كل الناس اللي أخذوا إجازاتهم بعد ما يعودوا من الإجازة، خاصة في أتكلم في قضية ضياعها بدون هدف، حتى بعد الإجازة بعدما يعودون يقولون يا الله يا الإجازة انتهت بسرعة، خلصت، ما استفدنا شيء، ما استمتعنا، ما ارتحنا، ما كذا. لذلك هم ضيعوا الوقت ولم يستفيدوا منه. لذلك دائما نقول كل الناس اللي يبحثون عن الراحة فهي موجودة حتى في العمل، حتى في العمل أتكلم على المخطط الذي ينبع من الذات. أنا مو شرط إني لما نكون مثلا أقول تعال يا شاب أو شابة استفيدي من وقتي من وقتك معناته إني أضغط عليه، لا. الأوقات العمل، أوقات الدراسة ربما تكون في أشياء خلينا نقول خارجة عن إرادتنا، أو خلينا نقول هي مجبرين فيها أن نداوم من الصباح لكذا. لكن لما تكون بإرادتي أنا، عمل منظم أنا اللي أبغاه، الأشياء اللي لي شغف فيها، شغف في القصة، في القراءة، في التصوير، في التصميم، في كذا، هي تعتبر مهارة ثانية أنا ممكن أني أكتشفها وتكون مناسبة لي أن أستمر فيها، حتى ربما أحيانا قد تكون في التخصصات أو ربما أحيانا قد تكون في الحياة بشكل مستمر. لذلك حتى وإن ضاعت الإجازة كلها في لهو ولعب ستكون ربما يكون يعود وبال على الأسرة وربما أيضا على الشاب أو الشابة إذا كانت ضاعت بدون أن يستفيدوا منها. لذلك خطط ثم نفذ ثم ابدأ في شيء تحبه وترغبه وتنمي مهاراتك فيه، لأنه المهارات دائما تبدأ من ما يحس ويحب الإنسان ويكون شغوف فيه.
1: نعم، طيب كيف يمكن للشاب أو الشابة اكتشاف مهاراتهم وشغفهم استثمارا للوقت وقت الفراغ الموجود في الإجازة؟
0: ممتاز، وهذه ربما احيانا من الفرص الجميله انه الشاب والشابه يكتشف هذه المهارات. المهاره لا تكتشف بالجلوس او مثلا الاستمتاع او بضياع الوقت، انما بالتجربه. انصح دائما الشباب بتجربه مجالات مختلفه، التطوع مثلا، الاعلام، البرمجه، التصوير، مثلا القياده، الاعمال الحره. كثير من الشباب يكتشف ميوله من خلال هذه المشاركات. الفعاليات التي تقام في الصيف كثيرة ومتنوعة جدا، لا تقف مكتوف الأيدي، جرب جرب أيتها الشاب أو أيها الشاب كل هذه الفعاليات، ادخل في هذا المجال وتجرب في هذا وتعلم من هذا وشوف نفسك أنت فين بالضبط، أين تجد شغفك من خلال الممارسة. حتى الأشياء اللي ما تحبها جربها، ما إحنا زي ما قلنا في حق التجربة. المشاركات هذه والفعاليات هذه أو المبادرات تصبح أحياناً صقل لموهبة معينة ربما تكون مخفية الشاب ما يعرف عنها، فلما يدخل يجد شغفه فيها وبالتالي يستمر عليها. لذلك نبحث عن كل شيء يمكن أن نتعلم منه مهارة ثم نكتشف شغفنا من خلال ممارسته.
1: طيب، في ظل كثرة المحتوى الرقمي، كيف يمكن للشاب أنه يختار الدورات التدريبية اللي تكون مفيدة له في مستقبله سواء الدراسي أو المهني؟
0: صحيح، في الحقيقة المحتوى المنتشر كثير جدا وليس كله مفيد. لذلك دائما ننصح الشباب أن قبل أن يدخلون إلى أي مجال أو أي محتوى يسألون ما هو هذا المحتوى ومن يقدمه ومن هي الجهة التي تقدم هذا المحتوى. بعض الجهات غير موثوقة، لذلك أبحث عن وأتأكد عن الجهة التي تقدم هذا المحتوى، ثم أبحث عن المدرب أو المسؤول خلف هذا المحتوى من هو، ثم أقارن بما يمكن أن أستفيده، ما هو الهدف الذي سأخرج به من خلال دخولي في هذا المحتوى، هل سيفيدني مثلا في دراستي، يفيدني في عملي، يفيدني في حياتي. الاختيار الصحيح دائما يوفر الوقت والجهد ويجعل التعلم كأنه استثمار حقيقي وليس مجرد متابعة عابرة.
1: طيب متى يبدأ هذه الدورات؟ لأنه فيه وجهة نظر وتوقع أنها لها نوع من الوجاهة، أنه يقول أول أسبوع يكون استرخاء وراحة، وأنه نفصل ما بين العام الدراسي الطويل، وبعد الأسبوع الأول نبدأ نفكر في دورات، نفكر في تطوير مهارات، نفكر في جداول يومية، نفكر في أي شيء له علاقة بالتخطيط. تتفق مع هذه الاستراتيجية؟
0: أتفق وبقوة، لأنه دائما الإنسان عندما يكون عند مهام معينة ثم تنتهي فيبدأ في مهمة أخرى، لا يبدأ بشكل مباشر بل يأخذ وقته ويأخذ راحته، ثم يفكر، يخطط، يعرف ماذا يريد، ما هي المهارات اللي مثلا اللي الناقصة لديه ويبدأ يصقلها، ما هو الجدول اللي ممكن يناسبه وبالتالي يبدأ عليه. لذلك حتى وإن كنا نأخذ برامج أو نأخذ دورات أو نقرأ كتب، لا نجعل كل الإجازة أو كل الفترة إنها دورة في قراءة في كذا، لا، نوزعها. لابد أن يكون هناك جدول منظم، من خلال هذا الجدول نستطيع أن نوفق ما بين الراحة، ما بين القراءة، ما بين الاطلاع، ما بين الممارسة، ما بين الزيارات العائلية، ما بين الزيارات مثلا الاجتماعية، ما بين صقل المواهب اللي موجودة عندنا، سواء مهارات القيادة، حل المشكلات، التواصل، الأشياء اللي ممكن تساعدنا وتكون معينة لنا في أو في حياتنا.
1: طيب أستأذنك أستاذ حسن وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: نقاش على جدة اف ام.
6: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية. أجدد الترحيب بضيفي الأستاذ حسن الزهراني، مستشار التدريب والتطوير. أستاذ حسن، ما هي الدورات التدريبية والبرامج التطويرية اللي تساهم في بناء القدرات لدى الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية؟
7: الحقيقة هناك العديد من الدورات التي ينبغي للطالب أو الطالبة أو الشاب والشابة الانخراط فيها. هي الدورات التي لا تقدم فقط معلومات، حيث أصبحت المعلومة يعني متوفرة، اللي غالبا تصنع تجربة، مثلا تمنح الشاب ثقة وتنمي مهاراته. اليوم تتوفر الحقيقة العديد من البرامج النوعية، سواء كانت حضوريا أو عن بعد، في مجالات متعددة، مثل مجالات التقنية، القيادة، ريادة الأعمال، المهارات الشخصية، الدورات اللي تجعل التعلم أكثر سهولة من أي وقت مضى، ومن خلال التطبيق، لأنه هذه تعتبر من مهارات المستقبل اللي يمكن أن يبحث عنها أيضا كذلك من خلال الدورات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، الدورات الخاصة بالقيادة، بحل المشكلات، مهارة التواصل. كل هذه من المهارات التي تعتبر مهارات المستقبل ويحتاجها الشاب والشابة.
6: اليوم في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي، صار فيه موضوع أنه تحصل على دورة في أي تخصص بالذات أونلاين، يعني صار أسهل من أول. كيف يمكن اختيار الدورات المناسبة لكل عمر؟
7: جميل. الدورات الحقيقة الخاصة أونلاين أصبحت الآن متاحة للجميع، وبالتالي أصبح أي شخص ممكن الدخول عليها بسهولة، بعكس السابق عندما كانت مثلا تقطع مسافات أو ربما حين قد تكون غير متوفرة. لذلك ينظر الإنسان إلى هدفه من الحصول على هذه الدورة. طبعا إذا كانوا صغار يفضل أن يستعينون بأسرهم أو بالمربين الذين يمكن أن يساعدونهم في الدخول على هذه البرامج والدورات التي تفيدهم. أما بالنسبة للشباب والشابات فيعرفون ما هي المهارات التي تنقصهم، يعني دائما هناك في فجوة، الناس عادة تعرف الأشياء اللي تنقصها، وبالتالي تبحث عن هذه البرامج وهذه الدورات اللي تحتاج أن تنمي مهاراتها، تنمي قدراتها فيها، فتنخرط فيها من خلال الدخول في هذه البرامج، وتتأكد أيضا من موثوقيتها ومن الجهة التي تشرف على هذا البرنامج.
6: بالنسبة للساعات التطوعية، لا شك أنه التطوع له أثر ليس فقط في اكتساب المهارات بل حتى في تكوين العلاقات وأيضا الجانب النفسي، يعني الشعور بأنه أنت منجز، بأنه أنت مفيد للمجتمع. كيف يمكن تنمية ثقافة التطوع خصوصا لدى الآباء والأمهات بحيث أنه يمنحون أبنائهم هذه الفرصة لأن يمارسوا هذا النشاط اللي ينعكس ليس فقط على تنمية المهارات كما ذكرنا بل حتى على جانب الإنجاز والجانب النفسي؟
7: صحيح، الحقيقة التطوع يعتبر مدرسة يمكن من خلالها تنمية المهارات اللي ما قدرنا مثلا ننميها في أوقات الدوام أو أوقات الدراسة. لذلك لابد لكل أب أو أم أو ولي أمر أن يخرط أبنائه أو يبحث عن مثلا الجمعيات أو الجهات التطوعية اللي ممكن تساهم في تنمية قدرات الشاب من خلال هذه البرامج. البرامج التطوعية فيها فوائد كثير جدا على مستوى الشخصي وأيضا على مستوى المجتمع، فالتطوع مفيد في بناء العلاقات زي ما تفضلت. كثير من الشباب الذين يمارسون التطوع بنوا علاقات وتواصل يعني فعال مع جهات، أيضا يتعلمون مهارات القيادة، مهارات حل المشكلات، مهارات التواصل مع الآخرين. كل هذه بنيت من خلال تواجدهم في هذه الجمعيات أو في هذه الأشياء التطوعية، وبالتالي تعلموا واستفادوا وفادوا أنفسهم وأيضا مجتمعهم من خلال المساهمة في هذه البرامج وفي هذه الأشياء التي ربما أيضا قد تكون أحد الأشياء اللي بنوا عليها تخصصاتهم في المستقبل، فأصبحت هي وسائل للتكسب من خلال هذه الخبرات التي اكتسبوها في مجال التطوع.
6: نعم، طيب سؤالي الأخير لك أستاذ حسن، كيف يمكن في الجانب الآخر للآباء والأمهات أنه يستغلون الإجازة لتطوير مهاراتهم سواء بدخول دورات أو تعلم مثلا رياضات مثل السباحة أو غيرها؟ لأنه أحيانا الآباء والأمهات ينسون أنفسهم مع الإجازة ويحطون الأولوية لأبنائهم.
7: أتفق معك، الحقيقة أنه هذه الإجازة تعتبر هي راحة للجميع، وهي بالتالي نحتاج دائما

0: أن نبنيها كأسرة كاملة، نخطط في كل ما يمكن أن يخدم الأسرة في كل المجالات. فبالتالي هي نقدر أن ندخل أيضا دورات مع أولادنا، مع بناتنا، مع أسرنا، وأيضا نقدر ندخل أيضا في مجالات تطوعية معهم. قد تكون هناك
1: والمشاركة يعني تنمي العلاقات بشكل أكبر.
0: بالضبط، وهذه المشاركة تنمي العلاقات، وأيضا تجعل ما بين الأسرة التي ربما حين قد يكون فيها أمر ونهي في وربما طلبات، لما تدخل مع مشاركة في مجتمع تجد بينهم مثلا أكثر انفتاح، أكثر مثلا علاقات، أكثر تواصل، يكتشفون أيضا بعض المهارات التي ربما تكون عندهم وينمونها. فكل الأسرة تشارك في كل هذه المجالات، تشارك في البرامج التدريبية، تشارك في الأعمال التطوعية، تشارك في كل ما يساعدها وينميها، أيضا في زي ما تفضلت في مجالات أخرى، في السباحة، في التسلق، في الهايكينج، في مثلا معرفة بعض الأماكن، في المسابقات. أشياء كثير جدا مملكتنا الحبيبة فيها تضاريس، فيها برامج، فيها مشاريع كثيرة جدا تحتاج إلى من يكتشفها ويتعلم ربما من الواقع أكثر من أنه نسمع، لأننا دائما نسمع لكن عندما نرى يكون هذه التجربة والتعلم أكثر إفادة وأكثر تأثير.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ حسن الزهراني، مستشار التدريب والتطوير، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أخي عزام، الله يعطيك العافية.
1: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناه الدحمان في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: جدة اف ام على هواك. البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها لنساهم في جعل بيئتنا أفضل، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
1: من فعل سلم، تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرادية. لا تفتح مجال.
2: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: من فعل سلم، تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرادية. لا تفتح مجال.
0: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: من المونديال،
6: ما بين صرخات أسود الأطلس التي هزت أرجاء القارة الأمريكية ودموع الفرح في شوارع أسونسيون، لا يزال مونديال 26 يكتب قصصه في صفحات المستحيل. نطل عليكم اليوم في وقت لم يعد فيه للمنطق مكان، حيث الأرقام القياسية تتحطم قبل الأرقام التهديفية. في ملحمة تليق بالتاريخ انتزع أسود الأطلس بطاقة العبور إلى دور 16 مطيحين بالطواحين الهولندية بركلات الترجيح في مباراة حبست أنفاس الملايين،

0: ليلة توجت عيسى ديو بلقب رجل المباراة ورسخت في الأذهان حقيقة لا تقبل التأويل. المغرب لا يكتفي بالمشاركة بل يتصدر المشهد العربي والأفريقي بقيمة سوقية تلامس 488 مليون يورو، وعيون تتجه الآن نحو الموعد الكبير مع كندا السبت المقبل. كذلك الباراغواي تكتب اليوم تاريخا وطنيا بمداد الإصرار، فبعد إقصائهم لألمانيا بركلات الترجيح أعلن الرئيس عطلة وطنية احتفاء بالبيروخا، ليلة لن ينساها خوليو إنسينسو الذي أهدى دموع فوزه لجده مؤكدا أن كرة القدم أعمق من مجرد مستطيل أخضر. محليا وفي قلب الرياض تتواصل الاحتفالات الكروية بزخم كبير، حيث حققت الوجهة الترفيهية رياض بانك فانزون باي سوليتير نجاحا باهرا وإقبالا جماهيريا منقطع النظير، متجاوزة حاجز 15,000 زائر في 17 يوما فقط، لتؤكد أن شغفنا بالمونديال لا يحده فارق التوقيت ولا المسافات. وفي أروقة المونديال يظل السيليساو البرازيلي وفيا لتقاليد العظمة، فبفوز مثير على اليابان يعلن رفاق السامبا أن الرحلة نحو اللقب السادس لم تبدأ إلا الآن. وفي الجهة الأخرى تترقب الجماهير مواجهة أصحاب الأرض، حيث تسعى المكسيك لمواصلة انطلاقتها المثالية أمام إكوادور في ليلة يتوقع أن تكون الأضخم جماهيريا. وبينما يتجاوز كودي تشاكبو أرقام الأسطورة زيدان ويؤكد ناكسلمان بقائه على رأس الهرم الألماني رغم العثرة، تظل أرامكو السعودية حاضرة كشريك استراتيجي في هذا العرس الكروي لترسم بحضورها العالمي ملامح الإلهام والتواصل بين الشعوب عبر القارات. إلى هنا نصل إلى الحقيقة التي يفرضها الواقع، المونديال ليس مجرد مباريات بل هو رواية لا تنتهي فصولها وتتجدد معها التوقعات. إلى اللقاء.
1: من المونديال.

0: سناك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 0 ويلكم ايفري ون، حياكم الله اصدقائي، اهلا ومرحبا فيكم جميعا، حيا الله كل اللي ناطرينا، حيا الله كل اللي والهانين علينا، حيا الله كل اللي مضبطين ساعتهم ناطرين الساعة 4 قاعدين يقولون الان راح ينطلق البرنامج الاجمل والاكمل والامثل، البرنامج اللي مو موجود مثله في درب التبانة، سعداء وقاعدين تنتظرون هذه الجرعة الايجابية والجرعة التفاؤل اليومية من 4 ل 6 ومن الاحد الى الخميس، ومشوار الجديد اللي بيجمعني معاكم بشكل يومي برنامج في الزحمة، معايا انا مينا العبدالله من خلف المايك والاعداد. مسيناكم مسونة وانت تنتظرونا أكيد على جدة اف ام، انتظرونا.

اسمعوني أصدقائي واستمتعوا معي ترددات التطبيقات والبث المباشر على منصة إكس. يلا متصدر لا تكلمني برنامج في الزحمة. ما أدري صراحة المتصدر هاشتاج هذا المفروض يكون للبرنامج متصدر لا تكلمني. طبعا على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحة الشخصية. وأتمنى أنكم تعملون فولو ونبي الفولو يتصاعد علشان نوصلكم بالذات كل جديد البرنامج في الزحمة. وأيضا لا تنسوا أن سعودي راديو بلس.

خاطري صراحة بالطيران، ما أدري ليش، بس ما أدري معتز بيسمح لنا اليوم بالطيران ولا لا. يعني شوف قعد أسبوع تقريبا أو أكثر، أقل من أسبوع، كم يوم ما الطيران، فرقة الطيران هذه الفرقة ما هي موجودة معانا، فخفوا. يا سلام يا سلام يا سلام، هلا هلا هلا هلا هلا هلا أمينة، وش فيكم على هات السناكة وما في طيران كاتبين قبل ما نبدأ بعشر دقائق توني أقراها، توني والله العظيم أقراها، ماكو طيران ليش؟ يلا كاهو نبي الحماس. هلا برنامج في الزحمة ابتدى يا جماعة، ابتدى برنامج في الزحمة تعالوا. طيب أبيكم تكتبون هاتوا السناكة، علشان فعلا رح نستقبلكم بتحية الخاصة ببرنامج في الزحمة. تبون الطيران تبون الدنبك، احنا معاكم. عموما ساعتنا الأولى أصدقائي رح يكون معانا سناكة، وسناكة اليوم سناكة حلوة. سناكة رح نتكلم فيها عن الناس اللي تتكلم مع نفسها، الناس اللي لما تشوفون واحد يمشي ويتكلم مع نفسه بيقولون هذا قاعد يوسوس، قاعد يمشي ويوسوس، هذا مجنون. دائما بنطلق مثل هذه المصطلحات على الأشخاص اللي بيتكلمون مع نفسهم بصوت عالي، مع إن الآن ما صرنا صراحة، أنا ما أشوف إن صرنا نفرق بين الشخص اللي بيتكلم مع نفسه أو بالشخص اللي قاعد يتكلم بالموبايل، لأن السماعات اللي تكون بس بالإذن حتى سارة سماعات حيل صغيرة، ما تعرفون هذا قاعد يتكلم مع عمره ولا قاعد يتكلم مع نفسه، يعني ولا قاعد يتكلم قاعد يتكلم بالتليفون بالجوال. رح نتعرف خلال هذه السناكة على، أو أبيكم تشاركوني على 800-244-8-8-8. ساعتنا الثانية، الله لا يجيب الزعل بيني وبينك ونزعل ترضيك أنا يا نور عين. ساعتنا الثانية رح نتكلم عن الزعل ما بين الرجل والمرأة، رح نشوف شلون يتجاوزونه الرجل والمرأة، ومن شلون المرأة تتجاوز الزعل، والرجل شلون يتجاوز أيضا الزعل، بتصريح جميل وتصريح رائع للكاتب الصحفي نايف الحربي. أستاذ نايف أنا دزيت لك اليوم، أنا متأكد الأستاذ نايف موجود معنا ورح يسمعنا ورح يشاركنا أيضا بسناكة اليوم. هو أوريدي على الواتساب صراحة دز لي الشرح أو دز لي راية بسناكة اليوم، ولكن أنتوا أبيكم ما الله لا يجيب الزعل، أبيكم تشاركوني من خلال الأرقام التالية. يس جايز، يلا اللي عنده إنسانة ما يبي يزعل منها، أو أنت عندك شخص ما تبينه يزعل منك، وشلون رح نشوف تتعاملون مع الزعل، ابدوا كتفوا اتصالاتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012. تبون تسمعون هالأغنية الله لا يجيب الزعل بيني وبينك؟ الساعة الثانية رح نحطها لكم. يا ابن الأوادم، نعم يا ابن الأوادم. يا ابن الأوادم مليت أنا لمحلك، حق منو تقولون هاي الأغنية؟ أكيد أنت ولا أنت تمشون مع نفسكم وتقولون أنا مليت وتعبت وزهقت وطقيت وأنا ألمحلك، حق منو راح تقولون هاي الأغنية؟ شاركوني دزولي الآن على الواتساب على 800-244-8-8-8، واليوم مع مخرجنا الرائع والمبدع معتز سمير بخش.

انت ما تفرح افرح لي، ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيا بي. ان كان ودك

0: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: ويلكم ابريوان، حياكم الله اصدقائي، اهلا مرحبا فيكم. نروح تبون نروح للتحيه. التحيه لحظه انطر. اي ابو مقرن، الله يا ابو مقرن، احلى احلى طيران، ولو في دمبك بعد اعطيتك الدمبك. مساء الخير، هات ودقطي. شنو هال البوستر اللي انت حاطه؟ الشخصيه اللي قاعده ترقص مره عجبتني، تمنيت والله تمنيت. لا انا عندي هذا الاستيكر روعه، عط ارفع الصوت.

0: هذا مو عند الببغاء أنا في مكان أبا أبا أبا أبا أبا يا عمار، دخول قوي عمار. عمار شنو هذا؟ لا هذه غير، هذه قاعدة على أغاني غير مختلفة، هذه مو طيراننا يا معود، هذه على دي جي، مو على الطيران ولا على الدنبك يا معود، بس هم نعطيها أحلى طيران. عاد عمار، عاش عاش عاش عمار، عاش عمار، معجز. ارفع الصوت يا معود، ايه كذا نبي، هذا هو. وشكرا لكم جزيلا اصدقائي، وخلينا نروح لسناكة اليوم لانها حيل شوي طويلة.
1: سناك
0: سناكة اليوم اصدقائي بتتكلم عن الكشف عن فوائد غير متوقعة للحديث مع الذات.

داخل المنزل أصدقائي أو خارجه كثير ما يتحدث بعض الناس مع أنفسهم بصوت عالي كثير، وإحنا بنشوفه وممكن متواجدين في كثير من الناس متواجدين عندهم في البيت، في ناس بيتكلم بصوت عالي سواء من الأهل أو حتى من الأصدقاء، وممكن أنت أو أنتي أو حتى أنا. في مشهد يقول لكم قد يبدو للبعض الآخر غير عادي وربما علامة على مشكلة نفسية، وفعلا إحنا لما نشوف شخص بيتكلم مع نفسه دائما يعني ساعات بنقول إيش في هذا قاعد يوسوس، إيش في هذا قاعد يتكلم مع عمره، وحتى لو كان ماشي بنشوف على الرصيف ولا ماشي في المول ولا بأي صورة إن كانت، يعني شخص ماشي بيقعد يتكلم مع عمره، هذا قبل طبعا بنقول إيش في هذا مجنون، ممكن نقول عليه مجنون، هذا مجنون قاعد يتكلم مع نفسه، ولكن إحنا ما نعرف الحيثيات. اليوم أصلا تغير الوضع وصاروا الناس بتمشي بتتكلم مع نفسهم بسبب السماعات اللي بتكون بالإذن. العلماء النفس أصدقائي يعني بيشوفون الصورة معاكسة تماما للي إحنا أو أشخاص اللي إحنا العاديين بنشوف إن هذا يعني نوع من أنواع الجنون، شخص عنده ضغوطات نفسية، شخص قاعد يوسوس، شخص قاعد يتكلم مع نفسه مطلعينه من طورة، جننوا اللي حوله. علماء النفس بيشوفون الموضوع أصدقائي بصورة مغايرة تماما، وبيقولون إن بالعكس هذه أداة مفيدة بيستخدمها منه، بيستخدمها الدماغ. في مجموعة من الباحثين أصدقائي درسوا هذه الظاهرة، ظاهرة الحديث مع الذات، الأشخاص اللي بيتكلمون مع نفسهم صوت مرتفع في الحياة اليومية، ولقوا بحثوا في كيفية تغيير أسلوب حديث الأشخاص مع أنفسهم باختلاف المواقف. استقصوا طبعا الروابط بين هذا الحديث وبين النرجسية أو حتى الضيق العاطفي، لقوا شغلات كثيرة، إن الشخص لما يقعد بيتكلم وبيكون هذا أسلوب أو لايف ستايل من شخصيته أو من طريقته أو من حياته، إنه بيقعد يتكلم باختلاف الموقف اللي بيصير له، فرحان ممكن ترى يكون فرحان يقول يا سايددت، ويقعد يتكلم يا أنا كنت بطل، أنا كنت مدريش، أو يكون زعلان أنا ليش حطيت نفسي في هالموقف، أنا ليش تعاملت مع هالموقف، أنا ليش ربي معطيني نازع، بيقعد بنشوفها. شو اللي توصلوا له الباحثون؟ لقوا إن الحديث مع الذات بصوت عالي يمكن أن يكون وسيلة لتنظيم الأفكار وأيضا التحكم في المشاعر. تخيلوا الشخص اللي بيتكلم مع نفسه عنده قدرة على أنه ينظم أفكاره وأيضا يتحكم في مشاعره، ولا يعد بالضرورة علامة على الوحدة أو الضيق النفسي. طبعا أصدقائي النتائج اعتمدت على دراسة شملت 208 شخص ولمدة أسبوعين في مواقف يومية مختلفة، جابوا هذه المجموعة وحطوهم تحت ضغط يومي مواقف مختلفة، والمشاركين هذولا ملوا استبيانات أولية حول الضيق العاطفي وأيضا النرجسية. طبعا تلقوا أيضا تدريبات أو تدريب للتمييز بين الحديث الذاتي القائم على الانغماس وبين الحديث الذاتي القائم على المسافة النفسية. المسافة النفسية بشكل بسيط أشرحوها، قالوا هي ممكن وصفها بأنها مهارة ذهنية بتساعد على الابتعاد قليلا عن مشاعرك وأفكارك في موقف معين، يعني بيكون عندك قدرة أنك بتبعد عن الأفكار، بتبعد عن الضغوط في موقف معين عشان تقدر أنك بتشوف الموضوع بوضوح من زاوية أخرى بتكون فيها أنت

أكثر هدوء. وش اللي لقوا أصدقائي الأشخاص اللي بتكلمون مع نفسهم بصوت عالي؟ شنو الخبراء لقوا؟ لقوا أن الحديث مع النفس ممكن أن يحسن الشعور العام بالراحة. لما يقعد يفضفض مع عمره، يفضفض مع نفسه، والله أحسن ما يروح ويفضفض مع فلان، ولا تفضفضين مع فلانة ولا علانة، وتلاقينهم بخور السوق، بخور السوق، الفضفضة انتشرت ما تدرين 24 ساعة، والعالم قاعدة تسالف بالسالفة اللي قلتيها لها أو اللي قلتها له. كل عزيز هذا أنت عزيز عندك، وكل هو عند عزيز، والعزيز هذا عند عزيز، وكل عزيز لديه عزيز آخر. يقول لكم الشخص اللي بيفضفض مع عمره بيشعر بالراحة بشكل عام، خاصة عند التحضير للمهام أو المواقف الاجتماعية، بينما لم يلاحظ ارتباط واضح بينه وبين سمات الشخصية مثل الضغط النفسي أو النرجسية. شين الفوائد اللي لقوها من أن الشخص لما يقعد يتكلم مع نفسه؟ الخبراء أصدقائي لفت انتباههم أو لقوا أن التعبير عن المشاعر بصوت عالي ممكن يساعد في تقليل التوتر. هذه أنا أعتقد 100%. اللي بيتكلم مع نفسه بيقعد يفضفض بصوت عالي، هذا بيقلل جدا التوتر. زي شفت لما يقولون الكوتشز حقين الوعي وحقين الأخصائيين والاستشاريين النفسيين، لما يقول لك اكتب أفكارك، اكتب اللي بيضايقك على ورقة، هذا نوع من أنواع الفضفضة. هذولك بيتكلمون، لكن في ناس ثانية بتكتب وبتنزع الورقة وتشققها وترميها. هذا بعد أسلوب تكنيك جيد ترى. أيضا استخدم صيغة الشخص الثالث يقعد يتكلم فيه، شخص موجود وقاعد يفضفض معاه. بيعتقدون الخبراء أن الحديث مع الذات شكل من أشكال التنظيم الذاتي. أنت قاعد تنظم نفسك، حتى وأنت حاط راسك على المخدة وقاعد تتكلم، ممكن تتكلم صوت عالي، طالع السقف تتكلم صوت عالي. الأطفال بيستخدمون هذا اللغة، بنشوف الأطفال بيتكلمون مع نفسهم، هذا نوع من أنواع التوجيه شافوه على أفعالهم. وبيصير في مرحلة البلوغ بيكون هذا السلوك داخلي بشكل أوضح. طبعاً يقولكم بيرجع هذا الصوت للظهور بصوت مسموع عند الشعور بالتوتر أو مواجهة مهام صعبة، أو هذه المهام بتكون مثيرة للإحباط. بيظهر هذا السلوك أثناء متى السلوك اللي هو أن الشخص بيتكلم بصوت عالي، متى زي ما قلت لكم هو حط راسه على المخدة ممكن يتكلم بصوت عالي، ممكن أثناء الطبخ السيدة هي زعلانة متضايقة تقعد تتكلم بصوت عالي، ليش اليوم رجلي قال لي كذا، ليش ولدي، إيش اللي سويته، أنا في الدوام، تقعد تتكلم وهي تطبخ بصوت عالي. أو حتى بالسيارة تلاقونه متوتر وزعلان من الموقف اللي ساير وهو يسوق السيارة، فتلاقونه يتكلم صوت عالي وممكن يبطل الدريشة مالت السيارة ويتهاوش مع اللي جنبه ويتكلم، وتشوفونه يتكلم منفعل. بنشوفهم انتوا تشوفونهم ولا لا؟ صراحة أنا ساعات بشوفهم وقعد أضحك أقول بي الله يهون عليه الموقف هذا اللي هي فيه. طبعا ترتيب المنزل وهو يترتب المنزل أو هو يرتب منزله، هذه الشغلات أو هذا السلوك أصدقائي بيصير الدماغ بيعالج المهام المفتوحة أو بعض المواقف عبر الحوار الداخلي، وإنه بيقعد يفضفض ويتكلم عن نفسه ويحاول إنه يشتت التوتر. عندنا وقت معتز، ممكن أخذ دقيقة؟ يقول لا، يعني أتحلطم مع نفسي؟ طب أتحلطم مع نفسي باقي بارت مرة حلو. بون خلاص كده وقفنا، قولوا لي انتوا تتحلطمون مع نفسكم بصوت عالي، هي حلطمة وهي سوالف مع الذات او تحدث مع الذات بصوت عالي. قولوا لي انتوا تتحلطمون مع نفسكم صوت عالي، تتكلمون مع نفسكم صوت عالي؟ لما تشوفون شخص يتكلم مع نفسه صوت عالي بتروحون تقولوا له ايش فيك، ايش اللي صار، سلامات، عسى ما شر، ولا بتسمعون وتسكتون وبتشوفون سلوك جيد هو زي ما قال الخبراء هذا سلوك جيد انه يفضفض، ولا بتشوفونه ضرب من ضروب الجنون والوحده؟ يلا بدو شاركوني على الواتساب على 800 244 2828.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: الزحمة على جدة FM.

0: جايز الحلطميين وينكم؟ المتحلطمين والمتحلطمات، والله من جد وينكم؟ اليوم يومكم، اليوم نبي تتكلمون عن أنفسكم، اللي بيتكلمون بصوت عالي اليوم أنتوا لازم صراحة تدافعون عن نفسكم، خاصة في مجموعة كبيرة بتقول لا والله قاعد يسولف يمشي ماشي ويسولف مع عمره، هذا مجنون. مع أن الآن ما تعرفون إذا هو يتكلم مع عمره ولا قاعد يتكلم بالموبايل. اليوم سلكتنا بتقول إن الكشف عن فوائد غير متوقع للحديث مع الذات، وشفنا يعني حتى من الطفولة يقولون بتكون موجود عند الأطفال، فماني عارفة هل هي وراثية ولا هل هي مكتسبة ولا هل هي بتشوفونها هذا الحديث مع الذات أو الحديث مع النفس هو تحلطم زي ما بنقول إحنا، هذا قاعد ماشي وقاعد يتحلطم ولا قاعدة تتحلطم ولا فضفضة، نوع من أنواع الفضفضة، واحد بني آدم ماشي على البحر ولا بالكورنيش ولا بالسوق ولا رايح على بيته ولا قاعد يمشي يلعب رياضة وقاعد يتحلطم مع عمره يتكلم، فضفضة تحلطم قولوا لي هذا وش شنو تسمونها، ولا وسوسة، في ناس يقولوا لك باي شوف هذا قاعد يوسوس ولا شنو هاي قاعدة قاعدة تتكلم مع عمرها هذه موسوسة، حتى يطلقون عليهم هذه المصطلحات هذه موسوسة، أو ضرب من ضروب الجنون. أعطوني مسمى لهم تحلطم فضفضة. طيب هل أنتوا تتكلمون مع نفسكم صوت عالي؟ قد مر عليكم أنكم تتكلمون مع نفسكم صوت عالي؟ لا، في ممكن ترى مرة كذا قاعد تتكلم ليه صار لي كذا، أنا سويت، أنا مدري في ممكن. هل قد تكلمتوا مع نفسكم بموضوع موضوع ما، واللي بيتكلمون إيه ويقول لك إحنا بنتكلم، إحنا بنحاسب نفسنا أو بنراجع نفسنا بصوت عالي؟ أعطوني شنو المواضيع هذه، شنو المواضيع اللي تتكلمون فيها مع نفسكم، ولما تصادفون شخص بيتحلطم مع نفسه أو بيفضفض مع نفسه أو بيوسوس مع نفسه، شنو ردة فعلكم؟ شو تسوون؟ تقولون عسى ما شار شفيكي، ولا بتطالعونهم تشفقون عليهم ولا بتدعو لهم؟ قولوا لي كيف تتعاملون معهم. على يلا نبدأ على 800-2-4-4-2-8-2-8. الحسن ويلكم يا الحسن من السودان، من مستمعي إذاعة جدا رائعة. إذا سمحت لا لا لا لا مو صحيح هذا، مو صحيح هذا، مو الموضوع الساعة الثانية، مو كذا ترى كذا، واحد كاتب لي على موضوع الساعة الثانية أنتم متطرقين بطريقة خطأ. طيب استمع لكم، أنا على طريق الجبيل الظهران ومتونس فيكم، بتونس بيك وانت حياك الله. عموما يا هلا مرحبا فيك الزول أبوي طيران، ما والله ما خليها بخاطرها إلا شفت الدلع
1: صوتك بيونسني
0: بعد
1: في البعد بيحرسني
0: الله، وانت طريق الجبال الظهران يلا دلعناك، نروح الفطوم

الطيران يا شيخة تسمعينها في الكرة الأرضية. ها يلا أكثر من كذا درع ماكو، اندش في الموضوع. أنا جبران، ويلكم يا جبران منور، يقول مساء الورد، شكرا لك على الكلام اللي كاتبه، وأنت من على مستوى الكون بعد من أجمل المشاركين، وأنتوا كلكم والله منورين. يقول أنا أشوف اللي يكلم نفسه بصوت عالي مو شرط يكون في شيء، بالعكس أحيانا تكون وسيلة يرتب فيها أفكاره أو يخفف عن نفسه الضغط. تصدقون حسيتها مثل كان ضغط، قدر الضغط شفته كده شي لما يصير كده يلف يلف كده، أنا أتوقع بينفجر فيقوم يتكلم مع نفسه. بصراحة أشوفها عادة طبيعية، خصوصا وقت التفكير أو الانشغال. وأحيانا الواحد إذا تكلم مع نفسه يلقى الحل أسرع. تصدق صح؟ والله صح، إذا تكلم مع نفسه يلاقي الحل سريع بسرعة، والله صدق كأنه يناقش أفكاره. بالنسبة لي ما أشوف فيها مشكلة إلا إذا صارت بشكل مبالغ فيه أو أثرت على حياته. أحياناً أنا أكلم نفسي بصوت عالي، تكلم حتى أنت، طيب شو يقولوا لك اللي حوالينك؟ يقولون إيش فيك جبران قاعد توسوس، ولا إيش فيك تتحلطم؟ طب قل لي شنو الشغلة اللي أكثر شغلة بتخليك تتكلم مع نفسك بصوت عالي؟ أعطوني شنو أكثر شغلة تخليكم تتكلمون مع نفسكم بصوت عالي.

حاط راديو جدة الساعة 4:30. من وين أنت؟ يدوي أهلاوي، هذا أهلاوي. حيا هاني الثقفي، حيا كله يا هاني الثقفي وأحلى مسألك. أبو أحمد كمان أنت فهمت الموضوع خطأ. عمار أنا أنبسط لما أكلم نفسي، وصلت لدرجة أني أتضايق لو حد قاطعني. يا سلام عليك يا عمار، يقول لو سمحتم. عارف حسسني أنت كذا وأنت قاعد تتكلم على نفسك، إيه يا عمار ما يصير كذا، بعدين تقوم أنت ترد على نفسك، إيه يا شيء أنا كان المفروض أقول هاللون، ولا أنا المفروض، بعدين تقوم بعدين يجي حد واحد يقاطع يقول لو سمحت الآن أنا بيزي مع نفسي، هذا وقت مستقطع مع نفسي، الآن أنا مشغول، لأن لما أخلصني أخلص سالفتي مع نفسي معاي ذاك الساعة ممكن أعطيك دقيقة دقيقتين. ما في أحلى يا عمار من أنك تعطي 24 ساعة حق عمرك كذا، ماكو أحلى منها، ما هي ضرب من ضروب النرجسية. سلطان بن محمد يسعد مساك، حياك الله يا سلطان. يقول اللي يتكلم مع نفسه لا مو مجنون، احيانا اذكياء يتكلموا مع نفسهم ومثقفين ومن عامه البشر. على فكره لما انت كتبت احيانا اذكياء، ترى ساعات الاذكياء يحطونهم في خانه المجانين، يقولون ايه شوفوا بس حتى مو مهتم بنفسه. بنشوف بالذات علماء الفيزياء والرياضيات، حتى بنشوف صورهم دول، طبعا اينشتاين دول القدماء، فممكن ترى يحطونهم بضرب من ضروب الجنون. يعتبر اداه مفيده، بيقول سلطان منها فضفضة ويرتاح الدماغ. صحيح يرتاح الدماغ بسبب ضغوطه أو من كثرة المشاريع التجارية وأسباب كثيرة، حتى الأطباء، هذا شيء طبيعي. وفي أطباء أحيانا يكلمون أنفسهم بسبب ضغط العمل. نتكلم عن العاديين وليس عن اللي قل صح من قل صح من الله. أيوة صحيح تقصد، أتفق معك. طيب يمكن ساعات الشخص ما يلاقي حد يتكلم معه، شو يسوي؟ قالوا لي شو يسوي إذا ما لقى حد يتكلم معه؟ يتكلم مع نفسه عادي، خلوه يسولف مع نفسه، قاعد في كافي ولا قاعد على البحر وقاعد يسولف مع نفسه، ايش رايك ذاك اليوم والله وابي اسافر، ايش رايك يا امونة نسافر؟ اي يلا امينة نسافر. وين امونة نسافر؟ والله عندي خيارات. طب امونة امينة يلا قولي لنا، عادي اقعد اسولف مع عمري. طيب خلينا نشوف ابو اجوان اللي يتكلم مع نفسه. هذا الشخص قاعد يشوف اشياء احنا ما نشوفها، وهو قاعد يرتب الاشياء سواء كانت مشكله او موضوع يخصه أو مشروع. الكلام مع النفس من علامات الذكاء والنجاح وليس الجنون. شوف أبو أجوان، تذكرتني الحين بوحدة كنت أشوفها تسولف مع عمرها، وكانوا خواتها يقولون إحنا نخاف منها. تخيل أختهم يقولون إحنا نخاف منها لأنها تتكلم مع نفسها. بتشوفون طبيعي إن يخافون من أختهم عشان تتكلم مع نفسها؟ بصراحة ما أدري، أنا حسيت ظلم. أحلى تحية، شكرا أبو إلاف، شكرا. عشان إحنا حنطلع فاصل سريع أيضا، بسمة الإذاعة موتش غراسياس، شكرا. شنو الاستكرات الحلوة هذه اللي قاعدين تحطونها؟ استكرات يا جماعة تهبل، خلونا تحلطم الحين مع نفسي. يقول أنا أسولف مع نفسي وأقول يا يوم الخميس أسرع أسرع أسرع، رقمي إنه ينقص من عمري، من عمري بشارع، وأنا أقول بعد الضمزة أنا حتى أنا بتحلطم مع نفسي بقول أسرع يا الخميس يلا تعال بسرعة. نطلع فاصل سريع أصدقائي، بعد الفاصل راح نرجع نتواصل. تفضفض مع نفسك، تتحطم مع نفسك، توسوس مع نفسك، بيقولوا لك مينون ولا بتشوفهم. صراحة هم الميانين، هم اللي مو فاهمين السالفة. على 800-24-4-4-2-8-2-8

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الزحمة على جدة اف ام.
3: صراحة انا بالفاصل مستمتع بالواتساب، مستمتع بمشاركاتكم بالواتساب. سمعوا معاي الواتساب. نوال من سهات بتقول على موضوع الفضفضة، ولما قلت الحديث مع النفس أو مع الذات تحطم فضفضة، وسوسة، جنون. شو اللي لما تمرون أنتوا تشوفون شخص يفضفض، شنو تقولوا له؟ تدعوا له؟ تقولون إيش فيك؟ عسى ما شر؟ ولا هم شو يقولوا لكم إذا أنتم من النوع اللي تفضفضون تقعدوا تتكلمون مع نفسكم؟ شو يقولوا لكم؟ يقولوا لكم ميانين ولا عسى ما شر؟ وسوستي وصلتي لهذه المرحلة. نوال من سهات، حيا الله أهل سهات. تقول تحب لك والفريق المرافق معك أستاذ معتز. بالنسبة لحديث النفس جميل جدا، أنا أتحدث مع نفسي وأتحلطم متى ما ضاقت فيني وما لقيت أحد يفهمني. حزتها يا نوال، الكلام مع النفس أحلى. نفسي تتحمليني وايد، ما تتضايق، وكل اللي يقول انجنيت ما همني. المهم أنا أحبك أمونة، وهم بعد أنا أحبك، ولا عليك منهم نوال، ولا عليك من أخذيها مني. ما صراحة في شغلات ما تنقال، بعد في شغلات الواحد بينه وبين ضلوعه. حطي قهوتك واقعدي في الصالون، مو في الصالة، اقعدي في الصالون واستقبلي نفسك، ويلا يلا انك تحيي نوال، وصبي لها القهوه وقدمي لها الحلا وقدمي لها، وقعدي سولفي مع نفسك وتحلطمي. دشوا عليك قالوا مستضيفه مين؟ قلنا مستضيفه نفسي. قلنا مستضيفه نفسي عادي، يعني شنو والله عادي. طيب نروح للجارحي. سمع الجارحي، مساء الخيرات. يقول تقلي هذا غسيل المواعين، سوري. يقول لك تجلي مع النفس وتقريبا جنون. انا واحد منهم امينه، وافتكر موقف وازعل واعلي صوتي على نفسي. هذا الجنون بعينه جرحي، هذا الجنون بعينه، انك تتخانق مع نفسك. ايه يا الجرح، انت عملت كده ازاي؟ انت مخك كان فين؟ ايه اللي حصل ده؟ مش مقبول خالص. الجرح امانه بتقعد توبخ نفسك، بيحصل. يقول ايوه امينه، بكلم نفسي كده. احس جارحي، وتقعد تقول عارف، ولا انت بالسياره كده المرايه مالت السياره، تقعد تقول ايه ده انا كنت فين؟ انا مخي كان فين؟ انا مخي كان باخد بريك ولا ايه؟ صدقني هو كده بتصير. يا حلوكم. طيب فضل السنيدي، فضل السنيدي على السريع. مساكي صح وسلامة، أحب الكلام مع نفسي كثير بصوت عالي. اللي يسمعني هو ما يعرفني يقول هذا مينون، بس اللي يعرفني يضحك ويعرف سالفتي. وتحياتي لكم، كفو عليك الواثق. واثق ولا همة. يقول اللي يعرفني بيضحك ويسولف معاي ومع الشخص الثاني، مع النسخة الثانية، واللي يقول اللي ما يعرفني يقول هذا مينون، بكيفهم. طيب وحشني البرنامج من زمان عنك، حياك الله. مين معايا؟ الحديث مع النفس مريح جدا، واللي نقول عنه حلطمة. حلطمة هي تفريغ عن المشاعر ايا كانت، وبالعكس تصفي الذهن وتخلي الواحد يشوف منظور هادي بعد ما يفرغ لبنفسه. وفي كمان التفريغ.

التفريغ الكتابي نفس الفكرة. وهذا اللي أنا قلتها استبت تمبرلي أعتقد هذا اللي قلته أنا في البداية. شكرا لك عموما على المشاركة وويلكم باك. حي الله الجداوي منور يقول أنا أحس ما في أحد بالكون كله إلا يتكلم مع نفسه. أمينة أكيد كلنا نتكلم بس في ناس تتكلم بصوت يا الجداوي تتكلم صوت عالي وكأنها قاعدة مع شخص وفي ناس تتكلم بينها وبين نفسها تتحلطم بينها وبين نفسها بس اللي يتكلم بصوت عالي أعتقد من ضغوطات عالية جدا. أتفق معك. أيضا خالد خرجاوي يقول الحديث مع النفس أو ما يعرف بالخطاب الداخلي. الله عليك يا السنبتيكي. بالخطاب الداخلي هو عملية تفكير بصوت مرتفع أو داخلي في كثير من الأحيان. هو سلوك طبيعي تماما يستخدم لترتيب الأفكار تحفيز الذات تخفيف التوتر. ممكن يتحول إلى علامة تستوجب الانتباه إذا تداخل مع حياتك اليومية. يعني خالد خرجاوي تقصد إذا صار بكثرة حتى هو يمشي حتى هو قاعد يأكل وين ما يروح قاعد 24 ساعة كأنه شخصية ثانية ملازمته. أعتقد هذه يدخل في الانفصام الشخصي في الانفصام الشخصي. أبا أوكي طيب. أبو لارين سمعوا أبو لارين يقول إذا ضقت مرة أروح إلى عالمي اللي هي أمي أجلس معاها. أوكي لا أتكلم مع نفسي مع نزول الراتب. حلوة. يقول مع نزول الراتب ألفت النظر وأنا أحسب الديون. أوبي الله يهونها عليك. يعني الناس يقول بيقعدون يناظرون فيني وأنا أحسب ديون. أبو لارين أحسك لا أنا هذا توني أنا مسددة. لا هنا نحط 500 هنا نحط 100 وهني لا ما يصير هالصوب لازم لا لا لا أسد هني. انتوا لو تشوفون كمية الضحك اللي قاعد يحطها أبو لارين الله يكون بعونك. يقول والله وناسة وانت تحسب والناس تطالع فيك. أتوقع تتوقع صراحة البوست اللي حاطه يقول إيه أمينة قاعد يضحك. تخيل قاعد أنا متخيلة شكلك وانت قاعد تحسب الديون. الله يفرجها عليك. أشوف اللي يكلم نفسه بصوت عالي مسموع مريبين. أمينة ليش تشوفهم مريبين؟ وصلوا حدهم. إيه هم وصلوا حد ما أدري هو وصلوا حدهم ولا لا. هو ممكن يكون سلوك أو ممكن يكون انفصام في الشخصية. يقول أمينة مريبين. شفتوا قلت لكم في ناس بيشوفونهم أمل. حياك الله يا أمل. في ناس بيشوفونهم مريبين وفي ناس بيقولون عليهم مجانين أو هذا قاعد يوسوس مع نفسه. فعلشان كذا أنا قاعدة أقول لكم أنتوا كيف تشوفونهم. طيب كمان عندنا استاذ معتز. انا امينه الجبران يقول امينه وقت المباريات حتى انا وقت المباريات يسمعوني في الدور الثالث بعد. ولو كانوا صديقاتي عندي يقولون سلامات لا تنجلطين قاعده تصرخين تتكلمين مع نفسك وكانك انت المدرب ماخذه وضعيه المدرب. الاغاني دي حلوه اليوم رايق. اي رايق معتز. وعلى السريع شروق حياك الله يا شروق السلام عليكم يسعد جوك الجميل وفقراتك دائما متألقة شكرا يا شروق. تقول أنا عني أشوف أنا مؤمنة إن السلام يبدأ من داخلنا. إذا وقفنا نجادل أنفسنا على كل شيء بنتعب. الأفضل نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله ونكمل طريقنا. الله أنا عزيزة حياك الله يا عزيزة. أمون أنا أول مرة أصير أتكلم مع نفسي يمكن من الضغط اللي أعيشه. قايمة حفلة تخرج بنتي وصرت أتكلم مع نفسي وش باقي وش ناقص وهذا وش اللي يناسب مع هذا. حرفيا راسي ساير أمينة إش كبرى وقلة نوم. أحيانا أنسق مع مخي. الله يكون بعونك. أنا أستخدم الفضفضة الكتابة أمينة بعدها أرتاح. إيش رأيك أحسن من الواحد يتكلم مع نفسه بصوت عالي؟ أوكي أبو رهف أعتقد إن جنون أمينة اللي يتكلموا مع نفسهم هذا جنون. أنا دائما أكلم نفسي لما أكون معصب أو عاجز عن التعبير. أبو مصطفى الله يا أبو مصطفى كلام كبير. ممكن الإنسان لما يكون فعلا عاجز عن التعبير زي ما قال أو لما يكون ما في أحد يفهمه بالحياة ممكن يروح فعلا يقعد يتكلم يتحلطم مع نفسه لأن أساسا ما حد قادر يستوعبه. ما حد قادر يستوعب حجم الألم اللي داخله أو حتى طريقة تفكيره أو حتى الأفكار اللي بتتضارب في دماغه. أنا أتفق معك فيها رائع صراحة. شات جوبيتي إيش رأيكم شات جوبيتي؟ شات جوبيتي أعتقد شات جي بي تي أعتقد أخذ
رح ياخذ هذا الجنون، ضرب الجنون أو الحلطمة أو الوسوسة. هو أعتقد رح يكون الرفيق، الرفيق لكم للي مو لاقي أحد يتكلم معه، أو حتى اللي الناس اللي بيقولون عليهم مجانين لأنهم قاعدين يكلمون أنفسهم. أنا نفسي أتكلم مع نفسي بس عندي أسرار. سعيد تحياتي لك يا سعيد. في ناس كثير كاتبة صراحة، أنا أعتذر من اللي أنا ماني قادرة أشوفها واللي طالبين طيران. في ناس طالبين طيران، معليه أنا آسفة، كمية كبيرة جدا. شكرا لكم، هادو لكم كلكم. عزام كوسة تكفين طيران، خذ يا عزام، خذ يا كوسة، خذ أحلى طيران تستاهل. عاشوا. وبكذا الساعة 5:05 دقائق كذا أصدقائي، رح نطلع فاصل سريع، بعد الفاصل رح نرجع لتصريح اليوم.

0: ساعتنا الثانية أصدقائي راح نروح طبعا لتصريح، وأي تصريح بطرحه على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. تصريحنا اليوم صرح فيه الكاتب الصحفي الأستاذ نايف الحربي. وقبل صراحة ما أطرح التصريح، في البداية حابة أبارك للأستاذ نايف حصوله على الدبلوم العالي في المحاماة من مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل، وأيضا كل التوفيق صراحة لهذا الكاتب المبدع الأستاذ نايف أيضا في مرحلته القادمة بزمالة الإعلام الرقمي بالجامعة السعودية الإلكترونية بالتعاون مع هيئة تنظيم الإعلام. الأستاذ نايف صرح بتصريح من خلال صفحة الخاصة على منصة إكس بيقولفي: تستطيع المرأة أن تبتسم بعد غضبها وتخفي ما تشعر به. شوفوا بيقول إن المرأة عندها القدرة وتستطيع إنها تخفي تبتسم، يعني بتضحك بعد أو تبتسم بعد غضبها، وحتى بتخفي المشاعر اللي هي بتشعر فيها، بينما الرجل بيستمر زعله فترة أطول وبيصعب عليه إن يبتسم بسهولة. شراكم هل فعلا المرأة عندها القدرة أنها تبتسم عقب ما كانت زعلانة، تبتسم بسرعة وتخفي المشاعر اللي بتشعر فيها، والرجل ما يقدر، بالعكس زعله بيستمر فترة طويلة ويصعب عليه أنه يبتسم بسهولة؟ تتفقون تختلفون مع الأستاذ نايف؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، والكم من خلال الواتساب على بكلمة مشاركة على 800-24-2-4-4-2-8-2-8. يلا نروح لأول اتصال. ألو بونسوار. ألو،
1: هلا، السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام، أهلين يا نوال، شلونك؟
1: هلا أمونة.
0: يلا أهل الساحل الشرقي. تمام، أنت شخبارك؟
1: حي أهل الساحل الغربي.
0: نواخذة الشرقية ونواخذة الغربية، ها؟
1: إيه لا، وهناك لا، نواخذة الشرقية غير.
0: لا إيه لا، هناك أنت وهنا أنت، ترى ها اثنين هم.
1: إيه صح،
0: اتفاق واتحاد بالضبط. نوال، ايش رايك بتصريح الاستاذ نايف؟ تتفقين ولا تختلفين معاه؟
1: لا اختلف وياه.
0: ليه؟
1: لان المراه تزعل، يعني من لا زعلت ما ترضى بسرعه، ما تبتسم بسرعه، مو زي الرجال ما ادري وجهه نظر انا.
0: إيه طبعا، يعني عادي كل واحد
1: يمكن ترضى بهديه.
0: اوبا.
1: والله هلا اسمعي، يعني تبغاني ارضى، يلا ايدك على يا فلوس يا هديه.
0: ايه مخباتك، يلا شغلنا مخباتك، هات هديه. تتوقعين المره عشان كذا تطول زعلها وما بتبتسم بسرعه؟
1: شايد زعلها المره هي امين وايد. يعني من حكم خبرتي الصراحه اللي اشوفها، يعني انا بالنسبه لي صراحه ما ازعل، بس الاشخاص يعني اللي الناس تشوفينا. اللي تشوفهم الحريم او البنات فعلا ترى ما تزعل، ما تغضب بسرعه، يعني تجد لش وقت طويل ومعصبة وقت طويل، حتى ما تسوى،
0: ما ترضى الرجال، ممكن والله. يرضى يعني الرجال يرضى أسرع كلمة،
1: هاوشي ويطلع ويروح معها أصدقاء ولا أي ولا كأنه شيء صار،
0: ولا جاي معاه العشاء بعد.
1: أي ولا كأنه شيء صار، تلاقينا طلعوا يا ربع وراح يحدق وحال تحالة ولا في شيء في البيت صاير أصلا. لا شوف المرأة حتى حمها وهي في الدوام تروح تهاوشت يا ريال اليوم صار كده صار
0: كده. تقعد تتحلطم. يعني على فكرة نوال، ممكن هي بعد مزعلتها ويروح ويرد هو شايل ورد معاه، جاي
1: ايه ايه ايه ايه جاي ورد معاه. ترى مساكن الريايل، يعني انا ويا الريايل صراحة.
0: والله شوفي اللي انا قاعدة اشوف،
1: شوفي القرآن يا امينة ما قال ان كيدهن عظيم الا فعلا.
0: إذا تبي والله يعني ممكن حتى تخلق زعل للنوال علشان شغلة تبيها تخليه يجيب، ما أرضى إلا لما تجيب لي ذاك الخاتم شايفته في المحل الفلاني.
1: ما في شيء صاير، ما في شيء صاير. إيه؟ بس تقولنا صاير
0: عشان تبي الخاتم، ما عندها قلت.
1: شوف إذا هو طيب زي استاذ معتز بعد ونهل الله.
0: الخاتم في المحل الفلاني ترى سعره 2500 أو 3000، جيبه لي عشان أرضى.
1: هذا اللي حصلتينا امينه ب2000 الحين.
0: هذا اللي حصلتيه ب2000 بالضبط. شكرا لك عموما يا نوال، سعيده اني سمعت صوتك.
1: تحيه لشي امينه.
0: تسلمين يا بعد قلبي، تسلمين يا بعد راسي، مشكوره. طيب ناخذ هم بعد، احنا مستل موجودين في الشرقيه. محمد العيمي راح، محمد راح. محمد تتفقون تختلفون مع الأستاذ نايف، شاركوني على 64-77154. أيضا سمعوني أصواتكم أصدقائي على 64-95-154 بالإضافة إلى 64-78-544. ونرجع لمحمد النعيمي من الشرقية. حياك الله يا محمد، شلونك؟
2: مساكي
0: ومساك أسعد وأجمل، ارفع لنا صوتك. شخبارك محمد؟
2: الله يسلمك بخير وطيب الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله
2: تتفق بسلامة.
0: إن شاء الله دوم. محمد تتفق مع الأستاذ نايف ولا تختلف معه؟
2: أنا عندي وجهة نظر أستاذ أمين.
0: يقول يقولنا يلا اطرح لنا وجهة نظرك.
2: وجهة النظر أن سواء رجل أو مرأة هي عبارة عن الشخصية اللي تربى عليها من الصغر. يعني كانت شخصية مثلاً مرة، أنا عندي أخوياي واد ترى حريم رجال.
0: أوكي.
2: إذا إذا إذا في بعضهم إذا ما عرفته لازم تعرفه، يعني يكون مثلاً ما يرضى عنك اللي بعد 3 شهور 4 شهور.
0: طيب.
2: إيه رجل أو مرأة.
0: طيب رجل أو امرأة، ولكن إيه؟ المرأة بسرعة تبتسم. الرجل لا بياخذ وقت في الزعل، صحيح؟
2: لا
0: لا تختلف معه.
2: أنا أقول الرجل يبتسم بسهولة لما تكلم المرأة.
0: إيه لما تجي ترضيه. طب وإذا ما رضته؟
2: إذا ما رضته
0: يقعد معقد مبوز، يقعد عقد النونة،
2: يقعد يفحر.
0: لا قوية هذه، يعني ينتظرها لما تجي ترضيه، معناته زعله أطول زي ما قال الأستاذ نايف.
2: كيف يعني زعله أكثر؟
0: يزعله أطول، زعله بيطول ويصعب إنه يبتسم. الرجال لما يزعل، الرجل لما يزعل صعب إنه يبتسم وزعله بيطول. المرأة بترضى بسرعة وبتبتسم بسرعة.
2: ممكن هذا الكلام صح، ممكن.
0: يا رب يا محمد، روح نحطك الجهة الثانية. طيب محمد عموما شكرا لك يا محمد.
2: مع يومك مع الرجل بس أبغى منك خير.
0: قول قول.
2: إذا أنت تقولين اسمك أمينة العبد الله،
0: ها أوكي،
2: أبي شيء حق وليد الشامي من المعتز.
0: حاضر، أبشر، نحط الوليد الشامي، ما طلبت شيء بس أبشر وأكتبها لك على الورقة هنا عشان لا أنسى.
2: وهديها لجميع الناس اللي بالدمام.
0: أوكي في المنطقة الشرقية، أبشر. تسلم، شكرا لك يا محمد، شكرا لك. قبل أطلع الفاصل أصدقائي الصحفي والكاتب الصحفي الأستاذ نايف الحربي صرح بتصريح من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس، بيقول فيه تستطيع المرأة أن تبتسم بعد غضبها وتخفي ما تشعر به. شوفوا عندها القدرة أن بتخفي الزعل اللي فيها وتبتسم بسرعة، بينما الرجل يستمر زعله فترة أطول ويصعب عليه أن يبتسم بسهولة. تتفقون تختلفون مع الأستاذ نايف؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني بأراءكم على 64-77-154 أيضا على 64-95-154.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش

0: في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: الزحمة على جدة FM.
3: نروح لأبو مقرن. أبو مقرن بيقول على حسب أسباب الزعل مين؟ المختي أكيد اللي بيرضى قبل. المختي هو اللي بيرضى قبل يا أبو مقرن؟ هو ما له شغل، احنا ما بيتكلم عن اللي المختي بيرضى قبل، هو بيتكلم عن الزعل عند منه بيطول أكثر. طيب أيضا أختلف مع رأي الأستاذ نايف الحربي، زعل المرأة عنيد يا أمينة، بينما الرجل سهل وبسيط وترضيه ابتسامة. إبراهيم من أبهر. الله عليك إبراهيم. الكاتب الصحفي الأستاذ نايف الحربي صرح بتصريح من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس، بيقول فيه أن تستطيع المرأة أن تبتسم بعد غضبها وتخفي ما تشعر به. شوفوا المرأة عندها القدرة أن تخفي مشاعرها، مشاعر الغضب الزعل، وأيضا تبتسم، بينما الرجل بيستمر زعله فترة أطول ويصعب عليه أن يبتسم بسهولة. تتفقون أصدقائي تختلفون مع الأستاذ نايف؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون تسمعوني وتستمتعون معي من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على الصفحة الشخصية. نروح للمجموعة من الاتصالات. ألو بونسوار أبو هاني. أوبا راح أبو هاني. طيب ناخذ أماني. أماني بونسوار سنوريتا. أماني شلونك؟
4: شخبارات أمور
3: يا مساء الجمال، شخبارك؟ تمام سوبر برفكت، وانت شخبارك؟
4: والله تمام
3: أماني
4: لله.
3: يلا تتفقين مع الأستاذ نايف ولا تختلفين معاه بهالتصريح؟
4: بس أمور قبل أقول راي عادي أقول شغلة صغيرون شوي.
3: إيه قولي تفضلي. أكيد
4: قيل لامرأة قوية ماذا تفعلين إن وجدت رجلا أقوى منك وهز كيانك، فأجابت أعود إلى أنوثتي وأرجع خطوة إلى الوراء وأداه يقود. أنا طبعا مع أستاذ نايف قلبا وقالبا.
3: أوكي يعني يعني صحيح المرأة قولي
4: أي المرأة إذا ممكن تزعل بسرعة هذا عيبها، لكن برضو الشيء الميزة فيها أنها ترضى بسرعة، خاصة إذا كان الشخص اللي هي تعزه بغض النظر سواء يعني رجل أو امرأة، إذا كان له مكان في قلبها صدقيني بس ما بس نسيها الموضوع ذا كله. لكن بالمقابل أمود تصير حصالة، يعني أوكي أنا سامحتك الحين زين، بس لو زعلنا مرة ثانية أذكرك في هذه الشغلة.
3: إيه تقضبها يعني عليه، تمسكها عليه زلة كأنها زلة.
4: سامحتك هذيك المرة بعد تعيدها الحين بعد يعني عارف تعيد وزيد في الموضوع، بس إنها تسامح بسرعة. وقالت لوالي إن كيدهن عظيم، بالعكس أنا أحس إنه حنا مساكين يعني استوصف النساء خيرة.
3: يعني إبراهيم يقول زعل المرأة عنيد ما ترضى بسهولة، يقول عنيد المرأة.
4: لا لا بالعكس هشة جدا، خاصة إذا كان الشخص هذا له مكانة في قلبه.
3: أوكي طب نوال قالت ممكن يعني

0: الرجل يروح وزعلان وكذا ويرجع بباقه ورد عشان يرضيها، ولا يجيب لها هديه بس عشان ترضى.
1: والله احيانا الابتسامه منك نسيها، وترى ما يشتغل عليه بلاتي، ما يشتغل للشخص اللي تعزه. يعني مستحيل تقول يلا جيب لي هالخاتم ولا جيب لي هالاسوره وكذا.
0: والله ممكن ترى، والله ممكن اماني، ممكن
1: هذه تكون امراه اصلا غير سويه، يعني هي اصلا
0: استغلاليه. اي ممكن هذه تكون انسانه استغلاليه، يعني معناتها فعلا المراه بسرعه ترضى وتقدر تخفي هذه المشاعر، مشاعر الزعل عندها القدرة أنها
1: نسمة.
0: بس تشوفينها عندها القدرة أنها تخفي مشاعرها، هذا معناته أنها عندها ثقة جدا عالية بنفسها.
1: إيه؟
0: بينما الرجل ما يقدر، لأن في داخله حنية، في داخله هشاشة،
1: ويبان عليه الزعل.
0: الرجال على طول وجهه محمر. أوكي شكرا أماني، واتش جراسس حبيبتي، يومك جميل إن شاء الله، مشكورة، تسلمي لي. أخذ سلطان. ألو بونسوار سلطان، شلونك؟
2: سلطان. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك سلطان، شخبارك؟
2: أبشرك على ما يرام
0: إن شاء الله دوم،
2: مدام لنا نسمعكم ونستمتع بهالجمال.
0: حياك وحيا الله كل المستمعين. تتفق مع الأستاذ نايف ولا تختلف معه؟
2: طبعا ترى الساعة الأولى ترى الكل يكلم نفسه، سواء في ظروف أو غير ظروف.
0: أوكي. على فكرة. أوكي. طيب. تصريح الأستاذ نايف تتفق ولا تختلف معه؟
2: لا نعم أنا أتفق معه.
0: أوكي كمان أنت تتفق معه؟
2: أتفق جميل، أن المرأة تبتسم بعد الزعل، يعني بعد الزعل تبتسم بسرعة بعد الزعل.
0: إيه؟
2: هذا مش يشيد على وشو؟
0: ما يشيد على
2: رغبته في إنهاء الخلاف.
0: أوكي حلو.
2: طبعا
0: رغبة في إنهاء الخلاف، حلو عجبتني.
2: هذه طبيعتها، وتحتوي يعني تحتوي غضبها، يعني تحتوي غضبها.
0: المرأة
2: عندها قابلية أنها تحتوي الغضب وتبتسم بسرعة، سبحان الله.
0: طب الرجل ليش يستمر؟ الرجل ليه زعله يستمر فترة أطول؟
2: الرجل يمينة مو كلهم، لكن الرجل يحاول
0: يمكن عشان ضغوط الحياة اللي عنده، المسؤوليات، الالتزامات، فكلها تجي كذا على راسه، ممكن تجي فجأة فزعله يطول ياخذ فترة.
2: شوف احنا ما نقدر نقول
0: ولا انه زي اللي قلنا يقعد يتحلطم كثير ويقعد، فهذه من الشغلات اللي تخلي ها
2: بالفعل الحلطمه. وشوف هو ما نقدر نقول يعني، بس نسبه كبيره المراه هي سبحان الله تبتسم، تحتوي غضبها وتحتوي يعني فيها، هذه ما ادري يعني فطره نسائيه، لان كثير الدراسات اللي قالوا هذا الكلام.
0: اوكي جميل. طيب شكرا يا سلطان، واتش جراسيس، يومك أهلا. جميل. اتصال اخذ هاني. فهد شلونك يا فهد؟
3: اهلا السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايش اخبارك؟
3: كيف الحال؟
0: حالي طيب، طال مني اسمع صوتك، من وين تكلمني يا فهد؟
3: انا والله انا من الخبر.
0: حي الله اهل الشرقيه، حي الله الخبر.
3: الله يحييك.
0: تتفق مع نايف؟
3: طبعا اتفق معنا.
0: اوبا كمان. طيب
3: اكيد والله، لان النساء مزاجيات، بس انت تبتسم من المزاجيه.
0: إيه؟
3: الله المرة كيف تحكمها، ظروف خاصة فيها، مرة تكون مزاجية، مرة تكون تبتسم، مرة تزعل من ذي شيء.
0: إيه بس يقول لك المرأة زعلها ما يطول، يقول وتبدأ وعندها قدرة أنها تبتسم، ما تبين أنها زعلانة. الرجل زعله يستمر،
3: لأن بعض الأحيان الرجل الزعل من حكمة، لأنه هو سبحان الله يعني السلطة بيده، هو اللي راعي البيت، أحيانا زعل يكون عشان يحط النقاط على الحروق.
0: أوكي فزعل يطول عشان كده
3: أكيد أكيد.
0: وما يقدر يبتسم؟
3: لا أكيد يبتسم.
0: هو يقول أستاذ نايف يقول ما يبتسم.
3: يقول لا ما طبعا يبتسم. لازم تكون تمسك العشرة من النص يعني.
0: إنزين فهد، في معاي واحدة مشاركة بالواتساب اسمها، هي شاعرة الحكمة اسمها الحربي، تقول أمينة إيوة ما يبتسمون وما يرضون بسرعة لأن الرجال رؤوسهم يابسة.
3: طيب وإذا اللي قدامي على طول زعلانة
0: بسوي فيها؟ لا
3: أنا أسألك والله وش بسوي الحين؟ السوشيال ميديا طبعا تقعد تقهوى مع زوجتك فجأة تتغير عليك عشان شافت شيء في السوشيال ميديا، أبغى زي كذا.
0: هذا قوية،
3: شيء متعب، قاعدين نتعب حنا الرجال، قاعدين نسكت والله، والسوشيال ميديا هذا قاعد تأثر على العوائل، تأثر
0: أيه. يعني زي ما قلنا، أنا ونوال ممكن تزعل عشان تبي خاتم، تبغى هدية، تبغى شنطة، تبغى شيء.
3: طيب
0: تخلقها صحيح. ممكن تصير تخلقها زعلة صح وتطور زعلها.
3: طيب وزوجها وش يسوي؟
0: ما أدري. الله يكون بعونكم.

0: تبغى بيت ملك، تبغى سيارة فخمة، وتبغى خدامة، وتبغى وتبغى، يعني الظروف صارت. هذا الرجل الله معطيه الحكمة، معطيه السلطة. لو الحكمة بيت النساء كان كل الرجال الحين طاقين.
1: تخيل قوية هذه صراحة، كل الرجال ورقة طلاقة توصل وصلتك
0: أخوي. على طول مساجيات، وبعد شوية تقول لي يا ليتي ما طلقته.
1: حلوة ذي، يا ليتي ما طلقت. لا بتتصل عليك بتقول أبغى أرجعك.
0: الله
1: إيه طبعا كل شيء ربي أوجده في الحياة، الحكمة سبحان الله. صحيح.
0: الله يعني أتمنى إن شاء الله أن البيوت تكون عاملة وتكون كويسة.
1: الله
0: وأتمنى السوشيال ميديا هذه ما تأثر على البيوت
1: إن شاء الله. كثيرة إحنا بنتكلم، يعني كثير الإعلام تكلم
0: عن هذا الموضوع، هم اللي دمروا البيوت.
1: كثير الإعلام تكلم عن هذا الموضوع. فهد أنا ممنونة لك على اتصالك، شكرا لك. وشكرا على الاتصال الجميل. طيب إذا تقعد تقعدين تطالعين السوشيال ميديا وتقعدين تنكدين عليه، ترى أنت تهدين بيتك بنفسك، يعني أنت اللي تخربين على عمرك. وش اللي كل شوي قاعد مادة زي ما قال فهد، تمدين عقد النونة وتمدين البوز، وأبغى زي هالشنطة، وأبغى زي سيارة هذه، وأبغى بيت. ما يقدر الرجل لطالما ارتضيتي في بداية الأمر كزوج وعارفة إمكانياته، خلصنا. طيب الأستاذ نايف الحربي بيقول: تستطيع المرأة أن تبتسم بعد غضبها وتخفي ما تشعر به، بينما الرجل يستمر زعل فترة أطول ويصعب عليه أن يبتسم بسهولة. حاخذ اتصال قبل أطلع فاصل. ألو هاني، شلونك يا أبو هاني؟ شلونك يا أبو هاني؟
2: كيف حالك؟
1: أوه حالي طيب، أنت شلونك؟
2: بخير الله يسلمك.
1: من وين تكلمني يا أبو هاني؟
2: من العاصمة.
1: الله، من عاصمة القرار الرياضي، أهلا ومرحبا بأهل الرياض. يا أبو هاني قول لي، تتفق مع الأستاذ نايف الحربي ولا تختلف معه؟
2: مش كلامه هو.
1: أبي يقول إن المرأة تقدر إنها تبتسم عقب ما تكون غضبانة، وحتى تخفي الغضب ما حد يدري عنها، لكن الرجل لا، ما يقدر، زعله يستمر حيل طويل وما يقدر يبتسم، يبان عليه إنه زعلان. صح ولا لا؟
2: لا لا لا، المرأة صحيح، صح المرأة يبان الرجل، لكن الرجل الله يجعل لا يزعله، الله صح.
1: ها شنو؟
2: ايه الرجال يمن يزعل،
1: ايه
2: خلاص لقيت جفاء ما عاد يحاكي، لكن المرأة لا، ولا عطها خاتم ولا عطها وردة ولا على طول تبتسم.
1: اوكي يعطيها وردة ترضى على طول، هو ما يرضى على طول.
2: لا ما يرضى.
1: اوكي طيب، شكرا لك يا ابو هاني، يومك جميل، يومك سعيد. رح نطلع فاصل، بعد الفاصل رح نرجع نتواصل، بابقوا معنا.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الزحمة على جدة FM.
5: أبو لؤي بيقول المرأة تزعل بسرعة، المرأة تزعل بسرعة وترضى عكس الرجل، لأن الرجل ما يزعل بسهولة. هذا عجبتني كثير، يقول الرجل ما يزعل بسهولة، علشان كذا لما يجي يرضى صعب إنه يرضى. جبران يقول أنا أتفق وأشوف كلامه صحيح، لأن كثير من النساء يقدرون يبتسمون حتى هم زعلانات ويخفون اللي بداخلهم، أما الرجل إذا زعل غالبا يبين عليه ويحتاج وقت إلين ما يلين يروق ويهدأ. لكن بالنهاية مو الناس كلهم نفس الشيء، كل واحد وطبيعته وشخصيته. أنا بشوف فعلا هي بترجع لطبيعة الشخص، بتختلف. طيب، المرأة أكثر مزاجية الرجل. سعيد الحليمي، المرأة أكثر مزاجية، الرجل يزعل لكن بالربع ينسى، مع ربع ينسى. وبيب خلينا ناخذ اتصال، ناخذ نرجع حق اتصالاتنا. ألو،
6: أوبا. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ ناي، فيها لمرحبا فيك.
6: يا هلا بيك، حياك الله. حقيقة أنا تابعت البرنامج،
5: أوكي،
6: قلت لازم أشارك معكم لأني فعلا لقيت الأكثرية أعتقد أنهم كانوا صافين صفي، خاصة الرجال وبعض السيدات ما شاء الله عليهم، لأنهم يعرفون لما أنا أقول شفت المرأة تستطيع، لما كلمة تستطيع هذه معناتها عندها القدرة،
5: أوكي،
6: وعندها الإرادة وعندها المعرفة وعندها، لأنها تستطيع المرأة أن تبتسم بعد غضبها. ترى المرأة الحين إحنا نشوفها، فهد الله يحفظها إلى زعلت أحيانا علي، ما تطول بس إنها تمسك نفسها، مثلا ما تقول لي والله لا وش اللي داخلها، إلا يمكن بعد لا طلعنا مثلا أو
5: بس تبتسم مثلاً. أستاذ نايف تبتسم
6: ابتسامة كذا خفيفة وتمشي الموضوع، تقول خلاص أنا ترى يعني بيتي هذا عيال.
5: يعني زي ما قال سلطان، تبتسم علشان تبغى الصلح، ما تبغى الزعلة تطول.
6: لا، هي ما تبغى تطول الموضوع، وهي عارفة الظروف وعارفة ان الرجل احيانا على ضغوط مالية، على ضغوط وظيفية، على ضغوط اجتماعية. الرجل يختلف، مع اني والله انا اشوف اليوم يمكن
5: انا الكلام هذا انا مو مع الكلام اللي قلته الاخير. حتى المرأة السيدة زوجة عندها ضغوط وعندها ليش
6: هي عندها ضغوط، لكن انت تتكلمين عن الإدارة، انت عندك إدارتين في البيت، إدارة الزوج وإدارة المرأة. إدارة الزوج إذا كانت الزوجة طبعا غير عامل، وهذا شرعا حتى الزوج مسؤول عن، يعني أنه يعني يكون مسؤول عن البيت، تشغيل البيت، المصروفات، الالتزامات المالية، السفريات، كل ما يتعلق في البيت.
5: أوكي.
6: لكن في النهاية نقول أن مهما كان فيها أكيد طبعا كذا وكذا، لكن يبقى أن نقول دائما، وأنا أقولها دائما، المرأة إذا زعلت

0: مثل ما ذكرت لك انها تبتسم، لان ابتسامات هذه هي تسامح، هي تغافل، هي
1: طيب.
0: يعني
1: في ناس استاذ نايف، في ناس بيقولون الرجل لا مو صحيح كلام الاستاذ نايف، لان الرجل راسه يابس. عشان لا صحيح كلامك، هو ما يرضى بسرعة لأن راسه يابس ولا يبتسم، عشان راسه يابس عنيد.
0: لا، المرأة عاطفية والرجل غير عاطفي. الرجل يمكن يفكر بقلبه وبعقله، المرأة لا، المرأة تفكر دائم بشيء ثاني، بطريقة ثانية، كيف تحافظ على بيتها، كيف تحافظ على أولادها، كيف تحافظ على سمعة البيت. المرأة تراها حتى لو زوجها تشوف عندها بعض التصرفات اللي غير جيدة، التصرفات الغير منضبطة، الملاحظات، خلينا ما نقول أشياء كبيرة، لكنها هو رجل في النهاية. الرجل دائما في طلعات كثيرة، استراحات، روحات.
1: يعني زي ما قالوا هو يطلع زعلان ومرة وعقد النونة، لكن لما يروح الديوانية، يروح الديوانية عند ربعه على طول ينسى الزعل، ربعه يمتصون
0: يلعب بلوت وينبسطون ينبسطون، يجي آخر الليل يجي على رؤوس أصابعه يتوقع أنها نايمة. ما يدري اللي يطالع فيه مبتسمة ومتهيئة ويا هلا ويا مرحبا.
1: والله استاذ نايف خوش ربع ذولا اللي بيرجعونه، هو ناس الزعل بصراحة خوش ربع.
0: هو لو بيسمع كلامهم ضيعوه هذول.
1: لا
0: ترى في الاستراحة، بالاستراحة أسد.
1: أي
0: أنا شوفوني الساعة 2 الحين ما رحت لما، وإذا عند البيت يفتح الباب بشويش
1: يدش على صبية أطراف أصابعه،
0: ما يبي أحد ينتبه له، يا رب إنها نايمة.
1: ما يبي زعلها، ما يبي زعلها يا استاذ نايف، ما يبي زعلها.
0: لكن انا في النهايه اقول يعني انا اتفق مع نفسي، طبعا يقولون واحد يقول انت اتفق مع نفسك، لكن انا اتفق مع نفسي لحد كبير، ان الحقيقه اللي ما يقدر زوجته وما يقدر حقيقه العشره ويتسامح مع زوجته، حتى احيانا لو ترى الخطا احيانا مشترك، احيانا الخطا غير مقصود، احيانا المراه من حبها لك من كلمت، من رحت معه، من قابلت، وش هالرسائل اللي عندك في الجوال،
1: أيوة الله
0: من اللي كلمت، اليوم سامعتك في الإذاعة تضحك كذا، أنت تسويها
1: وأنا عندي عقد النونة ليش؟
0: يذكر عقد مسام فهد تسمعني عقد فهد يا فهد.
1: والله تحية كبيرة راح نعطيها مفهد معتز. مفهد تسمعني يا معتز؟ وين ضيران البرنامج؟ لحظة انطر يا أستاذ نايف، هذه الأم فهد مننا عشان لا تزعل علينا. عاشت أم فهد، عاشت عاشت أم فهد.
0: أخاف تقول هذا طق عرس.
1: لو عندنا دمك بعد كان حطيتها لها، تستاهل أم فهد. عموما أنا ممنونة لك أستاذ نايف على الاتصال الحلو، وحقيقة أنا يعني من الناس المعجبين بكتاباتك وتصريحاتك، يعني والله لما أدش صفحة حضرتك على منصة إكس أقول شنو أخذ وشنو أخلي من كثر.
0: على فكرة التعليقات تجيني كثيرة، يقول أنت نصير المرأة يا أخي، وش فيك أنت؟
1: وليش
0: لا زعلان علي؟ يقول أنت يا أخي ما تخرد له، هو الرجل أب، هو أستاذ البيت، هو قلت المرأة عمود البيت.
1: الله
0: المرأة عمود،
1: الله
0: والله أنها عمود البيت. والله المرأة لو مرضت ولا سافرت ولا راحت لأي عمل أو جاها عمل خارج المدينة اللي انت فيها، تعالي شوف البيت وشوف
1: الكوفي. الله يسعدك،
0: لا تكون في عاملة منزلية،
1: نور البيت، نور البيت، بس
0: نور البيت وعمود البيت وأساس البيت
1: كله. والله حتى أتم
0: الله يحفظهم لنا ويحفظ لنا أزواجكم ويحفظ لهم أزواجهم.
1: اللهم آمين. اللهم
0: والحياة
1: آمين.
0: حلوة وبسيطة، ابتسم يا زوج، ابتسم.
1: ايه بالضبط، الأزواج ابتسموا مع كلام الأستاذ نايف. احنا رح ننهي حلقتنا، شكرا أستاذ نايف، موتشو غراسياس، ثانك يو لك. شكرا لكم أصدقاء، شكرا لكل اللي شاركني حلقة اليوم من خلال الواتساب، الاتصالات من خلال منصة إكس، شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة في نفس الحزة ونفس التوقيت من 4 ل 6.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من مونديال 26. يسعد بصحبتكم فيها من الإعداد والتقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الأخراج خود اللبني. البارحة استمرت الإثارة في مباريات دور 16 أو مباريات دور 32، متعودين على دور 16، مباريات 32 الأدوار الإقصائية، ويمكن بداية مثيرة جدا أمانة. يعني أول يوم مباراة كندا

وجنوب افريقيا تنتهي في الدقيقه 92. تكلم على مواجهه البرازيل واليابان تنتهي في الدقائق الاخيره الدقيقه 92 تتكلم او دقيقه 95. تتكلم على مواجهه هولندا والمغرب تروح لاضافي. تتكلم على مواجهه ايضا راحت الاضافي اللي هي مواجهه الباراغواي والمانيا. ومفاجآت كبيره جدا على مستوى يمكن خروج المنتخب الالماني. يمكن تاهل المنتخب المغربي ما كان مفاجاه امانه قياسا على المستوى اللي شفناه في هذا البطوله من المنتخبين، وحتى على مستوى ال120 دقيقه اللي لعبت في مواجهه المغرب وهولندا. المغرب اعتقد يعني تستمر وتطير الى هيوستن لمواجهه منتخب كندا. يعني اعتقد فرصه مهمه جدا وتاريخيه للمنتخب المغربي. لا ربما يعاد نفس الصدام اللي كان موجود في دور الثمانيه في او دور نصف النهائي في النسخه الماضيه بين فرنسا والمغرب، ربما يعاد لكن هذه المره في دور الثمانيه. خليني ارحب مستمعي الكرام بضيفي العزيز عبر الهاتف زميل خلف شمري. خلف مساء الخير. خلف مساء الخير. طيب خلينا ايضا مستمعي الكرام نتكلم على خروج المنتخب الالماني امانه اللي كان خروج غريب وغريب جدا. نتكلم على مشاكل بالجمله في كره القدم الالمانيه تعانيها وكارثه حقيقية ما نتواجه هذا الجيل. أرحب بضيف العزيز خلف شمري. خلف مساء الخير. طيب خلينا نأخذ فاصل قصير بعد ذلك نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث. خليكم معنا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: هذا لكم مرة أخرى مستمعي الكرام، رحب بضيف العزيز عبر الهاتف الزميل خلف شمري. خلف مساء الخير.
1: مساك الله خير وسعيك وسعي السلام المستمعين.
0: خلف، أمس كنا نقول أنه لو تأهلت اليابان لن نستغرب، ولكن لمثل هذه الأوقات جولي باكارلو أنشيلوتي هو فاز، لكن لمرحلة في مرحلة ما رغم أفضلية المنتخب البرازيلي الطريقة اللي فاز فيها يمكن لا يوجدها إلا كارلو أنشيلوتي، يعني مع أنه على فكرة الرجل غير في المباراة 180 درجة في الشوط الثاني.
1: صحيح صحيح، تعامل ممتاز جدا وتفاعل على غير عادة كارلو أنشيلوتي عادة يعطي فريقه فرصة وصل دقيقة 60-70 بعدين يبدأ يغير. أمس مباشرة بين شوطين سحب كيتا نازل عندي عمل عمق هجومي واضح جدا، ثبت خط دفاع اليابان اللي كان متميز الشوط الأول، سرع الرتم أيضا، استقل واحد من نقاط ضعف اللي كانت واضحة جدا حتى في الدور الأول تكلمنا عن الهمس اللي الكرات العرضية كلها غير شكل البرازيل، وفعليا البرازيل بشوط ثاني خانقت اليابان بمساعدة أيضا من مورياسو اللي من بعد الهدف الشوط الأول تدريجيا تراجع، الشوط الثاني قبل الضغط البرازيلي بدون أي محاولة لتغيير الواقع حتى لما سجل هدف تعادل.

0: حاول خلوه يطلع مناطقه ما حاول يصعد خط خطوطه مثل رفع الشوط الأول، وكأنه قبل بالواقع أنه مباراة الند للند بالنسبة للمنتخب البرازيلي هي مكسب. قرار أنشيلوتي أمس صراحة أعطى خلوه وامضة جيدة للبرازيلي أنه لا عندك مدرب يعرف يتعامل بشكل جيد مع الأقصائيات، وهذه واحد من الأشياء اللي مختلفة عن المدربين السابقين. ولو أنه أنا أرجع أقول تيتي في تجربتين السابقتين كان غير محظوظ في تفصيل أو تفصيلتين، لكن قررت تشعر أنه في ثقة متبادلة، الأجواء أكثر أريحية، ما تشعر أنه هناك التزام أكثر من اللازم من اللعيبة، نفس الوقت هناك حيوية كبيرة. البرازيل أمس أظهرت عندها مشاكل، مشاكل واضحة جدا، لكن أنا زي ذكرت إنه الخبرة، الجودة، الرغبة، الرتم اللي صعبوا على اليابانيين، وأيضا اليابانيين أنفسهم ما لعبوا بخلقول بالكفاءة اللازمة في الشوط الثاني للمنافسة البرازيليين قبل الواقع، وتعاقبوا في اللحظات الأخيرة. نعم برازيل ما صنعت فرص كثيرة، لكن فعليا سيطرت على كل تفصيلة في الشوط الثاني.
1: طيب أبو غالي، يمكن فريقين عانوا كثير مع الأدوار الإقصائية في النسختين الثلاثة الماضية. البرازيل خرجت أمام كرواتيا باتفاق كبير جدا، كنا نتكلم حتى بداية البطولة عن هذه المباراة تحديدا، وقلنا أنه يعني من لا شيء بيتكوفيتش سجل في الدقيقة 117 والأمور مشت مع كرواتيا، وفقدت البرازيل يمكن ثقة كبيرة جدا واهتزت ثقتها بنفسها بشكل كبير جدا. تروح للكأس العالم اللي قبله أمام بلجيكا لما خرجوا أيضا برازيل ما كانت سيئة، لكن بعض التفاصيل هي اللي أدت أنه تخرج من أمام بلجيكا في دور الثمانية. البرازيل يمكن واحدة من الأسباب اللي جلبت فيها كارلو أنشيلوتي هو قدرته على التعامل مع الأدوار الإقصائية. يمكن البرازيليين يؤمنون أنه كارلو أنشيلوتي عنده الحل في مثل هذه الأدوار. لما أنت تجي في مباراة صعبة في بداية الأدوار الإقصائية وتمر بمثل هذه الظروف، وفعلا الرجل اللي أنت آمنت فيه أنه يطلعك من مثل هذا الموقف يطلعك منه، تأثير ذلك على الصعوبات اللي ممكن تواجهها البرازيل في الأدوار القادمة.
0: بالضبط، عامل الثقة اللي تكلمت عنه انه الفريق مرتاح لانه عنده مدرب كبير يعرف كيف يتصرف. شوف، في فرق كبيرة بين النسختين اللي ذكرتها 2018 و2022، النسخة الحالية اغلب اللعيبة في تلك المرحلة، فينيسيوس مثلا 2022 افضل من 2026، نيمار في جاهزيته البدنية، الكاسيميرو، حتى تياغو سيلفا، فابينو، ما تبقى من فيرمينيو، جيسوس، كلهم كانوا خيارات قادرة على خلينا تقديم مستوى أفضل. الآن المنتخب أقل جودة، أقل خلينا نقول براعة، لكن لأول مرة شهر البرازيل ما في مشكلة، إحنا نعاني، ما راح نهتز، ما راح نتوتر، راح نرجع. لربما هذا جزء منه وجود إنه عامل خبرة، أيضا وجود كارلو أنشيلوتي. إضافة كارلو أنشيلوتي مهم جدا في غرفة الملابس، في إدارة المجموعة. أغلب اللعيبة يحظون بالثقة وعملوا معهم، أغلبهم لعبوا في خلينا نقول ركائز كاسيميرو، رودريغو، فينيسيوس، نيمار الذي معرفة جيدة بكارلو أنشيلوتي، كل ذلك يحافظ على الجو العام. بالإضافة أنه مدرب فائز، أنا عندي سلسلة من الألقاب الكبيرة، تجارب الضخمة، فهم محتاجين على قولتهم مثل هذه الثقة، الارتكاز على مثل هذه الثقة يساعد. وأمس تكلمنا أيضا في نقطة مهمة جدا، الجانب النفسي والذهني مهم جدا في مثل الإقصائيات. ما راح خلينا نقول تتجاوز كل هذا فقط لأنك تكون جيد فنيا أو جيد تكتيكيا، لازم تكون عندك ثبات انفعالي، حضور ذهني عالي، كل ذلك، هذا الخليط وهذا المزيج يساعد البرازيل على الثبات. وهذا ما نقص باعتقاد اليابان اللحظات الأخيرة، لقطة الهدف توضح لك الفوارق، تاناكا تأخر في لمسة، اللمسة هذه عطلت مراوغته، خفت منه تومياس وسوغيوارا، واحد منهم انتظر تسديدة برونو، الآخر اتكل على زميله انه وقف على مارتينيلي، تفصيلات صغيرة في الجانب الذهني. يعني اعتقد هي من أقصى اليابان بتقيس 90 فارق الحضور الذهني والجودة، هو من خلوه صانع الفارق، بالإضافة لتدخلات كارلو أنشيلوتي بلمس. وهذه وضح لك مرة أخرى أنه في المستوى العالي الجانب الذهني وثقافة البطولات والتنافس عامل مهم جدا في مثل هذه اللحظات.
1: خلينا نروح أبو غالية لمواجهة ألمانيا والباراغواي. أمس تكلمت

0: على أنه في مرحلة ما في وسط البطولة، ضربت أمثلة كثير، أنه أنت أحيانا بعض التفاصيل وبعض التعديلات تكون هي مفتاح الفوز بالبطولة. تكلمت على ناجلزمان تحديدا بأنه لازم ناجلزمان يبدأ يغير من بعض القناعات، لأنه في تداخل كبير جدا في أدوار بعض اللاعبين تحديدا في الثلث الأمامي، وبعض القناعات لازم تغير يعني، والأساليب اللعبة وما إلى ذلك. وتكلمت ذكرت نقطة أنا ما أنساها، قلت أنه كارثة ستكون على كرة القدم الألمانية لو، وعلى هذا الجيل تحديدا اللي أنت تشوفه جيل موهوب لا ينقص أي شيء أنه يكون بطل، أنه لو خرج في مباراة في مثل هذه، في مباراة البرغويو في مثل هذه الوضعية بعد ما كان الفريق يعني مرتاح بشكل كبير جدا.
1: بعد غدمس الخروج يعني مهما حاولت تزين فيه وتبرر فيه غير مقبول. البرغويو فريق كامل احترام فقير جدا، من أقل فرق اللي صادت الدور 32، ولكن تحتمل مشجعات وثبات في الشوط الأول. طوال الشوط الأول التسديد الوحيدة خطيرة وسجلوا منها، الشوط الثاني تقريبا ما عملوا أي شيء، لكن المشاكل كانت في ألمانيا. حتى لما طلعت التشكيلة دخل أونداف وسحب موسيالا ودونيتفيت، أنا كنت أقول نقطة مهمة جدا، مهما غيرت من الأسماء إذا ما غيرت الأنماط والطريقة والتوظيف أنت ستعاني. أمس يعني طوال الوقت فيرت اللي هو أخطر لاعب عندك في العمق رمي على الخط وسلموا الكرة، يقابلونه ثلاث لعيبة ويلا ابحث عن حلول فردية. هذا أمر حتى سنين اللي متمرد في لعب الخط أمس الكل ينتقدوا إحصائيات، نعم سنين يستحق الانتقاد، لكن كم مرة سنين بنيت له أو وضع في موضع جيد عشان يكون واحد على واحد على الخط عشان يصنع لك الأفضلية ثم يسحب لك الخصم وتحصل فرصة؟ تقريبا لا شيء. سنة كان يقابل لاعبين بثلاثة طوال الوقت، الرتم البطيء، تواجد نميشا وبراون بين الخطوط كان غير فعال طوال البطولة، ومع ذلك تستمر، خاصة أنه خاصة نميشا روم براعته وتميزه في الموسم دورتموند واللحظات اللي قدمها في كأس العالم، لأنه كل ما يصعد الأمام ويضطر أنه يستقبل الكرة في وضعيات غير مريحة خاصة لأنه ظهر المرة، تجد أنه يحتاج إلى أمثلة مستنية ضفية، بالتالي خسر المساحة اللي كسبها بين الخطوط. هذه واضح أنه مش مرتاح ولا يجد لاعب في هذه المنطقة، وقس على ذلك مراحل كثيرة. بالتالي ألمانيا حرفيا أمس كانت تلعب ضد نفسها لما تعطل مفاتيحك والأنماط المؤذية للعيبتك، أنت حرفيا تلعب ضد نفسك. أيضا حتى تبديلات أمس طلع نميشا مبكرا وأدخل غوريتسكا، ما هي الغاية من غوريتسكا اللي فعليا لم يلعب مع البايرن، مستوى سيء جدا، استدعاه لكأس العالم كان مثار جدل وضرب مثل أو برر ذلك من جلزمان قبل البطولة بأنه سجلنا هدف أو هدفين ممكن نحتاجه. أوكي، وأنا وظفته أمس وظفته بين الخطوط مرة أخرى، غوريتسكا انتهى لعب الخطوط، لعب مهاجم ثاني راح يكون أكثر خلينا نقول اتساقا مع الفكر اللي طلبته، فبالتالي تكثر من المشاكل. الدخول موسيالا توظيفه في الجهة اليمنى لما طلع ثاني متأخرا، وندافع اللي كان سيء ما سحبته مبكرا، نفس الأمر بالنسبة لهافيرتس، واحد من أكبر علامة استفهام فكرة إنه يلعب هافيرتس البطولة كانت منطقية، لكن مرور الوقت الولد مش بفورم، فورمة كارثية. فالت ميدي نزلته آخر دقائق، لما كنت تحتاج التعادل كنت تلعب على الأرضيات وسجل، استمر خلاص انت فريق واضح بلا روح، لأن ما طلع تعمل خلك روح كلاسيكي أمس يعني كارنشوتي ما كابر بدأ الشوط الثاني شاف فريق متعطل نزل أندري عمل عمق هجومي،
0: حضر فينيسيوس حتى تعامله مع اللاعبين، يعني لما سئل على نيمار قال لا أنا تكلمت مع نيمار، قلت دقيقة 60 ما سجلنا هدف التعادل أنت حتنزل، مباراة راحت إضافي أنت حتنزل لأن اليابان حتكون أقل بدنيا. فالرجل لما أنهاها في الدقيقة 90 الموضوع كان حتى مستساغ بالنسبة لنيمار وبالنسبة للصحافة البرازيلية.
1: بالضبط، أساسا حتى نيمار بالتأكيد عنده الإيجو حق الهجوم، لكن تشعر أنه أيضا نيمار جزء من خلينا نقول الهدوء والثقة الموجودة في البرازيل، هذا أول مفقود في ألمانيا. لكن أنا بس أضيف جزئية، أنه المشكلة أيضا لا نختزلها في نيجلزمان، طبعا نيجلزمان قام بكل شيء سيء في البطولة، ألمانيا ما طلعت أمس بعد من بداية البطولة، واضح جدا عمل نيجلزمان استدعاءات غير منطقية، لكن أيضا لعيب القادة اللعيب اللي لعبوا فترة طويلة وينكم؟ كيميتش تا روديجر.

0: انا بسألك تحديدا على كيميتش. كيميتش تسمع في تصريحاته ترى تعامله ترى الاستحقاقية اللي يلعب فيها هو كيف يقدر نفسه، تشعر انك امام لوثر ماتيوس تفرج عليه في الملعب، انت امام كيميتش ما في اي شيء. امس اللاعب يتردد كثير في قراراته، حتى في كرة في الشوط الاضافي براون طالب منه الكرة يمكن في الطرف وكان متفرغ تماما، تردد ثانيتين ثلاثة ولما صار اللاعب تحت الرقابة راح لعب الكرة ولعبها غلط، ومع ذلك يخرج أمام الصحافة والإعلام ويتحدث بصيغة القائد الشجاع ونحن ما قدمنا ونحن نستحق الخروج ونحن لا نستحق التأهل وما تستغرب ما تفهم الموضوع هذا
1: بالضبط. هذا جزء أعتقد من مشكلة الكرة الألمانية جيل 95 و96 اللي هو ساني، جنابري، غوريتسكا، كيميتش، زولي وكثير مرت خلينا نقول عصرهم لعبوا مع المنتخب وكانوا مرشحين يلعبون واندثروا. هذا الجيل للأسف فيه عيب واضح جدا في عقليته، جيل استحقاقي بدرجة كبيرة جدا دون أن يعمل بشكل حقيقي للحصول على هذه الاستحقاقية، وهذه مشكلة كبيرة جدا في الكرة الألمانية. يعني كيميتش نفسه عادة اللاعب الألماني بيكونوا الألماني الأمين منقلقة على نفسها، الدوري الألماني مش خلينا نقول دوري قوي إعلامية من ناحية ترويج ومن ناحية تسويق، مع ذلك تجدوا أنه فعليا لديه هايب ضخم جدا حتى من لا يتابع الكرة الألمانية، وهذا الأمر أعتقد أنه جزء منه عمل وكيل اللاعب واللاعب نفسه. لكن فعليا هناك تقدير باعتقادي مبالغ فيه الصحابة الألمانية في سابقا، سواء كان هناك أوليفر كان، مايكل بالك، فيليب لام، كان فعليا في اللحظات اللي يكون فيها ضعف أو تراجع مستوى وهم أساطير حرفيا وأثروا على الكرة الألمانية بشكل كبير، كانوا حرفيا يتعرضون للانتقاد الحاد الغير مستحق. بينما لاعبين مثل غوريتسكا، كيميتش، تشعر أنه لا هناك خلقوا انتقادات ناعمة، وأنا أعتقد أنه اللي ولد هذه العقلية أعتقد أنه جزء منه العلاقات الجيدة مع الصحافة، علاقات البيئار، علاقات عام زي ما يقولون، كلها تلعب دور كبير جدا. كيميتش باعتقادي شيئا فشيئا تراجع. كيميتش في لحظة ما كان من أفضل الأظهرة في العالم، لما راح للوسط في 2020 و2021 كان أيضا من أفضل لعبة خط الوسط، لكن بمرور الوقت تراجع بشكل كبير جدا. كيميتش واحد من نقاط قوته، ما دعم مكان دفاعين بشكل كبير، واحد من نقاط قوته سرعة القرار، الذكاء، قدرة التمرير الطولي، العرضيات. أمس تقريبا لعب 16 عرضية، عرضية واحدة صحيحة، إحصائية كارثية. الكرات الثابتة حرفيا مهيمن عليها فرض نفسه على الفريق، ولا ركنية أو كرة ثابتة كانت جيدة. هذه وضح لك إذا كان هذا الرجل هو من التعامل. حتى لما رجع نوير أو شيء وتكلم عن شرط القيادة، حتى من باب المجاملة كان افترض تتكلم ب
0: مسواها مع مايكل بالك فترة من فترات، قال لك أنا ما رجع له الكابتني.
1: شوف الصراع لام أيضا هذا جزء طبعا، يقول لك كان في نزاع أو خلوا علاقة ما بين نوير زميلك كابتنك في البايرن، أسطورة يعني كرة الحراسة العالمية، تجي تتكلم بأنه لا أنا يعني أنا كفو لهذا المنصب. لكن هذا الأمر كله يولد مشكلات، وإنه كيميتش أمس سألوه قال راح تعتزل، قال لا أنا ما راح أعتزل. أعتقد إنه أيا كان المدرب القادم باقي كيميتش وذهب، يجب أن يحددون القادة بشكل حقيقي، الامتيازات الخاصة لبعض اللاعبين يجب أن تنتهي. نوير نفسه بذاته ما كان احترام، أعتقد إنه وقته انتهى حتى قبل يعتزل. التجربة مع البايرن أيضا نفس الأمر، الطبطبة الزائدة على بعض اللعيبة هي ما صنعت مشاكل بالنسبة لألمانيا. ألمانيا لا تعاني من مشكلة موهبة ولا مشكلة أيضا فنية، مشكلة طول عمر مدربين أيضا جزء كبير من المشكلة. هناك أنتجت جيل من المدربين مهووسين بالتميز، ما يفرق بين تجربة المنتخب تجربة النادي، كلها مشاكل تراكمت أو تعاضدت بطريقة ما لتشكل هذا المنتخب الألماني اللي بلا روح. ثلاث مونديالات عالمية بتجربة سيئة جدا، حتى في بطولات اليورو من 2016 ما في أي تجربة مميزة، ولو أنه أعطانا مباريات في 2024 لكن لم تكن كافية لتعلن عودة المنتخب الألماني، رغم أنه على الورق تأسمى كقادر ممكن حق بطولة حتى.
0: طيب. كأس العالم أبو غالية بطولة مليئة بالقصص اللي بين السطور. طيب قصص ملهمة أمانة. واحدة من أبرز القصص هي قصة أورلاندو خيل، حارس فريق أو حارس منتخب البرغوي اللي تألق

0: مؤمن بموهبة خيل، وقال انه حارس جدا ممتاز، والرجل اعطاه مكانة أساسية. اللاعب في الدوري الأرجنتيني لعب هذا الموسم 15 مباراة، عنده 9 كلين شيت في الدوري الأرجنتيني مع سان لورينزو. طيب المضحك المبكي في الأمر أن اللاعب آخر 3 شهور ما استلم راتبه مع سان لورينزو، لأنه سان لورينزو ما عنده فلوس من النهاية يعني. بل أنه في أول مباراة للباراغواي لما هزمت برباعية من أمريكا، خوسيه لويس شيلافيرت الحارس التاريخي للباراغواي راح ووصفه في الصحافة الباراغواينية، سماه الحارس الصامت، قال حارس ما يتكلم مع المدافعين، وانت لازم تكون مسيطر. كل هذه الظروف يطلع لك واحد يقول لك والله انا انتم لا تنتقدونا ترى احنا عندنا ظروف. طب الاخ هذا اللي قاعد اسطورة البلد ينتقده بعد اول مباراة، له 3 شهور راتبه ما استلمه مع نادي، جاي بظروف ما منعته انه يقدم عطاءات كبيرة مع نادي، يتكلم على لاعب اساسا مسيرته ما بدت الا بعد ال 24 سنه وما يأس، وكل هذه الظروف ولدت بطل قومي اليوم في على على على غرار خوسيه انطونيو فيار يمكن حارس الباراغواي في 2010.
1: يا اخي كاس العالم يعطي قصص، وينه بتقدر في من مثل هذه القصه حرفيا تعلمك انه لا تستسلم. ثاني شيء انه حتى لو ما كنت متاسس كويس، حتى لو ما كانت الفرصة متاحة، يجب أن تكون جاهز لاستغلال هذه الفرصة. وهذا درس عظيم جدا. أمس أورلاندو خيل اللي ما يعرفه مثلي كثير، هذا قال وين يلعب الحارس حرفيا أول سؤال وين يلعب، بغض النظر عن ضربة الجزاء، ثبات الكرات العالية، تصديات، توجيه لخط الدفاع عكس ما انتقدوا في تشيلسي، ثبات عالي جدا. حتى في كان ذكي جدا في التعامل مع الكرات الثابته اللي كانت المانيا تحاول تعمل سكرين عليه وتحجزه او بلوك تحجزه عن الخروج، كان يلفت نظر الحكم بالوقوع بسحب المهاجم الالماني. هذه كلها مهارات اعتقد انه كثير حراس يمكن يلعبوها على مستوى عالي يعتقدوا لها، ثباته امس على اعلى مستوى، لذلك شهاده كبير جدا برجل بهذا المستوى. وليت خلينا نقول نتعلم أمس فتحنا ملف المنطقة السعودي والتجارة السعودية، أيضا يجب أنه أيضا نضي نقطة أنه أنت كلاعب يجب أن تشتغل نفسك بالقدر الكافي، لا تنظر إلى فقط قيمة العقد، تحاول تطور من نفسك، أنت ابحث عن الفرصة بنفسك. أدري أنه الوضع مش سهل، مش الحياة وردية، لكن أيضا إذا كنت حب هذا الأمر اجتدى روحك قدر المستطاع، وصدقني بتيجي فرصة، ولما تيجي فرصة لازم تكون جاهز لاستقلالها. ما تبدأ من الآخر لما تتعرف الفرصة، تبدأ من منتصف الطريق أو من النقطة الصفر. كل هذه أشياء أنا أقول تخسرك الوقت والفرصة الحقيقية. قصة أورلاندو جيد أو خيل قصة باعتقادي ملهمة من قصة كأس العالم اللي فعليا من أجلها وجدت هذه التظاهرة، اللي تعلمك وتعطيك إضاءات على تجارب حرفيا فريدة ممكن تساعدك على تطور ونمو في اللعبة وفي غير حتى على المستوى الإنساني.
0: تكلم على غوستافو ألفارو مدرب الباراغواي، حب يعلي على المنتخب الألماني يعني، حب يأخذ اللقطة، فقال إحنا الناس اللي خرجنا من الملاعب الحمراء، هو يقصد الملاعب الترابية التي تشبه لون القميص، تغلبنا على أبناء الأكاديميات. يعني هو هنا يضرب مثل يقول لك إن إحنا اللي ولدنا في ظروف صعبة، الظروف الصعبة هذه ما منعتنا من إحنا نلعب مع ناس مرفهة وخرجت في أفضل الظروف. يعني هو عارف انه السيناريو مباراة هذا صعب جدا يتكرر في مباريات قادمة، لكن هو حب انه يعطي دافع معنوي ايضا لفريقه، مستحق امانة الباراغواي. نظير القتالي يمكن احنا قلنا حتى بعد مباراة امريكا، قلنا عمره الباراغواي ما كانت منتخب قوي كافراد، لكنه مشكلته كمجموعة في مرحلة ما يسبب لك مشاكل. على فكرة تاريخيا الباراغواي في الادوار الاقصائية صعبتها كثير في 98 على على على فرنسا، اول هدف ذهبي كان في تاريخ المونديال هدف لورامبلان، صعبتها كثير على المانيا في 2002، وبالتالي يمكن الباراغواي في هذه الادوار
1: تمر 10 ايضا مع اسبانيا حصلت الارقام الارقام البارد والبلنت اللي ضيعه كاردوزو قصه كبيره جدا.
0: خلينا طيب ابو غالي ناخذ فاصل قصير، قبل الفاصل بس نذكركم مستمعي الكرام يمكنكم الاستماع علينا عبر راديو السعودية بلس، أيضا مشاهدتنا عبر منصة إكس عبر حساب الإذاعة جدة أندرسكور راديو.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم

0: التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: طب عدنا لكم مرة أخرى مستمعين الكرام في مونديال 26. خليني روح للمواجهة التالية، مواجهة المغرب وهولندا. أبغاليا على الورق ما كنا متفاجئين، أرقام مرعبة للمنتخب المغربي على مستوى التمرير، على مستوى الفرص الخطيرة، على مستوى الأهداف المتوقعة، الاستحواذ 70%، بل إنه المنتخب الهولندي بقيادة رونالد كومان عدل من أسلوب ولعب خماسي في خط الدفاع وسحب رايندرز من أجل أن يجاري المنتخب المغربي، المنتخب اللي ما فقد الثقة، ولأول مرة المنتخبات العربية هي اللي تسجل في دقيقة 90، يعني هي اللي ترجع في دقيقة 90. ومين؟ الشيخ عيسى ديوب، يعني اللي كل الانتقادات عليه في كل مكان، يمكن اختار هذه المباراة تحديدا عشان يسجل.
1: بالضبط، المتصور الآن أمس قدم شجاعة ثبات وامتياز كبير جدا. أيضا المفاجأة واعتقاد الإعلام الغرق مش منتخب مغربي كم منتخب هولندي، تغيير خطة بعد عرض أول كبير جدا وتبرير رونالد كومان بعد الخروج يقول لك أنا غيرت لأن استقبلنا أهداف. طيب أنت سجلت أهداف أكثر، الأمر أيضا ما فهمته. تقريبا من دي 75 إلى تقريبا نهاية الوقت الإضافي هولندا رفضت اللعب، بعد مركز في الخلف ما راح أطلع ما راح ألعب، بعد ما سجلت المغرب حنا مستمرين على نفس الطريقة. أمر الأمانة يعني مخيب للأمال بشكل كبير جدا. تصريحات أغلب اللعيبة بعد المباراة في حالة من الامتعاض من الأسلوب أكثر حتى من النتيجة. رسالة فرانك ديوم يعني كانوا يسألونه تعتزل تلعب، ترى أنا حالة في وادي آخر، أنا طلعنا الحين عندنا كارتة وانت تسألون عن شيء آخر، سألوا عن رونالد كومان قال أيضا ترى طلع من كارتة. مش مستوعبين هنا رسالة سامرفيل تصب في نفس الاتجاه، كلهم تقريبا في حالة صدمة. وهذا أمر فعليا ساهم بطريقة أو بأخرى بأن المنتخب المغربي مع جودة المنتخب المغربي للأمانة المنتخب المغربي ما صنع فرص كثيرة، لكن انه تظل ثابت حاضر ذهنيا طوال المباراه وتكون عندك الرغبه دائما انك تفوز، هذا امر مش ايضا سهل. صحيح المنتخب المغربي مره اخرى ما قدم تلك المباراه الهجوميه المرعبه، لكن قدم ثبات. وهنا تكلمنا يمكن امس عن جزئيه مهمه جدا، سيطر على الايقاع وسيطر على الاستحواذ. المنتخب المغربي لعب على هذه الجزئيه بشكل كبير جدا، لانه عارف انه اداره المباريات واداره الفترات عامل مهم جدا في الاقصائيات. ما راح تخسر في 5 دقائق ولا في نص ساعه، انت راح تخسر 90 دقيقه. في 90 دقيقه هذا لازم تدير هذه المراحل بطريقه جيده جدا. والامانه وعدي مزراوي، النائب العراوي الصيباري اللي ساهم بشكل كبير جدا، كلهم تالقوا بشكل كبير. مزراوي صراحه امس في كذا تدخل دفاعي يتحول
0: لا من لا مزراوي امس يعني 3-4 تدخلات يعني خلانا نبدا نشك انه هل اللي موجود في مانشستر يونايتد هو مزراوي نفسه حق منتخب المغرب ولا مش معقول. يعني اداء تاريخي لمزراوي اكثر من تدخل، كان تدخل جميل جدا. خليني ارحب بضيف العزيز والاستاذ الزميل احمد النفيعي. احمد، المغرب فازت على هولندا، تجاوزت هولندا، لكن نتكلم على انه المنتخب الهولندي امانه خيبه امل جديده مع رونالد كومان، خروج ايضا بركلات الترجيح لثالث مره تقريبا. لكن الغريب انه مشجعين المكسيك في مونتيري جايين بعباره لم تكن ركله جزاء، لركله الجزاء 2014 اللي حصل على المنتخب الهولندي وخرجت المكسيك. 12 سنه يا مؤمن شايلين وابد. حتى اشرف حكيمي طلع وقال احنا نشكر جماهير المكسيك على دعمها الكبير لنا، فالمكسيكيين شايلين على الهولنديين. يا رجل انا في واحد اعرف اتابعه كنت مكسيكي، كل ما شاف صورة هنتلر قفل التلفزيون. يعني انا اعتقد مسيرة هنتلر انتكست بسبب دعاء المكسيكيين. تفضل.
2: شوف، لما نجي نتكلم عن هولندا لازم نذكر حاجة هي علامة استفهام صراحة في المنتخب الهولندي، يعني كمية الشحن عند اللاعبين في مختلف المباريات في مختلف الادوار مع امام جميع المنتخبات. يعني مو طبيعي انه لما نجي لاي مباراه لهولندا في اي وقت اقصائي تشاهد لاعبين هولندا مشحنين بشكل مره كبير، مع العلم انه انت لو تلاحظ هولندا طلعت من بطولات كانت هي الطرف الافضل فيها.
0: لا بس هذيك حقت باريس هجت يعني، هي ما اعرف كيف الموضوع كيف مره راحت ذيك.
2: ما هذا اللي احنا بنتكلم عنه يعني. امس انت لو تطالع في المباراه حرفيا واضح انه اللاعبين الهولنديين كانوا مشحونين وفي نفس الوقت كانوا خايفين من موضوع انه احنا ممكن نطلع في اي لحظه. هولندا المعلوميه من بعد نهائي الكاس 2010 لما خسرت امام اسبانيا ترى لم تخسر يعني في كل البطولات السابقه خرجت بركلات الترجيح، والمنتخب الوحيد اللي يمتلك اطول سلسله عدم خساره في تاريخ كؤوس العالم، ومع ذلك لم يقدم شيء ولم يحقق البطوله. فالمنتخب الهولندي امس كان واضح انه ما كان مركز، عكس المنتخب المغربي للامانه اللي كان مركز بشكل كبير جدا يعني. حتى لو دخلت في تفاصيل المنتخب المغربي يمكن تكلمنا عنها من النسخه القديمه، انه المنتخب المغربي لما تضيق تيجي حلول من لاعبين ما كانوا موجودين في المباريات اللي قبلها. يعني عيسى ديوب لما يتكلم عنه هذه المباراه السابعه له، فكيف انه ياتي ويقرر في هذا الوقت
0: قل دفاع وتطلع في هذا التوقيت وقدام المنتخب الهولندي
2: والاسس من الشمس دي. يعني شوف الاثنين ما هم موجودين في المباريات الماضيه ولا كان عليهم ذاك التاثير الكبير، فلذلك المنتخب المغربي يعرف كيف يقسم للامانه اوقات المباراه على اللاعبين، وللامانه استحقها بسبب التركيز الذهني الثابت عند المنتخب المغربي.
0: أبو غالية، كنا نتكلم أمس على تركيبة المنتخب الهولندي خط الوسط تحديدا، ديونغ وغرافنبرغ وريندرز، وكنا نقول أنه هذا الثلاثي أمامه مهمة كبيرة جدا لعملية فرض السيطرة على ثلاثي المنتخب المغربي أقوى الخطوط اللي موجودة. تفاجأنا أنه كومان سلم خط الوسط، استغنى عن واحد من أقوى المفاتيح له ريندرز. التركيبة الهجومية ممتازة كانت بسامرفيل وغاكو، بروبي تفهم ليش بدل انه قدم مستويات ممتازة في المبارتين اللي شارك فيها اساسي، لكن تأخر كثير حتى الدقيقة 70 يمكن كان اقل لاعب في الملعب لمس الكورة. تغييره بفيغ هورست كان الفكرة كانت ممتازة وجاء منها الهدف، انه انا احتاج لاعب يتعب شوية المنتخب المغربي في الهوائيات يحرك الجناحين، لكن يعني بصراحة لاعب زي مالن ما يشارك، رايندرز تأخر كثير في عملية مشاركة، العودة للفكرة الأصلية اللي كان موجود عليها تأخر فيها كثير، كثير من الأمور اللي خلت مثلا واحد زي زلاتان إبراهيموفيتش ينتقد كومان ويؤكد أنه هو السبب في خروج هولندا.
1: انتقدنا قبل شوي نجلزمان أنه فعليا هو اللي عطل فريق بشكل كبير، طبعا لا نبرر اللعيبة، لكن أمس رونالد كومان حرفيا ظهر يلعب كرة قدم، لعب تقريبا 70-75 دقيقة، سجل الهدف بقى توقف عنه، حتى قبل الهدف انك ترتعش وانت عندك المهارات والفورم. هولندا قدم الدور اول ممتاز وفي مثل هذه البطولات الفورم.
0: تتذكر ايش قلت لك؟ قلت لك المنتخب اللي قدم دور اول كويس ترى في اول مباراه فهذا يودع.
1: شوف هذا ينطبق على الفريق اللي يستمر بنفس الشيء، اذا ما يصدم خلينا نقول خصم ممكن يلدق فور معين، لكن امس هولندا ما ينطبق على هذا الامر ببساطه لانه تخلت عن كل شيء بنته والزخم اللي بنته والمهارات اللي عملته في الدور الاول، بمجرد انه وصلت الى دور خروج الغروب، وانه في فريق خلينا نقول راس براس مع كامل احترام المنتخب المغربي شاهدناه ضد هايتي، ما عنده تلك الثقافة اللي تمتلكها هولندا، ألمانيا، إيطاليا، الخبرات

0: التنافسية الثقافة الموجودة التعاون مع ظروف، هذه امتياز كان يفترض نستفيد منه رونالد كومان بشكل كبير جدا. لكن رونالد كومان ارتعش، ساحب رايندرز اللي باعتقاد واحد من أهم اللعيبة، اللعب بثلاث مدافعين، أعطى رسالة لعيبته إنه لا ترى المنتخب الهولندي المغربي أفضل منه، لذلك غير طريقتنا لتتواءم معه، وهذه كانت أدفانتج كبير جدا بالنسبة للمنتخب المغربي. حتى على مستوى التسجيلات أنت خلاص هزيت الثقة بالنفس، راح تلعب على تفصيلة الهدف خاطف كرة ثابتة، بعكس ما كان في الدور الأول المنتخب الهولندي باعتقادي كان صادم بشكل إيجابي، قدرة على كسر الضغط، القدرة على رفع الرتم وخلق كثافة في منطقة الخصم، الامتياز في اللعب المتدرج بثلاث خرافين وطايندرز، كل ذلك نشفته. أعتقد أن رونالد كومان أمس يعني ساهم بقدر كبير جدا في نجاح خلنا نقول المنتخب المغربي في تجاوز أكبر عقبة اللي هي عامل الثقة استاب القدرة التنافسية والحالة الذهنية اللي أعطت خلنا نقول دفعة معنوية اللي متخوفون يشوفوا متخوفون عندي بكل عراقة وخايف مننا. هذه يعني هدية كبيرة جدا لمحمد وهبي ومجموعة لعيبة، وساهمت بشكل كبير جدا في تقرير على قول نهج المباراة. النتيجة ممكن تحدث يمين أو يسار، لكن بالتأكيد نهج المباراة ساهم بقدر كبير جدا فرضه أو في توجيهه قرارات رونالد كومان.
1: طيب عشان نكمل الأرقام المرعبة، ها عشان نوريك أن المباراة ما سرقت وإنما المباراة كانت مستحقة وكان مفترض أنها ما توصل أشواط الإضافية. استحواذ 70-30 للمنتخب المغربي، تسديدات على المرمى، تسديدات 11-6 للمنتخب المغربي، 5-2 للمنتخب المغربي، 20-17 اللمسات داخل منطقة الجزاء للمنتخب المغربي، الفرص المحققة للتسجيل 5-1 للمنتخب المغربي، الفرصة المحققة الضائعة 4-0 للمنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي سجل الفرصة الوحيدة اللي اتيحت له في المباراة، وهذا يوريك مشكلة كنا نتكلم احنا غياب المهاجم الحقيقي والهداف في المنتخب المغربي. هنا الرقم اللي استوقفني كثير، عدد التمريرات الناجحة، نسبة التمريرات الناجحة 79% لهولندا، 292 تمرير، بمعنى ان هولندا مرت تقريبا 381 تمرير في المباراة. نسبة التمريرات الناجحة للمنتخب المغربي نسبة 91%، كم تمريرة؟ 801، يعني تتكلم تقريبا تقريبا يعني تتكلم على قرابة 900 تمريرة أو 850 تمريرة تقريبا، أو 880 تمريرة، 900 تمريرة تقريبا للمنتخب المغربي. أحمد، أظهرة هاجم، مدافع هاجم، كله هاجم. الناس اللي قالت أنه بعض يعني بعض التغريدات اللي اقرا انه المنتخب المغربي كان محظوظ في كاس العالم في 22 وهذا جت له كوريا فلا تزعجونا انتم محظوظين، لا اليوم وراك انه ما في شيء اسمه حظ في كره القدم، في شيء اسمه توفيق اكيد جزء من كره القدم، لكن ياتي بعد ما تقدم عمل. لما المنتخب المغربي يقدم عمل، محمد وهبي العقليه تغيرت، قال نقطه مهمه جدا أبو غالية، قال إنه بالرغم من إنه المغرب يمكن تسير على نفس الوتيرة اللي كانت في 2022 ولكن بنهج مختلف تماما. الرقراقي يلعب تحت الكرة، وهبي يحتفظ أكثر بالكرة، أكثر مبادرة، أكثر ثقة، يطلع لقدام، يحاول بشتى الطرق، ولا مرة حسينا المنتخب كان يائس حتى بالتقلبات اللي حصلت في ركلات الجزاء. ياسين بونو برأيي الشخصي لو وصلت المغرب على الأقل لدور الثمانية نصف النهائي على العطائين اللي قدم في كأس العالم، واحد من توب ثري توب فور عطاءات حراس مرمى في تاريخ كأس العالم.
2: الجميل في المنتخب المغربي إنه الثقة ليست فقط في اللاعبين المغاربة، إنما حتى في الجهاز الفني، يعني حتى في المدربين، لما يروح مدرب أو بيرجع مدرب الدائرة نفسها تحوم حول نفس الجنسية، يعني من نفس المغرب.

0: المدربين، الخبرة اللي ممكن
1: في
0: ياخذون لأبعد.
1: 2022 محمد وهبي كان مساعد في احد الأندية السعودية.
0: نعم في الفتح، لكن انا بتكلم انه التفكير وين، انه ما فكروا انه لا انت مثلا ما عندك سجل، ما عندك السي في المحترم، انه احنا لا نبغى مدرب ياخذنا الليفل الاعلى. التفكير هذا ما كان موجود، كان يحتاج الى مدرب يعرف يسكر اللاعبين، وهذا ما حدث. لكن الجميل في الموضوع يمكن انا ذكرته في مباراة المغرب والبرازيل، اشرف حكيمي يمكن كان في مباراة البرازيل الكثير يقول مختفي، هو ما كان مختفي بحكم انه كانت عنده ادوار دفاعية بسبب فينيسوس، لكن الان ما عنده اللاعب اللي يجبره انه يكون بادوار دفاعية، فلما تحرر صار قوة ضاربة للامانة في الجهة اليمنى. السيباري يعني مكتوب عليه انه كل مشواره الرياضي في الدوري الهولندي، وهو من اكثر منتخب الهولندي. امور كثير بصراحة في المغرب، الشخصية الكبيرة اللي امتلكوها الان، اي منتخب في كأس العالم لو بيلعب امام المنتخب المغربي اول شيء حيفكر فيه انه احنا نخلص خلال 90 دقيقة.
1: هو جيسي مارش مدرب المنتخب الكندي اللي كان يقاول فاز بهذا المباراة، ما سألوه قبل المباراة تتمنى مين، قال اتمنى مباراة توصل اضافي بعدين نتفاهم. المباراة توصل يلعب 120 دقيقة وبعدين يجينا وهو منهك بدنيا يعني، فهذا اللي ابغاه. والاثنين نقول زي بعض. طيب مواجهات اليوم، ابغى لي نتكلم على مواجهة النرويج وكوديفوار. مواجهة صعبة للطرفين، كوديفوار صعبها كثير على ألمانيا، وتكلمنا بعض الأخطاء اللي ترتكبها ارتكبها كوديفوار، وعدم قدرته مثلا على حسم المباراة في أوقات معينة، وارتكابه لبعض الأخطاء في الدقائق الأخيرة على مستوى الأسلوب الدفاعي. في مواجهة منتخب على مستوى الشق الدفاعي وحراسة المرمى أقل من ألمانيا، وبالتالي ممكن معدل خطورة الفرص باسم الكوتيفوار أعلى، ولكن هجوميا عنده مهاجم أقوى من هجوم ألمانيا اللي هو هالندي، اللي قادر يسبب متاعب لأي دفاع يمكن يرتكب أخطاء نفس اللي ارتكبها دفاع المنتخب الأفواري.
2: شوف النرويج أيضا ما نسلبهم يتحقوا في جزئية أنه عندهم نهج وطريقة في الهجوم. فرنسا لما لعبت فرنسا الأساسي وهم لعبوا الاحتياط حرفيا احتياط كامل، لما لعبوا في شق دفاعي كان في معاناة، لما تحرروا وبدأ الشوط الثاني ولعبوا بشكل هجومي كان يستحقوا التعادل. فرنسا فازت لشوف 4-1 يقول لا المرمى حرفيا ضيعوا ضربة جزاء، صنعوا كمية كبيرة جدا من الفرص، وهذا كله مستمد من فلسفة المدرب والثقة المتبادل. لذلك مدخل النرويجي على الورق الكل ممكن يختزلوا في إيرلينغ هالاند، لا هذا مجموعة من اللعيبة المميزين، أوسكار بوب، نوسا، سورلوت، أوديغارد، المحاور أورسنسن، وأيضا بيرجي، كلهم لعيبة يلعبون في التوب ليفل، يعني يلعبون إذا ما لعب في دور الأبطال فهو يلعب في دور ألمانيا أو دور الإنجليزي، وكان لعيبة أو دور إسباني عندهم خبرات تراكمية كبيرة جدا، وعندهم النجم اللي يعطيهم الإيمان الإضافي، يعني مهما طلع كثير عندنا لاعب يسجل من أنصاف الفرص، من لقطة ممكن تكون صعبة بيحولها لفرصة صعبة بتحرك بتمركز بطرف الكرة في مكان ما. بالتالي النرويج عنده كل الأدوات اللي خلينا نقول الذهاب بعيدا. أنا أشوف إنه منتخب زي ما قلت يعني دفاعيا مش أفضل شيء، لكن هجوميا عنده تنوع، والفريق مبني بشكل صحيح حول أرلينغ هالاند، وليت ألمان تتعلم شوي بس إنه كيف تبني حول نجومها بطريقة صحيحة. بالنسبة للمنتخب كوت ديفوار، أعتقد واحد من أكثر المنتخبات صاحب التشكيلة العميقة، في كل مركز هناك لاعبين نجمين، هناك تنوعية كبيرة جدا حتى على مستوى التنظيم والبناء من الخلف. مدرب فايل لما أنا مقدم منتخب رائع جدا، كل المباريات يتفوق فيها بشكل كامل، ضد إكوادور، ضد ألمانيا، حتى المباراة الأخيرة ضد كوريساو ولو كان في نوع من التراخي، لكن المجمل العام كان هناك يعني فريق صاحب شخصية وصاحب هوية، أعتقد أنه أفضل فريق أفريقي ومن أفضل فرق اللي لعبت دور المجموعات، لكن صدام مبكر بينهم مع قياس على المستوى. المباراة راح تكون متقاربة، كيف راح يتعاملون مع تعطيل هالاند؟ في نفس الوقت كيف لين يترجمون أفضليتهم التسجيل؟ لأنه معانا في التسجيل ضد ألمانيا، عانوا التسجيل ضد الإكوادور رغم توفر الفرص. اليوم ما تستفيد من فرصك في الإقصائيات راح تكون مشكلة، فهم بارد راح تكون مشكلة مضاعفة أمام آلة تسجيل مثل الإنجلاند. أعتقد أنه بفورمة هائلة جدا من أنصاف فرص يسجل، التشكيل السي ارتاحت بشكل تقريبا شبه كامل في مباراة فرنسا، وبالتالي أعتقد أنه المباراة راح تكون معقدة ومتداخلة، وممكن تكون من أفضل مباريات خروج المغلوب في هذه البطولة، لأن المستوى والحذر بدأ يرتفع من الجولة الثالثة. أشوف المباراة ممتعة رغم بعض المباريات التنافسية، لكن المباراة هذه أعتقد أنه ممكن تكون فرجوية إلى حد كبير.
1: طيب خلينا ناخذ فاصل قصير قبل الفاصل نذكركم

0: مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع إلينا عبر تطبيق الإذاعة السعودية راديو السعودية بلس، بالإضافة إلى مشاهدتنا مباشرة عبر حساب الإذاعة في إكس جدة @_radio.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM،
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: أهلا لكم مرة أخرى مستمعين الكرام مع ضيوفي الكرام. أحمد، أسألك على مواجهة السويد وفرنسا، مواجهة مهمة جدا للمنتخب الفرنسي. هذه المواجهات أشبه بالفخ أحمد. المنتخب السويدي على الرغم من الشكل اللي ظهر فيه في مباراة، أو النتيجة اللي خرج فيه مباراة هولندا، إلى أنه على مستوى الشكل تحديدا في النصف الثاني من الشوط الأول وراك وجه أنه قادر يخطف المباراة ويسجل في أي وقت. أخطاء بالجملة أكيد في المنتخب السويدي، لكن مؤذي، المنتخب السويدي مؤذي.
1: شوف، هجوميا للأمانة مؤذي بشكل كبير جدا. وأضف إلى ذلك المنتخب اللي دائما يقدم مباراة في البداية جميلة ويرجع بعد كذا يتعثر في مباراة أو مباراتين، يعطيك إيحاء أنه خلاص إحنا تعثرنا ولابد أنه إحنا نصحى ونذهب بعيد. فأمام منتخب كل من يتابع كأس العالم يتفق على أنه في كأس العالم هذه تحديدا ممكن إحنا نذهب لنهائي آخر مثل قطر ما بين فرنسا وما بين الأرجنتين، وأنه فرنسا الآن في وضع أفضل بكثير، وأنه المنتخب الفرنسي بالترسانة الهجومية اللي يمتلكها وبالغزارة التهديفية وبالمهارات الكبيرة أنه لا أحد يقف أمام المنتخب الفرنسي. هذه كلها ممكن تضر وتفاجئ المنتخب الفرنسي أنه ممكن يقصى على حساب المنتخب السويدي. نعم، المسار الأصعب هو المسار اللي وضع فيه فرنسا والبرتغال وإسبانيا والمنتخبات الأخرى وألمانيا، لكن للأمانة ممكن يكون المسار الأسهل بحدوث المفاجآت أنه تخرج ألمانيا وتخرج هولندا ثم تخرج فرنسا، حيصير المسار الأسهل. فلذلك المباراة سلاح ذو حدين. المنتخب الفرنسي نعم متمكن، متمرس، خبرة، يمتلك جميع الحلول اللي ممكن يسير المباراة مثل ما هو يبغى، لكن أمام منتخب هجوميا شرس، والدفاع الفرنسي للأمانة في أكثر من يعني في أكثر من ملاحظة تكلمنا عنها في المباراة الماضية، فممكن ينضرب المنتخب الفرنسي ويجبر على أنه يطلع من ملعبه، وبعد كذا يدي المنتخب السويدي بالهجمات المرتدة ويضر المنتخب الفرنسي بشكل كبير.
0: أبو غالية، السويد ممكن تصنع مفاجأة اليوم؟
2: أعتقد أنه السويد أقل من أنه تؤذي فرنسا، لكن مرة أخرى فرنسا لديها نقطة ضعف واضحة في خط الوسط، لا يزال نقطة خلينا نقول ضعف واضحة. السويد هي نسخة مصغرة من سيستم المنتخب الهولندي في الدور الأول، الدفاع مفكك نوعا ما، لكن هجوميا هناك طاقات كبيرة جدا تلعب. إيزاك على إيلانجا، اللي أعتقد أنه إيلانجا اليوم دور مهم جدا، كل دقيقة لعبها كان فارق جدا ضد منتخب فرنسي بطيء في التحول. المساندة الدفاعية من دويه، مبابي، أوليسي، ديمبلي مش أفضل شيء، ولو أنه أوليسي ربما يجتهد أكثر لازم أحيانا، لكن في المجمل العام ما يساندون مع خط دفاع أو خط وسط عفوا، يعني مش أفضل شيء في التغطية، في المبارزات، في قسم الثنائيات. الهجوم الكاسح بالنسبة للمنتخب السويدي يجب أن يكون مقنن، ولو قننوه ممكن تكون عنده فرصة، ولو أنه زمت على الورق منتخب فرنسي أفضل أعلى تراكمية الخبرة. ديشامب أيضا جزئي مهم جدا، لما تجي خروجه المغلوب حرفيا يقلبها كاتيناتشو، أنا بحاول أسرق هدف، كرة ثابتة، تحول، مهارة فردية، أهم شيء ما أقبل الهدف. لكن كان سابقا يركز على خط وسط، يركز على كريزمان اللي تحول إلى ولعب وسط دفاعي بطريقة ما في فرنسا. هذا الأمر مفقود، شوف ديشامب كيف راح يتعامل مع مثل هذه المباراة اللي ما بيقول فخ، لكن السويد لديها عدة أسلحة ممكن تؤذيك لو تراخيت، أو خلينا نقول أظهرت بعض الترهل الفني في وسط الملعب.
0: طيب خلينا نروح لي مواجهة أخيرة، مواجهة المكسيك والإكوادور، مواجهة الفرص المفتوحة على كل الاحتمالات، الضريبة طبيعة الحال المكسيك بحكم الأرض والجمهور، لكن جودة المنتخب الإكوادوري أحمد بدأت تظهر بشكل كبير جدا. المنتخب الإكوادوري ما كان سيء مباراة كوتيفوار، خسر فيها في آخر الدقائق، ما كان سيء في مباراة كوراساو، يمكن قدم كل شيء، لكن شاهد تألق كبير جدا من حارس كوراساو. مباراة ألمانيا ظهر بوجه مهم جدا، الفوز على ألمانيا تحديدا يعطي ثقة كبيرة جدا المنتخب الإكوادوري اليوم في مواجهة المكسيك.
1: شوف، يمكن مدرب المنتخب الإكوادوري سبيستيان لما تكلم قبل المباراة الأخيرة في المجموعة أنه إحنا قدمنا مباراتين عظيمة جدا، لكن لم نتوفق في اللمسة الأخيرة أو في التسجيل، يعطيك ثقة أنه لا، المدرب واللاعبين والمنتخب عندهم ثقة عالية بالنفس أنه لا، إحنا قادرين نقدم بطولة مختلفة. للأمانة اللي شاهد الإكوادور يمكن في بطولة كوبا الأخيرة، المنتخب متطور بشكل كبير جدا، المنتخب مرعب، يمتلك لاعبين شبان، معدل اعمار صغير جدا يقدر يخدم لسنوات كثيره. الان نشاهد تصريح برضو المدرب سبيسين قبل المباراه انه احنا نريد ان نذهب بعيد في البطوله والثقه الكبيره، وانه نعم عامل الارض والجمهور حيأثر بشكل سلبي علينا، لكن الجميل انه منتخب يعني سبق يعني وتواجهوا في نفس ادوار اقصائيه زي كذا فقادرين عليهم. فلذلك انا اشوف ان المنتخب الاكوادوري يمتلك الافضليه كجوده وكلاعبين، لكن دائما امام المكسيك في الارض والجمهور، والجمهور اللي شاهدناه بصراحه مع المكسيك في المباريات الاخيره تفرق بشكل كبير جدا وراح تاثر بشكل سلبي على منتخب الاكوادور.
0: تتفق ابو غالي؟
2: اعتقد ان الفريقين مش افضل شيء في الشغل الهجومي، اللعب الستايل ايضا البدني متقارب. مكسيك اكوادور فريقين اعتقد انه في تذبذب بمستوياتهم. المكسيك نعم فازت على كوريا لكن ايضا اظهرت انه تعامله مع الكره مش افضل شيء. أما خصم مثل الاكوادور خلينا نقول عاده من الموت، كان قريب من الخروج من الدور الاول بعد تعادلين، بعد تعادل خساره من تاخر النتيجه ضد المانيا في لحظه ما كان خارج البطوله اللحظات الاخيره. اعتقد انه المباراه ما راح تكون ممتعه، خاصه الفريقين ذكر ما عندهم يعني تميز هائل في التعامل مع الكره، الاثنين بيرتكزون على الشق الدفاعي، الجانب البدني بيلعب دور كبير جدا. افضليه المكسيك واضحه، صداره مجموعه ارض وجمهور، كينيونس فورمه جيد جدا واللاعب القاتل في الادوار القصيره مهم جدا وسلاح كثير تركز عليه الفرق. افضليه المكسيك موجوده لكن الاكوادور ما عنده شيء تخسره، قدمت دور اول خلينا نقول عادت من الموت، فريق ايضا عنده جوده زي ما ذكر اظهر وجه جيد ضد المانيا، فممكن نشوف خلينا نقول نوع من التنافسيه. المباراه متقاربه مع افضليه طفيفه للمكسيك، ما اشوف انها راح تكون مباراه ممتعه لكن ايضا بالتاكيد راح نشوف خلينا نقول ستايل اللاتيني مبارزات اللعب البدني القتال على كل كره. اعتقد انه راح يكون هو السبب السائد بالنسبه لهذا المباراه.
0: أحمد، ماذا لو خرجت المكسيك اليوم؟ تأثير على البطولة ككل؟
1: شوف نعم راح يكون في تأثير، لكن ما راح يكون التأثير الكبير لأنه بدورها مستضيفة وبدور الجمهور المكسيكي شغوف وبدورها في جميع المباريات أنهم يحضرون، فلذلك راح نفتقد لمنتخب حماسي، في منتخب يتأثر بعامل الأرض والجمهور بشكل كبير جدا. راح تكون إضافة في المباريات القادمة لكن ما أتوقع أنه راح يكون التأثير كبير.
0: أبو غالية، المنتخب الإكوادوري رشحناه كثير أنه يكون واحد من الفرق أو الحصان الأسود في هذه البطولة، توقع اليوم الإكوادور قادر على مواجهة كل هذه الظروف والتأهل؟
2: في فرصة جيدة. المنتخب المكسيكي ضد كوريا ممكن منتخب الإكوادور يأخذ كنموذج، فريق لما فقد الكرة ظهر خلينا نقول بدون أنياب، التحولات والدفاع الهجومية ما كانت أفضل شيء، سرق هدف تقريبا من فرصة، لكن مدخل المكسيكي يعني خاطر بالكرات الثابتة وهذا جزء على منه. الإكوادور مثلا لما أضغط ألمانيا في المباراة الأخيرة في المجموعة، لكن الإكوادور مرة أخرى عندها مجموعة من اللعيبة الجيدة من مليئة بالخبرة، فلنسا كدور قيادي وكخبرة ممكن يكون هو خلينا نقول رأس الحربة اللي يلهم زملائه بشكل كبير جدا، كايسيدو والمجموعة مع إنكابي مع باتشو ممكن يقودون ثبات الدفاعي بخبراتهم وتجربتهم الواسعة لتحمل الضغوط بالنسبة للمنتخب الإكوادوري. يعني زي ما ذكرت مباراة متقاربة في أفضلية طفيفة المكسيك، عندهم كينيونس، الأرض والجمهور، راحة فترة أطول، كلها عوامل تلعب نوعا ما دور أو أفضلية طفيفة بالنسبة للمنتخب المكسيكي. لكن مباراة جدا متقاربة، وأعتقد أنه زي ما ذكرت أشوف مباراة ما راح تكون ممتعة لكن راح تشوف الكثير من الشغل البدني والصدمات والبرزات، وراح تنتهي 1-0 2-1، ما راح تكون فارق كبير جدا للفريق.
0: طيب شكرا مقدر لك ضيف العزيز خلف الشمير على تواجدك معنا هذا المساء.
2: عفوا، شكرا شكرا لحمد السلام.
0: أيضا الشكر لضيف العزيز أحمد النفيع، شكرا لك.
1: أهلا في لك لكم يا برنامج أخوي خلف.
0: شكرا موصول لكم يا الأحبة في كل مكان، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف

0: العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس.

0: iOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: لون صيفك قرية رجال ألمع درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيبي.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال
1: ما بين صرخات أسود الأطلس التي هزت أرجاء القارة الأمريكية ودموع الفرح في شوارع أسونسيون، لا يزال مونديال 26 يكتب قصصه في صفحات المستحيل. نطل عليكم اليوم في وقت لم يعد فيه للمنطق مكان، حيث الأرقام القياسية تتحطم قبل الأرقام التهديفية. في ملحمة تليق بالتاريخ انتزع أسود الأطلس بطاقة العبور إلى دور 16 مطيحين بالطواحين الهولندية بركلات الترجيح في مباراة حبست أنفاس الملايين. ليلة توجت عيسى ديوب بلقب رجل المباراة ورسخت في الأذهان حقيقة لا تقبل التأويل. المغرب لا يكتفي بالمشاركة بل يتصدر المشهد العربي والأفريقي بقيمة سوقية تلامس 488 مليون يورو، وعيون تتجه الآن نحو الموعد الكبير مع كندا السبت المقبل.

0: كذلك الباراغواي تكتب اليوم تاريخا وطنيا بمدهد الإصرار، فبعد إقصائهم لألمانيا بركلات الترجيح أعلن الرئيس عطلة وطنية احتفاء بالبيروخا، ليلة لن ينساها خوليو إنسينسو الذي أهدى دموع فوزه لجده مؤكدا أن كرة القدم أعمق من مجرد مستطيل أخضر. محليا وفي قلب الرياض تتواصل الاحتفالات الكروية بزخم كبير، حيث حققت الوجهة الترفيهية رياض بانك فانزون باي سوليتير نجاحا باهرا وإقبالا جماهيريا منقطع نظير، متجاوزة حاجز 15,000 زائر في 17 يوما فقط، لتؤكد أن شغفنا بالمونديال لا يحده فارق التوقيت ولا المسافات. وفي أروقة المونديال يظل السيليساو البرازيلي وفيا لتقاليد العظمة، فبفوز مثير على اليابان يعلن رفاق السامبا أن الرحلة نحو اللقب السادس لم تبدأ إلا الآن. وفي الجهة الأخرى تترقب الجماهير مواجهة أصحاب الأرض، حيث تسعى المكسيك لمواصلة انطلاقتها المثالية أمام إكوادور في ليلة يتوقع أن تكون الأضخم جماهيريا. وبينما يتجاوز كودي تشاكبو أرقام الأسطورة زيدان ويؤكد ناكسلمان لقائه على رأس الهرم الألماني رغم العثرة، تظل أرامكو السعودية حاضرة كشريك استراتيجي في هذا العرس الكروي لترسم بحضورها العالمي ملامح الإلهام والتواصل بين الشعوب عبر القارات. إلى هنا نصل إلى الحقيقة التي يفرضها الواقع، المونديال ليس مجرد مباريات بل هو رواية لا تنتهي فصولها وتتجدد معها التوقعات. إلى اللقاء.
1: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: صيفنا أحلى الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وبرنامجكم اليومي صيفنا أحلى. صيفنا أحلى وجميل، وكل يوم أكيد يعني فيها أحداث وفعاليات جميلة تستحق الزيارة. رحب فيكم إحنا بدورنا عبر أثير إذاعتكم لمدة ساعتين بإذن الله، بدءا من الثواني اللي مضت من الثامنة مساء حتى العاشرة مساء. فريق العمل يحييكم اليوم في الإعداد والتقديم، أنا محدثكم خالد مستور، والإخراج أكيد اليوم المتعلقة خلود لبني. اليوم إن شاء الله عندنا مجموعة من الفقرات اللي بإذن الله تنال رضاكم في هالبرنامج الموسمي صيفنا أحلى. أولها أكيد سالفة الصيف، موضوع اليوم جميل يتعلق بالصيف والزيارات والجلسات والجمعات، إن شاء الله أماكن وجلسات جميلة وممتعة لكم أصدقائنا دائما. أيضا عندنا فقرة المكان، راح تكون يعني عبارة عن لغز، اليوم نعطيكم معلومات خفيفة كذا وتلميح عن مكان معين في السعودية، مكان سياحي يستحق الزيارة، وانتم بدوركم تحاولون تعرفون وين هالمكان. أكيد كذلك عندنا فعاليات الصيف والتغطيات الأخبارية والدليل الصيف والكثير من الفقرات اللي راح تكون معنا اليوم، إن شاء الله تنال رضاكم بإذن الله. دائما بإمكانكم الاستماع ومشاهدتنا من خلال البث المرئي والمسموع من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. أيضا رابط البث المباشر موجود في حسابنا على إكس، حساب إذاعة جدة اف ام، تلقونا أكيد صوت وصورة، والتواصل معنا في هذا البرنامج من خلال الواتساب على 8024442828، وأيضا بالاتصال على 012-64-888.

7-7-1-5-4. الكثير من الفكرات إن شاء الله معنا. نرحب فيكم أصدقائنا، واليوم إحنا موعدين بحضور الخلود أكيد باقة غنائية جميلة صيفية، نستمع لأولها ونواصل مشوارنا.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا من جديد، وحياكم الله في مشوارنا وصيفنا أحلى. وسالفة الصيف موضوعنا اليوم نتكلم فيه، أتوقع الكثير من الناس يعني ابتدى عندهم في هذا الصيف نوع من الجمعات والتجمع في أماكن يعني تكون تجمع الجميع، تجمع العائلة، الأصدقاء، الناس من حولكم، الأقارب، الناس اللي تلتقي من الصيفية للصيفية بالعادة يتجمعون في بيت العائلة أو البيت الكبير، المكان اللي يحتوي الجميع. يكون هالبيت دائما أول شيء كبير بأهله وناسه، يكون فيه بيت الوالد أو الوالدة، بيت الوالدين عموما. فهذا البيت يعني كبير بقلوب أصحابه يعني في البداية، ويستوعب ويستقبل الجميع دائما، يستوعب الأبناء اللي جايين من الشرقية، اللي جايين من جدة، اللي جايين من جنوب، من شمال. دائما ما يكون يعني بعض الناس عندهم هذه العادة، مكان للتجمع يجتمعون فيه في المكان اللي يعني موجود فيه بيت العائلة الكبير. ولكن هذه الجمعات أحيانا تكون حلوة، غالبا أمانة تكون حلوة إذا كانت نفوس الناس جميلة وما تخللها نوع من المشاكل، ما تخللها نوع من الاتكالية، نوع من الزعل. يعني أحيانا عرفتم البيت الكبير يستوعب الكثير من الأبناء والأحفاد، وهذول الأحفاد أحيانا يكون بينهم نوع من الخلافات، اللي الوالدين أحيانا يعني الآباء والأمهات ممكن يزعلون في أبنائهم، فتبدأ عملية إيش الزعل فيما بينهم وتخرب الجمعة الكبيرة. أحيانا يجي الواحد يعني وإيده فاضية، أحيانا يجي وفي عنده نوع من الاتكالية، خلاص أنا جيت وبخلي أبنائي وبعتمد على فلان ولا على فلانة. فاليوم نبغى نحط قواعد وشروط لجمعة البيت الكبير حتى تكون هذه الجمعة جميلة وما فيها أي نوع من الزعل، وتكون فيها القلوب يعني ونفوس أكيد بلا شك، يعني هي دائما إن شاء الله أنها صافية وجميلة، ولكن ما أحد يعني يخرب على الثاني، ما يكون في إشكالية، ما يكون في أحد متكل على الثاني، أحد منزعج. خاصة أن الجمعات هذه يعني تكون لفترات أحيانا طويلة، ممكن تمتد يعني للصيف كامل جزء منه. الأيام الأولى عادي تستقبل فيها أي إنسان، ترحب فيه، بتجامله، تمشي له، لكن بعد فترة من الأيام خلاص يبدأ الآن إيش إحنا نصير كلنا في مكان واحد نتحمل ذات المسؤولية، فلازم يكون في شروط وقواعد. فاليوم نبغى نسألكم، أكيد كلكم يعني مرت عليكم هالجمعة في البيت الكبير، لو بتحط قواعد وشروط لجمعة البيت الكبير إيش ممكن تكون؟ يعني خلينا نقول على رأسها ممنوع الزعل، ممنوع الواحد يكون نفسية، ممنوع الواحد يكون اتكالي. وإذا جاك يعني شرط كمان في بالك خلود قولي لي، لما نكون في جامعة كبيرة إيش ممكن تحط قواعد وشروط للناس، تقول يا جماعة ترون دخلنا البيت ممكن حتى يكون في استخدام الجوال أقل مثلا، لأن إحنا جينا نجتمع، ما جينا كل واحد يعني يقعد على جواله. ففي شغلات كثيرة إحنا ممكن نحطها كقاعدة وشرط لجمعة البيت الكبير نستمتع بهالجمعة السنوية اللي تجمعنا من صيف لصيف. حياكم الله، نستنى مشاركاتكم اليوم على الواتساب 8-0-244-2-8-2-8، وأيضا على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، والاتصال مباشر على 012-647-7154. خلونا نطلع هالفاصل ونرجع مع أول الاتصالات.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم، أكيد مكملين معكم صيفنا أحلى. ونروح لفقرتنا هذه، وين تروح اليوم؟ مع مجموعة من الأخبار السياحية والترفيهية في هذه الأيام. أول أخبار عندنا: تهيئة 41 حديقة منتزه وممرات للمشاة، مساحة 1.44 متر مربع لموسم الصيف في رفحة. رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحة مستوى جاهزيتها لاستقبال موسم صيف 2026 من خلال تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية وتهيئة المرافق العامة والترفيهية بما يلبي احتياجات الأهالي والزوار ويعزز جودة الحياة ويوفر بيئة آمنة وجاذبة لقضاء أوقات ممتعة خلال فترة الصيف. وأوضحت أن الخطة شملت

استكمال تهيئة 41 حديقة ومنتزع عام إلى جانب 3 مماشٍ نموذجية بما يوفر خيارات متنوعة للتنزه وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وذلك ضمن مساحات خضراء إجمالية تتجاوز 1.44 مليون متر مربع، إضافة إلى رفع جاهزية ممرات المشاة والمضامير الرياضية بما يضمن راحة مرتاديها وسلامتهم. بينت أن جهودها في تنمية الغطاء النباتي في الحدائق والميادين والطرق الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2026 أسفرت عن زراعة أكثر من 2910 أشجار إلى جانب زراعة 500 ألف زهرة في إطار تحسين المشهد الحضري وتعزيز المساحات الخضراء والإسهام في توفير بيئة أكثر استدامة وجاذبية. كذلك يعني أكدت استمرار أعمال الصيانة الدورية والنظافة الشاملة ومتابعة جاهزية المرافق العامة والحدائق والمنتزهات لضمان تقديم خدمات بلدية عالية الجودة بما يواكب ارتفاع معدلات الإقبال عليها، هذا فيما يتعلق حدائق ومنتزهات وممرات للمشاة لموسم الصيف في رفحة. ومن رفحة إلى صيف طيبة، 120 فعالية ومبادرة ضمن فعاليات صيف طيبة هذا العام. انطلقت بالمدينة المنورة فعاليات النسخة الخامسة من برنامج صيف طيبة 5 الذي ينظم مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة بمشاركة 80 جهة حكومية وأهلية وشريك تنموي متضمن أكثر من 120 برنامج ومبادرة وفعالية تستهدف مختلف فئات المجتمع خلال موسم الصيف، ويرتكز البرنامج على 6 مسارات رئيسية تشمل المسار القيمي والثقافي والتعليمي والرياضي والتدريبي والترفيهي، وهذا بما يتيح تقديم باقة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تلبي اهتمامات الأطفال والشباب والأسر وتسهم في تنمية المهارات والصقل المواهب وتعزيز القيم المجتمعية. ويستهدف صيف طيبة 5 توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وإطراء المشهد الصيفي في المدينة المنورة من خلال برامج نوعية تجمع بين التعليم والترفيه والتدريب وتوفير فرص متنوعة للاستفادة من الإجازة الصيفية في بيئات جاذبة وآمنة، وتتيح لأفراد فرص للتعلم والتطوير والتفاعل المجتمعي بما يعزز جودة الحياة ويرسخ دور القطاع غير الربحي بوصفه شريكا فاعلا في التنمية المجتمعية. هذه أول أخبارنا في فقرتنا وين تروح اليوم، أكيد عندنا كثير من الأخبار والفقرات أصدقائنا، ولكن ذكركم بطرق التواصل معنا حتى نسمع أصواتكم ونرحب بتفاعلكم معنا. الواتساب على 8024-244-88 والاتصال على 012-647-1054.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيمان.

وخضوعنا لجلال كتابك، وحبنا لسنة نبيك، ووقوفنا عند حدودك، والتزامنا بقانونك ونظامك، وبغضنا لاتباع أعدائك، وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك، ولذتنا في عبادتك، وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا، وجمال مجالسنا، والسبيل إلى نصرنا، والضياء لبيوتنا، والجلاء لقلوبنا.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
3: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله معنا من جديد، نكمل معكم مشوارنا في صيفنا أحلى، وإن شاء الله جامعتكم دائما جميلة وسعيدة بجامعة الأصدقاء والأحباب، سواء كنتم مسافرين ولا قاعدين في بيوتكم ولا مجتمعين في البيت الكبير. اليوم احنا يعني نسأل في سالفتنا، سالفة الصيف اللي هو بتحط قواعد وشروط لجمعة البيت الكبير وتعممها الجميع وتقول يا جماعة ترى هذه شروطنا الجلسة والقعدة، نبغى ننبسط ونستانس، فلازم تسوون الشرط الفلاني رقم 1 و2 و3. حياكم على 0126471054. نبدأ مع نوال اليوم، حياك الله نوال.
4: يا مرحبا، حياك الله خالد، مساء الخير.
3: مساء النور، حياك الله، شخبارك؟
4: يعطيك بخير الله يسلمك، شلونك انت؟
3: الله يحييك،
4: كل يوم اول وحدة.
3: الحمد لله، الله يحييك، نتشرف فيك والله. كيف اموركم؟
4: والله الله يقويك. من اللي فاز البارحة؟ انا ما تابعت اخر الحلقة.
3: فاز في ايش؟ لا
4: يعني في الكلوات.
3: والله كنتي انت وسلطان تقريبا، كان معنا واحد من الاخوان اللي من عرعر الى الرياض الى وادي الدواسر.
4: ما شاء الله.
3: اي كنت بالتوب 3.
4: زين، تمام.
3: يعني انت كنت في مع المتسابقين الثلاثه صراحه.
4: تمام.
3: كيلو. الله يقويك ان شاء الله ويحييك. لا اليوم موضوعنا غير. اليوم نقطع عشانهم مسافات يستاهلون. جمعة البيت الكبير عند الوالدين، عند الجدة والجدة، بس
4: اكيد
3: اي بس نبغى نبغاك تحطينهم شروط كذا نوال ولا قواعد عشان الجمعة تصير حلوه والكل يستانس.
4: والله أنا الود ودي يعني ما تحصل عندنا الناس الجمعة طول الصيف كله، لأن إحنا كلنا قريبين هنا، يعني ما في يعني بعيد، يعني أبعد شيء الحساء عن شيهات، فدلين داجوجون يوم يومين ويروحون، يعني ما يطولون واجد. فهني يصيرون كلهم قريبين فيجون أسبوعيا، حتى الأسبوعين ودي تكون فيها، يعني زي ما قلت ما أبغى يكون في، يعني أنا أفتر أقول لهم ليش شيء، يقول اتركوا جوالاتكم على الصوب عشان نستانس كده، ما يسمعون الكلام.
3: أي
4: يعني لازم السرقة من الجوالات، يعني
3: أول قاعدة عندك بدون جوال، يعني أو جوال أقل بلا صح،
4: يعني ما في، خل الجوال يعني ما يحتاج تفتحه، يعزلك مكالمة ما في مشكلة، بس خل عشان تسولف، عندنا كلام نبغى نقول، نسمع سواليفنا مع بعض، من زمان ما شفناكم، أسبوع ما شفناكم، نتخصى الأخبار وكذا، وكان إحنا عندنا فترة اختبارات وأسبوعين ما يا وقت الاختبارات، فمشتاقين إن إحنا نسولف وياكم.
3: مزبوط.
4: يعني النقطة الثانية، إيه والله النقطة الثانية، يعني لما سل جمعة خلاص أعتمد على صاحب البيت هو يوفر كل شيء، فطبعا هذا خطأ.
3: أي ما تشوفي ناس،
4: يعني مفروض ما أشوفه صح الصراحة، إن أنا أتكل على صاحب البيت يعني أسبوعيا هو يتكفل بكل شيء، يعني بالضيافة كاملها، يعني صحيح ما علي، أنت ما تعتبر نفسك ضيف، أنت بيت أبوك وبيت جدك، ما أنت ضيف.
3: مزبوط. هنا عادي يجيب معك غدا، يجيب معك عشاء، معك
4: حلا، ما في مشكلة، قهوة شاي سو جيب معك، ما في مشكلة يعني. يعني هذه الأشياء يعني اللي أنا أتمناها يعني صراحة تكون موجودة. والحاجة الثالثة وأهم بعد يمكن حتى من ديلين، إنه ما يصير في زعل، حتى لو لعبوا ليهال مع بعضهم البعض وتهاوشوا، خلوهم يطاطق ويطق، كل واحد يطق الثاني بكره اي والله
3: يصابات ما في اصابات امورته طيبه يعني
4: اي ما حتى لو في اصابات بس خلوهم يسولف يلعبون على راحتهم لان هذه فرصتهم الاطفال اذا انا دائما اقول لهم لا تحرمونهم لان واحنا صغار انحرمنا من الطفوله لان كانوا اهلنا كل شيء هذا عيب انتينا بنت هذا ما تسوينا ما تفعلينا ما تلعبين خلهم دلين يعيشون طفولتهم يلعبون على راحتهم ويضحكون مع بعضهم البعض فهذا انا ما احب دل شيء يعني ان الامهات يزعلون من يعني هذه تزعل من اختها وتزعل من مرت اخوها او من هذا الشيء علشان اطفالهم صار بينهم مشاكل او هواش زي ما نقول احنا بالسيارات
3: يا سلام
4: ما تدون تقولون هواش بعد جده
3: انا كنت اقول هواش لاني شرقاوي يعني طيب يعني بدون
4: خناقة أهل الشمال وجد يقولوا خناقة
3: يعني بدون جوال مساهمة خلينا نقول اي نعم ساهم جيبك لا تقول عايش ضيف شهر كامل وممنوع الزعل يا سلام
4: ممنوع الزعل
3: هذه أحلى أحلى القواعد صراحة طيب أنا عندي فقرة ثانية لسه ما طرحتها للمستمعين يعني برضو راح تكون أنت البداية فيها هي الفكرة نعطي مكان معين احنا عندنا فقرات منوعة يومين بس اليوم عندنا وين المكان حسلك وحاولي تخمني المكان زين
4: إن شاء الله.
3: هذا المكان تم اختياره عاصمة للسياحة العربية عام 2019 طيب ومعروف بوفرة العيون وجودة التمور
4: الحسا
3: تقولين الحسا زين
4: الحسا.
3: طيب يلا نشوف النهاية إن شاء الله شكرا لك نوال
4: العفو
3: حياك الله يا لو سهلة عرفتي المكان يا خلود ما عرفتي اليوم خمن المكان عندنا هالفقرة أي تم اختيار عاصمة للسياحة العربية 2019 ومعروف بوفرة العيون وجودة التمور يلا فكر يا خلود يعطيني جواب أخذ اتصال أقول ألو
5: السلام عليكم
3: وعليكم السلام حياك الله
5: الله يحييك ويبقيك كيف حالك
3: والله الحمد لله شخبارك زينة
5: والله تمام
3: شلومك أفراح
5: الحمد لله تخباركم
3: الحمد لله اللهم لك الحمد
5: الله يسعدكم يا رب والله جيتوا على الجرح صراحة بالموضوع ذا لأن فعلا يعني في اجتماعات يعني بتحصل من هنا ومن هنا نقول الله يهدي الجميع يعني اللي زي هذول الناس ما لهم إلا تدعو لهم يعني صراحة
3: أي أنتوا عندكم البيت الكبير ولا تروحون له
5: لا لا إحنا في كذا بيتنا يعني كان البيت الكبير عند جدتي الله يرحمها وخلاص توفت كنا نجتمع عندها
3: الله يرحمها
5: دحين لا الجمعات في كل بيت عندنا عند بيت عمي عند زي عمتي عماني تجتمع كل مرة في بيت طيب
3: سلام
5: أبغى أقول أول شرط
3: يلا اعتبري هم داخلين من عند الباب وتكلمينهم واحد واحد عندك قواعد شو تقولي لهم
5: لا لا مو عند الباب أنا بقول لك بحط الشرط كده
3: أرسلي لي واتساب يلا
5: يعني خلاص شوف ما في أحد يطلع من الجمعة ويجيب يقول نقص كذا بروح أجيبه نقص كذا خلاص يعني نكون مرتبين كل حاجة وكل شيء مجهزينه من أوكي. قبل ما تبدأ الجمعة
3: ترتيب طيب. من قبل ما تجي
5: إحنا شوف جمعاتنا يعني خلاص كلنا مرتبين والجمعة اللي نروح فيها كل واحدة تسوي شيء وتجيبه معاها حتى العشاء نسويه في البيت ما نجيب من برا إلا إذا كنا مستعجلين
3: أوكي حلو أنتم تجيبوا معكم أطباقكم وعشاكم وأكلكم كله
5: أيوة.
3: من البداية يا سلام
5: نجيب من برا بس إذا كنا مضطرين إذا ما مدانا نسوي أحياناً حتجينا ضيوف فجأة زي كذا نجيب
3: يا سلام حلو والله
5: أيوة. الشيء الثاني وذكرتها الأستاذة نوال الله

0: العافية. يعني فموضوع الأطفال يعني إذا عيالنا تضاربوا يعني نحاول ما نزعل ما نسوي مشكلة صراحة. يعني يعني اللي في النهاية ترى هذول أطفال وهذول عيالنا، وإذا حصل حاجة يعني بنتحمل عشانهم ونهديهم لأن هم أطفال. ما الحين خلاص ما حد أحد صار يتحمل، تيجي الأم تقول لك ضرب ولدي، والله لسوي وسوي وسوي
1: كله زعلان من كله.
0: أيوة ما خلاص عادي، يعني إحنا نسينا إحنا إيش كنا نسوي.
1: إيه صح صح. طيب جميل، الواحد ما يعني ما يزعل، وكمان في نفس الوقت يعني يزرع في أبناء غرس طيب تجاه معاملة الآخرين، صح ولا لا؟ في نفس الوقت يعني أي نعم. فالواحد يعني أبناء انعكاسه، ونتمنى أنهم إن شاء الله يعكسون شيء طيب وجيد يعني عنه، إلا لما خلافات يعني تصير خاصة بين الأبناء، وهذا شيء طبيعي، هم لسه يعني يكتشفون بعضهم ويتعلمون من أخطائهم. فلكن العتب الكبير اللي هو يزعل أيوة ويكبرها أينا.
0: أنا عندي ترى أولاد أخويا وفي عندي بنات أخويا، وعارفة وقاعدة أشوف المشاكل اللي تحصل لما نتضاربوا مع أحد.
1: الله يخليهم إن شاء الله. طيب أخذك على الفقرة الثانية زين.
0: آخر دقيقة بس
1: باقي شيء. يلا هات.
0: أيوة إذا في حاجة وما يعني ما مداني انشغلت، لا أعتمد على أحد ما هو قدها، أشوف أحد يعني قدها وأكلفه.
1: يا السلام. تشوفين اللي يقول لي يعني هو الإنسان اللي يجيبها واللي أيوة. يعرف يعني إيش المطلوب منه. سلام اختار أيوة شخصي
0: والله فعاف اختياراته فأعتمد عليه هو وحاكلفه بدا الشيء،
1: خاصة اللي نعطيه ميزانية يجيب عشاء، أهم شيء ما يكون جيعان شاء الله يضيع الفلوس.
0: أستاذ خالد
1: طيب وين المكان اللي تم اختياره عاصمة للسياحة العربية عام 2019 ومعروف بوفرة العيون وجودة التمور؟
0: والله شوف يعني أنا ما أعرف إذا كانت إجابتي صحيحة ولا لا، بس أنا معاكم على السمع وحتابعكم، هنا حقول بريدة.
1: تقولي بريدة. طيب تمام التمام، يلا نعرف النهاية إن شاء الله. شكرا لك يا أفراح.
0: العفو يا هلا.
1: حياك الله يا أهلا وسهلا فيك. يقول مازن أنا أختلف أبو فيصل، دائما حلاوتها مشاكلها، شكلك راح مشاكل. يقول زي أيام حلوة كل ما فيها، ما إحنا ماني شايفين ماني شايف داعي شروط، تخيل الكون، تخيل يكون عندي الجد حفيد غالي، يعني عنده دائما الحفيد الأول يعني هو المفضل. مازن السلام عليك يا مازن. لازم والله عشان الأمور حلوة والكل مستأنس خلاص ما في داعي، كل واحد يعني يساهم شيء معين. يا سلام. يا هلا وسهلا عبد الهادي عمران، شاركنا صورة اليوم من مدري أنت قاعد بالسيارة ولا بالصحراء، بس الأجواء جميلة، يعطيك العافية على المشاركة. مكملين معكم أصدقائنا اليوم، عندنا هالسؤال، لو بتحط قواعد وشروط لجمعة البيت الكبير عشان الجمعة تكون حلوة مع الأعداد الكبيرة اللي تيجي، الله يحفظ الجميع، إيش ممكن تكون شروطك وقواعدك؟ أيضا اليوم في فقرة وين المكان اللي مطلوب تخمنه، عندنا هذا السؤال، مكان تم اختياره عاصمة للسياحة العربية عام 2019 ومعروف بوفرة العيون وجودة التمور. حياكم الله على 012-64-77154.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني والحكيم إنك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم، هذه ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى، نجدد لكم التحية، أنا خالد مستور وفي الإخراج خلود لبني. وإلى فقرتنا الأولى في ساعتنا الثانية، سمر اكتيفيتي أو فعاليات صيفية. اليوم عندنا المغامرتين، بالعادة يعني خلال أيام المضت كنا نجيب مغامرتين من كل مكان، مغامرات مختلفة في أجواءها وفعالياتها وأيضا في المكان اللي تقام فيه. اليوم أول الفعاليات عندنا في الرياض عبارة عن مزرعة للإبل وعشاء في الصحراء، تجربة السرد الثقافي والتراث المحلي. وش فكرة هذه التجربة اللي ممكن تشوفها من خلال روح السعودية اللي تنطلق في رحلة لقلب التراث الصحراوي للمملكة؟

المملكة العربية السعودية مع تجربة فريدة تجمع بين التقاليد العريقة وسرد القصص المحلية والضيافة السعودية الأصيلة، من تذوق حليب الإبل الطازج في مزرعة عائلية إلى تناول عشاء تحت نجوم الصحراء. تمنحك هذه الرحلة اللي تستغرق نصف يوم نافذة حقيقية على روح البادية خارج مدينة الرياض. يقودك مرشدون محليون يتحدثون عدة لغات لتعيش تجربة ثقافية أصيلة لا تنسى. من أبرز مميزات هذه التجربة زيارة مزرعة تقليدية الإبل خارج مدينة الرياض، تذوق حليب الإبل الطازج، الاستمتاع بالضيافة المحلية، التعرف على التراث الثقافي السعودي، الاستماع إلى القصص الشعبية حول منقذ النار، وتناول عشاء تقليدي في أجواء الصحراء، وكذلك فيها مرشد سياحي يتحدث عدة لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية. وفي وصف هذه التجربة راح تبتعد عن الطرق التقليدية وتكتشف عمق التراث البدوي في الصحراء السعودية. من خلال هذه التجربة الغامرة اللي تستغرق نصف يوم تقريبا بالقرب من مدينة الرياض، تبدأ رحلتك في مزرعة تقليدية الإبل، يستقبلك المضيف بكرم الضيافة الذي يعرف به السعوديون، وأيضا تعرف أو تتعرف عن الإبل عن قرب، وتتذوق حليبها الطازج والاستمتاع إلى القصص اللي توارثها الأجداد جيلا بعد جيل. مع غروب الشمس تسترخي في أجواء هادية حول النار، تتناول عشاء سعودي تقليدي تحت النجوم. هذه واحدة من التجارب الجميلة اللي ممكن أنت تعيشها. وثاني التجارب عبارة عن 3 أيام جولة سياحية في الأحساء لزيارة واحة الأحساء وجبل القارة وقصر إبراهيم. وش تفاصيل هالتجربة الصيفية؟ طبعا هي عبارة عن رحلة ثقافية لمدة 3 أيام في الأحساء، تشمل زيارة عيون الأحساء وجبل القارة وقصر إبراهيم. تتضمن التجربة النقل من محطة القطار والإقامة حسب اختيارك وجولات برفقة مرشد سياحي معتمد. أبرز معالم الرحلة: تعيش تجربة مريحة ممتعة مليئة بأيام الاكتشاف، تستكشف عيون الأحساء، المواقع التاريخية والطبيعة الخلابة والانغماس في أجواء المكان، وتخوض فيها مغامرة سفاري إلى بحيرة الأصفر وتستمتع بالأجواء أجواء الصحراء والمغامرة. وفي وصف هذه المغامرة صديقنا راح تأخذك هذه الجولة المصحوبة بمرشد إلى الأحساء، حيث تعكس المعالم التاريخية والطبيعة التراث الغني المنطقة، توفر الجولة رؤية ثقافية واستكشاف لكل من المناطق الحضرية والطبيعية، ويستكشف الزوار عيون الأحساء المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويتعرفون على أهميتها التاريخية والطبيعية، وتشمل المواقع الرئيسية الكثير من المناطق منها جبل القارة وبحيرة الأصفر، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة سفاري بسيارات الدفع الرباعي في الصحراء. اليوم اخترنا هالمغامرتين، وأكيد عندنا كثير من المغامرات والكثير من الأخبار والزوايا في ساعتنا الثانية. للتذكير اليوم في موضوع اللي نتكلم عنه هو إيش ممكن تحط من قواعد وشروط لجمعة البيت الكبير، ونذكركم دائما بتحميل تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، بإمكانكم الاستماع والتفاعل معنا من خلاله ومشاهدتنا صوت وصورة. ورحب بكم دائما على 012-64-771-54، فاصل ونواصل صيفنا أحلى.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء، 10 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا من جديد، وحياكم الله في برنامج صيفنا أحلى. إن شاء الله أوقاتكم جميلة وسعيدة دائما وين ما كنتم تستمعوا لنا. أهلا وسهلا بالجميل عبدالله بركات، يقول مساء الخير خالد وخلود، أتوقع المكان هو القصيم. طبعا بالعودة للتذكير، موضوعنا اليوم أو سؤال، يعني خمن المكان، وين المكان اللي تم اختياره؟

0: تعرف الحين ما شاء الله وقت إجازات كذا لابد نتجمع يعني.
1: يا سلام أكيد. الله يقويكم إن شاء الله. طيب اليوم لو قالوا لك حط قواعد لجمعة البيت الكبير، وش ممكن تكون قواعدك أو شروطك لهم؟
0: يعني مثلا الجمعة علش عشان الشارع كذا.
1: أيوة. لا لا عادي يعني. مكان اختباء الكفرات يبدو.
0: أيوة.
1: طيب.
0: فقلت قواعد يعني للبيت يعني زي إيش يعني الجلسة ولا يعني في الضيوف ولا كيف؟
1: يعني الجمعة الكبيرة أحيانا يحتاج لها كذا نفسية حلوة. اليوم أصدقائنا مثلا أختنا الكريمة نوال قالت بدون جوال، واحدة من القواعد يكون الجوال أقل. أيضا الواحد يساهم في البيت يجيب معه شيء. أي ترى أزعجنا يفحط هذا عندك.
0: الله الله يعين عليه.
1: طيب يلا.
0: يعني يبين مثلا جلسة ما شاء الله أنهم يعني يتبادل الحديث، ما يكون يعني أن واحد يعني ينتقد الآخر، إذا يعني إذا في شيء بيوجهه كذا من غير برضو يعني الجوال. يعني الجوال هذا هو أصبح مشكلة في أكثر المجال شاغل يعني الجالسين صراحة، يعني كل واحد يعني قاعد في جواله ما يلتفت اللي حوله حتى تسولف معه مو بحولك.
1: صحيح صراحة. أي فعل واحد يعني ينتبه للناس اللي تسولف يعطي اهتمام. نعم. أي لا تسوي نفسك مشغول وكذا، كنا مشغولين طول السنة يعني جاء وقت الاهتمام بالآخر.
0: صحيح. نعم
1: الله عليك. طيب عندنا فقرة خمن المكان. اليوم قلنا أو سألنا وين المكان اللي تم اختياره عاصمة السياحة العربية عام 2019 ومعروف بوفرة العيون وجودة التمور.
0: عيون الجوة.
1: إيش؟
0: عيون الجوة أنا أقول.
1: يا سلام. طيب شكرا لك يا حبيبي، نتمنى لك السلامة يحيى.
0: الله يسلمك.
1: أطلع من الشارع اللي انت فيه.
0: طيب طيب
1: حياك. طيب كمان اتصال نقول ألو. مازن.
2: ألو.
1: هلا والله
2: حبيب مازن، حياك الله.
1: هلا والله بأخونا الرهيب، كيف حالك
2: حبيب؟ الله يحفظك حبيبي، شخبارك
1: وياك إن شاء الله. شلومك انت؟ زين؟
2: كله زين الحمد لله.
1: يا رب لك الحمد.
2: الحمد لله.
1: طيب طال عمرك.
2: بالنسبة للموضوع اليوم أنا ماني شايف الشروط لها داعي.
1: اي شلون يعني؟
2: لانه ما لها داعي، لانك انت جالس جلسه وتشترط على شيء معين.
1: لا انت يعني شوف انت ما بتشرط على الناس حرفيا من داخلين من البيت وتقول له شوف طبق الشروط هذه ولا ديك مخالفه.
2: اي انا مقصدي كذا يعني. لكن اذا كان يعني بين الاهل والعوائل،
1: اي
2: انا اقول لك الجوال يعني.
1: غير الجوال، فكر بشيء ثاني.
2: الأطفال يكونوا هادين شوي.
1: هذه صعبة. الأطفال يكونوا هادين صعبة هذه، لكن خلينا نقول طولة البال. واحد طول باله صراحة.
2: طولة البال يعني ما شاء الله لو تكون اللمة حلوة وهذا، وأطفال بسم الله عليهم شوية يخلون مش تتنكت مثلا، نقول تفقد أعصابك عليهم.
1: يعني ما يقعد واحد والله كل ما جاء طفل الاثنين روح المكان الفلاني لا تجلس عندنا. اي ترى مساكين هم بعد والله يطردون كثير يعني يحزنون.
2: وبعدين بيني وبينك يجيبون لكم العقده ترى يا ابو فيصل.
1: يجيبون ايه؟
2: العقده للطفل.
1: اي صح، كثره يعني هالتصرفات سلوكيات صراحه تحسسه كانه غير مرغوب، فما ما يصير يعني.
2: صعبه هي دائما.
1: الله عليك. طيب يا جميل، وين هذا المكان اللي نتكلم عنه اليوم تم اختياره عاصمة للسياحة العربية عام 2019 ومعروف بوفرة العيون وجودة التمور؟
2: إذا كانت مدينة أنا أقول لك الأحساء.
1: الأحساء زين، نعرف بالنهاية إن شاء الله. شكرا لك يا مازن.
2: العفو
1: حبيبنا، حياك الله.
2: طمعا
1: أهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا.
3: يا هلا يا مرحبا.
1: يا مرحبتين يا هلا والله. ماجد صح؟
3: ماجد. نعم نعم مضبوط، مكانكم مكانك صح يعني.
1: يا هلا والله ماجد، شخبارك؟
3: والله الحمد لله بنعمه، يا بك الحمد وشكر.
1: عسى دايم ان شاء الله. من وين؟
3: من مكة المكرمة.
1: والله ونعم، حياك الله. كيف الاجواء اليومين ذي؟
3: والله حلوه هالايام، والله ما شاء الله صلاه على النبي، أجواء طيبة يعني.
1: نحتاج نطلع الطائف ولا نقعد في مكة؟
3: والله يعني إيش تشوفوا؟

0: براسك يعني.
1: كان يحتاج حسب المزاج يعني. كان قاعدنا قاعدهم وكان مشيها مشيها.
0: يا حبيبي ان شاء الله اجواء جميله يا ماجد دايما باذن الله. طيب طال عمرك اليوم نتكلم عن جمعة البيت الكبير. تخيلا يعني كذا لو تقدر تحط قواعد معينه تخلي الجلسه احلى واجمل، وش ممكن يعني تحط من قواعد او من شروط؟
1: والله انا اللي اشوفه يا طويل العمر والسلامه شيء واحد.
0: ايش؟
1: تبتعد عن التلفزيون والبلازما.
0: تبتعد عن ايه؟
1: تبتعد عن التلفزيون والبلازما، يعني ما تشوف تلفزيون.
0: اي تلفزيون لا.
1: تلفزيون لا، بلازما لا.
0: يا سلام. طيب جميل. طيب حتى لو في مباريات، ترى مباريات اليومين هذه لازم عاد.
1: والله يا طويل العمر السلامة في بديل عنها، نروح نتفرجها في الكازينو او في الكوفي شوب.
0: اي جميل والله. وانت تروح تجلس برا ولا تقعد بجمعة البيت؟
1: انا احب اتفرج مباريات في الكازينو في الكوفي شوب.
0: يا سلام.
1: ما احب اتفرج في البيت.
0: ما تحب تسوي لهم ازعاج؟
1: ما احب اسوي لهم ازعاج يا طويل العمر السلامة. حبيب قلبي والله.
0: انت حبيب قلبي والله.
1: ما احب اسوي لهم ازعاج، اتواجه في كوفي شوب، اتواجه في الديوانيه، اتواجه مع اصدقاء برا.
0: كفو كفو والله، وتريحهم من الازعاج وتقعد تشجع على كيفك هناك.
1: تريحهم من الازعاج وتشجع على كيفك هناك. لما اصدقاء في الكازينو اللهم صل على النبي.
0: صلي وسلم على ذلك.
1: كوفي شوب كوفي شوب.
0: الله يخلي لك احبابك، وان شاء الله دايم جمعتك حلوه مع الاهل والاصدقاء. قول امين.
1: امين يا رب، وياك وجميع المسلمين.
0: صيفك جميل ان شاء الله. شكرا لك يا صديقي ماجد.
1: شكرا لك انت، شكرا لك انت
0: حبيبي. حياك الله، يا اهلا وسهلا فيك. كملي معكم صيفنا احلى، حياكم الله على 012-64-7715-54.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق
1: في الزحمه.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمه معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعه عصرا على جده FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، صيفنا أحلى ومواصلين معكم في تقريبا ما يقارب نهاية ساعتنا الثانية، وإلى هذه الزاوية من هذا البرنامج وين تروح اليوم؟ نبدأ بعسير عروض الفلكلور الشعبي تثري تجربة زوار قصور أبو سراح. استضافت قصور أبو سراح التاريخية منطقة عسير اليوم عروض للفلكلور الشعبي ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لموسم صيف عسير لهذا العام 2026 تحت شعار السماء أرضك، وهدفت الفعالية التي شارك فيها عدد من الفرق الشعبية إلى إبراز المواقف

التراث الثقافي وتعريف الزوار بفنون المنطقة الشعبية في أحد أبرز المواقع التراثية بعسير، إلى جانب إحياء الفنون الشعبية في مواقعها التاريخية، بما يسهم في نقل الموروث للأجيال الجديدة وإثراء تجربة الزوار عبر برامج تجمع بين الأصالة والتجربة السياحية. وتعد قصور أبو سراح التاريخية من أبرز المعالم التراثية في عسير، تتميز بطرازها العمراني الحجري العريق وأبراجها الشاهقة وساحاتها المفتوحة ومرافقها التي تهيئ للزائر تجربة متكاملة تجمع بين عمق التاريخ وجمال الطبيعة المحيطة، لجانب جلساتها وممراتها والخدمات المساندة اللي تجعلها محطة رئيسية لزوار المنطقة، ويحظى الموقع بإقبال من العائلات والمصطافين والمهتمين بالتراث والثقافة، حتى يمنحهم فرصة مشاهدة العروض الفلكلورية الحية والتعرف على الموروث الشعبي العسيري في أجواء تاريخية تعكس أصالة المكان. ومن عسير إلى الشرقية، أمانة الشرقية تنجز أكثر من 60 مشروع تنموي في محافظة الخضر. أنجزت أمانة المنطقة الشرقية في النصف الأول من العام الجاري عام 2026 أكثر من 60 مشروع تنموي في محافظة الخبر، شملت مشاريع الأنسنة وتطوير الطرق وتأهيل الأحياء السكنية وتطوير الواجهات البحرية وإنشاء الحدائق العامة ومضامير المشي. وأوضحت أن المشاريع تضمنت أكثر من 26 موقع، شملت تطوير وإعادة تأهيل أرصفة المشاة، مسارات للدراجات بأطوال تجاوزت 77 كيلومتر، مما يسهم في تعزيز أنماط التنقل المستدام وتوفير بيئات حضرية، وتطوير 14 حي سكني بتأهيل أكثر من 6 حدائق، 21 مضمار مشي بأطوال إجمالية تتجاوز 52 كيلومتر، إضافة لمشاريع التشجير والتوسع في المسطحات الخضراء بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 2.37 مليون متر مربع. وأشارت أمانة الشرقية لاكتمال المرحلة الأولى من مشروع تراس الخبر. وهذا المشروع على الواجهة البحرية المقام على مساحة تزيد عن 40,000 متر مربع، اللي يضم مساحة للتزلج بمساحة 1300 متر مربع، ونافورة تفاعلية، أجهزة تلسكوب، ومنطقة رياضية مساحة 4,000 متر مربع، إلى جانب مسارات للمشاة والدراجات، مؤكدة استمرارها في تنفيذ المشاريع التنموية في النصف الثاني من العام الجاري هذا 26، بما يعزز مكانة محافظة الخبر إحدى أفضل مدن للعيش والعمل والاستثمار، ويرتقي بجودة الحياة لسكانها وزوارها. أصدقائنا، كونوا معنا في الجزء الأخير من صيفنا أحلى، فاصل ونرجع لكم.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله في الجزء الأخير من صيفنا أحلى. اليوم تذكير موضوعنا، بحكم أنه صيف وفيه جمعات أكيد وغالبا ما يكون فيه البيت الكبير اللي يجمع الكل، اليوم يعني تخيل أن نقول لو تحط قواعد وشروط معينة للناس في هالبيت الكبير إيش ممكن تكون. فحياكم الله على 012-64-77154. أيضا عندنا خمن مكان اليوم اللي قلنا فيه تم اختياره كعاصمة للسياحة العربية العام 2019 ومعروف بوفرة العيون وجودة التمور. ناخذ معنا اتصال، نقول ألو. ألو،
3: السلام عليكم.
2: هلا يا باسم، عليكم السلام.
3: هلا الله حاضر. خلنا رحب أول.
2: يلا رحب، حياك.
3: أجمل تقاريد العصافير وأجمل ألوان الورود، الأجمل صيفنا أحلى مع خالد وخلود ومستمعين جدا.
2: الله الله يا شيخ، إيش الكلام الرهيب، إيش الكلام اللي جاي من حلاوة الأبهة والطايف والباحة. يعطيك العافية باسم حبيبنا. تسلم تسلم. طيب حبيبنا باسم، اليوم يعني تخيلا لو بتحط قواعد وشروط للناس اللي تجي في الجمعات الكبيرة، جمعة الأهل واللي ما شاء الله عنده عدد من الأطفال وعنده أجواء، فإيش ممكن تكون قواعدك وشروطك حتى تكون جلسة والجمعة حلوة دائما؟
3: أنا حطيت شرطين لما سمعت السؤال، حطيت شرطين.
2: إيش هما؟
3: الشرط الأول يصفي قلبه من الحسد والحقد،
2: أي ما يكون شايل في خاطئة،
3: ما هو شايل وكمان ما يناظر على الناس و... يعني أشياء كثيرة، الحسد والحقد، هذا أول شرط.
2: يا سلام.
3: الشرط الثاني يمسك لسانه من النطق ما يكرهه الغيب.
2: الله الله عليك الله عليك.
3: أنا في ناس يخربوا القعدة بالتقطيع في خلق الله.
2: أي والله، يعني الواحد يلزم لسانه فعلا ويختار الكلمة الطيبة، الكلمات أيه. اختيار، يعني كل واحد سبحان الله يختار بما تعكس نفسه في الكلمة اللي يقولها.
3: أما اللي يقول لك الأطفال ينكد والأطفال هذا، الطفل أساسا ما يصدق يطلع عشان يلعب ينبسط، ليه تحرمه من هالشيء هذا؟
2: أي أيوة والله،
3: يعني وفي ناس أطفال مكبوتة في البيت ما يصدق عشان يفلت،
2: وهذه فرصتهم يعني في الجمعات أيوة. الكبيرة
3: أيوة، خلي الناس حتى في ترى اللي قلبه نظيف يفرح لما الولد يسمعه يضحك يلعب مع الولد الثاني.
2: أيوة والله.
3: شو اسمه، يروح ويجي يفرح.
2: أي أيوة والله، الله يفرحنا وياك بهالكلام الجميل. وأنا أثق أنه الجمعة معك أكيد من الجمعات اللي تكون جميلة، فالله يديم عليك أحبابك يا باسم.

0: يا حبيبنا. طيب سؤال سريع، في مكان اليوم احنا نقول خمن هالمكان، تم اختيار عاصمة للسياحة العربية عام 2019 ومعروف بوفرة العيون وجودة التمور.
1: والله انا شوف انا قربها للحسة اكثر.
0: الحسة، طيب زين، شكرا لك يا حبيبي.
1: حياك
0: الله، يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. طيب يلا آسيا، اهلا وسهلا. هلا آسيا، كيف حالك؟ بعيد صوتك مرة، بعيد وما لا والله مو واضح.
2: والله هذا اللي اقدر عليه.
0: والله سامحينا يا آسيا، لكن ان شاء الله في حلقة ثانية، جدا الصوت بعيد، انا اعتذر منك. طيب طيب أصدقائنا، احنا وصلنا للجزء اللي نتكلم فيه اليوم عن تخمين المكان، وين المكان. جابتها نوال، مازن وباسم، صراحة يعني هم اللي أصابوا فعلا اليوم هذا المكان اللي نتكلم عنه، اللي تم اختياره عاصمة للسياحة العربية لعام 2019 كانت الإحساء. ووقتها قرر المجلس الوزاري العربي للسياحة في اجتماعه بدورته 21 الذي يقيم في الإسكندرية بحضور وزراء السياحة العرب ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية، اختيار مدينة الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019، وذلك بعد استيفائها كافة الشروط المرجعية التي عدتها المنظمة العربية للسياحة. طبعا تمتلك محافظة الأحساء مقومات سياحية وتراثية على مدار التاريخ القديم والحديث، والتي تمثل عنصرا هاما للجذب السياحي، تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية كبرى ذات أنشطة ومواقع سياحية متعددة ومتنوعة، حيث تتنوع هذه الموارد السياحية والتراثية بين معالم أثرية وتاريخية، قصور وقلاع ومساجد. احنا وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صيفنا أحلى، إن شاء الله تكونوا وفقنا فيه وقدمنا شيء جميل يليق مسامعكم. يوميا معكم على مدار الأسبوع طوال السبعة أيام في البرنامج من 8 إلى 10 مساء. تقبلوا تحياتنا من داخل الاستوديو، كنت معكم خالد مستور، وفي الإخراج خلود لبني. استودعكم الله وفمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من انضم إلينا الآن في الحرف 29. يا هلا وسهلا بكم، أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا عبد الله الكعيد. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. نطلع فاصل مع عبد الله ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة على منصة اكس @جدة _ راديو. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. يا هلا وسهلا بالجميع. طيب طبعا في افتتاحيات كثير قاعدة توصلنا، شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا وموجودين معنا أونلاين في كافة وسائل التواصل الاجتماعي. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم وبعدين نروح لافتتاحيتي أنا وموضوع الحلقة. طيب اليوم معنا على الواتساب يوسف حسين صلاح. يا هلا وسهلا يا يوسف. يقول مساء الخير، إياك أن تيأس فهناك حياة جديدة في انتظارك. كل أصدقائنا معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا. طيب معاذ العيسائي يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا. مساء الأنوار يقول مساء النور مخرجنا عبد الله الكعيد، وعبد الله بيمسي عليك بالخير. يقول لا تؤجل شيئا إلى وقت لاحق، فيما بعد يبرد فنجان القهوة، فيما بعد تفقد الحماسة، فيما بعد يتحول النهار إلى ليل، فيما بعد يكبر الناس، فيما بعد تمضي الحياة، وفيما بعد

تندم لأنك لم تفعل ما كان عليك فعله حين سنحت لك الفرصة. معاذ العيسائي. الله يا معاذ على الكلمات الرائعة والجميلة. أكيد لا تؤجل شيئاً إلى وقت لاحق، يعني فيها كثير من التأمل حقيقي يعني. نعم، عموماً حنرجع لهذه المشاركة العميقة. طيب اللي بيرسلوا، لا أوكي أوكي فتحت معانا الرسالة. طيب والله من غير يعني في رسائل لما بتوصلنا من غير ما أقرأ الاسم أعرف على طول، يعني لأن لهم أسلوب معين في الكتابة. صاحب الخط الجميل أبو عماد على طول عرفت، يعني دايما هو بيكتب المشاركات على ورق خط بخطه الجميل ويصورها ويرسلها، فشيء رائع صراحة وجميل. طيب أبو عماد يقول: وتسألني ما الفائدة من الكتابة؟ قلت: أحب سماع صوتي بطريقة مختلفة. مساء الخير مريم، ومخرجنا اليوم معنا زميلنا عبدالله الكعيد يعطيه العافية، وكل مستمعي الحرف 29. نعم إنه أبو عماد. طيب صديقنا مازن الغامي يقول: هلا والله نجمتنا مريم والرائع دائما عبدالله الكعيد، شكرا لك. أبو رائد معانا، يا هلا وسهلا يا أبو رائد. يقول: مساء الخير مبدعتنا، استهويت حروفك التي تعانق اسمك دائما فجمعتها نبضا لنستمع أو لنستمتع به كل يوم ونبعثرها كلما أتى موعد 29 مع المبدعة مريم. رسالة: إن لم تكن قادرا على احتواء ما تعشق فلا تزرع فيه نبضا لا يعرف كيف يبدأ. أبو رائد. أنا دحين ما صار عندي مكان لافتتاحيتي، بس راح أقولها معلش، يعني أكيد ما راح تكون أجمل ولا أحلى من افتتاحياتكم، بس يعني حبيت أني أنا أقولها لكم. في هذه نصيحة في الجانب النفسي تقول: أنا لا أبتعد لألقن أحدا درسا، بل أبتعد لأن الذي تعلم الدرس هو أنا. أحيانا الانسحاب ليس عقابا للآخر بل حماية للنفس، بعد إدراك أن الاستمرار في نفس النمط مؤذي. الوعي هنا يعني أن دماغك أعاد تفسير التجربة، فاختار السلام بدل إعادة إنتاج الألم. طيب قبل ما نطلع فاصل خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم هو كده موضوع يمكن كلنا نتعرض لي على فكرة، يمكن عدينا فيه، هو نوع من أنواع الفخ يعني كده في الحياة، بيصير على فكرة، بيصير مع أي أحد. اليوم موضوعنا بعنوان مغالطة اليد الساخنة. نعم يس، مغالطة اليد الساخنة. طبعا لها تعريف، يعني أنا اليوم مش متلازمة، هي مغالطة، لأنه في فرق بين المغالطة والمتلازمة والأشياء هذه. طيب إيش يعني؟ إحنا اليوم نتكلم لما ينجح شخص في شيء ما عدة مرات متتالية يظن إنه هو قاعد يستمر في النجاح بنفس الوتيرة بنفس المستوى حتى لو كان الأمر مجرد صدفة. هذا التحيز يخلي البعض يعتقد أنه لا يخطئ أبداً وإنه لا يمكن أن يفشل أبداً، مع أنه زي ما احنا عارفين أنه الحياة up and down، الحياة مش مستوى واحد ولا طريق واحد، الحياة فيها صعوبات، فيها تحديات، فيها مكافآت، فيها صدمات، فيها ترومات، فيها كل شيء، تمام، وفيها نجاحات وفيها توفيق طبعاً من رب العالمين أكيد. بس خليني أقول أنه
إنه الإنسان يظل

على نفس المستوى مستحيل. الحياة متغيرة، في أحيانا ممكن الإنسان يكون في مستويات عالية فجأة ينخفض يعني أنت قيس على نفسك اليوم، يعني اليوم الواحد 24 ساعة مستحيل تكون في الصباح زي مثلا في المغرب في هذا، يعني المود ما رح يكون مثل ما هو، رح يتغير. يعني المهم خلينا نرجع لموضوعنا. أوكي، المهم أنه هذا التحيز يخلي البعض يعتقد أنه هو ما رح يخطئ أبداً، وأنه رح يواصل الفوز بنفس الوتيرة وبنفس المستوى. لكن في الواقع كل محاولة جديدة لها ظروفها الخاصة، لها فرصها الخاصة، ولا يضمن النجاح السابق أي نتائج مستقبلية. هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. اليوم موضوعنا: هل نجاح الأمس يضمن نجاح الغد؟ هذا السؤال، هل نجاح الأمس يضمن نجاح الغد؟ خليني أقول أحيانا مو الفشل بس اللي يخدعنا، أحيانا حتى النجاح يخدعنا. فبعد سلسلة من النجاحات قد نشعر أحيانا أنه أصبحنا لا نهزم، وأصبح لا يشق لنا غبار كما يقولون، وأن قراراتنا ممكن تكون كلها صحيحة، وأن الحظ ممكن يقف دائما بجوارنا. لكن ممكن هذا الشيء يكون غير صحيح. أحيانا هذا الوضع اللي إحنا فيه يسمى، يعني في علم النفس، يعني مغالطة اليد الساخنة. كيف يعني مغالطة؟ أكيد مش متلازمة ولا اضطراب، بس أشرح. هذه المغالطة يعني خطأ في التفكير. معنى مغالطة يعني خطأ في التفكير. المتلازمة نمط من المشاعر أو السلوكيات أو الأعراض، يعني مجموعة من الأعراض أو السلوكيات اللي تظهر بشكل متكرر. بالنسبة للمغالطة هو خطأ في التفكير. فأحيانا كثير، يعني ما في أحد ما بيخطأ في التفكير، لكن لابد يكون في وعي. أحيانا في أمور كثير تكون في حياتنا وإننا إحنا بنفسنا معطلين نفسنا وإحنا ما نعرف. أوكي، يعني أي نجاح، أوكي النجاح اليوم لا تركن إلى نجاح اليوم فقط، فهناك تحديات قادمة. خليني كمان أقول، لماذا يقع الإنسان في مثل هذا التفكير الخاطئ؟ لماذا؟ لأنه العقل يحب اكتشاف الأنماط. العقل البشري لا يحب الصدفة، بل يحاول دائما إيجاد تفسير للأحداث. زي ما قلنا دائما إنه العقل البشري دائما في ملفات لابد أن تغلق، لابد أن يضع العقل لها نهاية. فالعقل البشري يحب إيجاد تفسير للأحداث، عشان كده لما تتكرر النجاحات يبدأ العقل إنه يربطها ببعض حتى لو كانت مستقلة عن بعض. أوكي، طبعا في الحياة اليومية ممكن شخص يكون نجح في الاجتماعية يعتقد أنه أصبح أنه هو يفهم الجميع ويفهم كل الناس. الخطر النفسي من وراء مثل هذه الأفكار، أحيانا مشكلة هذا التفكير الخاطئ يولد ثقة زائدة، غرور خفي، واستهانة بالمخاطر. طيب أبو ناصر يقول: مساء الخير، طرق النجاح لابد أن تحتوي على مطبات، والأخطاء هي أساس

احنا بنتكلم هو مصطلح او مصطلح لخطأ فكري، بس انا شرحته انه الانسان اللي يعتمد على نجاح ال مغالطة اليد الساخنة هي الاعتقاد بأن المتكرر يعني أن النجاح القادم مضمون أيضا. نعم هذا هو الاعتقاد المتكرر، يعني الاعتقاد المستمر بأن النجاح القادم كمان مضمون. ليش؟ لأن هذه سوف تستمر بنفس الوتيرة، فيبالغ في ثقته ويتجاهل احتمالات الفشل. والحقيقة أن كل فرصة جديدة لها ظروفها الخاصة وما تتأثر بالضرورة بما سبقها. النصيحة أنك أنت تستفيد من نجاحاتك عشان تكتسب الخبرة والثقة، ولا لتفترض أنه نتائج مضمونة، فالتوازن بين الثقة والواقعية يحميك من القرارات المتسرعة. نعم عبد الله بركات أتفق معك، ومسائك جميل، ويقول مسائك أجمل مريم، والسمي عبد الله الكعيد. أوكي، ومستمعي الحرف 29 أكيد عبد الله بركات أتفق معك وكلامك صح 100%. خلينا نروح فاصل مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. بدأ من الوقت نصف ساعة وثلاث دقائق عدا ثوان قليلة. يا هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا أو في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العبري، والإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا عبد الله الكعيد. واليوم موضوعنا عن أن جعلك نجحت بشكل متكرر وخلاك تشعر بثقة زائدة. هل تعتقد أنه النجاح قد يخدع الإنسان أحيانا؟ أيهما أخطر، الفشل المتكرر أم النجاح المتكرر؟ خليني أقول شيء مهم، يعني ليس لأنك فشلت اليوم راح تفشل غدا، ومو معناه أنه نجحت اليوم راح تنجح غدا. كل يوم هو فرصة جديدة، كل يوم له تجربة خاصة وظروف جديدة وتحديات جديدة. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. أوكي يلا على المشاركات على الواتساب، لا مش الواتساب، على السناب. عبد الله من الرياض يقول: بعد عدة صفقات ناجحة عملتها بحياتي بدأت أفكر إني ما أخطئ أبدا، وصدقت نفسي وكانت أكبر خسارة في حياتي لأني أنا ما أخذت حذري. صح، لابد الإنسان يفكر في كل العواقب ويفكر في كل النتائج. يعني أوكي نجح، ممتاز، برافو، نجحت مرة واحدة، لا تفكر إنه ممكن يستمر، وإن شاء الله يستمر على طول، بس إنه الواحد يضع كل الاحتمالات. أوكي طيب نورة، يا هلا وسهلا بك يا نورة، تقول: مساء الخير مريومة، مساء الخير لعبد الله، رائعين ومبدعين دائما. شكرا لك يا نورة، والله انتم الرائعين كمان. تقول: احيانا النجاح يخلينا نرتاح اكثر من اللازم وننسى انه كل يوم يحتاج جهد جديد وفرصة جديدة، ويكون كل يوم مختلف عن الاخر. نعم أتفق معك يا نورة. خلينا أيضا نروح للواتساب وأذكركم بالواتساب 800-200-44-28-28. طيب على الواتساب فؤاد، يا هلا وسهلا، يقول: مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا بيك، أكيد معنا اليوم مخرجنا عبدالله الكعيد، شكرا ليك. يقول: تختلف النجاحات من يوم إلى آخر، من الناس من هو مهووس بما ينقصه في حياته ولا ينظر لما يملك، لا ينظر لما حققه، لا ينظر لما أنجزه، تخنقه المقارنات، ومهما حقق يظل الهوس يسيطر عليه، وأن حياة الإنسان مهما فعل سوف تظل ناقصة، فالنقص في حياة الإنسان طبيعي، الحل بالتقبل وتغيير النظر إلى النقص أنه حتمي وطبيعي، والاستمتاع بما يملكه بدل التركيز على ما يفقده. أسعد الله مساكم بكل خير مريومة، شكرا لك فؤاد، أكيد أنا أتفق جملة وتفصيلا في هذه المشاركة. نعم أحيانا الإنسان يكون مهووس بما ينقصه في حياته، لا ينظر لما يملكه أو حتى لما حققه من إنجازات. طيب حكمي، يا هلا وسهلا، يقول: ما يجعلني أطمئن هو إنه أغلب الأشياء في الحياة من الممكن أن تتغير في مدى وجيز، من الممكن أن تستيقظ غدا وهذا الأمر السيء قد أصبح رائعا فجأة. يا رب، حقيقي يعني تفائلت أنا بهذه المشاركة. يا رب كل شخص عنده أمر كذا معين شاغل باله يصحى كذا، يستيقظ كذا ويلاقي الموضوع صار رائع. أكيد إن الله على كل شيء قدير. نعم اتفق معاك يا حكمي. طيب
طيب أبو ناصر، هلا وسهلا أبو ناصر، راسل فنجان قهوة تركي رائع جميل جدا. إيش القهوة هذه؟ يا سلام. يقول قهوتي أمزج معها سكر أشواقي، وبين شوق وشوق أكتب كلماتي، وأبقى برفقة قهوتي بقلمي. بالعافية عليك وصحتين على قلبك يا أبو ناصر. طيب كمان معانا مين؟ علي الرداني، هلا وسهلا. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول النجاح أحيانا يولد الغرور أو التراخي، عندما تنجح قد تميل إلى التوقف عن بذل نفس الجهد أو التوقف عن التعلم والمخاطرة، وهذا هو العائد العكسي الذي يمهد لي الفشل المقبل. إما تحديات الغد ستكون مختلفة عن تحديات الأمس، قد تواجه منافسة أشرس أو ظروفا غير متوقعة أو متطلبات جديدة تماما تتطلب استراتيجيات مختلفة كليا. نعم، يقول الخلاصة أنت جيد بقدر ما تقدمه اليوم وليس بقدر ما حققته بالأمس. الله، علي الرداني، نعم أتفق معك يا علي. طيب مين كمان معانا؟ أنا حراجع على الواتساب. أيوة يس، أبو شامي بيقول مساء الورد. يا هلا وسهلا، مساء الورد والياسمين والفل، مساءاتكم كلها حلوة ومساءاتكم بالتأكيد تمطر وردا. مكملين معاكم، نطلع فاصل ونغني مع عبد الله ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن النجاحات، فخ النجاح أو خداع النجاح. بعد عدة نجاحات متتالية يبدأ العقل بإرسال رسائل خفية يقول أنا أقدر أسوي كل شيء صح، أنا أعرف ما أفعل. بعد كده تتحول الرسالة إلى توقع في النتائج، لدرجة أنه ممكن هو يقول لنفسه أنا أقدر أتوقع كل النتائج، أنا أعرف إيش راح يصير. أوكي، بعد كده تتحول إلى أنه أنا إنسان لا يمكن أني أغلط، أوكي أنا فوق الغلط. ما فيش إنسان ما يخطئ. وهنا تبدأ المشكلة. كيف تبدأ المشكلة؟ لأنه الإنسان يصبح أسير، الإنسان لا يصبح فقط هو أسير الفشل فقط، وإنما أحيانا كثيرة يصبح أسير نجاحه أيضا. طيب والله في عندي كلام مرة كثير، بس خليني نروح لمشاركاتكم. طيب مازن الغانمي يقول يعطيك العافية مريم، حلقة فوق الروعة. شكرا لك يا مازن. انتو كمان ابو رائد يا هلا وسهلا. طيب ابو رائد يقول نجاح اليوم لا يضمن نجاح الغد. نعم، كما ان الفشل اليوم لا يعني الفشل على طول. غدا النجاح يحتاج الى استمرار وتطوير، والفشل قد يكون درس يقود الى نجاح اكبر. لذلك يجب أن لا تعتمد على نجاحك السابق ولا تستسلم بسبب فشلك السابق، ركز على ما تفعله اليوم. نعم أتفق معك يا أبو رائد.

طيب، يعني هذا كان موضوعنا اليوم، إنه كيف ممكن الإنسان ينخدع بالنجاح كما ممكن يتعلم من النجاح كما يتعلم من الفشل. بعض الناس يسقطوا لأنهم فشلوا كثيرا، لكن بعض الناس يسقطون لأنهم نجحوا كثيرا. الأول هزمته الخيبة، أما الثاني هزمه الغرور والثقة الزائدة. عشان كده لا تجعل من نجاح الأمس يغمض عينيك عن تحديات الغد، ولا تجعل سلسلة الانتصارات تجعلك تنسى أن كل يوم هو بداية جديدة واختبار جديد. نطلع فاصل مع عبد الله وراجعين.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وتعلم أنني أهواك جدا، أذوب وأي قلب لا يذوب. وتعلم أنني أهواك جدا، أذوب وأي قلب لا يذوب. وتعلم أن هذا البعد ذنب، فما لك عن ذنوبك لا تتوب. وتعلم أن هذا البعد ذنب، فما لك عن ذنوبك لا تتوب. هواك هواك وإن طواه السر طيا، يخبر عن تمكنه السكوت. هواك وإن طواه السر طيا، يخبر عن تمكنه السكوت. سيبقى في حنايا القلب حيا، أموت أنا وحبك لا يموت.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: معسكر النمسا يجهز الهلال للموسم القادم وبداية المشوار السبت القادم. المغرب يقصي هولندا بركلات الترجيح، وعندما تشتد الأزمات يظهر بونو. مفاجأة من العيار الثقيل، الباراغواي تنهي أحلام ألمانيا وتعبر دور 16. النرويج واصل مشوارها المونديالي بعد الفوز على ساحل العاج بهدفين لهدف.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. يقول لكم الطاحين الهولندي هجوا المغرب طحنوهم كاملا. يقول أن الكرة الشاملة في هولندا جت المغرب واستحواذ 70%. يقول المنتخبات أوروبية هي التي لا تغلب ولا تقهر. طلع إسبانيا قبل، طلع البرتغال لحقهم في هولندا، بحول الله يلحقهم في كندا، وبعدين فرنسا، وبعدين بحول الله يوصل منتخب يبيض الوجه. منتخب المغرب الحديث عنه منتخب صراحة يشرف يبيض الوجه. أنا خالد الشنيف، ضيوف الكرام كابتن خالد سعد، مساء الخير.
1: مساء الخير عليك أخو الوليد، مساء الخير على الأخوة المشاهدين، سعيد بتواجدي داخل الاستوديو في المملكة العربية السعودية. إن شاء الله بنكون ضيوف خفيفين عليهم.
0: الأردن كيفها؟
1: الأردن متجنن، الأردن سعيدين، فخورين في منتخبهم، مبسوطين جدا على أداء منتخبهم.
0: أحمد مساء الخير.
2: مساء النور أبو الوليد.
0: مناف أبو شقير مساء الخير.
3: سنور أبو الوليد، أمس عليك وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين.
0: أنا مخليك آخر واحد يا كريم عشان نحتفل فيك. أول شيء مبروك ومساء الخير، وش بعد تبغاها؟ كريم الأحمدي لاعب منتخب المغرب ولاعب الاتحاد سابقا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: عليكم السلام.
4: أهلا.
0: كريم، يمكن شاهدنا بعض المقاطع في هولندا على الشرطة المغربية وقبضها على المغاربة في هولندا. كان في احتفال عظيم في هولندا من الشعب، من الجالية المغربية.
4: Yeah, it was amazing. It was very late. It was, I think, 3 o'clock in the night was the game.
5: كان مدهشا تلك الاحتفالات في الشوارع الهولندية حتى وإن كانت المباراة متأخرة جدا. هناك كانت هناك توقعات أصلا بفوز هولندا على المغرب، ولكن ربما للبعض أنها صدمة، ولكن للبعض الآخر كان متوقعا نظرا لأنهم يحترمون المنتخب المغربي ويعرفون قدرات المنتخب المغربي ولكل فريق في المونديال.
0: والله منتخب مو محترم، منتخب مخلي الكل والعالم يتحدث عنه في الوقت الحالي. حروح بس لخبرين محلية وبعدين هرجع لكأس العالم. مناف، الهلال أعلن عودة للتدريبات يوم 4/7 السبت القادم، والبرنامج الكامل.
3: يعني دائما الهلال بصراحه نشوف اموره دائما مرتبه من بدء بصراحه، يمكن دائما تعودوا معسكراتهم تكون في النمسا، لكن بنشوف الهلال دحين بصراحه بعد فتره طويله بدون حقيقه المفرج وسعود كريري بكثير من الاستقرارات الاداريه، لكن الهلال دائما ما يكون عنده الاستقرار الحاضر، لكن هذا يعطيك انطباع ان الهلال يحاول حقيقه انه يظهر بالشكل الجيد باعداد ممتاز بعكس الصوره اللي ظهر فيها الموسم الماضي.
0: على موسم الماضي هذه المعسكر التدريبات 4/7، المغادرة النمسا 15/6، نهاية المعسكر 3/8 والعودة. إنزاجي بقاءه ماذا يعني ورحيله ماذا يعني للهلال؟
2: شوف الآن يمكن خلاص يمكن الهلاليين أعطوه الثقة الكاملة
0: خلاص.
2: رغم أن
0: هذه لحظة اسمعني، أنت معلومة عندك ولا؟
2: إيه، لأن خلاص استمراريته معناته وتجهيز المعسكر معناته أن أعطيناك الثقة.
0: يعني إنزاغي باقي مع الهلال؟
2: إيه باقي مع الهلال، ما مستحيل تسوي معسكر وتبدأ تاريخه ومدته وكم من غير إشراف المدرب.
0: وأنت وش رأيك في بقائه؟
2: أنا بالنسبة لي قلت رأي في إنزاغي أكثر من مرة ولا زلت عند رأي إن إنزاغي لا يتوافق، ما هو كاسم لا يتوافق مع أسلوب الهلال، الأسلوب اللي هو يتخذه إلا إذا غير لك الفريق يمكن 15 لاعب عشان يثبت على اسلوب
0: غيروا الهلال، غير جابوا في الشتويه 10.
2: اي بس لا، انا اقصد هو في الشتويه قال بعض الاسماء انا ما جبتها، بعض الاسماء، فانا اعتقد ان هذه اخر فرصه لانزاجي مع الهلال، وهذا يمكن
0: خطوه للامام ام خطوه للخلف للهلال للبقاء.
2: انا بالنسبه لي مكان نفس المكان يعني لا
0: يعني مع انزاجي الهلال بيكون نفس وضعه في الموسم الماضي.
2: انا اعتقد بالنسبه لي اعتقد لان الاسلوب واضح انه ما راح يتغير، والافكار اللي موجوده عندها ما راح تتغير. هل هي تتوافق مع اسلوب مع ادوات الهلال او لا؟
0: خالد لك تعليق؟
1: أبو الوليد عندي تعليق، يعني صبغة الهلال معروفة، طريقة الهلال معروفة، لكن اليوم هل تتماشى طريقة الهلال مع أفكار إنزاغي؟ بكل أمانة يعني لما إجى على كأس العالم للأندية الجميع اعتقد أنه هو بصمة المدرب كانت واضحة، لكن بعد ذلك إحنا الهلال مطالب بالدوري، أي مدرب بيجي للهلال أنت مطالب بالدوري، التارجت
0: والآسيا والدوري وكأس الملك كل شيء
1: مطالب بكل البطولات، أنت مدرب نادي الهلال، مدرب نادي كبير، مدرب نادي جماهير عريقة، يعني كل شيء التاريخ في نادي الهلال، انت دائما مطالب بالبطولات، مدرب تحت الضغط، لكن انت تغير الهويه والصبغه الكامله لنادي الهلال، اعتقد انه في مشاكل يعني في اداره المشوار.
0: كريم الاحمدي هيوز، ادوارد هيوز اعتقد اسمه لم تخن الذاكره، هو كان المدير الرياضي ليفربول، هو حاليا المدير الرياضي للهلال، انجليزي مع ايطالي، هل سيتوافقان؟ وانت عايش في اوروبا وتعرف المشاكل اللي فيما بينهم. تفضل.
4: but to be honest, I think the English directors they are also very
5: بصراحة
4: experienced.
5: المدراء الإنجليز لديهم خبرة عالية جدا.
4: I think Europe, if you're Italian, English, or
5: وإذا كنت في أوروبا سواء كنت إيطاليا أو إنجليزيا، أوروبا لديها أشياء متشابهة بين بعضها البعض في معاييرها.
4: I think it's a good thing and
5: وأعتقد أنه أمر جيد. وأؤمن أن ذلك أمر جيد للنادي ونادي الهلال.
2: بالنسبة لي أنت لما تجي هيوز وإدارة ليفربول يختلف عن أفكاره مع إنزاغي. هيوز دائما يجلب اللاعبين اللي على مستوى 4-3-3، على مستوى الاستحواذ في بعض الأحيان، وإنزاغي مختلف كليا، يعني يلعب اللعب تحولات، اللعب المباشر في 3-5،
0: يعني في تعارض.
2: فهل هنا السؤال، هل هنا يتوافق؟
0: اسأل كريم انت مو
2: اي. فهل هنا في اشكاليه، يعني افكار مدرب مختلفه عن افكار مدير رياضي، هل المدير الرياضي يتنازل عن افكاره ويذهب لافكار انزاغي، او ان انزاغي يذهب لافكار هيوز؟ ودائما احنا نعرف اذا انت بتكون فريق المدير الرياضي هو من يتولى اداره الفريق على مستوى اللاعبين وجلب اللاعبين.
3: ابو الوليد
0: تفضل.
3: بالنسبة لي يمكن لما حضر إنزاغي وكانت أول مشاركة له نتكلم من كأس العالم للأندية، بطولة كأس العالم للأندية يمكن تكلمنا سابقا، البطولة نفسها أنت تعطيك دافع كبير أنك أنت تلعب في البطولة، خاصة لما تلعب مع فرق كبيرة، تتكلم سيتي، مدريد، وكل الفرق حقيقة، باريس، وكل الفرق اللي حط أنت كهلال فريق كبير وكبير في آسيا وحققت البطولات، وتلعب أمام كل انظار العالم وامام الفرق العالميه الكبيره، حتى بدون انزاغي او غير انزاغي، انت كلاعب واللاعبين يمكن يعرفوا، انت راح تبذل كل ما عندك بغض النظر عن الاسلوب او الطريقه اللي كان يلعب فيها انزاغي. لما حضر في الدوري وما قبل الدوري بعد بطوله كاس العالم للانديه، الكل قال اذا الهلال على بنفس المستوى اللي ظهر فيه في كاس العالم للانديه راح ياخذ البطوله، لكن البطوله اختلفت، عوامل اللي كان يعني يحاول انه يسيرها انزاغي في البطوله في الدوري ما هي متماشيه تماما انا بالنسبه لي مع كوادر الهلال.
0: يعني احمد ما يبغى، انت ما تبغى، خالد ما يبغى،
1: انا راح اكون محايد. يعني انا بالنسبه لي كاس العالم اللي اداروا الحوار اللاعبين بكل امانه، زي ما ذكر كابتن مناف انه اللاعبين في بطوله عالميه في محفل عالمي اللاعبين بيادوا يعني ضعفين مستواهم.

0: بطولة محفل عالمي، اللاعبين هم اللي أدوا بكل أمان. إحنا اعتقدنا أنه الأمور فنية كانت، لا أمور من اللاعبين.
1: طيب الكريم بستمر في الجانب المحلي، أدرك تنتظر المغرب وإنجاز المغرب، المغرب إنجاز ليس إنجاز سهل دور 16، نبغى النهائي ونبغى البطولة. الحديث عن أنك أنت كلاعب جربتها سنوات كأس العالم ومعاناة الأندية التي لديها لاعبون مع المنتخبات، المعسكرات اللي قبل بعد كأس العالم، إيش المعاناة اللي تجي للأندية للاعبين المشاركين في كأس العالم؟
2: yes.
1: تفضل كريم. معاناة الأندية في اللي عندها لاعبين في كأس العالم مشاركين فيها، مشاركين في كأس العالم والمعسكرات بل بعض اللاعبين. تفضل.
3: نعم فهمت ذلك. أؤمن أن كل لاعب حين لعبت في كأس العالم في روسيا حينما انضممت للاتحاد بدأت بعد 3 أسابيع من المعسكر. إنها كانت فترة صعبة لأي لاعب حين تبدأ متأخرا، خصوصا حينما تبدأ مع فريق جديد واللاعبون الآخرون الذين يبدأون المعسكر سيكونون في وضعية بدنية أفضل، لأن هذه الأسابيع ستصنع فرقا بين لاعب وآخر. وفي كل مسابقة ومع كل المسابقات هناك الكثير من المباريات التي يخوضها اللاعبون، واللاعبون الجيدون حتى مع ذلك هم ليسوا بحاجة إلى بدء الموسم بلعب المباراة الأولى إن كانوا ليسوا في حالة بدنية جيدة.
1: بكل تأكيد. طيب خلينا نروح على نتائج اليوم التي لعبت في كأس العالم. في البداية هذه النتائج كلها، ألمانيا والبرغواي 4-3 البرغواي بركلات الترجيح، هولندا والمغرب 3-2 المغرب بركلات الترجيح، ساحل العاج والنرويج 2-1 الساحل العاج في الدقائق الأخيرة. أحمد أبدأ معك في المباراة الأخيرة، أبدأ معك في المباراة الأخيرة، مباراة خالد ساحل العاج والنرويج.
0: سحل العاج والنرويج مباراة كانت متكافئة، وبكل أمانة كان سحل العاج هو الفريق المتسيد اللقاء، هو الأحرز الفرص، هو حقق الفرص، لكن الثقافة والعقلية والأطوال والأجسام اللي كانت موجودة عند المنتخب النرويجي حالت في إنهاء المباراة لصالحهم. منتخب سحل العاج يعني بصراحة كانت الاستحواذ نسبة أعلى، فنيا كان أعلى، تهديد للمرمى كان أعلى، لكن إحنا بنحكي المباراة في النهايات والعبرة في الخواتيم ودائما في تسجيل الأهداف. الفريق النرويجي
1: يعني هالند في جول، اذا في هالند في جول،
0: هالند في جول، والاطوال ابو الوليد شفت الاطوال اللي موجوده، اطوال اللاعبين يعني مرعبين. احنا حتى بنتحدث عن فريق افريقي، نعرف القوه الجسمانيه للاعب الافريقي، بنعرف لكن لكن لكن لكن بصراحه الثقافه كانت عند المنتخب النرويجي، كيفيه الفوز هي نقطه مهمه.
1: طيب احمد بروح لك الى مباراه الثانيه، مباراه البرغواي والمانيا 4-3 ركلات الترجيح، مفاجأة
4: صراحة. أكيد مفاجأة،
1: مفاجأة على شكل ألمانيا في البطولة ولا أسمين
4: الاسم. لكن شوف لو ترجع للبرغواي حتى على مشواره في التأهل ما هو صاحب الإمكانيات العالية، لكن إدارة الفريق، رغبة اللاعبين، الطموح اللي مع كل مباراة يكبر الطموح يتغير. مباراة البرغواي وألمانيا أنا أعتقد أن الأرغواي سيروا مباراة حسب رغبتهم وإمكانياتهم بالتسجيل. الهدف الأول كان عندهم جراءة في التسجيل، وبعد كذا توصيل المباراة للأشواط الإضافية، تحمل الضغط. نشوف البرغواي كل مباراة يتحمل الضغط للمنافس،
1: هذا متأهل الأول وهذا متأهل الثالث بآخر،
4: فلعب على إمكانياته بعد ما سجل لعب على تحمل الضغط، ما عندي مشكلة لو تلعب 3 مباريات وتهاجمني ما عندي مشكلة، ولعب على جزئيات في التحولات. طيب. ووصلها لضربات الترجيح.
1: وألمانيا وش وضعها؟
4: ألمانيا أنا أعتقد من يمكن خلنا نقول من 2000 ومن بعد كأس آخر كأس عالم حقق 2014 ألمانيا إلى الهاوية مع مدرب، أنا أعتقد المدرب صحيح إنه صغير في السن لكن المنهجية تختلف عن اللاعبين وعن عن عن عن, عن, عن, عن, عن, عن

0: الافكار اللي موجوده.
1: طيب الى مباراه الرئيسيه المغرب وهولندا. كريم، ماذا حدث في المباراه؟
2: What happened in the game?
3: ما الذي حدث في هذه المباراة؟ من الواضح أن الهولنديون غيروا من تكتيكهم قبل المباراة، وهذا يظهر احترام المدرب الهولندي للكرة المغربية وللمنتخب المغربي. وحينما بدأوا بهذه التشكيلة وبهذا الرسم التكتيكي، أعطوا المغاربة في بداية المباراة الثقة لكي يلعبوا وأبدوا، وحينما علموا وعرفوا ولمسوا أن المنتخب الهولندي يهابهم قليلا. وهناك كذلك يعني معرفة من قبل الناس من قبل وتوقع بأن منتخب المغرب ليس من المنتخب السهل حينما شاهدوه أمام البرازيل وشاهدوه في هذا المونديال. وهناك في وسط الملعب هناك تكتل كبير من المنتخب المغربي، وأظهروا في هذا المونديال وحسب رأيي أنهم يقدمون أفضل كرة قدم. وحينما الامتلاك الكرة منتخب المغربي بوجهة نظري من أفضل المنتخبات حقيقة في هذا المونديال. وحينما اختار صيبيري لم يختار رحيمي، وهو الذي يلعب في الوسط يظهر ذلك.
1: السر في كلمتين سبب انتصار المغرب. كريم،
2: The secret of winning, I believe.
3: السر
2: أؤمن.
3: أنا أؤمن.
2: You were speaking about Paraguay now against Germany.
3: أنا أؤمن باللاعبين، وجود اللاعبين. يجب أن تكون تقنيا جيدا وتكنيكيا كذلك.
2: Is like they want to win more than the other opponents.
3: والمغاربة اللاعبون المغاربة يريدون الفوز أكثر من غيرهم.
2: If you see the teams, you can put them next to each other. Maybe Holland have.
3: إذا وضعت المنتخبين قبال بعضهما البعض، قد تجد هولندا قد تكون أفضل. ولكن حينما قلت الباراغواي قبل قليل ورغبة اللاعبين، هو الأمر ذاته أمام عند المنتخب المغربي. إنهم يقاتلون حتى النهاية ويرغبون بهذه المباراة ويرغبون بالفوز.
1: بكل تأكيد مناف، هذه إحصائية المباراة. ترى للألم، ها، 70% المغرب، 30% هولندا. ترى هولندا يسمون الكرة الشاملة، كرة التطوير،
4: الطواحين.
1: 70% للمغرب، 30% لهولندا. تمريرات، 879 تمريرة للمغرب مقابل 371 لهولندا. ايش اللي تغير في الكرة مناف؟
5: الواقعية، شوف الواقعية حقيقة أبو الوليد، يعني تتكلم قلت الكرة الشاملة بالنسبة لهولندا، أنا بالنسبة لي تحولت من هولندا حقيقة إلى المغرب بواقعية، وتتكلم بمنطق حقيقة المغرب. يمكن قال الكابتن كريم من أفضل الكور أو الكورة الجميلة اللي بنشوفها عفوا في كأس العالم ككرة شاملة، أنا أشوف المغرب. يمكن لو شفنا بداية المباراة يعطيك انطباع خوف المدرب كومان من قيمة الفريق المغربي، اللعب بطريقة مختلفة، اللعب بطريقة دفاعية عكس اللي بالحقيقة تعودنا عليه منتخب هولندا، سواء في المباريات السابقة أو بشكل عام بالنسبة للمنتخب الهولندي. عكس المدرب المغربي اللي عنده ثقة بإمكانيات لاعبين ولعب بنفس الأسلوب ونفس المنهجية وبالثقة المتواجدة في اللاعبين. يمكن أنت سألت كريم عن في كلمتين كيف انتصر المغرب؟ بعد توفيق الله طبعاً، أنا أعتقد الروح والإمكانيات الكبيرة المتواجدة في المغرب هي اللي انتصرت، لأنه فعلاً الفريق المغربي يعني أنا بالنسبة لي يعني مرشح يمكن يوصل للنهائي. يمكن قال، معلش اسمح لي أبو الوليد بطول، قال يمكن كابتن كريم لو نقيس اللاعبين ما بين المنتخب الهولندي والمغرب يمكن تميل للمنتخب الهولندي. أنا بالنسبة لي كقيمة لاعبين وإمكانيات اللي ظهر في كأس العالم، أنا بالنسبة لي لو أقيسها يعني فرد بفرد، أشوف المنتخب المغربي يعني الكفة تروح بصراحة له، لأنه إمكانيات جدا كبيرة.
0: أنا بالنسبة لي الشجاعة في كرة القدم هي أهم سلاح.

0: وش المقصود في الشطاره في تهور؟
1: لا انا اقول لك، انا اقول لك مدرب المغرب شجاع باستمرار على ثقته باللاعبين باسلوبه بطريقته. مدرب هولندا جبان لما انت هذا شوف، انا مدرب المغرب مع البرازيل ما خاف، قام بسوى الضغط العالي الاستحواذ وهاجم واعطاء الثقه للاعبين، واللاعبين الاحتياط الصغار في السن اعطاء الثقه، شجاع. مدرب المغرب مدرب هولندا مجرد تغيير التشكيله اول شيء اعطاني ايحاء للاعبين بعدم الثقه في اللاعبين، بالخوف من الفريق المنافس. انا ما اقول لك
2: يعني كابتن احمد، كابتن احمد ممكن نحكيها متحفظ او احترم المنافس اكثر، يعني احنا
1: شوف انا احترم المنافس، انا
2: بصراحه مدرب مدرب المنتخب الهولندي اكيد مدرب رونالد كومان، يعني نتحدث عن مدرب
1: بالنسبه
0: جبان.
1: انا بالنسبه لي
0: جبان.
1: بالنسبه لي
0: ان شاء الله يكون مدرب فرنسا جبان امام المغرب دور
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: يكون شوف انا اي مدرب عنده امكانيات، اي مدرب عنده امكانيات، انا ما اقول لك لا تحترم المغرب، بالعكس المنتخب المغربي ما احترم البرازيل، محمد وهب ما احترم البرازيل،
2: ضغطهم من الامام،
1: ما ضغطهم، ما احترم البرازيل لانه عنده ثقه، شجاع، ما قال ان البرازيل برجع وبستعد. المنتخب الاسكتلندي الوحيد اللي عانى امام المغرب بسبب شجاعه المدرب الاسكتلندي وراح ضغط عليه وسوى الضغط العالي.
0: تتفق ولا تختلف معاه يا كريم؟ مع احمد على موضوع كومان واللجوء بخمسة لاعبين هو السبب في خسارة هولندا.
3: yeah.
0: ها تفضل.
3: yeah because
4: نعم
3: Holland was playing against
4: هولندا Tunisia against Japan. كانت تلعب ضد تونس والسويد وأضعت الكثير من الفرص في تلك المباريات. وحكيمي حينما لعب كان في المكان في الطرف الأيمن، حينما يذهب أحدهم إلى العمق.
3: But for me, even
4: ولكن
3: with five defenders,
4: حينما حتى معي حتى لو لعبت بعشرة مدافعين لكن حينما لا تضغط وحينما لا تضغط على عالم الكرة ولا يكون دفاعك متماسكا فهذا لا يهم حتى لو كنت بعشرة مدافعين في الخلف.
0: على كلامك أنت، على تفسير على منطقك اللي رحت له، اذا انشيلوتي كان جبان امام المغرب.
1: لا ما كان جبان، هو لا هذا اسلوبه انشيلوتي، هذا اسلوبه. وحتى مع ريال مدريد
0: ما هو جالس يدافع ب 10 لاعبين طول الشوط الاول يلعب على المرتدات.
1: انشيلوتي حتى مع ريال مدريد هذا اسلوبه وهذه طريقته، ما يسوي الضغط العالي، ما يسوي الضغط العكسي. انشيلوتي ما يسوي، حتى مع اليابان ما يسوي الضغط العالي والضغط العكسي، لا اليابان تراجع فاضطر انه يهاجم. لكن كاسلوب في بدايه، انت لما تيجي تتفكر في هولندا في بدايه المشوار،
0: يعني هولندا الثلاث مباريات الاولى غير هولندا
1: المباراه، تغير كلي، تغير كلي. انت لما تيجي كم صنع فرصه في المجموعات، وكم امس ما قدر على مستوى التمريرات ما قدر يطلع، وليس تقليلا من المغرب، المغرب فريق اي فريق. انا اتحدى المدرب المغربي بيلعب ضد الفرنسا اذا ان شاء الله يتاهل ويلعب ما يغير اسلوبه.
2: فعلا ابو الوليد هي النقطه المهمه اللي ذكرها الكابتن احمد، انه الاحترام للمنتخب المغربي. بكل امانه احنا اخذنا جانب المنتخب الهولندي انه عنده اسماء وعنده مدرب وتغيير التفكير، لكن احنا اليوم تحدثنا عن المنتخب المغربي، افكار عديده، مدرب واثق من اللاعبين، اللاعبين واثقين من انفسهم. احنا لو نحكي عن اللاعب المغربي، جوده اللاعب المغربي اصبحت يعني تفوق اللاعبين الاوروبيين.
0: طيب ممتاز. في صوره والله انا اليوم شفتها جلست استدعي معهم واقول يا رب، لما كان الكابتن محمد وهبي واللاعبين اعتقد كانوا يقرون الفاتحه.
2: نعم
0: كريم، يعني كلنا والله قول يا رب يا رب يا رب وندعي معه. كريم تشرح الصدر الصورة هذه.
3: yeah I'm very proud of Morocco.
4: نعم أنا فخور بالمغرب. وبالأمس لدي مشاعر رائعة جدا بالمنتخب الوطني المغربي، وهذه واحدة من اللحظات التي تجعلني أشعر بالفخر، وهذه المجموعة كذلك والمدرب معهم لدي

0: مقارنة باللعب الآن. ولدرجة أنك تلاحظ أن البرازيليين واليوم الهولنديين أجبروا على تغيير تكتيكهم في هذه النسخة لأنهم سيواجهون المغرب. وأن العالم لديه احترام للمنتخب المغربي.
1: صانع المنتخب الكل يتحدث عنه محمد وهبي بعد المباراة، مدرب منتخب المغرب ماذا قال؟
2: Sí, creo que ahora todo el mundo respeta a Marruecos. No paro porque hablamos, no porque lo decimos alto que somos fuertes, es por lo que hacemos desde hace muchos años en el terreno. Hay muchas cosas buenas, vemos los jóvenes, los más antiguos, tenemos equipos todas las categorías que están de alto nivel y creo, bueno, no me lo esperaba. Pero no soy el entrenador adversario para pensar lo que él quiere o cómo quiere jugar respecto a todos sus entrenadores. Pero es verdad que no lo esperaba tan bajo porque Holanda es un equipo que le gusta la pelota y que sabe manejar la pelota. Son muy fuertes.
1: مؤتمر قال منتخب تراجع ولا توقعت هولندا يتراجعون بهذا الشكل. الكلام محمد وهبي يا خالد.
3: نعم. ها؟ نعم. يعني بصراحة مدرب واثق بكل أمانة أبو الوليد.
1: هو قال يعني تفاجأت من هولندا.
3: تفاجأ من هولندا إنه بتراجع. إنه هولندا بتراجع، يعني هو توقع إنه هولندا بتجد الضغط العالي. كل مباريات ثلاث مباريات في الدور الأول كلها ضغط من الأمام.
4: عشان كذا أنا ليش أنا أقول لك شجاع؟ هو متوقع من قبل المباراة ممكن الهولندا يلعبوا بنفس الأسلوب. واستمر على نفس الأسلوب، ما قال لا ألعبوا اللعب المباشر خلنا ما نغلط، استمر في نفس الأسلوب.
1: طيب بروح لك كريم. على أشرف حكيمي وصدمني الرقم على أشرف حكيمي أكثر لاعبين المغرب تسديدا في كأس العالم بعد أربع مباريات، أنا صدمني الرقم هذا. أشرف حكيمي ب 13 تسديدة، هو ظهير ولا مهاجم؟ حددوه وين يلعب؟ إيش اللي كيف قاعد يوظف محمد وهبي أشرف حكيمي؟
5: I think he can play everywhere.
0: أنا أعتقد أنه يلعب في كل مكان، يستطيع اللعب في كل مكان. حينما كان عمره في 17.
5: This is a player who's special.
0: And عرفنا أنه لاعب هو خاص وجوهري.
5: Very experienced. But when he was 17, 18.
0: وحينما كان في ذلك العمر.
5: Players who came in the national team in training.
0: حينما جاء للتمرين.
5: To be very focused and still. And like a high level, and it was Hakimi also.
0: Hakimi, عرفنا أنه سيكون لاعبا مهما جدا.
5: He was still the best. That's for me. I saw.
0: كان من أفضل اللاعبين في التمارين. حينما جاء في ذلك الوقت. والذي أحبه في مثل هؤلاء اللاعبين. لديهم طاقة هائلة.
5: He's one of the first who go and play the game.
0: سواء واجه البرازيل أو واجه رواندا. هو دائما اللاعب الأول الذي يذهب لهذه المباراة ويريد أن يلعبها. والذي أحبه فيه كذلك.
5: When he was like going to Diaz because he made a mistake, and he said in his face. Then you can see like.
0: اعتذر حينما حدث الموقف مع دياز. ويقول لك في وجهك. ما يريد قوله وهو صريح وواضح. ولذلك تحتاج في فريقك لاعبون مثل أشرف حكيمي بشخصياتهم وبرغبتهم وبمستواهم، وهو مثال حي لجميع اللاعبين.
4: أنا بالنسبة لي أشرف حكيمي أفضل ظهير في العالم،
1: أفضل ظهير أيمن
4: في العالم، يعني وأنا مسؤول عن كلامي.
1: خالد سعد انت حافظ اللاعبين.
4: انا بالنسبه يعني لي على مستوى التكنيك، على مستوى
1: الاثنين دوري ابطال اوروبا،
4: وحتى على المستوى الفني. هو تلعب في الثلاثه في الاربعه في اي هو افضل ظهير يمين في
1: العالم،
4: في العالم مو بس في كاس العالم هذه، في العالم على مستوى ابطال اوروبا، على مستوى ابطال افريقيا، على مستوى افضل ظهير يمين. عدد لي اي ظهير يمين في العالم حكيمي اول واحد
3: حاليا. اللي بيتابع البي اس جي بيشوف انه اشرف حكيمي قديش ايجابي مع الفريق، الايجابيه اللي شافه المدرب محمد وهبي كم كانت ايجابيته مع البي اس جي، حكى له انت مع المنتخب بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب.
1: مناف، لا ياتي الحديث عن المغرب الا بونو ياخذ له نصيب، خاصه تصدي غريب في ركله الجزاء. يا هو لعب على اللاعب ولا تقنيته، ايش اللي سواه؟
6: والله بصراحة

0: هاي ابو الوليد، ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا بالنسبه لي كوجهه نظر، اذا بنتكلم على افضل حراس العالم، انا ما بتكلم بس على بولن، اذا بنذكر ثلاثه اربع اسماء لابد يكون بولن فيهم. نذكر مستوى الكبير حقيقه في كاس العالم للانديه،
1: ممتاز.
0: نذكر مباريات كثيره من خلال بطوله الدوري مع الهلال. ايش وضعه؟ شوف رده الفعل في البلنتي حقيقه اللي اعتقد سامويل اللي اضيعه، سامويل كيف الطريقه اللي رد فيها صد فيها البلنتي. حقيقة بونو مهما تكلمنا من نجومية المنتخب المغربي ولاعبين وحكيمي وكثير من اللاعبين، يبقى بونو بصراحة كحارس علامة فارقة بالنسبة لي على مستوى العالم.
2: تصنيفه وين على مستوى العالم مناف سريعا؟
0: أنا بالنسبة لي ما يخرج، ما يطلع من أفضل ثلاثة على مستوى العالم.
2: نوير طبعا رقم واحد بالنسبة لك.
0: والله نوير بصراحة الخبرة الكبيرة، لكن يعني الذكاء اللي موجود
3: كان،
0: لا والله ما كان.
3: والله آخر كأس عالم تيجي أهداف فيه غريبة.
0: أحمد أمس قدام البراغواي رجع ترى ألمانيا شوية.
1: كابتن مناف
0: كيف رد
1: كابتن مناف غير التصديات، شوف يعني ياسين بونو بيتمتع بالثبات الانفعالي، شوف بعد ما تصدى لركلة جزاء وحاسمة كانت، شوف ردة الفعل. يعني هاي تعطيك كم اللاعب عنده ثقة بنفسه وكم هو بيعطي ثقة للاعبين وللفريق، وهي نقطة أعتقد مهمة جدا في حارس المرمى.
3: أنا أقول شيء، بونو الحارس الوحيد اللي فاهم مش حافظ، فاهم مش حافظ.
1: كيف يعني كابتن أحمد؟
3: أنا أعلمك ليش. البونو أمس لما جات ركلات الجزاء شاف لعيبة الهولندا في بعض التسديدات شوت فوق، ما في حارس في العالم يروح بهذا الشكل إلا هو فاهم الفكرة،
2: قارئ يعني.
3: راح لها مرتين ترى، راح لها مرتين وقارئ الفكره، عشان كذا حتى لعيبه هولندا ما توقعوا انه بيروح بهذه، لو راح نفس الزاويه بيلعبونها فوق.
4: اتكلم عليها اعتقد توخل لما كان في دورتموند ومزجون سوينا احصائيه لبونو في ركلات الترجيح لما كان في اشبيليا، اسمعني يا كريم، قال كان يروح من 8 من 10 ركلات ترجيح نفس المكان الصحيح في التوقع، يقرا اللاعب، والقراءه سهله ولا صعبه كريم؟ حديث عن بونو.
5: أعتقد بأن حينما تنظر للاعبين الحراس في مثل هذه اللحظات، كان يستطيع قراءة، يتفق مع أحمد، يستطيع قراءة اللاعبين الهولنديين وهم سيسددون الركلات. لديه قدرة على القراءة، قراءة كيف سيسدد اللاعب، ويستطيع أن يقضي الوقت وهو يقرأ اللاعب إلى أين سيتجه.
4: عفوا كريم والحد، أي عفوا كريم، هي قراءة تحليل ما قبل المباراة ولا قراءة توقع أثناء المباراة؟ في بعض الحراس يكون عنده، عارفين ايش يسمونه، روشتة اللاعبين، هذا بيسدد يمين، هذا يسار، هذا وسط. تفضل.
5: Yeah, but also maybe. What do you think?
6: I think he get also with some plays he get already the paper what they will do.
5: ربما كانت لديه ورقة قراءة للاعبين.
6: For me, it's only reading how he's going to shoot. That's what I believe.
5: ولكن أنا أتوقع أن بونو يتمتع بقراءة خاصة. ولا يعتمد فقط على الورقة.
6: If he takes a lot of penalties, and I'm not sure if he's always taking this side. But for me, I think he saw the way how he run or the way he
5: made. ولكنه يقرأ الحركة الفيزيائية للاعب حينما يسدد ركلة الجزاء أو حينما يمشي نحو الكرة.
3: أنا ما أعتقد أنه يأخذ ورقة، لأنه هو قرى اللاعبين وين يلعبونه فوق عشان كذا يتحرك. الحين اللاعب أساسا أول بالعادة الحارس يشيل هم اللاعب وين شوت، الحين كل اللعيبة يشيلون هم بونو إذا جت ضربات جزاء.
4: ترى فاز أعتقد مع الهلال أمام الأهلي،
3: مع النصر،
4: أمام النصر جمهور الفريق ثالث، إذا
3: كأس العالم مع إسبانيا،
4: كأس العالم في إسبانيا، ها
3: مع إسبانيا،
4: مع إسبانيا ها،
3: كان تصدى
4: ركلات الترجيح يعني مميز فيها.
1: هو شوف قراءة مسبقة للاعب، اللاعبين الخطرين في تنفيذ ركلات الجزاء، لكن هو عنده قراءة خاصة في المباراة، هاي لازم يلازمها أبو الوليد ردة فعل. يعني قراءة للاعب المسدد، في حراس بينظر لقدم الارتكاز للاعب اللي بيسدد على مفصل الركبة، حكى لك إذا بتروح على زاوية هاي لا يمكن اللاعب يغير عليها.

0: لا في حراس بينظر لهذا المكان، لكن اعتقد بونو بلازم القراءه يعني للاعب رده الفعل.
1: الفكره في التصدي الاخير هو راح وفوق ولا سلم نفسه، ها وفي توازن وردها في اليسار، يعني عارف اللي ترى صعب التكنيك، صعب مو سهل.
2: نعم صعب جدا. عشان كذا انا اقول لك هو تركيزه كان عالي جدا على هذه الخطوه،
1: عارف انه بيلعبها فوق فوق
2: تحت، اي لانه شاف الركلتين لعبوها فوق وفي الكره اللي قبله ما تصدى لها.
1: ممتاز.
2: راح نفس الطريقه.
1: طيب ونقول بعد الفاصل، عندما حضر هالاند في اللحظات الاخيره ابتسمت بطاقه التاهل النرويج.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة رول. المغرب تنتصر على هولندا 3-2 في ركلات التجريح في ركلات الترجيح دور 32. ضيوفي والكابتن كريم الأحمدي، لاعب المنتخب المغربي السابق، مناف أبو شقير، خالد سعد، أحمد عطيف. وبروح للاتحادين مناف وكريم الأحمدي. ترى مناف لاعب اتحادي سابق يا كريم،
4: مش عارفين
5: يمكن احسبني بهجه يا ابو
3: بهجه. الذكريات اللي في الاتحاد كريم، انت تعتقد 3 مواسم ام 4 مواسم في الاتحاد؟ تفضل ذكرياتك في الاتحاد كريم.
6: ذكريات رائعة في الاتحاد، ولا يزال الاتحاد في قلبي، وكانت لحظات وسنوات ممتعة جدا، وكان حب الجماهير الاتحادية بالنسبة لي شيئا كثيرا. وكانت صحيح لدي لحظات سيئة في كرة القدم هناك، والعيش في جدة كان شيئا ممتعا بالنسبة لي ومرضيا، ولكن حينما حتى في اللحظات السيئة التي يمر فيها النادي، ترى أنه نادي كبير حينما يقف الناس مع ناديهم. وأحيانا أشياء كثيرة ورائعة لم أراها في حياتي الكروية من قبل رأيتها في الاتحاد، وحينما يشجعونني ويساندونني، ولدي لحظات جدا خاصة.
3: أنت لعبت يمكن أمام، أعتقد لعبت في الفاينورد، ولعبت في الفيلا سون فيلا، ولعبت في السعودية مع الاتحاد. والحديث عن جمهور الاتحاد، صنفه بين الأندية اللي لعبت فيها بصراحة.
4: All the clubs ahead.
3: طيب فاينورد أعتقد لعبت. تفضل.
6: جمهور الاتحادي الرقم واحد بين هذه الأندية التي ذكرتها. يا تستطيع أن تقارن بين جمهور فاينورد والاتحاد، تستطيع القول بالمثل عن فاينورد وجمهور الاتحاد. ومع ذلك حينما كان الاتحاد في مستويات منخفضة يظهر جمهور الاتحاد ويأتي للملعب ليساندوا الفريق ويساندونني في كل لحظة وفي كل موقف، ولذلك لا أزال أقول أن لدي لحظات خاصة وذكريات جميلة جدا مع هذا الجمهور ومع هذا النادي. الحمد لله.
3: والله جمهور عظيم. وكان كريم الأحمد يقول جمهور الاتحاد أعظم جمهور لعبت معه بين أستون فيلا وبين الفاينور، جمهور الاتحاد ورقم واحد. في حديث كثير عن بوعدي، نسيت اسمه الأول أنا، ها بس العيناوي اللي جالس يسويه، بس بنظر أرقامه في البداية، أرقامه أكثر لاعب مرة في مباراة واحدة في كأس العالم، ها نايل العيناوي، كريم العيناوي أعتقد أعطونا، ها باريديس الأرجنتين ضد الأردن 153 تمريرة، والعيناوي المغرب ضد هولندا 135 تمريرة.
5: أنا بالنسبة لي أعتقد أن العيناوي من أفضل لاعبين كأس العالم في مركز 8 حالياً. العيناوي
3: 8 ولا 6؟
5: يلعب 8 و6 بس يعني كأفضلية، يعني تقدر تلعبه في الخانتين، لكن أنا أعتقد أن العيناوي يمكن الأضواء كلها كانت على بوعدي أول مباراة. أنا بالنسبة لي العيناوي هو أفضل أفضل لاعبين خط الوسط في في في كأس العالم، من أفضل اللاعبين الوسط، اللاعب اللي يلعب للأمام، لاعب يلعب بين الخطوط، يوجد لك الحلول، يلعب تحت الضغط، يطلعك من الضغط، يرتكز عليه المنتخب المغربي بشكل كبير، يحولك من حالة دفاعية إلى حالة هجومية بشكل كبير.
3: كريم أنت لعبت في هذا المركز، وأكثر من يفسر لنا عن حالة العيناوي.
6: العيناوي هو روح المغرب. وحينما ترتدي قميص المغرب فهذه هي الروح المطلوبة في هذا المركز ولهؤلاء اللاعبين. وهو لي أحد أكبر الأمثلة للحالة التي يمر فيها المنتخب المغربي حاليا، ويستطيع التمرير للأمام بكثرة وبدقة، وأتفق معكم بأنه أحد أفضل اللاعبين في المنتخب المغربي وفي المونديال.
3: بكل تأكيد جماهير المغرب في الرباط واحتفالها بعد تأهل المغرب.
7: الامل في الماتش، قلنا صافي مشينا هاد الكوب دي موند هادي ما بقاتش ديالنا، ولكن الحمد لله الحمد لله رجعوا الدراري وداروا ما عليهم. كنبغيو نشكروا الدراري اللعابه كاملين ونشكروا المدربين والطاقم اللي مشاو
8: جابوا هالسبوعه وفرحونا، وحنا كنا متقنين من الفوز ديالهم، ولكن داك القتال اللي داروا في الملعب كيستحق هاد الفوز وكيستحق هاد الفرحه اللي هداو لينا.

0: كنشكرهم بزاف وكنبغيهم بزاف بزاف.
1: مركب محمد الخامس ولا لا؟ مركب محمد السادس ولا محمد الخامس؟
2: السادس
1: وملعب فل ويحتفلون، حتى احد الاخوات المغربيات تقول لا كندا راحت سبقت الكندا، وفرحتكم فرحتنا اهل المغرب، والله العظيم فرحتكم فرحتنا. مناف ديوب، وش اللي طلعه في الهدف؟
3: الحدث
1: ورينا مناطق لمس الكرة أول شيء لديوب، ها مناطق لمس الكرة لديوب، هي ترى المرة الوحيدة أعتقد
4: اللي طلع في داخل البوكس
1: يشبهك ديوب.
4: بعدين الطلعة لازم تكون موقفة،
1: شبه واحدة بس، ها واحدة هي اللي هذه اللي ده هي الهدف
4: هدف.
1: واحدة
3: أحيانا ترى أبو الوليد أحيانا اللاعب يشعر أنه ما هو مراقب،
1: ما كانت ثابتة، لا مناف ما كانت كرة ثابتة، كرة متحركة.
3: أيوة هذا أقصده. أنت لا تنسى أول شيء، دائما كثير من المدربين في آخر اللحظات آخر الدقائق دائما تلاقيه يبحث عن اللاعبين المدافعين الطوال، خاصة في الكرة العرضية، هو عنده الحس يمكن التهديفي في اللحظة هذه، فما هو مراقب، والحاضرين دائما القادمين من الخلف، فكان حاضر في الوقت المناسب وبحضور قوي. يمكن انا لو ارجع لديوب في بدايه البطوله، يمكن اول مباراتين يمكن ما قدم الاداء الكبير حقيقه اللي قدمه امس اثبت انه اللاعب الكبير في فولهام كبير بادائه امس، واثبت حقيقه قيمته امس في المباراه الكبيره.
1: انت مدافع خالد،
4: نعم احنا لما بنحكي عن قيمه اللاعب، يعني تحدث الكابتن مناف انه قدم مباراتين لم يكونوا بهذا المستوى، لا هو على الناحيه الدفاعيه قدم مباراتين،
1: لا انا ابغى
4: لكن هذا الحدث والقراءه، شوف ايه؟ مرات بيجيك شعور انه هاي الهجمه انت بتتوفق فيها،
1: بس طالع ترى من ال 18 الى ال 18
4: اخذ قرار، يعني من المناطق الخلفيه للمناطق الاماميه رايح يسجل خلاص بكل ثقه، يعني في عالم كره القدم يا قاتل يا مكتوب، رايح يا بجيب جول يا انا تركت مكاني راح اكل جول.
1: اها هذه قاتل مقتول،
4: هاي قاتل او مقتول، لانه اذا ما بروح اجيب جول انا تارك مكاني وتارك البوزيشن اللي انا فيه. مدافع ابو الوليد، مدافع قلب مش مدافع ظهير.
1: طيب خلوا نروح للجماهير المغربيه الهولنديه في مونتيري في المكسيك، ماذا قالوا؟
5: هالاند سكورد but they show their heart and they came back and score and they played the extra time, they did great, and penalties too, even if we were losing, but they are a team that comes back, and I believe that we have shown it against Haiti and now we are showing it against Holland.
6: I think they just lack the right, I don't know if it's spirit or form or shape or I don't know, they were just not in their best performance, and I think Morocco was better and they deserved it. We were very lucky that the keeper saved us like three times, but I think Morocco was a deserved winner after all.
7: Muchas gracias México, muchas gracias México.
1: المغاربة يشكرون المغرب وصير موتشا غراسيس مكسيكو. طيب كريم، هذا الفيديو في هاشتاج دورينا غير منصة إكس، سؤال بالنسبة لك، يقول كابتن كريم كل شيء في المغرب حلو، فوز وتأهل وترقب، السؤال ما قصة المدرب مع عدم إشراك رحيمي مباراة كاملة؟
8: أو رحيمي.
1: رحيمي.
8: To be honest, everybody was thinking also he will.
9: بصراحة.
8: With the striker starting off this of this.
9: الكل كان يتوقع أنه سيبدأ باللعب بمهاجم، ولكن كما قلت من قبل وكما ذكرت من قبل، أنا أعتقد المغرب تستطيع لعب كرة القدم كما تريد، لأنها تستطيع أن تأخذ اللاعب الذي تريد من هذه المجموعة الرائعة. سايباري يلعب مرتاحا وهو يستحوذ على الكرة ويستقبل الكرة ويستطيع أن يلعب في كل مكان في أرضية الملعب. مثل هؤلاء اللاعبين اللعب بصبيري الذي يستطيع أن يلعب في كل مكان ويتحرك في كل مكان قد يكون خيارا أفضل من رحيمي في هذه الفكرة، لتطبيق هذه الفكرة، وهذه التي أعتقدها أنها فكرة حسنة وصحيحة. They are not playing, نعم لا يلعبون برأس الحربة.

0: العربة وهو يجيد العربية.
1: هذه أكثر المنتخبات إضاعة الفرص المحققة في كأس العالم، النرويج 11 فرصة محققة، كندا 11، المغرب 9، ثالث منتخب إضاعة فرص محققة. كريم ما دامك موجود هنا بنستغلك، وموضوع معنا تقريبا لمدة 5 دقائق والحديث لكم الرباعي، هبدا مع كريم وبعطيه الباقي الرباعي، الحديث عن اللاعبين المغاربه اللي من خريجين اكاديميه محمد السادس موجودين في المنتخب الحالي. تم البحث، المنتخب اللي فيه قامه 26 لاعب، تم البحث، الموجود هو اوناحي والحارس الثالث احمد رضا تكناوتي وعز الدين اوناحي، البقيه ال 24 لاعب لم يتكونوا في أكاديمية محمد السادس، صحيح؟ أو في معلوماتنا خطأ؟
2: Yes. نعم. Yes, I think this is the only two players you have.
3: نعم، هؤلاء اللاعبين الاثنين الذي ذكرتما.
2: You had some players before, but I think
3: كان هناك لاعبون في السابق، نعم. ولكن في هذه التشكيلة هؤلاء اللاعبين الاثنين. البقية كانوا في أندية أوروبية مثل أياكس وفي أوروبا وفي ألمانيا في هولندا في فرنسا.
2: نعم.
3: وحينما يبلغون اللاعبون المهاجرون في أوروبا حينما يبلغون من العمر 14 أو 15 سنة فإنهم يكونون بين خيارين، هم يختارون تمثيل المنتخب المغربي، وإن كانت لديهم خيارات هناك لتمثيل إسبانيا أو تمثيل فرنسا، ولكن الآن هناك رغبة عارمة لتمثيل المنتخب المغربي خصوصا مع المستويات المتقدمة والتنظيم لدى الاتحاد المغربي، فأصبح تمثيل المنتخب المغربي بالنسبة لهم أمرا جاذبا.
4: مهم جدا يعني تمثيل المنتخب المغربي، هي ثقة وثقافة من اللاعب المغربي بكل أمان، هو تكوينه في أوروبا، عايش في أوروبا مش في المغرب، مش في أكاديمية محمد الخامس أو محمد السادس، لكن اللاعب تكون في أوروبا، لكن الحدس والحس الوطني بيخليه يختار منتخب المغرب، هاي يحترم عليها اللاعب المغربي، الجودة والإمكانيات اللي عند اللاعب المغربي بيستطيع أنه يلعب في أي دولة أوروبية.
1: مناف كأس العالم 22 غير المفاهيم عند البعض اللي كانوا مواليد في أوروبا ومتربين في أوروبا كلاعبين، غيرت المفاهيم للاعبين المغاربة؟
5: صحيح، غيرت بشكل كبير.
1: اللي وصولهم مغربية أقصد، اللي وصولهم مغربية، ترى عنده جواز فرنسي بس وصولهم مغربية، غيرت المفاهيم، يقول لك لا منتخب المغربي يروح بعيد أكثر من الهولندي أو البلجيكي.
5: صحيح.
1: أو
5: تفضل. صحيح اتفق معك أبو الوليد، بصراحة فكرة مرة ممتازة اللي أنت تتكلم عنه، ده كلام جدا جميل. يعني لو نجي ننظر لها، اللي ينظر لقيمة المنتخب المغربي الآن، أنا كمولود في أوروبا وقيمة المنتخب اللي أعرف راح يوصل لبعيد، أكيد راح أغير مفهومي بشكل كبير.
1: منتخب وطني يعني، موطني مهما كان، الجذور هي مغربية، هو مغربي بالأساس، هو مغربي
5: ومنتخب. صحيح، ومنتخب عالمي، يعني اللي بيتكلم الآن على المغرب منتخب عالمي، أنت تتكلم منافس لكل المنتخبات الكبيرة، كل منتخب راح يلعب أمام المغرب راح يكون حريص لأنه يعرف قيمة إمكانيات المنتخب المغربي.
1: أحمد،
6: أنا أشوف حتى على مستوى الفرص، اللاعب المغربي يفكر في الفرص برضو، أوكي صحيح تمثيل بلدك وذا، لكن الفرص إني أنا أمثل إسبانيا
1: زي بوعدي زي دياز،
6: لأن الفرصة ممكن ما تكون لي متاحة ألعب في كأس عالم 100%.
1: تخيل مع المجموعة دي يا مال،
6: أنا أقول لك هذا
1: بس تتمنى
6: صحيح بس فرق، لكن الفرص أقل مثلا، يعني لما تيجي لأبو عدي إنه بيشارك منتخب فرنسا ممكن عد مشاركته كأساسي، ممكن ما يعطونا الضوء الأخضر أو ما يعطونا الثقة الكاملة زي في المغرب، غير إن الوطن أكيد، لكن الثقة في إن التمثيل كأساسي مهم، إنه هو يأخذ الفرصة يثبت للناس إني أنا أستحق هذه المكانة، فأعتقد إن الفرص وتمثيل البلد ما في أعظم منها.
1: ناقصكم يا مال بس يا كريم.
2: for me to be honest, I can also say some players like Hakim Ziyech, he can play easy.
3: Hakim Ziyech
2: that time easy for Holland.
3: كان يستطيع اللعب بذلك الوقت لهولندا.
2: مزراوي
3: كذلك كان التقى بكومان ليلعب في تمثيل منتخب الهولندي لكنه اختار المغرب. هناك الكثير من اللاعبين والأمثلة هم يختارون المنتخب المغربي. ما الذي تشعر به في قلبك وما الذي ما يميل إليه قلبك؟ فغالبا تميل إلى المنتخب المغربي، وهذا ما أؤمن فيه.
1: بلى وطني وإن جارت علي عزيزة.
7: نعم
1: وطني وإن جارت، ترجمها لها مترجمنا، وطني وإن جارت علي عزيزة.

0: هذا هو شعار مهما كان الحب في الوطن. إذا فهمتها يا كريم. طيب كريم، مباراتنا القادمة سما المغرب ومصر والجزائر، ممثلينك عرب، مباراتنا القادمة المغرب وكندا، سهلة الأمور ولا صعبة؟ ما في شيء سهل.
1: Of course, everybody expecting now that Morocco will win the game easy, but I think.
2: صحيح أن الكل بات يعتقد أن المغرب ستفوز بأي مباراة بسهولة. ولكن المباراة ضد هايتي.
1: Then you know if you are not concentrated from.
2: إذا لم تكن مركزا. سيحدث كما حدث في مباراة هايتي.
1: In the game of Haiti, so for me, I think they are not.
2: الآن هم ليسوا في وضعية ليقولوا أن هذه مباراة سهلة. يجب أن يفكروا دائما ما الذي سنفعله بالكرة، ما الذي سنفعله بدون الكرة خلال هذه المباراة. يجب أن يفكروا ويركزوا.
0: ممكن يبدأ في مهاجمين كما بدأ أمام هايتي، إبراهيم مع صابي سيباري، كريم يبدأ بمهاجم
1: against كندا.
0: بدأ أمام هايتي السيد محمد وهبي.
2: لعب ب 11 لاعب كما لعب في مباراة اليوم. ولكن دياز قد لا يكون ضمنهم، ولم يكن يؤدي أداء جيدا في المباراة الأخيرة أمام هولندا، ولكن أعتقد أنه سيبدأ بالتشكيلة ذاتها.
0: كل تأكيد بالتوفيق للمغرب ومصر والجزائر، ونشاهدهم بحول الله في أدوار متقدمة، ولما لا المغرب توصل النهائي ومصر والجزائر يوصلون لأبعد نقطة، لما لا النهائي. اللي قاعد يحدث في كرة القدم، المغرب عملت ثورة في كرة القدم، وثورة كلنا نحبها، ثورة على المنتخبات العالمية. جت مغرب وقلبتهم يمين ويسار. كريم الأحمدي شكرا لك، نلقاك بحول الله بعد مباراة المغرب وكندا. شكرا كريم وألف مبروك.
1: شكرا
0: ألف مبروك حبيبي. بعد الفاصل، من بطل العالم 2014 إلى الخروج المبكر، ألمانيا تغرق في مسلسل الإخفاقات المتتالية.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى.
1: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فيم ومنصة شاهد منصة الأولى. هالاند بس 53 مباراة دولية، 60 هدف مناف بس.
2: زي طولك يا مناف.
3: حتى لما أقول لي حتى لما نسجل الهدف اليوم ما هو متفاجئ، هو هدف يعني. بصراحة هالاند علامة فارقة، يعني لاعب مستوى عالي، هداف على مستوى عالي، لاعب بإمكانيات جدا كبيرة، محط لكل الفرق. نتكلم منتخب النرويجيا ونتكلم حتى الفريق المان سيتي. هالاند حقيقة هداف من طراز عالي بشكل كبير، عنده الحس التهديفي، التمركز الممتاز. يعني يمكن في مباريات كثيرة يمكن من خلال أهداف في المباراة مختفي تماما، لكن اعرف إيش الأوقات المعينة يعني المناسبة اللي يحقق منها الهدف المناسب للفريق.
1: هذه هدف كأس العالم، ميسي 6، هالاند 5، ديمبلي 4، مبابي 4، جونيور 4. تنحصر بين هذا الخماسي، من هداف كأس العالم؟
4: هداف كأس العالم أعتقد ميسي.
1: ميسي
4: أعتقد ميسي.
2: ميسي.
1: ميسي. مناف.
3: ميسي إن شاء الله.
1: طيب أنا نروح مبابي. ها؟
4: أنت بتروح مبابي؟
1: إيه.
4: شوف المنتخب الفرنسي عديد اللاعبين اللي بيسجلوا الأهداف.
1: والأرجنتيني
4: ميسي، محصور الموضوع في ميسي، الأرجنتين كلها بتلعب عشان ميسي.
1: طيب الاحتفالية هذه حقت التجديف،
4: نعم، الفايكنج.
1: هذا الجدفون بيوصلون إلى وين بتجديفهم مع مباراتهم القادمة مع البرازيل؟ بيكملون تجديف ولا
4: أتوقع بيرجعوا بلدهم؟ بيجدفوا لبلدهم
1: لورا؟
4: هاي بيرجع، هاي تجديف عكس التيار، بيرجعوا لبلدهم مع كابتن مناف. خلاص بيرجعوا لبلدهم،
3: حيتأهلوا حيتأهل
1: تجديف. هذه بيرجعون بالبلد،
4: هذا تجديف عكسي.
1: عكسي.
2: لا أعتقد أنها صعبة على النرويج، أنا أعتقد البرازيلي أقرب.
1: سوين جو في البطولة مناف،
3: حيفوزوا على البرازيل.
1: طيب كيسي وضع اليوم في البطولة بشكل عام،
2: كان أنا شفته في المجموعات الصراحة كان جيد، كان له تأثير، لكن أنا أعتقد أنه كان لاعب قيادي، كان متواجد مع المنتخب، سجل يمكن هدف مع ألمانيا، كان لاعب له تأثير مع المنتخب الساحة العاجي. اليوم ما ظهر بالمستوى اللي يتأمله المنتخب الساحة العاجي، وأعتقد أن أنا بالنسبة لي كيسي يمر في مرحلة تذبذب، تشوف مباراة على مستوى عالي تشوف مباراة أقل، يعني ما عنده ثبات في المستوى واستمرارية.
4: يعني أعتقد أنه كيسيا يعني موجود في الفريق، هو كلاعب داعم للفريق بشخصية القائد، لكن إحنا على المستوى الفني أشعر أنه في عنده إعياء، في عنده تراجع في المستوى اللياقي. يعني هاي موضوع
1: الموسم الطويل اللي مع الاهلي والباقيين نعم. اللي لاعبين في اوروبا كانوا يتمشون
4: الموسم الطويل
1: واللي قاعد يجيبوا اللي حوله يتمشون كلهم بطولات اوروبيه وعدد مباريات اكبر
4: نعم لكن طريقه اللعب اللي بيلعب فيها مع المنتخب منتخب الكوت ديفوار بكل امانه شعرت في بعض الاوقات في المباراه انه في عنده اعياء في مرات لازم يرتاح لازم يتبدل لكن اليوم هو ثقه في الفريق موجود
1: هذه مناف المواجهات الافريقيه الاوروبيه في خروج المغلوب مباريات خروج المغلوب بدات في 1934 كانت بين مصر والمجر واخرها مباراه الساحل العاج والنرويج اربع انتصارات للمنتخبات الافريقيه 12 انتصار للمنتخب الاوروبي 30 هدف للمنتخبات الاوروبيه 13 هدف اكتساح ترى الاربع انتصارات عارف من لها من المغرب المغرب المغرب
4: مصر
1: المغرب ومصر لا على اوروبا ما تنتصر مصر على اوروبا على الاوروبا
4: على الاوروبيين
1: على الاوروبيه انتصرت المغرب مرتين
2: على اسبانيا
1: على اسبانيا والبرتغال
2: وامس هولندا
1: وامس هولندا ثلاثه للمغرب
4: ثلاثه للمغرب
3: يعني يمكن اللي هي المغرب اللي حقيقه

0: ثابت الموازين، صح في تسيد كبير للمنتخبات، لكن نكون واقعيين، يمكن الفترة الطويلة دي كلها الفرق الأوروبية والمنتخبات الأوروبية هي يعني مسيطرة بشكل كبير، يعني حتى في انخفاض لنتكلم الفرق أمريكا الجنوبية، يمكن البارز فيها بس المنتخب الأرجنتيني أو حتى البرازيل أو المنتخبات الثانية فيها يعني هبوط كثير في المستوى، لكن الآن المغرب حقيقة عكست كل الموازين، وبإذن الله
1: طيب
0: نشوف الموازين بوجود المنتخبات الثلاثة سواء الجزائر، مصر، المغرب، إنه كلها بإذن الله يكون تسيد لهم.
1: بكل تأكيد من مباراة المغرب إلى روح الألمانيا، ورونا ألمانيا في آخر 5 نسخ، طبعا كانت 2014 هو بطل كأس العالم، 2010 خروج من دور الأربعة، 14 بطل كأس العالم، 18 خروج من دور المجموعات لما كانوا 32 فريق، 22 خروج من دور المجموعات، 2026 خروج من دور ال 32.
2: انا قلت لك من بعد 2014 بالتحديد في اصبح في تذبذب في المنتخب الالماني، الافكار اللي موجوده، حتى اللاعبين نفسهم ما في تجديد في اللاعبين،
1: كان جيل جديد، جيل جديد
3: هو نفسه،
1: هو نفسه، لا اتكلم جيل 2014 ترى جيل تو مكون،
2: بس
1: جيل قديم،
2: اي عشان كذا انا اقول لك لا لا ما عندهم تطوير على المستوى اللاعب الفردي.
1: احمد حبيبي 2014
2: هو بطل،
1: هو بطل وكانوا صغار في العمر،
2: إيه
3: يعني،
2: نعم.
3: يعني هذا الجيل بيستمر،
1: بيستمر
3: الوضع الطبيعي انه الجيل يستمر،
2: اي إيه بس انا اقول لك ما في، ممكن في موهبه موهبتين قاعد يقل عندهم وما في تجديد، يعني ما في
1: احلال،
2: في طلوع جديده لعيبه، انت لو تشوف يعتزل واحد او واحد ما عاد يستدعى او اثنين او ثلاثه، ما في بدلة لهم على المستوى الفني في نفس المستوى.
1: منتخب المانيا على متابعتي له في تاريخيا لا أتذكر يخرج من 3 بطولات من الأدوار الأولى، ترى 32 يعد دور أول بالنسبة لألمانيا، دور مجموعات، لم أشاهد ألمانيا تاريخيا تعمل هذا.
3: نعم نعم، احنا دائما المنتخب الالماني منتخب قوي، احنا ممكن احنا بنحكي عن اللاعبين، ما بنحكي عن خيارات لاعبين، لكن احنا بنحكي عن منتخب جماعي، منتخب جماعي متواجد دائما، دائما الماكينه الالمانيه، المانشافت الالماني دائما متواجد في البطولات، لكن احنا ابو الوليد بعد 2022 لا يوجد تعاطف مع المنتخب الالماني، لو مش يخرج من الدور الاول، لو يخرج من قبل البطوله احنا بكون افضل. المنتخب الالماني فقد كثير من قيمته بسبب الامور العنصريه والامور اللي في مونديال قطر، شفنا تكميم الافواه، شفنا الخروج عن النص، خروج عن عالم كره القدم، الانتقادات الكبيره للوطن العربي، الانتقادات الكبيره لثقافتنا لديننا، فهي كلها خسر تعاطف كبير المنتخب الالماني بكل
2: شوف
3: امانه.
2: الالمان فيهم، انا بالنسبه لي الالمان فيهم يعني خلينا نقول الغرور والكبر في عالم في اي مجال، خاصه في عالم كره القدم، انهم يشوفون هم نفسهم افضل الافضل الافضل اللاعبين وافضل المدربين وافضل الاجيال وافضل تاريخ، فاعتقد ان هذا قاعد يودي المنتخب الالماني الى الخلف، وهذا الشيء اللي حاصل.
3: والله كابتن
2: حتى
3: أحمد
2: ما في احترام للمنتخبات
3: للثقافات، ما في احترام. كابتن احمد يعني ما عندك مشكله انت تكون، انت يعني اكيد لازم تحب بلدك، احنا تكلمنا عن المنتخبات العربيه، احنا بنحب بلداننا، تحدثنا عن المغرب، كالماني حب بلدك، لكن دون إساءة للآخرين، خسر يعني الثقة من الجميع بسبب الانتقادات، لا تنتقد ديانة، لا
1: بس
3: تنتقد
1: شوف دولة. خالد شوف خالد، مهما كان أنا ما أحب أتكلم في الأمور اللي خارج الملعب، ولا
3: أكيد بطلع. أكيد إحنا بنتحدث،
1: لكن منتخب 2014 بطل، يجيك 2018 يخرج من دور المجموعات، 2022 دور المجموعات، و2026 مره ثانيه دور 32 اسميه دور المجموعات انا، كارثه ذي الالماني، كارثه
0: ابو الوليد،
1: اذا حصلت لنا تعد بالنسبه لنا كارثه، لالمانيا كارثه يضربها في ثلاثه.
2: صح
1: تفضل يا مناف.
0: صحيح صحيح، انت تتكلم على قيمه المنتخب الالماني وتاريخيا وكل الاداء الكبير اللي قدمه. احنا اذا بننظر الى كارثه، يمكن الكارثه يمكن المنتخب الايطالي، لكن انا بالنسبه لي المنتخب الالماني كامكانيات اصلا من بعد 2014 حتى لو كانوا صغار في السن ما اعتقد عندهم الامكانيات الكبيره، حتى في الثلاثه
1: يعني فازوا بالحظ في كاس العالم وفازوا

0: بالحرب.
1: ها
2: لا لا لا ما اقول 14 فازوا في الحرب، انا اقول لك بعد 14 لو ننظر للامكانيات الفرديه للمنتخب الالماني، يمكن ساني برز الفتره الان. لو ننظر للمنتخب الالماني من اللاعب المميز عنده، يمكن اللاعب الوحيد اللي عنده امكانيات فنيه موسيالا. موسيالا شفناه امس لاعب كان في دكه البدلاء، ما لعب فيه كلاعب اساسي. نرجع الثلاث المباريات اللي لعبها المنتخب الالماني، الاكوادور فاز على المانيا، في مباراه امام الكوتيفوار فاز المنتخب الالماني بدون استحقاق. الكوتيفوار كان احسن طول المباراه، يمكن المباراه الوحيده كريساو كاسم جديد في البطوله وهيبه كاس العالم. فانا ما اشوف ان المنتخب الالماني يستحق اصلا حتى التاهل للدائره 32.
1: طيب الى جانب اخر برجع لالمانيا، بروح لك الى جوستافو الفارو مدرب المنتخب الباراغواي، يقولون هذا اكشخ مدرب كاس العالم، وانت اكشخ واحد في الاستديو
3: يا حبيبي. ما شاء الله عليكم.
0: انا قلت لك جيب لي بدله ترى انا ومنافق.
1: المدرب هذا عمل معجزه مع منتخب الباراغواي.
3: معجزه نعم. اي
1: ترى فاز على الارجنتين، فاز على البرازيل، وتاهل باعجاز، وكان مطرود من الملاعب امام
0: تركيا.
1: تمام تركيا.
3: نعم.
1: وفاز على المانيا.
3: المنتخب الباراغواي
1: على المدرب جوستافو الفارو،
3: على المدرب جوستافو الفارو واللاعبين اللي معاه امكانيات لاعبين بكل امانه مش افضل حال من المنتخبات اللي لاقتها، لكن احنا بنشوف العمل الجماعي عن المدرب، عمل المدرب واضح على اللاعبين، التشكيل وطريقه اللعب تشعر انه اللاعبين افضل مراكز لهم، افضل حاله جماعيه، وهي نقطه مهمه جدا انه المدرب يستغل او يلعب حسب امكانيات الفريق اللي موجود معاه.
1: هاي مع محاربين مو لاعبين.
3: والله محاربين فعلا، محاربين كابتن خالد.
0: وهي طبيعه ترى في منتخبات،
3: وهو اصلا الباراغواي مزعج في امريكا اللاتينيه، مزعج للبرازيل ومزعج للارجنتين.
0: منتخبات وهو قاعد يشوف المدرب قلل الامور الفنيه اللي عنده، يعني وجد حل الامور غير الامور الفنيه، ما عنده امور فنيه يعني بفنانين او موهوبين او لعيبه على مستوى عالي، بقللها بالتنظيم الجيد والانضباطي، والشيء الثاني القتاليه والروح. فهذا استغل طيب. هذه النقطه
1: مناف اورلاندو خيل حارس الباراغواي يقول لك له قصه طوله ما شاء الله 191 او 192
2: زي
1: كان لاعب وناوي يكون لاعب كره قدم، قال يا حبيبي تعال انت ما تنفع لاعب، رجع حارس.
2: والله عندهم نظره ابو لوني.
0: زي مهاجم هولندا امس.
1: اي مهاجم تفضل.
2: والله شوف يعني انا شوف عجبتني فيها حاجه بغض النظر انه رد امس تصديات، احنا نتكلم يعني حقيقه الخوف في البلنتيات سواء من اللاعب او حتى من حارس المرمى، لكن الثقه اللي موجوده كانت عنده ما تشعر حقيقه انه كان عنده رهبه الموقف ولا رهبه كاس العالم ولا الخوف، حقيقه كان اداؤه جدا كبير. رده الفعل بعد التصدي كانت حقيقه اجمل واجمل، لكن فعلا اللي اكتشف الشيء ذا يعرف انه عنده حقيقه فكر بعيد وفكر مستقبلي.
0: زي ليش ما خلوك حارس؟
1: طيب
2: ولا بطولة يا حقيقة الاتحاد.
1: طيب أورلاندو خيل حارس الباراغواي بعد مباراة ألمانيا ماذا قال؟
4: No, no hay explicación para este momento. Hay muchas sensaciones, obviamente no sabe cómo expresar, pero contento por la clasificación, de darle una mano al equipo en la tanda penales y esta clasificación dedicada para todo el pueblo, para todo el paraguayo. Ahora mismo en mi casa está pasando muchas cosas. Ahora en frío voy a sentarme a analizar bien y ver lo que hemos conseguido. La verdad, contra una Alemania poderosa por sus figuras. La verdad, el equipo se portó bastante bien. Fue un partido complicado. Pudimos aguantarlo hasta los 120 minutos y pudimos llevarlo a la tanda penal, que era ahí, era lo que Dios quiera. Y gracias a Dios, la suerte estaba a nuestro lado.
1: تصدي لركلات الجزاء ويعتقد يلعب في نوفرسداد الارجنتيني اللي متخذ الذاكره. طيب حارس ممتاز اللي يدور حارس ترى، اللي يدور حارس ممتاز في انديتنا، انديه الوسط وتحت، عندكم الحارس هذا حارس الخل، عندكم حارس كرواتيا، حارسين كل واحد اعلن الثاني والخاص، واحد يلعب في دينامو زغرب، واحد في الارجنتين، بيجي لك بسعر معقول، وفر فلوسك واترك عنكم السماسرة، خذوهم ونجاحهم مضمون، اترك اللي يلف في مين السماسرة اتركوهم. طيب تسويق خاصة السماسرة اللي يجيبون الروح
3: تسويق مجاني
1: اي خاصة كتبتالي. لا والله لا اعرفهم ولا شيء، انا قاعد اشاهد ادائهم، خاصة السماسرة اللي يجيبون الروح. طيب

0: ناجلزمان مدرب المانيا السنه الثالثه هو ولا السنه الرابعه بعد كاس العالم؟
1: بعد كاس العالم مباشره
0: يبقى ولا ممكن يغير؟
1: يعني شفنا تصريح للمدرب الالماني ناجلزمان تحدث انه انا رهن اشاره الاتحاد الالماني، اذا طلبوا مني البقاء فسابقى، اذا
0: لا انت مع العمل
1: المشهد اللي المشهد ايه الواضح ايه انه يقال انه يقال ناجلزمان، لانه الاهداف للمنتخب الالماني بعيده المدى بكل امانه. احنا بنحكي عن المنتخب الالماني، خروج في هذا الدور هي نكسه للمنتخب الالماني، يشعرون بان حاليا يملكون عناصر مميزه جدا، يعني الفريق اللي فيه كيميتش، غوريتسكا، لوريا ساني، لاعبين مميزين ابو الوليد،
0: فيرتس
1: هافيرت، يعني لاعبين جدا مميزين، لكن هذا يعتبر اخفاق للكره الالمانيه. احنا ما بنتحدث عن منتخب افريقيا، بنتحدث عن منتخب اقل من المنتخب الالماني. ناجلزمان لم يحقق المطلوب بكل امانه، اعتقد انه ما راح نعم ممكن ما يستمر مع المنتخب الالماني.
0: رودريجر مدافع المنتخب الالماني مع طه جوناثان طه ماذا قال بعد المباراه؟
2: Ja, das ist, ich glaube, das ist die bittere Wahrheit, die wir annehmen müssen. Denn mit Elfenbeinküste, Ecuador, heute Paraguay. Ich denke, das waren jetzt nicht Argentinien, Spanien oder sonst wer. Ja, und da müssen wir uns einiges hinterfragen.
3: Ah, ahora, sí, ja.
2: Tengo un poco problemas. Eso es la verdad. Es no Alemania desde diez años antes y bueno, ahora es claro, es jodido, es muy difícil.
4: Sehr schwierig gerade, sind natürlich alle extrem enttäuscht. Ja, weil es einfach extrem wehtut, dass wir jetzt aus der Competition raus sind. Wir haben uns alle mehr gewünscht, wir haben alle das Gefühl gehabt, dass viel mehr drin ist und ja, es tut extrem weh.
0: رودريجر يقول ما احنا ما تعودنا على هذا الاداء، شكله ما يدري عن كاس العالم 22 و18 دور المجموعات
5: ترى حتى ابطال اوروبا اللي في ملعبهم في المانيا خرج ما حققوها
0: نصف النهائي ولا في ربع النهائي خرج
5: النهائي
0: مع اسبانيا
5: انا اعتقد انه خرج يعني ما حققها يعني في ملعبك والمانيا اي كسربه فاعتقد هذه معناته واضح ان عندك انت قاعد تمشي خطوات للخلف اخفاقات في ملعبك وامام صحيح منتخب اسباني لكن في ملعبك المانيا هي المفروض تكون متوجه
0: بعد الفاصل بطاقة دور 16 على المحك المكسيك تواجه الاكوادور وانجلترا مع الكونغو وبلجيكا تلاقي السنغال

0: جدة اف ام على هواك
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها تتعلم. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: حياكم الله جديد على قناة سعودية وإذاعة جدة فيم ومنصة شاهد ومنصة رول. هذه مباراة اليوم فرنسا والسويد مستمر الدقيقة 20:00، المكسيك والإكوادور الساعة 4 فجرا، إنجلترا والكونغو الديمقراطية الساعة 7 مساء المغرب يوم الغد، هو نفس اليوم بلجيكا والسنغال الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. سريعا عن مباراة المكسيك والإكوادور، نبغى التوقعات سريعا، المكسيك والإكوادور.
1: أعتقد أن الإكوادور، صحيح المكسيك صاحب الأرض ومن المنظمين، لكن أعتقد الإكوادور.
2: أتفق معه.
0: أول ذاكرة مع بعض أنت.
1: لا من بداية الحلقة أول مرة بيتفق
0: معك. مناف فهم معه. توقعاتهم خطأ. طيب أمس من أمس توقعاتها خطأ. ما قلت لي راز شو اسمه هذا الساحل العاج فازت النرويج،
2: قلت هولندا وصلت،
0: ما قلت هولندا وفازت
2: النرويج، وانت قلت زي
0: لا ما قلت زي
3: ابو الوليد. انا كنت بقول الاكوادور زيهم لكن بروح المكسيك بعاكسهم.
4: بس مالك هو بس بيعاكس، هو
0: مناف عندك رايه مناف
4: على طول بتعاكس.
0: لا صاحب الارض يا جماعه المكسيك. اطلع توقعات،
3: انا اروح المكسيك.
0: طيب أجيري مدرب الخفير أجيري مدرب المنتخب المكسيكي في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
5: ليا no yo creo que eso es es como nunca es nuestro gran jugador número 12. No quiero decir que en otros lugares no nos apoyen ni muchísimo menos. La afición mexicana es le gusta, es alegre, va, viaja mucho, pero así estamos conscientes de que estamos con un país detrás de nosotros y eso nos motiva muchísimo, fíjate, muchísimo. Entonces, te diría que estamos todos, y me incluyo, muy ilusionados con lo que viene, sí.
0: الحديث عن المباراة، وللعلم المكسيك لعبت أمام كوريا،
2: جنوب أفريقيا
0: تشيك. هذا الاختبار الأصعب،
2: أصعب
0: بالنسبة لها. طيب إلى المباراة الثانية، إنجلترا والكونغو. مناف لتوقعات المباراة إنجلترا والكونغو. مناف
3: إنجلترا
1: خالد. أعتقد إنجلترا.
0: في أمل للكونغو ولا
2: لا؟ صعب أشوف
0: في أمل،
2: فوارق
0: ترى الكونغو تعادلت إن لم تخن الذاكرة
2: مع البرتغال.
1: مع البرتغال
2: مع مدربهم، مع مدربهم مو مع اللعيب، مع مدربهم خطوة للخلف.
0: طيب أربعة لإنجلترا، كله يروح لإنجلترا. طيب هذا أربعة كله توقعات إنجلترا. مادويكي، توني مادويكي مهاجم المنتخب الإنجليزي ماذا قال؟
6: I feel like he's world class. He's a world class player. Like every time I watch him, I see the same player near enough every single time. You know, I think the last game, I don't understand how that can come as a shock to anybody. That's what he's been doing for the last how many years. So when I watch him perform like that, I just feel like it's normal. Yeah, no, I expect a difficult game for sure. I feel like you get to the stage of the World Cup, you can't take any opposition lightly. All the opposition are dangerous. They all have their strengths and their qualities that they try and impose in the game. So yeah, this game will be no different. It'll be a difficult game, and we'll be ready from the start.
0: مادويكي لاعب فريق الأرسنال الحالي بطل الدوري الإنجليزي، صحيح ولا لا؟ ها؟
2: أي
0: صحيح لاعب الدوري. طيب إلى المباراة الثالثة، مباراة بلجيكا والسنغال، هذه اللي فيها اختلاف كبير. ها؟ أحمد
2: بلجيكا
1: أسود الترانجا.
0: السنغال مناف
3: السنغال.

0: like I say, in the dressing room, it'll be a 50-50. So let's see what the game brings. But, you know, obviously we want to go through and, you know, we have 2 days to prepare the game very well. And I think we will. And then, you know, let the best team win.
1: حديث لوكاكو وحديثة عن المباراة وحديثة عن المباراة وأهمية المباراة. طيب بكل تأكيد في أحداث جالسة تصير في السعودية، أحد هذه الأحداث هي سمى ليلة الأبطال في موسم الرياض، هي عبارة عن مصارعة وموجودة مراسلتنا وجدان محمد في لقاء مع المصارع سكاي والمصارع أوبا، اللي يحب المصارعة يروح له. خلينا نسمع المصارع يونس قاله قبل.
2: What a fight. How did you see the game? Your opinion about it?
3: It was awesome. It was great to be in Saudi again. The energy here is very unreal every single time. They don't miss. They always deliver. And the fact that, you know, they build these places just for us, to accommodate us, to treat us well, like every single time we come here is an experience, not just for the crowd and the people watching, but for we the superstars as well. So it was, it's been very great. And from the WWE to you guys, thank you.
4: I am the queen of the sky. Yeah, I love it so much. Thank you.
2: So I have a random question. Mm-hmm. I like your outfit.
4: Oh, thank you so much. Yeah, so
2: talk to us about it.
4: Pink, yeah. Yeah. Yeah, I like pink and I like shiny and also I like fluffy.
2: Last question for you, Sky. What is your message to your opponent?
4: Yes. Oh, yeah. Tonight, I won against Liv and become the queen. So which means I can challenge her title. I will take her title at SummerSlam.
1: هذا حديث، هذه الحديث المصارعين، وللعلم هي فوز الرياض موجودة وأحداث كبيرة من ليلة الأبطال في موسم الرياض. طيب بس برجع لكأس العالم وعندي دقيقة، وأنا قاعد أشاهد دور 32 لا توجد نتائجها، لا توجد مباراة سهلة، ما في فوز سهل. جنوب أفريقيا وكندا 1-0 في الدقائق الأخيرة، البرازيل واليابان 2-1 البرازيل في الدقائق الأخيرة، ألمانيا والبرغواي، البرغواي ركلات الترجيح، هولندا والمغرب 3-1 للمغرب ركلات 3-2 للمغرب ركلات الترجيح، ساحل العاج والنرويج 2-1 في الدقائق الأخيرة للنرويج. ما في مباراة سهلة في دور 32؟
5: أكيد ما في، وغير كذا لأن المنتخبات تعرف أنه ما في فرصة للتعويض، يعني أنه عندك مباراة بعدها خلاص ترجع،
1: يكون في حذر،
5: في حذر وفي انضباطيه اكثر والتركيز يكون اعلى. فهنا هنا هنا هنا ميزه الادوار الاقصائيه، يعني تستمتع وفي نفس الوقت تحس ان المباراه متكافئه حتى لو المنتخبات اقل من بعض.
1: على النتائج اللي موجوده الحالية، على النتائج اللي موجوده اعطني اياها، تعد مباراه الاورجواي مفاجاه،
6: نعم
1: هذه ما فيها نقاش. هل مباراه المغرب وهولندا تعد مفاجأة ولا لا؟
6: نكون واقعيين،
1: ايه؟
6: مفاجأة
1: من 5 مباريات على كلام،
6: نعم، على مستوى المنتخب الهولندي، ايه؟ على اللاعبين المتواجدين، على بدايته في المونديال، الجميع اعتقد أن المنتخب الهولندي هو صاحب اليد الطولة، لكن المفاجآت، المنتخب المغربي استحق الفوز. المنتخب المغربي احنا داخليا حابين المنتخب المغربي يفوز، لكن احنا اليوم نحكي على الورق، هي مفاجأة بكل أمانة. شوف
1: في مفاجآت بتصير قدام؟
6: نعم بتصير مفاجآت أكيد، لأنه حاليا السمة الظاهرة في هذا الدور،
1: ايه؟
6: صارت عنا الأدوار الإقصائية، صار الانضباط الدفاعي أكثر، صار التركيز على العامل الدفاعي. شفنا الأهداف أكثر كانت غزيرة في الدور الأول، في الثلاث مباريات الأولى للمنتخبات شفنا كمية أهداف كبيرة، لكن اليوم الحذر الانضباط الدفاعي هو راح يكون السمة الظاهرة في هذه البطولة. لذلك طيب، شفنا ضربات جزاء
1: مناف سريعا، بتستمر المفاجآت ولا تتوقف سريعا؟
7: ما اعتقد ممكن، يعني في مفاجآت كبيرة ممكن في مباراة او مباراتين، يعني يمكن بس على حاجة بسيطة كذا. انا بالنسبة لي يمكن المغرب على أدائه الكبير من 2022 ما اعتقد انه ممكن مفاجأة انتصار.
1: شكرا مناف، شكرا خالد، شكرا احمد، ونقول شكرا على خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: كأس العالم.
3: في مونديال السويد 1958 دخل منتخبا الأرجنتين وألمانيا الغربية أرض الملعب بقمصان متطابقة تماما وبلا طقم بديل للتانجو، ليضطر منتخب الأرجنتين إلى استعارة قمصان صفراء من نادي مالمو السويدي في مباراة حفرت في الذاكرة بألوان غير مألوفة.
2: كأس العالم.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، لكل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير مناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: الحدث أكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: كأس العالم.
3: الكأس الحالية للمونديال والتي صممت عام 1974 تمثل شخصين يرفعان كوكب الأرض، توصف بتحفة غازانيغا. هذه النسخة تحمل سراً في قاعدتها، فاللوحة المخصصة لحفر أسماء المنتخبات

0: الفائزة حتى نسخة عام 2038 فقط. بعدها سيكون الفيفا مجبراً على تعديل القاعدة أو ابتكار لوحة جديدة لاستيعاب أبطال المستقبل.
1: كأس العالم. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل.

حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: جدة اف ام على هواك.
2: الآن على جدة اف ام.
3: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. يا هلا وسهلا بكم، أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. خليني أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، تقدروا ترسلوا كل مشاركاتكم وأيضا افتتاحياتكم، تقدروا تسمعونا من خلال أيضا تطبيق سعودي راديو بلاس. طيب خلينا نروح لي افتتاحياتكم، اكتبوا أسمعكم بليز خلف أي مشاركة جديدة. حور العين بتقول يقال إن طيبة الإنسان تظهر على ملامح وجهه، بالذات في العينين، عين المرء باطن قلبه، هكذا سمعت. أسعد الله مساكي بكل خير يا أروع مريومة بالكون، وأنا أستمع لك للأخير لأن صوتك وكلامك يجيب الراحة بصراحة. ربي يسعدك، شكرا لك يا حور، وأنتو كمان أنا سعيدة بتواصلكم، أنتو مصدر السعادة أساسا، شكرا لك. كمان بكير دهمش، يا هلا وسهلا. طيب بكير دهمش يقول مساء الخير سيدة الحرف 29 مريم العامري المتميز سلطان المحياوي، جميع مستمعي الحرف 29. يقول مهما واجهت لا تخذل، لا تجرح، لا تقسو،

ولا تلوي ذراع قلب أحد، كن استثناء عظيم، ملاذ آمن، طمأنينة على هيئة إنسان. بكير دهمش. طيب كمان معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا. معاذ العيسائي يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجنا سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا يا معاذ. يقول أقول اصنع سعادتك ولا تفكر بمن يحاول إحباطك، وكن مرحا ودع الاكتئاب، وضع أهدافك الطموحة محل التنفيذ، ابدأ العمل واترك التسويف، وتحمل الأذى والجهد، فبالنصب والتعب ينال النجاح وتصعد القمم. معاذ العيسائي. طيب والله في كثير من المشاركات أو الافتتاحيات جميلة. الأصدقاء اللي بيرسلوا ملاحظات صوتية لا يمكن فتحها، لا ترسلوا، ارسلوا كتابيا يعني، ما ترسلوا صوتي. أوكي. أيضا فؤاد قطان، يا هلا وسهلا. طيب فؤاد قطان يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان المحياوي وجميع المستمعين، يا هلا وسهلا. يقول ستكون بأطيب حال وسوف تشهد حياتك نقلة حقيقية، وينفتح داخلك باب الاتزان والتحرر من الألم، لكن بشروط. 1- أن تسقط عنك وهم الضحية، فلا تحمل الناس ولا الظروف مسؤولية

أنا من يملك قرار سعادتي وسأمضي فيه بحكمة. صح. طيب كمان مين معانا؟ تقريبا هذه البداية. مازن الغانمي، طبعا ما ينسى مازن الغانمي، يقول من يترجم القراءة والأحاسيس هي مريم العمري، النجمة التي كانت وما زالت تثير الإمتاع والإبداع. شكرا، شكرا لك يا مازن، أنتم الرائعين. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم من اقتراحاتكم أنتم، وبناء على طلبكم راح تكون حلقة الليلة من اقتراح وطلب صديقتنا سارة من مكة. طيب سارة بتقول في اليوم في اقتراح الموضوع أنه تكلموا عن موضوع الشراء أو التسوق اللي يكون بدون وعي. تمام، تقول أنا أعاني من هذه المشكلة، أنا أتسوق بطريقة غير معقولة غير منطقية، وبعد ما أصرف كل أموالي أندم. أوكي طيب خليني أقول يا سارة وكل مستمعين الكرام إنه هذه المواضيع من المواضيع النفسية والاجتماعية المعاصرة. أوكي، لأنه كثير من الناس بيظنوا إنه الشراء القهري أو إني أنا أروح أشتري، أوكي، أو حتى مجرد التسوق إنه هذا شيء ممتع وممكن يجلب لي مشاعر السعادة. أوكي، بينما هو في الحقيقة يمكن يكون محاولة لعلاج مشاعر داخلية مؤلمة بس عن طريق الشراء. إذا نحن موضوع حلقتنا اليوم الشراء القهري، عندما نحاول ملء الفراغ بعربة التسوق. طيب هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة على منصة X @جدة_الراديو. نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم تسمعونا في الحرف 29 اليوم بناء على رغبتكم. موضوعنا اليوم وتحديدا سارة من مكة عن الشراء اللي يكون بدون وعي، تمام؟ يعني حلقة اليوم كده حتطلع عنوان ملء الفراغ بعربة التسوق، عندما تحاول أن تملأ فراغك إيش ما كان الفراغ صراحة بعربة التسوق، هنا لابد من التوقف قليلا. خلينا نقول إنه بعض الناس يشترون لأنهم يحتاجوا، شيء طبيعي، أوكي؟ والبعض يشتري عشان هو يبغى هذا الشيء وعجبه، تمام؟ البعض يشتري لأنه ممكن يكون حزين، وهنا لا يصبح الشراء مجرد استهلاك، بل يتحول إلى وسيلة للهروب من المشاعر. فلماذا نشتري أحياناً أشياء إحنا ما نحتاجها؟ لماذا يشعر بعض الناس بالراحة لحظة الشراء ثم بالندم بعدها؟ هذا اللي راح نتكلم عنه اليوم. اليوم نتكلم عن الشراء اللي يكون بدون وعي، اللي بس عشان أنا أتخلص من مشاعر قاعد أمر فيها. الشخص يشعر بتوتر، أي واحد فينا بتوتر، بقلق، بفراغ، فعلى طول يتجه للشراء، أنه خلينا ننزل يلا نتسوق. ممكن يشعر براحة مؤقتة، لكن بعد أيام لما يفوق كده ويرتاح نفسيا يبدأ يشعر بالندم وبالذنب، وممكن هو يشوف إنه هذه المشتريات ما كان أبدا يحتاجها. طبعا كل شيء ليه تفسير علمي نفسي اجتماعي. ماذا يحدث في الدماغ لما إحنا نشتري هذه الأشياء؟ لما إحنا نشتري الدماغ يفرز مادة عارفينها سرنا، الدوبامين، تمام؟ هي المادة المرتبطة بالشعور بالراحة، بالسعادة، بالمكافأة. عشان كده يشعر الإنسان بحماس وسعادة وارتياح أثناء التسوق. لكن المشكلة إنه

وهذا الشعور مؤقت، فيعود الفراغ النفسي كما كان. وأحياناً أكبر أحياناً أكبر. ليش؟ إنه حيكون ندم وكمان إفلاس، يعني خلاص كن خلصت فلوسك وفوقها ندمان، وهذا كله ارتياح مؤقت لا أقل ولا أكثر. طيب، في دراسة نفسية كمان مهمة تكلمت عن هذا الموضوع، قالت إنه هذا السلوك يرتبط بدرجات أعلى من القلق، من الاكتئاب، الاندفاعية، أيضا تدني تقدير الذات. وقالوا إنه كثير من المصابين يستخدمون التسوق كوسيلة لتنظيم المشاعر السلبية وليس لتلبية الاحتياجات الحقيقية.

طيب حسين العنابي، هلا وسهلا. يقول مساء الورد والحضور الكريم. يا هلا وسهلا يا حسين، مساءاتك ومساءات كل مستمعين الكرام تمطر وردا. يقول التسوق بدون وعي قد يتحول من حاجة إلى عادة تستهلك المال والوقت دون فائدة حقيقية. فشراء الأشياء لمجرد الرغبة أو التأثر بالإعلانات يجعلنا نقتني ما لا نحتاج إليه. أنا كنت راح أجي لموضوع الإعلانات وموضوع وسائل التواصل الاجتماعي لأن لها دور كبير. أوكي. لذلك يقول من المهم أن نضع قائمة باحتياجاتنا ونلتزم بها وأن نفكر جيدا قبل اتخاذ قرار الشراء، فالاستهلاك الواعي يعكس حسن التصرف والمسؤولية. دمتم بخير، شكرا لحسن استماعكم. شكرا لك يا حسين، يا هلا وسهلا بيك. طيب أبو ناصر، يا هلا وسهلا أبو ناصر. يقول أفضل علاج نفسي لما يسمى بالتسوق القهري هو تأجيل المشتريات الغير ضرورية أكثر من مرة. مع الوقت وبعد فترة يخف الشغف لعملية المشتريات وتكتفي بالأساسيات فقط. هو إحنا اليوم بنتكلم إيش الأسباب، إيش السبب اللي بيخلي الإنسان يعمل هذا السلوك. أوكي. هو وقت ما بينزل ويحاول أنه يخفف من هذه المشاعر اللي هو بيشعر فيها أو الضيق، بيحاول أنه ما بيفكر بشي ضروري أو شي مو ضروري. هو يبغى يتجه لهذا السلوك من أجل أن يشعر بالراحة بأي طريقة كانت. وممكن فعلا يشتري شغلات كثير مش ضرورية وما يحتاجها، وبعدين يعني يصرف المبلغ اللي عنده في أشياء هو والله ما يحتاجها. الآن الموضوع اختلف. أوكي. الآن الموضوع اختلف، يعني ما صار في هذاك المجهود أو التعب اللي ممكن إنسان ينزل فيه وياخد مشوار وينزل على المول ومش عارف إيش وروح يشتري. الآن هو جالس الآن هو جالس أونلاين يعبي سلة التسوق في شغلات ما هي مفيدة.

بظروف صعبة، بضغوط، بتجارب صعبة، فما فيش متنفس غير هذا المتنفس. لأنه في بعض الناس ممكن يعني يشوفوا متنفس أو مخرج من خلال الطعام، خلال الأكل، أوكي، شراها في الأكل، شراها ممكن في التسوق، شراها في عمل عمليات التجميل، في شغلات كتير يعني ممكن إنسان يكون فيها، يعني تتحول عنده لاضطرابات بسبب ضغوط معينة يمر فيها. طيب أكيد مكملين معاكم، خليني أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

24 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29، مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. رحب بكل اللي انضموا معانا الآن وكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. عندما تملأ الفراغ بعربة التسوق، هذا الاضطراب اللي ممكن كلنا إحنا نمر فيه. طبعاً خليني أنوه، يعني اليوم موضوعنا بناء على طلبكم، وتحديداً صديقتنا سارة من مكة، وأكيد سارة نبغى رأيك في الموضوع بما أنك أنت بتعاني من هذه المشكلة. وخلينا أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. طب ليش يشعر الإنسان بالندم بعد الشراء؟ ليش؟ بكل بساطة عشان المشكلة الأصلية ما انحلت، موجودة، ما زالت موجودة، القلق ما زال موجود، المشكلة الأصلية ما انحلت. الغضب، لو كان في عندي غضب، عندي توتر، عندي كل الأمور هذه والمشاعر ما انحلت، أنا رحت بس غطيتها بعربة التسوق، رحت بس صرفت أموال، وكانت الشعور كان لحظي فقط مؤقت. لكن كل الحقيقة اللي ممكن أقدر أقول لكم هي إنه المال نقص في شيء غير مفيد، أوكي؟ فاجتمعت مشكلتين بدل مشكلة واحدة صارت. طيب أحياناً إذا بنتكلم من ناحية اجتماعية، أحياناً الإنسان ما بيشتري شيء عشان هو منتج، عشان هو محتاجه، عشان بس يحصل على شعور بالقيمة، شعور بالإنجاز، بالمكافأة. بس خليني أقول لكم على شيء مرة مهم وقاعدة مهمة جداً، المشاعر لا تشترى. حطوا في بالكم إنه المشاعر لا تشترى، عشان كده ينتهي أثر الشراء بطريقة سريعة. طيب، في دراسة في جامعة بيرغن في النرويج قالوا إنه النوع هذا من السلوك أو الاضطراب يرتبط بشكل واضح بالقلق والاكتئاب وضعف تقدير الذات. قالوا في الدراسة إنه الأشخاص بيكونوا تحت الضغط النفسي بيكونوا أكثر عرضة للشراء الاندفاعي كطريقة مؤقتة لتحسين المزاج. وقالوا في هذه الدراسة إلا أن التسوق العاطفي يعمل كاستراتيجية هروب مؤقت من المشاعر السلبية، لكنه لا يعالج جذورها. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم. أم عبد الله من جدة، يا هلا وسهلا، تقول أنا مو من الناس اللي بيشتروا كثير، لكن لاحظت إنه كل ما أكون مضغوطة أو زعلانة أدخل تطبيقات التسوق وأطلب أشياء ما كنت أفكر فيها أصلاً، بعدها بيومين أقول لنفسي ليش اشتريت هذا كله. يس يس، صح يا أم عبد الله، بتصير. طيب، سامي من الرياض يقول مساء الخير مريومة، مساء الخير لسلطان مبدع الإخراج، شكرا لك يا سامي. يقول أكبر مشكلة عندي أنا أواجهها بحياتي التخفيضات. يقول أنا أضعف أمام كلمة تخفيضات، أول ما أشوف كلمة خصم أحس أنه لازم أشتري، وبعدها أكتشف أني دفعت على أشياء ما كنت أحتاجها. حلو الاعتراف بالمشكلة، الاعتراف بالمشكلة نص الحل يا سامي. طيب، أبو رائد، يا هلا وسهلا.

أبو رائد يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول مساء الخير مبدعة الحرف 29، رنين حروفك جميل، استمري بالإبداع. شكرا لك يا أبو رائد، وجودكم هو الإبداع. يقول نصيحة: اشتري الحاجة لحاجتك لا لمزاجك، فالرغبة مؤقتة والالتزام المالي يبقى. أبو رائد، إي والله إنها أفضل نصيحة من أبو رائد. اسمعوا الكلام يا جماعة، اشتري حاجتك عشان انت محتاج، مش عشان مزاجك، لانه الرغبة مؤقتة ممكن تنتهي، وعلى فكرة ممكن كمان ما تنحل المشكلة، لكن الالتزام المالي يبقى، ما راح يروح. اسمعوا كلام ابو رائد. طيب ابو ناصر، يا هلا وسهلا. من أبو رائد لأبو ناصر، أصدقائنا يقولوا: في بعض الأحيان قد لا تحتاج إلى خارطة جديدة أو وجهة أخرى، كل ما تحتاجه هو أن تفرغ حقيبتك من أثقال لم تعد تخصك وتسير بخفة. القوة أحيانا تتلخص في التخلي لا في التمسك. والله اليوم قاعدين تقولوا حكم صراحة رائعة. طيب معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا. معاذ يقول: من المحتمل ألا تستطيع التحكم في الشراء على حسب الظروف، ولكن تستطيع التحكم في أفكارك، فالتفكير الإيجابي يؤدي إلى الفعل الإيجابي والنتائج الإيجابية. نعم يا معاذ. طيب وإحنا كده مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

24 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان، اكيد انتم بتسمعونا في الحرف التاسع والعشرين على هواء اذاعه جده اف ام. طيب اليوم موضوعنا عندما تملا المشاعر بعربه التسوق، تمام؟ طيب طبعا الموضوع من اختيار صديقتنا ساره من مكه، واليوم كده يعني لابد أننا كده نقف شوية مع أنفسنا في لحظة وعي. يمكن كلنا إحنا اشترينا أشياء ما نحتاجها بس عشان كنا إحنا وقتها حزينين أو متوترين. اليوم نسأل نفسنا إيش هي أكثر عملية شراء إحنا ندمنا عليها. أحياناً تشتري شغلات أو منتجات وبعد ما تنتهي الحالة ويعدي الشعور وكل شيء تتفاجأ في نفسك لما تشوفها مرة ثانية، تقول أنا كيف اشتريت هذا الشيء؟ أنا فين كان عقلي لما اشتريت ودفعت هذا المبلغ في هذا المنتج؟ طيب برأيكم بتشوفوا أن وسائل التواصل الاجتماعي تزيد الرغبة في الشراء ولا لا؟ طيب 800-244-28-28 رقم الواتساب، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم هنا. كمان تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج. طيب خلينا نشوف رأي سارة، لأني طلبت رأيها. يعني تقول فين تقول أحياناً أجلس أتصفح المتاجر أول شيء العفو يا سارة، بتقول شكراً إنكم أنتوا طرحتوا الموضوع، أكيد 29 منكم ومعاكم ولكم تأكدوا يعني. فبتقول سارة أحياناً أجلس أتصفح المتاجر الإلكترونية لساعات وساعات طويلة بدون ما أشتري، مجرد التصفح نفسه صار يخفف عني التوتر. ممكن هذا حل على فكرة سارة، ممكن هذا حل إنه بدل أنا ما أنزل ومثلا أدفع مبالغ كبيرة على أشياء أنا ما أحتاجها، ممكن كحل يعني مؤقت نعمل كده. طيب مازن يقول أكثر شيء أثر فيني، مازن من الرياض، يقول مساء الخير مريومة، مساء الخير سلطانية، هلا وسهلا بك يا مازن. يقول أكثر شيء أثر فيني لما سمعت عبارة أحيانا أنت لا تشتري المنتج أنت تشتري الشعور، حسيت إنها تصفني بالضبط. أوكي. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب أيضا. عاشق الزعيم يا هلا وسهلا. طيب عاشق الزعيم يقول أن تكون لطيفا في التعامل أهم أحيانا من أن تكون على صواب، في أكثر الأوقات لا يحتاج

يحتاج الناس إلى عقل عبقري يجيد الحديث فحسب، بل بقدر حاجتهم لقلب حنون مميز يجيد الاستماع. الاهتمام مبدأ تنطلق منه الحياة، والثقة في النفوس تزرع أو تزرع الحب بكل سعادة. قدروا ما بين أيديكم حتى لا تندموا يوما ما. أدركوا قيمة الأشياء قبل زوالها، فإن كثيرا من الأشياء إذا زالت فلا سبيل لرجعتها أبدا. اعتني بمن تحب جيدا، فالورد لن يقول لك اسقيني مهما بلغ جفافه. طيب، عبد الرزاق أحمد عامر، يا هلا وسهلا. طيب، عبد الرزاق يقول: التسوق أمر مهم في حياتنا اليومية، لكن التسوق بدون وعي قد يجعلنا ننفق أموالنا على أشياء لا نحتاج إليها. فكثير من الناس يشترون بعض المنتجات بسبب الإعلانات أو العروض دون التفكير في فائدتها الحقيقية. لذلك من الجيد أن نسأل أنفسنا قبل الشراء: هل أحتاج هذا الشيء فعلا؟ فالتفكير قبل الشراء يساعدنا على توفير المال واستثماره فيما هو أكثر أهمية. طيب، مين معانا كمان؟ علي الرداني، يا هلا وسهلا. طيب، علي الرداني يقول: السلام عليكم، يا هلا ومرحبا بالحرف 29 وجميع العاملين في الإذاعة، تحياتي لك مريم العمري. شكرا لك يا علي الرداني، شكرا لكل الكلمات الحلوة، شكرا للمشاركات الجميلة والتفاعل الجميل. طيب، بكير كمان يقول: هو اضطراب في السيطرة على الانفعالات اللي يسبب زيادة التوتر قبل الشراء والشعور بالارتياح بعد القيام به، وهو إدمان أو شكل من أشكال اضطراب الوسواس القهري، ويمكن أن يكون أيضا وسيلة لتهدئة المشاعر المؤلمة، وهو مشكلة اجتماعية لعدد من الأسباب المحيطة حولنا. طيب، علي الطماحي يقول: الشراء الاندفاعي هو استجابة عاطفية للإشباع الفوري، تريث قبل الدفع وتفحص حاجتك، والتزم دائما بقائمة تسوق مسبقة لفصل رغباتك العابرة عن ضرورياتك الفعلية، وراجع رصيدك وميزانيتك قبل اتخاذ القرار. اسأل نفسك دائما: هل هذا المنتج ضروري لحياتي اليومية أم أنه مجرد رغبة مؤقتة؟ علي الطماحي.

طيب كمان معانا عبد الله بركات. طيب عبد الله بركات يقول: الشراء والتسوق دون وعي لا يملأ الفراغ كما نظن، بل قد يمنحنا شعور مؤقت بالرضا يزول سريعا، فكثيرا ما نشتري أشياء لا نحتاجها لنعالج مشاعر لا علاقة لها بها بالمشتريات يعني، ثم نكتشف أن ما نقصده لم يكن في المتجر أصلا. والنصيحة أن تمنح نفسك لحظة تفكير قبل كل شراء: هل أحتاج هذا فعلا أم أنني أبحث عن شعور مؤقت؟ فإدارة المال بحكمة لا تعني الحرمان، بل أن تجعل اختياراتك تخدم حياتك بدل أن تتحكم هي بها. أوكي، شكرا لك يا عبد الله بركات، أكيد أتفق معاكم في هذا الطرح الجميل. حاتم الكثيري، هلا وسهلا. حاتم يقول: التسوق بدون وعي من العادات التي قد تجعل الإنسان يشتري أشياء لا يحتاجها، مما يؤدي إلى إهدار المال وتراكم المقتنيات دون فائدة. لذلك من الأفضل أن نخطط قبل الشراء ونحدد احتياجاتنا الحقيقية ونبتعد عن الشراء بدافع التقليد أو العروض المغرية فقط. فالتسوق يساعدنا على إدارة أموالنا بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر حكمة. طبعا هذه المشاركة من حاتم الكثيري، حقيقي شكرا لمشاركاتكم، thank you so much على كل الجمال والتفاعل الرائع اللي قاعدين في كل حلقة يعني مو غريب عليكم أكيد، لأنه في النهاية كلنا إحنا بنستفيد من تجارب بعض أكيد. مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أراك في الليل طيفا يسبق الحلم، ولست تدري قلبي ينتشي ألما. أراك في الليل طيفا يسبق الحلم، ولست تدري قلبي ينتشي ألما. وكم لطيفك أبعاد تحيرني، فتارة يختفي أو لا يضيء سما. وكم لطيفك أبعاد تحيرني، فتارة يختفي أو لا يضيء سما. ولست أعرف من يجري بأوردتي، أصار حبك أم لا زال نبض دما. ولست أعرف من يجري بأوردتي، أصار حبك أم لا زال نبض دما. عندي حنين إذا قلبي يوزعه لكوكب الأرض يوما ما انتهى كرمه.